0: الأرض.
1: فالفعل في الآية متعد لا لازم.
2: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
3: شيء من اللغة.
2: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: القرآن الكريم.
1: القرآن الكريم.
0: برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. في برنامجكم محبوبات الرحمن، فإنه سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء إلا وهو يحبه، فقد أمر سبحانه وتعالى عباده كما في كتابه بقوله: وقولوا للناس حسنا. وسئل النبي الكريم صلى الله وسلم بارك عليه: من أحب عباد الله إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنهم خلقا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وسئل صلوات الله وسلامه عليه عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. فحسن الخلق أيها المستمع الكريم من الأمور العظيمة ومن الأفعال التي يدرك بها المسلم درجة الصائم القائم. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن خياركم أحسنكم أخلاقا. إذن أيها المستمع الكريم، عندما تحرص على الأخلاق الحسنة ستجد نفسك سعيدا محبوبا عند الله ومحبوبا عند خلق الله، وستجد السعادة والراحة والطمأنينة في حياتك. واحرص على هذا، أن تكون من أصحاب الأخلاق الحسنة حتى في دعائك، كما كان يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الذي أثنى عليه الرب المولى سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان يدعو ويقول: اهدني، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم. إذن إن تريد أن تكون ممن يحبهم الله، وكذلك منزلتك تكون قريبة من رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه، فاحرص على الأخلاق الحسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا، هذه بعض الفضائل. وقد مثل النبي الكريم صلى الله وسلم بارك عليه المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأخلاق الحسنة أيها المستمع الكريم أن تبذل القول الحسن للناس، وأن تبذل لهم الفعل الحسن، لا يصدر منك إلا ما كان حسنا من قول أو فعل. فاحرص على هذا اللسان ألا يخرج منه إلا ما يقربك إلى الله وينفع عباد الله. احرص على الحياء، فالحياء كما قال عليه الصلاة والسلام شعبة من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء كله خير، ولا خير في من لا يستحي من الله عز وجل ولا يستحي من عباد الله. فالحياء من الأمور التي ينبغي لنا أن نغرسها في أنفسنا وفي أبنائنا وفي المجتمع، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء كله خير. كذلك أيها المستمع الكريم، من الأخلاق الحسنة التواضع، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. وعلى ماذا تتكبر على عباد الله عز وجل؟ هل أنت أحسن منهم بشيء؟ لا والله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن أفضل العباد عند الله هو صاحب التقوى، هو المتواضع، لأن المتقي متواضع، لأن المتكبر ما يكون تقي. فالتواضع يا عبد الله من الصفات الحسنة التي يحبها
المولى سبحانه وتعالى. كذلك أيها المستمع الكريم، الكرم من الصفات الحسنة. إن الله عز وجل كريم يحب الكرماء، وهو سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون باذلا، والكريم حبيب الله. تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. كذلك العدل من الصفات الحسنة والأخلاق الحسنة، أن تكون من أصحاب العدل في أقوالك في أفعالك، مع زوجتك، مع أولادك، مع الموظفين، مع الجيران، مع جميع الناس. صاحب العدل يحبه المولى سبحانه وتعالى، ومن الصفات التي يحبها سبحانه وتعالى. المؤمن صاحب الأخلاق الحسنة يتغافل عن أخطاء التي تحصل وتصدر، سواء كان من الأقارب أو من الأباعد. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. التغافل خلق عظيم بخلاف الغافل. التغافل أنك ترى الخطأ وتعمل نفسك كأنك ما رأيت، وهكذا هو صاحب الأخلاق الحسنة. أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، عندما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءها وقلبه يرجف ويقول لقد خفت على نفسي، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليش؟ لماذا؟ ما هي الصفات التي اتصف بها عليه الصلاة والسلام؟ إنك لتصل الرحم. من الصفات الحسنة والأخلاق الحسنة أن يكون المسلم صاحب صلة الرحم، ومن أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث. صاحب الأخلاق الحسنة يكون صادقا مع الكل، مع القريب والبعيد، ومع الكبير ومع الصغير، وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. فاحرص أيها المسلم أن تكون ممن يتصف بالصفات الحسنة. وكما ذكرت آنفا أن صاحب الأخلاق الحسنة هو الذي يصدر منه القول والفعل الحسن لغيره، وإذا جاءه مما يكره من القول والفعل فإنه يتمثل كلام وصفات وأفعال عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسن وصفات العلى أن يجعلني وإياكم ممن يجتهدون في تحسين أخلاقهم، ويجعلني وإياكم ممن يحبهم المولى سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك إنك

0: إلهنا إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها، ومن العلوم أرفعها، ومن البركات أنفعها.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم.

أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود.

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى

وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها وأما الذين سعدوا

0: والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين

وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث

نفسه. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم

نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم

لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل

عيناه من الحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرا

وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق.

وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة،
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأسكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: تعتبر سلسلة هاري بوتر من أكثر السلاسل الدرامية شهرة على مستوى الأفلام في العالم.
6: كيف لا تكون كذلك وهي تقع في 8 أجزاء؟
5: في هذه الحلقة لا يكون حديثنا عن سلسلة هاري بوتر إلا من بعيد فقط،
6: لكن ما حديثنا يدور حول مبدعة هذه السلسلة الجميلة من الصورة المكتوبة.
5: الكاتبة السيناريست جي كي رولينج هي من أبدعت بقلمها تلك الصور المكتوبة،
6: لكن إبداعها الفني فاق اسمها وعلى عليه،
5: لكن اسمها ظل محفورا في التاريخ الفني بعدما كان مغبورا مطمورا.
6: السؤال المهم الآن، من هي جي كي رولينج؟
5: أصدقائنا، للكاتبة البريطانية جي كي رولينج حكاية نقلتها من القاع إلى القمة.
6: تتلخص حكايتها فيما يلي:
5: ولدت هذه الكاتبة الإنجليزية في يوليو عام 1965 للميلاد.
6: والدها يسمى بيتر جيمس روينج.
5: كان والدها مهندساً في الطيران، ووالدتها تسمى آن وورلينج،
6: وكانت هي الأكبر بين أخواتها.
5: جي كي رولينج مؤلفة هاري بوتر، عضوة في الجمعية الملكية للآداب، تزوجت مرتين،
6: الأولى من خورخي أرانتيس من عام 1992 وحتى عام 1995، ثم تطلقت بسبب تعرضها للعنف الجسدي من زوجها الأول،
5: ثم تزوجت من نيل مواري عام 2001 ولديها 3 أولاد.
6: متى ظهرت بوادر الإبداع على هذه الكاتبة؟
5: ظهرت على جوان بوادر الإبداع في الكتابة والتأليف منذ نعومة أظافرها،
6: فكانت تقوم بسرد العديد من قصصها الخيالية على أحد أشقائها.
5: من هنا بدأت رحلتها مع الكتابة والإبداع.
1: الصورة المكتوبة،
5: السيناريست جي كي رولينج.
6: أيها الأصدقاء، كانت جي كي رولينج مؤلفة هاري بوتر على متن قطار متجه إلى لندن وقادم من مانشستر.
5: كان ذلك القطار إذ ذاك مزدحماً للغاية،
6: ومن الازدحام تولد الإبداع، فرب صدفة خير من 1000 ميعاد.
5: أي صدفة هذه التي تتحدث عنها يا عزيزي؟ من ذا الذي صادفته رولينج على متن القطار؟
6: لقد صادفت فكرة ذهبية ألهمتها حكاية هاري بوتر.
5: المسألة بحاجة إلى شيء من الإيضاح، أليس كذلك؟
6: بلى.
5: إذن لتكن أكثر وضوحاً وشفافية،
6: كما قلت لك وللمستمعين الكرام، في القطار وافت رولينج فكرة رواية هاري بوتر،
5: ولا شك أنها شعرت بحماس شديد لكتابة وتدوين هذه الرواية،
6: بل إنها لم تشعر بمثل هذا الحماس الكبير منذ أن كان عمرها 6 سنوات.
5: إذن فقد بدأت رولينج بكتابة الرواية وهي على متن القطار.
6: لا، لم تقم بذلك لأنه لم يكن لديها قلم.
5: ماذا؟
6: أيها الأصدقاء، أعتقد أنكم استغربتم واندهشتم أنتم أيضاً لعدم وجود قلم عند الكاتبة جي كي رولينج وهي مبدعة سلسلة هاري بوتر.
5: لا شك في هذا يا عزيزي،
6: أخذت مؤلفة هاري بوتر بالبحث عن قلم لتدوين الفكرة، إلا أنها لم تجد قلماً يعمل جيداً،
5: كما أنها ولا شك استشعرت الحرج الشديد في استعارة قلم من أحد.
6: بينما جعلها ذلك تفكر جيداً لمدة 4 ساعات في أحداث الرواية وتطويرها.
5: في أمسية ذلك اليوم بدأت مؤلفة هاري بوتر في كتابة رواية حجر الفلاسفة.
6: عرضت جي كي رولينج على الكثير من الناشرين هذه الرواية كي يقوموا بنشرها، إلا أنهم رفضوا،
5: لكنها وجدت أخيراً الناشر الوحيد الذي قبل نشرها.
6: لكن الناشر اشترط ألا تكتب الرواية باسم جوان رولينج كما أرادت، بل يستخدم الأحرف الأولى منه.
5: لماذا؟ فهذا حقها الأدبي.
6: لأنه يعتقد أن محبي القراءة سينفرون من رواية أطفال كتبت امرأة.
5: على أي حال، لقد تفاجأ الجميع بهذه الرواية، فحققت نجاحاً عظيماً.
6: أجل، واستطاعت أن تحقق مبيعات عالية فاقت التوقعات.
5: ومن هنا تبدأ الصورة المكتوبة عند جي كي رولينج.
6: عرض على سيناريست رولينج أن تقوم بتأليف 7 أفلام من سلسلة أفلام هاري بوتر،
5: وقد فعلت،
6: لكن آخر جزء منه قد تم تقسيمه إلى 2 في السلسلة.
5: هكذا إذن يكون المجموع 7 كتب و8 أفلام حتى تكتمل الإمبراطورية الكبيرة من أفلام هاري بوتر.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست جي كي رولينج.
6: أيها الأصدقاء، بعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة هاري بوتر،
5: أصبحت الروائية جي كي رولينج من الأثرياء على مستوى العالم لما حققته من مبيعات عالية لرواية هاري بوتر.
6: لقد باعت أكثر من 300 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم،
5: وباعت أكثر من 10 ملايين نسخة من رواية الأمير الهجين في أول يوم تصدر فيه.
6: هل انتبهت معنا عزيزي المستمع؟ من أول يوم باعت رولينج 10 ملايين نسخة في أول يوم صدرت فيه روايتها الأمير الهجين.
5: عزيزي المستمع، تحولت الكاتبة البريطانية جي كي رولينج إلى رمز لما يمكن للمرأة أن تحققه.
6: وعلى الرغم من احتلالها المركز الأول بين الكتاب بوصفها الأكثر ثراءً، إلا أنها لم تلبث في هذا الموقع كثيراً، فقد تبرعت بقسم كبير من ثروتها لصالح الأعمال الخيرية.
5: لكنها بقيت أفضل كتاب المملكة المتحدة على مستوى المبيعات لمؤلفاتها.
6: من المعروف أن هذه الكاتبة عانت حالة فقر نسبي بعد طلاقها من زوجها الأول وتحولها إلى أم عازبة لاجئة إلى السفارة البريطانية في البرتغال،
5: لكنها أصبحت من أكثر كتاب العالم شهرة وثراء.
6: كلاكيت، نهاية الحلقة.
5: إلى اللقاء.
1: الصورة المكتوبة
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: إطراءات المستأجر الفصيح لمالك الشقة. سأهبك حفنة النقود التي أملكها كي يتوازن قدك ويتعافى قدرك. سأهبك كل ما أملك كي لا تسيل دموع عينيك من عوز الحرمان ومن ضيق الحاجة. سأجعلك مرحا هذا الصباح بعد أن أعطيك سلة خبزي وعنبي كلها، وبعد أن أقايض يومك الشره بكنز الذي يخب إلى يديك وإلى محفظتك. آهٍ أيها العالي المقام، لقد وهبت لك قلبي كي تقطعه بقسوة على مائدتك، ودموعي لكي تلمسها بحقد في مسبحتك، ولفافة تبغي كي تسحقها بين شفتيك الرقيقتين، وعيني كي تسقط في بيض فطور صباحك، وأصابعي كي تتلبس نقانق فرحك، وعظام عمودي الفقري كي تسند ظهرك القويم، وأسناني النخرة كي تنغرس في كعكتك وتساعدك على هضم العالم. وجدتك جائعا فقلت لك خذ طعامي كله، وعطشانا فقلت تناول كؤوسي جميعها، وجدتك عريانا فقلت خذ أسمالي يا رجل، وجدتك واقفا على الأرصفة تشحذ بعينيك فقلت هاك نصيبي من النقود المعدنية، وجدتك معدما فصليت لربة الحظ كي تتنزل عليك بالبركات والصدقات، وجدتك تجلس القرفصاء في معناك فغطيتك بأغطية وأردية الفضيحة كي ينكشف رميمك وعروقك وأسلافك الذين كانوا ينبحون القمر. ها هي عمارتك البيضاء تشبه كلبا أسود من نوع الروتوايلر يقعي في ذكاء وترقب. ها هي عمارتك تهز ذيلها يمنة ويسرة وتلهث مثل لسان حران في ظلامها العقلي، وترقب المرة بريبة ورغبة متناقضتين، وتمارس الانبطاح حتى أقصى السخاء كي يكبر بدنها ويتضخم رأسها وتصير حكاية الحكايات وقصة القصص. رأيت بأم عيني كيف تتحول خرافك إلى عقبان تحوم في الهواء وتمسك بجمار النار. رأيت فأسك وهو يدرب أعصابه على لحم وشحم الأشجار. رأيت طريقك صافنا كحصان مريض جافل عن اجتياز الحد. رأيت رأسك مثل جمجمة سقطت عليها مياه الأمطار فتحولت إلى سفينة. رأيت لعابك يسيل لأنه الحاسة الوحيدة التي تتبختر بها أيام الأعياد والجنائز. وأحصيت عليك أنفاسك فعرفت أنها بالكاد نفس واحد أو نفسين يترددان بين العمارة البيضاء والجشع السري المختوم بالشمع الرمادي. أية طينة أنت أيها المتناوم عن قرع الأجراس؟ أية جبلة أنت أيها الأولي البدائي الذي لم تعرف مدينته الديك حتى الآن؟ أية سخرية مرة أنت وقد حرنت فيك النقود وصارت تتأملك كملهاة سوداء؟ أي قالب ثلج تلبس رأسك؟ أية حبة ملح طارت من معدنك؟ أية أبواق حشرية تصرخ في أذنيك ومع ذلك فأنت حديدة بكماء في عمارتك؟ أية نداءات تتكسر في الأفق ومع ذلك فأنت ما تزال تقود كبشك إلى مذبح عيدك الكبير؟ أردت أن أرسمك فلم أصد وجهك بعد، فلست مفلطحا لأركب عجينتك في الشتات والجهات، وليس وجهك مثلثا لأحزم فيك الأصفار والفيثاغورثيين، وليس وجهك مدورا لتبدأ اللعب على الحوامة الأبدية، وليس وجهك مشوها فيحلب بيكاسو من ضرع بقرتك الشهية، وليس وجهك معينة فأصل بك إلى الاستنارة والأحجار الكريمة، وليس وجهك مربعة فأضيق الخناق على طول مكوثك في الأشكال الهندسية، وليس وجهك كقفاك فتكتمل المعجزة، وليس وجهك مستطيلة فيلعب الأطفال في استادك الرياضي. لكنني اكتشفت أن وجهك في حرب، وأنك تلدغ نفسك كعقرب متقلبة في جنسها، وأنك أول من اخترع فكرة الطيران بدون أجنحة أو ذيل، وأنك الطريدة التي تطارد نفسها، وأنك ابن وفي للإسمنت والفولاذ، وأنك قد تحولت أمس واليوم وغدا إلى مجرد عجلة مسننة، إلى مفتاح صدئ، إلى مسخ قادم من كهوف النسيان، إلى رصاصة تخترم سراعا جبهتك الفارهة. إطراءات المستأجر الفصيح لمالك الشقة.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. في صباح الخير يا بلاد.

0: إذاعة سلطنة عمان. نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعا
0: في رحلة المثابرة والإبداع،
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على هذه الاستضافة، وشكرا أيضا لهذا البرنامج الرائع بكل طاقم وفريق إعداده. معكم يوسف بن محمد البلوشي، مخرج مسرحي وسينمائي وأيضا درامي. تخصص الحقيقي بالنسبة لي هو دبلوم المعلمين، ومن ثم أيضا حصلت على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة. طبعا المجال المسرحي والدرامي والسينمائي هو له باع كبير في حياتي. البدايات كانت موجودة، ولكن بحكم أنه لم يكن وقتها، يعني أنا تخرجت من الكلية في 91، لم يكن هنالك يعني يعني نقول الموجودات أو ما هو يؤهل أو ما هو يساعد على الاشتغال على المسرح أو على السينما أو الدراما. والحقيقة أنا أيضا فنان تشكيلي، بدايتي كانت كفنان تشكيلي، حاولت أشارك في الكثير من الأعمال في الفنون التشكيلية على مستوى الأندية، على مستوى نادي بركة بالذات، ولكن وجدت نفسي في لحظة من اللحظات أنه الفن التشكيلي هو عبارة عن رسم على خشبة أو على لوحة عفوا. هذه اللوحة عبارة عن صورة فيها كل ما نراه. أيضا يعني كنت أحب التصوير الفوتوغرافي بشكل كبير، يعني الرسم والفوتوغرافيا كتصوير. وجدت نفسي أمام المسرح. المسرح عبارة عن لوحة وعبارة عن فريم، هو صورة متحركة. لماذا لا ألجأ إلى أن أقدم شيء متحرك من خلال لوحاتي، سواء كفن تشكيلي أو كتصوير فوتوغرافي؟ هي صور صامتة ولكن فيها حياة عندما نشاهدها. فوجدت نفسي أني أذهب للمسرح كبداية. قدمت بعض الأعمال في بداياتي طبعا منذ عام 1991 عن طريق لجنة ثقافية بنادي بركة، ومن ثم توالت الأعمال. أيضا يعني التصوير الفوتوغرافي أيضا قادني إلى الإخراج التلفزيوني والسينمائي. بدأت بدايات حقيقة يعني ربما بسيطة، ولكن من ثم توالت الأعمال. ربما الآن السينما والدراما بالذات أخذوني أكثر عن المسرح وأيضا عن الفن التشكيلي. ربما توقفت الآن فترة طويلة عن الفن التشكيلي أو التصوير الفوتوغرافي لأنني وجدت ضالتي في المسرح والدراما والسينما.
1: نستطيع. إرادة تصنع الهمم وأفكار تنير الطريق. نستطيع.
2: حقيقة الفكرة يعني ربما كانت موجودة، يعني الحس الفني موجود ولكن الأدوات لم تكن متوفرة. يعني الدراما بعيدة كانت، السينما صعبة، ولكن وجدت أنه أمارس المسرح في بدايتي في المسرح بالنادي، ومن ثم بدأت الفكرة هكذا. يعني الحمد لله رب العالمين، هنالك الكثير والكثير من التحديات حقيقة. في المسرح، حتى أحيانا كنا لا نجد مكان لعمل عروضنا أو عمل البروفات، ولكن الآن أصبح لنا يعني اسم وأصبح لي شخصيا أعمال كبيرة، ليس على المستوى المحلي ولكن على المستوى العربي والدولي. البدايات بسيطة هي ما قادتني أنا شخصيا إلى العمل. يعني محاولات كانت قبل عام 2002، عملت أول فيلم سينمائي أقدار وأسوار. كنت دائما أحاول أن أقدم عمل سينمائي ولكن بكاميرا فيديو صغيرة، كان في أفلام قصيرة، محاولات. ومن ثم بدأ أول فيلم وأعرض على شاشة تلفزيون سلطنة عمان، فيلم تلفزيوني. هذه كانت البداية، ومن هنا استمرت يعني البداية مع الدراما و البداية التلفزيونية. ولكن البداية المسرحية كانت في 91. هناك الكثير من الأعمال التي قدمتها ولله الحمد والنجاحات، يعني أهم هذه النجاحات حصولي على جوائز دولية في مجال المسرح في الإخراج والسينوغرافيا، وأيضا حصول عرضي كأفضل عرض على مستوى الخليج وأيضا على المستوى الدولي دراميا وسينمائيا. أيضا حصلت أعمالي أكثر من عمل، أيضا على الجائزة الفضية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في البحرين، وأيضا في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس، وأيضا في الأردن. الجوائز كثيرة حقيقة ولله الحمد. أنا الآن أمتلك أكثر من 100 جائزة في مجال المسرح والسينما والدراما. سعيد بهذه الإنجازات رغم الصعوبات رغم التحديات. المسرح العماني يعني وصل أنا أقول للدولية والعالمية بإنجازاتنا وإنجازات كل الفرق المسرحية. لدي حلم، وحلم كبير جدا، هو هذا الحلم هو أن نصل بالدراما العمانية إلى العربية والعالمية، وأيضا بالسينما العمانية إلى العالمية. هذا أحد الأحلام الكبيرة التي أتمناها. يعني لا نقف وليس هناك حدود للإبداع، ليس هناك حدود للحلم. أحاول أن أقدم وأن أصل باسم السلطنة إلى العالمية إن شاء الله تعالى من خلال الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية. أتقدم حقيقة بكل الشكر والتقدير على كل من وقف معي. يعني من الصعوبة أن أذكر اسم أو اسم شخص أو شخصين، ولكن هناك كثير من وقف معي. وهنا أذكر بالشكر طبعا وزارة الإعلام. حقيقة بداياتي في الدراما والسينما يعني كانت هذه الوقفة، وهي كانت يعني الإنجازات التي تحققت وقدمتها عن طريق وزارة الإعلام، وأتمنى للدراما العمانية إن شاء الله يعني التوفيق. أيضا أقدم شكري الكبير لسعادة السيد سعيد بن سلطان وكيل وزارة الثقافة أيضا على وقفته الكبيرة دائما معي شخصيا مع كل الفنانين. هناك يعني طبعا أسرتي وقفتهم كبيرة وصبرهم علي كثير من خلال ما أقدمه، من خلال التغيب، من خلال الانشغال بالأعمال الفنية، وكل أصدقائي الذين هم معي أيضا وكل المسرحيات في السلطنة. وأيضا أذكر أسرتي الثانية مسرح مازون الذين هم لهم يعني فضل كبير في يعني إنجازاتي. طبعا من المواقف والأشياء المهمة في حياتي تكريم لدن جلالة السلطان هيثم الطارق في عام 2019 عندما كان وزير للثقافة، عندما فزت بجائزة أفضل العرض المسرحي على مستوى الخليج، وايضا كرمت فيما بعد ايضا بحضور مولى الجلال السلطان هيثم في الاحتفاليه الخاصه بالمبدعين في دول الخليج العربي في قصر البستان. وهذه من الانجازات وال يعني المحطات المهمه في حياتي. جزيل الشكر للبرامج، جزيل الشكر للمستمعين وكل من يتابعنا الآن، وكل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نستطيع،
0: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. برعاية الله وتوفيقه، جلالة السلطان المعظم يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى المملكة المتحدة الصديقة. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية رواندا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. واشنطن تشير إلى إحراز تقدم في مسار المحادثات مع طهران وتأكيدات باستمرار جهود الوساطة للتوصل إلى حل دبلوماسي. اختتام اليوم الأول من الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما ببحث تثبيت وقف إطلاق النار ومسألة الحدود البرية. أنقرة تندد باستهداف سفينتين تركيتين في البحر الأسود وتدعو روسيا وأوكرانيا لضمان سلامة الملاحة غداة سقوط قتلى وجرحى في تبادل للهجمات بين موسكو وكييف. مختبرات سوق العمل بصلالة تناقش تطوير بيئة العمل التشريعية وكفاءة المنظومة التنظيمية في الجهات الحكومية. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تدشن حملة وطنية لتنشيط الحركة التجارية والسياحية في سلطنة عمان. 20 مليون ريال عماني إجمالي قيمة إذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع. والمنتخب الوطني للهوكي يواصل تحضيراته للمشاركة في النسخة 20 من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة ناغويا اليابانية. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

صباح الخير مستمعينا، وصباحات الأوطان الجميلة مثل هذا الوطن الذي لا يشبه أي وطن آخر. تحية للجميع في صباح الأربعاء.

الصباحات لا تكتمل إلا باستماعكم بتواصلكم الجميل عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان من بلاد العراقة وبلاد التسامح وبلاد السلام. يسعد صباحكم بكل خير مستمعينا، صباح الخير يا بلاد الحلم الواعد، حيث تصاغ تفاصيل المستقبل بأيادي وطنية وقيادة حكيمة تبحر بنا نحو الريادة.

0: وبرعاية الله وتوفيق حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى المملكة المتحدة الصديقة. عودا حميدا لجلالة السلطان، سائلين الله أن يديم عليه الصحة والعافية وأن يحفظ عمان وأهلها. أكيد بعودة جلالة السلطان حفظه الله ورعاه وبعودة القائد الأب ازدانت الأرض فرحا واطمأنت القلوب بعودته إلى وطنه وبين أبناء شعبه. الحمد لله على سلامتكم مولاي، ونسأل الله أن يديم عليكم الصحة والعافية وأن يحفظ عمان وأن تبقى عامرة بالأمن والعز والازدهار.
1: سائلين الله جلت قدرته أن يفيض على وطننا بمزيد من التقدم والنماء، ويجعل مستقبله أكثر رقياً ورخاء.

0: ونورت البلاد بوصولكم مولانا المعظم وحفظكم الله في حلكم وترحالكم. أكيد تحية نجددها لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وساعة تشير إلى الدقيقة 16 بعد السادسة صباحا. تحية للمرابطين لنا عبر راديو السيارة، ونتمنى لكم وصول آمن إن شاء الله. يعني صباحات أمس كانت في أجواء ممطرة في بعض الولايات والمحافظات، ماذا عن صباحات اليوم معكم مستمعينا؟ هل من سماء ممطرة عندكم؟ شاركونا على 7244210. تحية لنشاطاتكم، يعني بأمانة هذا التفاعل وهذا النشاط يعطينا حتى إحنا نشاط زيادة. شكرا لكم ولمحبتكم، وأيضا لسطوركم الجميلة. عبد المجيد عبد الله المزيني، تحياتنا لك في هذا اليوم. نسأل الله أن يرزقنا راحة البال وطمأنينة القلب، ويرزقنا الخير كل يوم. أما نبيل المطلع يقول: التماس الأعذار للناس مرتبة عالية من سمو القلب لا يدركها أصحاب القلوب المريضة والنوايا الملوثة. أيضا تحية لأبو وصايف عبد الله خالد الرواحي، وتحية أيضا للأسمر العماني يقول: صباحي أناس راقية أحترمها وأرتوي من عذب الكلمات من برامجهم. صباح الخير يا بلادي، إخراجا وإعدادا وتنسيقا وتقديما. تحية طبعا لك فتحية، وتحية لمخرج البرنامج طبعا المايسترو أيمن الحبسي، وفي التنسيق والمتابعة تحية للزميل عبد الحميد الرواحي. وطبعا يقول: لا ننسى الغايب الحاضر الأستاذ خالد البداعي. أستاذ خالد الفترة في جازة، وإن شاء الله راجع لكم مع بداية 9. أيضا يقول: شكرا لتميز الفقرات ومواضيع برنامجكم المباشر الذي يطوف به الأثير لمعظم الدول المجاورة. شكرا لك يا سمير ولطيب كلماتك وكرم مشاعركم ومحبتكم. أيضا تحية لأبو نصر الجرداني يقول: اللهم اجعل سعينا في خير الدروب، وسخر لنا أحن القلوب، وأزح عنا وعن أحبابنا الأحزان والهموم والكروب، باعد الله بينك وبين الكروب يا أبو نصر، تحياتنا لك. تحية لمالك بن ناصر الريامي أبو شاب يسمعنا من ولاية نخل، يقول: شكرا لكم على هذا البرنامج الجميل الممتع والناجح، وتحياتي لطاقم البرنامج وللمخرج المبدع أيمن الحبزي، ودوام التقدم والنجاح. شكرا يا الريامي. أيضا تحية لأبو أسعد الهاشمي يقول: صباح الخير للمخرج العزيز أيمن، وأيضا يقول: أخباري من صوبي الحمد لله مسرة القلوب، واللهم أدم علينا الأمن والأمان، واحفظ لنا عمان وجلالة السلطان. اللهم آمين. تحية لك يا أبو أسعد، وتحية لي أبو أسعد الساعدي قبل أبو أسعد الهاشمي، الحين أبو أسعد الساعدي يسمعنا من منطقة الحدة بجعلان، يقول: يسعد صباحكم كل خير. وقال لقمان: أن الدنيا بحر عميق قد هلك فيها عالم كثير، فاجعل سفينتك فيها الإيمان، واجعل شراعها التوكل، واجعل زادك فيها تقوى الله، فإن نجوت فبرحمة الله، وإن هلكت فبذنوبك. أيضا مشاركة من علي بن عامر الصباحي أبو فيصل يسمعنا من ولاية المصنعة، يقول: لا تعلق سعادتك بغير الله، فإن الحبيب يجفو والقريب يبعد والحي يموت والمال يفنى والصحة تزول ولا يبقى إلا الحي القيوم. اللهم اجعل قلوبنا معلقة بك ومتوكلة عليك. تحية لك يا علي.
1: حبيبي

يقال مستمعينا هناك نعمة خفية اسمها خارج المنافسة. طبعا بمجرد ما تسمع خارج المنافسة تشعر انك خسران او انك بعيد كل البعد عن الناس والاوادم في موضوع معين. بالعكس، قد تكون خارج المنافسة فعلا نعمة خفية انت ما تستشعرها. طيب كيف يا جماعة الخير خارج المنافسة لما تختار انك تعيش بلا مقارنة وما يهمك انك تكون يعني احسن من غيرك او انك تملك اكثر من غيرك وغيرها من المقارنات اللي احيانا الانسان يعيشها بينه وبين نفسه، وممكن هذا الدوامة تدخله في نفق مظلم اذا فعلا ما استشعر نضج العقلي في انه يدرك فعلا انه احيانا خارج المنافسة هي نعمة نفسية. ايضا خارج المنافسة لما تستشعر انه ما لازم تكون اجمل من غيرك وما لازم تكون اسعد من غيرك، في كل الحالات تعيش ببساطة وصدق وتعيش حياتك بشكل نقي جدا. واكيد خارج المنافسة مع مواقع التواصل الاجتماعي والمقارنات اللي صايرة الآن أكيد ستكون شخص محظوظ جدا ونوعا ما نجا من ثقافة الفكر الجمعي كما يسميها البعض أو فكر القطيع كما يسميه البعض الآخر. وتحية لكل مستمع لنا الآن فعلا يستشعر هذه النعمة أو يكون عايشينها وما مستشعرينها، خارج المنافسة، مكتفي باللي عنده، مكتفي بنفسه، مكتفي بماله، مكتفي بجماله، مكتفي بنقائه، مكتفي بأشياء كثيرة. يعني في مرة سمعت عبارة تقول، يعني هي مقتبسة من القرآن الكريم، ولا تمدن عينيك، يعني أحيانا ركز على اللي في يديك أكثر من الأشياء اللي موجودة في يدين الآخرين. تحية طبعا لرسائلكم، ومنهم أحمد الندابي يسمعنا من فنجة، وتحية لصاحب الرقم 15112 ما ذكر اسمه، يا ريت تذكرنا. تحية لأبو ليان، أبو ليان السعيدي اللي ما ينسى أبدا أنه يصبح على أم ليان. يقول أبو ليان: الحياة كفنجان قهوة تعتمد طعمها على طريقة تحضيرها، فاجعل يومك مليء بالتفاؤل والقوة والقوة. طبعا يقول: صباح الورد لمن يزرع في القلب وردا بكلماته الطيبة وأفعاله، وصباح الخير لكل القلوب النقية اللي تحمل الحب ولا تضمر للناس إلا كل خير. عسى أن يكون يومكم جميل كطيبة قلوبكم مليء باللحظات السعيدة. تحية للمايسترو أيمن ولطاقم البرنامج ولكل مستمع ومستمع، وتحية لك يا أبو ليان ولي أم ليان. أما أبو حكيم عبد الله الدبدوب يقول: صباح الأنوار لكم جميعا، و لا تتخيل كل الناس ملائكة فتنهار أحلامك، ولا تجعل ثقتك في الناس عمياء لأنك ستبكي من الأيام على سذاجتك، فليس كل من ابتسم في وجهك يحبك، وليس كل من مدحك صادق في قوله، فهناك من يرتدي قناع الطيبة ويخفي خلفه نوايا، فلا تصدق وكن حذرا وامنح قلبك لمن يستحق فقط. تحياتنا لك يا أبو حكيم. يا أبو حكيم، أحيانا يقال: عامل الناس بما يظهروه لك، أما ما في قلوبهم فيتولاه الخالق. تحياتنا لك يا أبو حكيم. أيضا تحية لسالم بن محمد الهاجر يقول: لولا اختلاف الأذواق لكسدت الأسواق، ولولا اختلاف الآراء لما كان التنوع الذي يميز الناس عن بعضهم. الاختلاف سنة كونية. شكرا لك يا سالم. أكيد الاختلاف ظاهرة صحية. أم العز من بهلة إيش تقول؟ القناعة كنز لا يفنى، فكن قنوع بما آتاك الله وطور بما في يديك. شكرا لك يا أم العز. أيضا تحية لمحمد الحسني يسمعنا من نزوة، يعطيك العافية يا محمد.
أيضا تحياتنا لأبو نرجس. أبو نرجس إيش يقول؟ يقول صباحات جميلة، حاول أن تكون الابتسامة على محياك في وجه من تقابل، ولا تنسى أن تبسمك في وجه أخيك صدقة. تحياتنا لكل الوجوه المبتسمة البشوشة المبتهجة، اللي يمكن رغم ظروفها مع ابتسامتهم تفكر إنه ما عندهم ولا هم. تحياتنا لهم.

0: محلى حبيبي.
1: وعلى صوت الفنان أحمد فتحي والإيقاعات اليمانية مستمعينا، تحية للجميع وتحية للمرابطين لنا عبر راديو السيارة. نتمنى لكم وصول آمن. وكيف أصبحتوا؟ وموضوع بيننا وبينكم يمكن تتفقوا معه ويمكن تختلفوا معه حسب تجاربكم وأيضا واقعكم في بيئات عملكم. طبعا هذه دراسة جديدة على قولتهم بعدها بقراطيسها. هذه الدراسة مستمعنا الكريم بالخط العريض إيش تقول؟ تقول الزملاء أكبر مصدر للإزعاج في بيئة العمل. تفوقوا أي والله من شكلها مقصودة. تفوقوا في الضجيج على أصوات ماكينات القهوة وأيضا على أصوات الكيبورد أو لوحة المفاتيح الخاصة بأجهزة الكمبيوتر الحاسب داخل المكاتب بحسب دراسة ألمانية.
2: طب يجيبوا الكلام ده ليه؟
1: أي والله هذا استطلاع طبعا للرأي خاصة للعاملين في المكاتب في ألمانيا والذين يرغبون في بيئة عمل أكثر هدوءاً. 95% رأى أن توفير أجواء عمل هادئة أمر مهم جدا في بيئة العمل. وبحسب هذا الاستطلاع وجدوا أن الزملاء هم المصدر الرئيسي للإزعاج في بيئة العمل. وشمل الاستطلاع طبعا مؤشرات الرأي لأكثر من 2000 شخص يعملون داخل المكاتب. يعني اللي سمعنا الآن وعمله مكتبي هذه الدراسة تخصك. وعند سؤال المشاركين عن أكثر الأصوات إزعاجا قال 53% منهم أن مكالمات الزملاء الهاتفية أثناء العمل أو عبر تطبيقات الاتصال تأتي في المقدمة، بينما أشار 47% أن أكبر مصدر للإزعاج هو حديث الزملاء وكلامهم. 41% شاف أن الاجتماعات المرئية والاجتماعات التقليدية هي فعلا مسببة أيضا للإزعاج. وبعد ذلك الضوضاء الخلفية مثل أنظمة التهوئة، الطابعات، آلات إعداد القهوة يعني تعتبر أقل مقارنة مع الضجيج الذي يصنعه الزملاء. 7% شافوا الإزعاج من لوحات المفاتيح الكيبورد تزعجهم، بينما 4% تخيلوا من نقرات الفأرة.
3: أرجو أن ردك ما يودينا إحنا ورا الشمس.
1: فإيش رأيكم مستمعينا؟ تتفقوا مع هذه الدراسة ولا لا؟ ولا تشوفوها دراسة مبالغ فيها؟ إذن دراسة جديدة تقول الزملاء أكبر مصدر للإزعاج في بيئة العمل مقارنة مع أصوات لوحة المفاتيح، مقارنة مع أصوات نقرة الفأرة، مقارنة مع أصوات أجهزة التكييف والتهوئة وغيرها طبعا من الأصوات اللي أحيانا قد تساهم فعلا في خلق ضجيج. لكن أن الزملاء هم يتصدروا المشهد هذا الجديد في هذه الدراسة، والسبب أحيانا بسبب المكالمات الهاتفية اللي يجريها الزملاء، وأحيانا بسبب تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي اللي يتصفحوها أثناء العمل. انتوا كيف نظامكم؟
4: يا جدعان حد يقول لها حاجة.
1: كيف وضعكم؟ عايشين نفس الظروف؟ تنطبق عليكم هذه الدراسة؟ هل انت مع أم ضد؟ ولا تشوف ان هذه الدراسة مبالغ فيها، خاصة إذا كنت من حزب الموظفين والعمل داخل المكاتب؟
5: كلنا كويسين مع بعض.
1: إذن شاركونا وجهات نظركم على 7244-2010. تتفق أو لا تتفق؟ الزملاء أكبر مصدر للإزعاج في بيئة العمل. تفوقوا في الضجيج على أصوات ماكينات القهوة وحتى على لوحة مفاتيح الأجهزة. خلكم معنا.

صوت بلبل سندباد، سندباد الأغنية الخليجية، راشد الماجد، واختيارات جميلة طبعا من المايسترو أيمن الحبسي. بعد في شكل كوبليه خاص براشد الماجد، نسمع من أغانيه الجديدة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: وتحية لكل المنضمين على السمع معانا في هاللحظات لبرنامج صباح الخير يا بلادي. وصباحاتكم خير وبركة دائما إن شاء الله من بلد الخير سلطنة عمان. أما هالمرة إلى عطر الكلام.
1: عطر الكلام. عطر الكلام.

تمنيتم شيئا فتمنوا من الله ألا يريكم قيمة الأشياء بعد زوالها. محمد متولي الشعراوي. يا بني، إن أفقر الفقراء ليس هو الذي لا يجد غذاء بطنه، ولكنه الذي لا يستطيع أن يجد غذاء شعوره. مصطفى صادق الرافعي. المتفائل والمتشائم كلاهما ضروري للمجتمع. الأول اخترع الطائرة والثاني مظلة الإنقاذ. جورج برنارد شو. ذكر الإمام الصفدي: البشارة هي الخبر الذي بشرت به، والبشارة هي ما تعطيه لمن بشرك، وأما البشارة هي الجمال والحسن. يقول عمر بن عبد العزيز: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس، فقائم الليل وصائم النهار إن لم يحفظ لسانه أفلس يوم القيامة. ازرعوا في أطفالكم دائماً ثلاث ثقافات: الاعتذار والمحبة والشكر، فمجتمعنا مجحف بها جداً. باولو كويلو. رمتني عيون الناس حتى أظنها ستحسدني في الحاسدين الكواكب، فلست أرى إلا عدواً محارباً، وآخر خير منه عندي المحارب. ويرجون إدراك العلا بنفوسهم، ولم يعلموا أن المعالي مواهب. فكم يطفون المجد والله موقد، وكم ينقصون الفضل والله واهب. أبو فراس الحمداني.

0: وعلى صوت محمد بشار، تحية لكم مستمعينا وتحية للمنضمين لنا في هذا التوقيت. كيف أصبحتم؟ ودراسة جديدة ربما تتفقون معها وربما لا. الزملاء أكبر مصدر للإزعاج في بيئات العمل، وحسب الدراسة هذا الإزعاج من الزملاء أحيانا يحدث بسبب المكالمات الهاتفية المكتبية أو المكالمات الهاتفية الشخصية، وأحيانا بسبب أحاديث الزملاء، النقاشات اللي تصير أحيانا تكون مصدر للإزعاج، أيضا الاجتماعات المرئية والتقليدية ممكن أنها تكون فعلا حسب الدراسة من مسببات الإزعاج في بيئة العمل.
1: مفيش دعوة أنت بقى وخليكي في أكل عيشك.
0: والله مركزة في أكل عيشي، أصلا أكل عيشي معتمد على كثرة الكلام ولا كيف؟ تحياتنا للجميع. وتتفقوا مع هالدراسة ولا لا؟ هل فعلا زملاء العمل بالنسبة لكم أكبر مصدر للإزعاج في بيئة العمل مقارنة مع الأصوات الصادرة أحيانا من لوحة المفاتيح الخاصة بالأجهزة، أو أحيانا من نقرة الفأرة، أو أحيانا من صوت آلات وماكينات القهوة وغيرها؟ عموما على 7244-2010. تحياتنا لأبو نصر الجرداني يقول بالفعل دراسة جميلة وأتفق، خاصة إذا كان في بيئة العمل العنصر النسائي أكبر مصدر للإزعاج.
2: شوف صراحة أنا إنسان عصبي وما أتحمل كذي.
0: بدينا يطير يلي، تحياتنا لك يا أبو نصر. الحين بيشخصنها أبو نصر، قال لك إذا العنصر النسائي هو اللي موجود أكيد هن مصدر للإزعاج. أنا بخلي المستمعين يردوا عليك يا أبو نصر، تحياتنا لك.
3: واثقة من نفسيها.
4: أيوة.
0: أيضا تحية من سالم محمد الجهور يقول زميل العمل المزعج والثرثار ممكن يؤثر سلبا على الفريق والمؤسسة بشكل عام، وممكن أن يؤدي إلى تراجع الإنتاجية والأداء، وممكن يكون سبب في زيادة معدلات الأخطاء في العمل، طيب، وتراجع روح الفريق والانتماء للمؤسسة. انزين، لكن باعتقاد سالم الهاجري في بيئة العمل الموظفون وجدوا لإحياء مكان العمل بالحركة والنقاش المفيد والاستشارة فيما بينهم، أما الموظف الذي يغني خارج السرب ويتعمد إزعاج الآخرين في أمور خارج العمل هذا يجب إعطاء لفت نظر أو الاجتماع معه على انفراد ونصحه. تحية لك يا سالم. سالم تواجد جاد في الموضوع، سيدم جلسة مع الموظف، يعني واضح أنه عندك حالة إزعاج كبيرة جدا، شكلك تقصد شخص. تحياتنا لك. أيضا تحياتنا لأبو حكيم عبد الله الدبدوب يقول لا أتفق بأن الزملاء هم أكبر مصدر للإزعاج في بيئة العمل، بل بالعكس هم البلسم الشافي لمشاق العمل وطول العمل، والقليل منهم مصدر للإزعاج، لكن عكس ما تظهره هذه الدراسة، فالحمد لله على نعمة العمل والحمد لله على نعمة الزملاء، زملاء العمل لهم كل المحبة. تحية لك يا أبو حكيم. أيضا مشاركة من أبو ليان السعيد يقول أنا مع هذا الطرح، لو ما تناقرت مع الزملاء في العمل أحس في شيء ناقص في فيتامين السعادة اللي أكتسبه منهم.
5: سير انتي بعد ما عندي سالفة حمقتي ابنه.
0: زين، يقول أبو ليان الله يسعد كل الزملاء، وأقول لكل زملاء العمل في كل القطاعات والله إنه بتكون في يوم ربشتكم مجرد ذكريات غير مزعجة ولها طعم الحياة، بل هي الحياة. أبو ليان يشوف موضوع الإزعاج من منظور إيجابي وجميل جدا، يقول لك إذا ما حسيت بإزعاجهم أحس في شيء ناقص. فيتامين السعادة مع الزملاء يا أبو ليان، الله يسعدك. تحياتنا لك ولمشاركاتك الطيبة معانا.

ربحان تحياتنا لك. أيضا عادل المخين يقول صباح النور والسرور لجميع المستمعين، يقول إزعاج الزملاء شيء جميل، أول الصبح أول ما تداوم ما يصير يكون الجو هادي، إذا هادي ومتضايق الوضع ما يعني، هو مع إزعاج الموظفين يحس بالحياة أكثر. تحياتنا لك يا المخيني، شكرا لك. إذن لا تنسوا تشاركونا وجهات نظركم مستمعينا. دراسة تقول الزملاء أكبر مصدر للإزعاج في بيئة العمل مقارنة، تخيل، مع ماكينات القهوة ولوحة مفاتيح الأجهزة وغيرها. هل تتفقون مع هذه الدراسة؟ وهل إزعاج فعلا هنا يعني محمود، ومتى يكون مذموم؟ لأن في مشاركات واضح أنهم مبسوطين بالإزعاج، يستشعرون بيئة العمل بهذه الطريقة. دقائق وننتقل بكم مستمعينا إلى استوديوهات الأخبار مع زميلة الإعلامية أمل تبوك، وصباح الخير يا

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى، نبدأها بأبرز العناوين. برعاية الله وتوفيقه، جلالة السلطان المعظم يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى المملكة المتحدة الصديقة. جلالة حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية رواندا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. واشنطن تشير إلى إحراز تقدم في مسار المحادثات مع طهران، وتأكيدات باستمرار جهود الوساطة للتوصل إلى حل دبلوماسي. واختتام اليوم الأول من الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما ببحث تثبيت وقف إطلاق النار ومسألة الحدود البرية. أهلا بكم إلى التفاصيل. برعاية الله وتوفيقه، عاد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن مساء أمس بعد زيارة خاصة إلى المملكة المتحدة الصديقة. أيد الله عاهل البلاد المفدى ووفقه لما فيه الخير والازدهار. بعث حضرة صاحب الجلالة

0: السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلمت الرسالة سعادة السفيرة نصرة بنت سالم بن محمد الهاشمي سفيرة سلطنة عمان لدى جمهورية رواندا خلال استقبال فخامة الرئيس لسعادتها في العاصمة الرواندية كيغالي. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، لكن لم يتسنى التوصل بعد إلى اتفاق نهائي، معرباً عن أمله في حدوث ذلك قريباً. من جانبه أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة تلفزيونية إلى وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق حال حدوثه سيتيح المجال للتحرك نحو تهدئة أكبر للوضع في النزاع الأمريكي مع إيران. من جهتها قالت وزارة الخارجية القطرية إن الجهود الدبلوماسية مستمرة في مسعى للتوصل إلى حل دبلوماسي بين واشنطن وطهران. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الجهود مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن وأن الجهود تركز على العودة للمسار الدبلوماسي. وأشارت الخارجية القطرية إلى أن الوسطاء ينسقون بشكل وثيق لتسهيل المفاوضات وتبادل المسودات بين الجانبين. استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجراح في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مركبة على الطريق الساحلي بمنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. يأتي ذلك بعد إعلان مجلس السلام أن إسرائيل لن تبدأ انسحابها إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة إلا بعد نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. من جهتها قالت حركة حماس والفصائل الفلسطينية إنهم متمسكون بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار والاستهدافات في القطاع والانسحاب من غزة، كما أدانت الدول الوسيطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، واعتبرت أن الموقف يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وحملت إسرائيل مسؤولية تأخير تنفيذ خطة السلام الأمريكية الهادفة إلى إنهاء الحرب في القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة صعد مستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس، وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بقيام المستوطنين بإحراق 3 مركبات ومهاجمة منازل فلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت، إضافة إلى تدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما جنوب نابلس. وتتصاعد اعتداءات المستوطنين ومهاجمة منازل الفلسطينيين وتخريب البنية الأساسية والأراضي الزراعية، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار سياسة تهدف إلى التضييق وتهجيرهم قسرا والاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. هذا وقد عاد التعثر في مواجهة اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة نتيجة الرفض الإسرائيلي مع استمرار التصعيد العسكري الذي يطال الضفة الغربية والقدس المحتلة. وقالت الأمم المتحدة إن الهجمات الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال، وقد وصفته وزارة الصحة الفلسطينية بأنه الشهر الأكثر دموية منذ بداية العام.
1: لا يخفي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي خلافه مع الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الاتفاق الأخير حول قطاع غزة، فنتنياهو يتمسك بنزع سلاح غزة تماما قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف النار. مجلس السلام الذي التقى مديره التنفيذي ملادينوف مع نتنياهو أصدر بيانا دعم التوجه الإسرائيلي بالقول أن الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال نزع السلاح والانتقال إلى حكم مدني. توجه يحبط الأمال بشأن حدوث تقدم حقيقي في واقع سكان غزة، فنزع السلاح يحتاج وقتا، وذلك يعني استمرارا لمعاناة الغزيين. الجيش الإسرائيلي الذي صعد قبل نحو أسبوعين هجماته العسكرية تلقى تعليمات بخفض معدل الهجمات وليس وقفها، وعليه تم رصد استمرار للقصف المدفعي وإطلاق الرصاص تحديدا شرق مدينتي غزة وخان يونس، كما ألقت طائرة مسيرة قنابلها شمال رفح، ونسف الجيش منازل شرق مخيم البريج. إضافة لاستمرار مواكب تشييع الشهداء، فبعد وداع شهيدين إثر قصف مركبة جنوب مدينة غزة أعلن عن وداع كبير ل112 شهيدا تم انتشال جثامينهم ورفاتهم من تحت أنقاض منازل في حي الصبرة جنوب غزة. أما الوضع الإنساني فيزداد كارثية، وزارة الصحة أفادت بتدهور غير مسبوق في أزمة مرضى السرطان المقدر عددهم ب11,000 مريض بسبب منع إسرائيل إدخال الأدوية اللازمة ومنع سفر مرضى السرطان للعلاج في الخارج. غزة ستكون محور اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت الخميس المقبل. خلاف آخر برز بين وزير الجيش إسرائيل كاتس وقيادة المنطقة الوسطى حول توسيع الهجمات في الضفة الغربية، فالوزير يسعى لإخلاء مخيم جديد في الضفة فيما لا ترى قيادة المنطقة الوسطى ضرورة لذلك، لكن الخلاف حول بعض القضايا لا يلغي واقع التصعيد القائم. جيش الاحتلال نفذ اقتحامات اعتقل خلالها شبانا واخطر بهدم منازل ومنشآت في جنين وبلدة صبص الأثرية قرب نابلس، كما هدم مدرسة في مسافر يطا بالخليل، فيما خرب مستوطنون أراض زراعية في المنطقة، إضافة لتوسيع الجيش مستوطنة بيتيرون في الأغوار الشمالية في وقت أتلف مستوطنون شبكات كهرباء ومياه في قرية بيرين بالخليل، وأحرقوا مركبات وهاجموا منازل في بلدات جالود وتلفيت قرب نابلس. ويسرع جيش الاحتلال عمليات الحفر أسفل المسجد الأقصى بالقدس المحتلة ضمن نسق خطير يعمل على طمس التاريخ والآثار العربية والإسلامية واستبدالها بآثار مزيفة بغرض التهويد. بالتصعيد والتزييف تسعى إسرائيل لطمس القضية الفلسطينية مستفيدة من غياب إرادة دولية حقيقية لإلزامها بالشرعية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: من جهتها أكدت تركيا أن الهجمات الإسرائيلية تقوض عمداً الجهود الدبلوماسية الدولية لتحقيق سلام دائم في غزة، وأوضحت أن استهداف المدنيين والبنية الأساسية الصحية يعمق الأزمة الحالية ويجهض فرص التهدئة.
2: في وقت تتطلع فيه الأطراف الدولية إلى تثبيت ركائز الاستقرار في قطاع غزة، شددت أنقرة على ضرورة التزام إسرائيل حرفياً بخريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، وأعربت الدوائر الرسمية التركية عن قلقها البالغ إزاء العمليات العسكرية الأخيرة، معتبرة إياها عقبة مباشرة أمام نجاح المساعي الدبلوماسية الراهنة. وترى أنقرة أن استهداف المناطق المدنية المنشآت الصحية يهدد الزخم الإيجابي الذي تولد عن المبادرات الأخيرة وخرائط الطريق المطروحة لوقف إطلاق النار. وأشارت القراءة التركية للمشهد إلى أن هذه التطورات تعقد جهود التهدئة الإقليمية، وتأتي في توقيت حساس بعد أيام قليلة من إعلان أطراف دولية عن خطط لتنفيذ المرحلة التالية من مسار السلام. سياسيا يحذر مراقبون من أن استمرار عدم الالتزام بالتهدئة يهدد بانهيار جهود الوساطة المستمرة منذ أشهر. ومن هذا المنطلق جددت تركيا دعوتها المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر توازناً وفاعلية لضمان احترام القانون الدولي، مؤكدة استمرار دعمها لكافة الجهود الدبلوماسية التي تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والوصول إلى سلام عادل وشامل. يذكر أن أطرافاً دولية برئاسة الولايات المتحدة ومجلس السلام أعلنت التوصل إلى خريطة طريق مفصلة تنفذ المرحلة التالية لوقف إطلاق النار بغزة، وتتضمن الخطة مسارا زمنيا ملزما لإنهاء الحرب وتثبيت التهدئة السارية منذ أكتوبر 2025، مع توفير آليات رقابة لمنع الخروقات الإسرائيلية المستمرة التي هددت سلامة القطاع الصحي والمدنيين. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: انتهت في العاصمة الإيطالية روما محادثات اليوم الأول من الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمناقشة عدة موضوعات، منها الالتزام بوقف إطلاق النار والمناطق التجريبية وترسيم الحدود البرية. وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على التزام بيروت بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأسرى وتأمين عودة النازحين. وذكرت مصادر لبنانية أن النقاش بدأ بالتفاصيل التقنية والتفصيلية للآليات التنفيذية للمناطق النموذجية التي من المفترض إقامتها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، مشددة على مطالبة الوفد اللبناني بوقف إطلاق النار المعلن سابقاً والتمسك بضرورة وقف انتهاك الجانب الإسرائيلي لأراضي بلاده. وأشارت المصادر إلى أن المناقشات ستبحث أيضاً مناطق نموذجية جديدة بعد إقامة منطقة نموذجية في زوطر الغربية التي كانت القوات الإسرائيلية قد انسحبت منها سابقاً، لافتة إلى أن المباحثات ستستمر 3 أيام. قالت الأمم المتحدة إن 5 منظمات دولية معنية بالسودان واصلت مشاوراتها مع الأطراف السياسية السودانية دعماً لعملية سياسية شاملة لإنهاء الصراع. وأوضحت الأمم المتحدة أن المنظمات قدمت مقترحات ورؤى بشأن سبل دفع العملية السياسية، مشيرة إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو يواصل التواصل مع جميع الأطراف وحثهم على تقديم التزامات ملموسة لخفض التصعيد والانخراط في حوار جاد يفضي إلى وقف الأعمال العدائية. شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت روسية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وجرح العشرات، وقابل ذلك تكثيف روسيا لهجماتها على الأراضي الأوكرانية مستخدمة القنابل والمسيرات، الأمر الذي أسفر عن مقتل امرأة وإصابة العشرات وأضرار في المباني والبنى الأساسية.
3: تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية بوتيرة متصاعدة مع انتقال المواجهة إلى مرحلة تتزايد فيها الهجمات بعيدة المدى وسط تبادل الضربات في عمق أراضي البلدين. وفي أحدث تطورات الميدان، أعلنت السلطات الروسية تعرض عدد من المنشآت اللوجستية والمستودعات لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة بينها مواقع قرب العاصمة موسكو، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى إلى جانب اندلاع حرائق وأضرار مادية. وزارة الدفاع الروسية بدورها أكدت اعتراضها لعشرات المسيرات الأوكرانية التي استهدفت الأراضي الروسية. في المقابل، تواصل القوات الروسية هجماتها الجوية على الأراضي الأوكرانية مستخدمة القنابل في استهداف بعض الأهداف في زابوروجيا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار واسعة في المباني والبنى التحتية. كما أطلقت موسكو نحو 133 مسيرة، تمكنت القوات الأوكرانية من إسقاط 117 مسيرة. ويرى مراقبون أن الضربات المتبادلة في العمق تعكس تحولا في طبيعة الحرب، إذ لم تعد المواجهات تقتصر على خطوط الجبهة، بل امتدت إلى مراكز الإمداد ومستودعات الذخائر والوقود وشبكات النقل والإسناد في محاولة لإضعاف القدرات اللوجستية للطرف المقابل ورفع الكلفة العسكرية، لتبدو الحرب مرشحة لمزيد من التصعيد وسط تحذيرات دولية من التداعيات الإنسانية والأمنية للحرب.
0: دمرت الحرائق المستعرة لليوم الثالث على التوالي في أحد ضواحي سبوكان بولاية واشنطن الأمريكية ما لا يقل عن 700 مبنى، وأجبرت عشرات الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم داخل وحول ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في الولاية. وأتت حرائق منطقة سبوكان على أكثر من 8000 فدان منذ اندلاعها يوم السبت الماضي حول ضواحي المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 230,000 نسمة. وقال المتحدث باسم مركز قيادة الطوارئ الأمريكي إن أوامر إخلاء فوري صدرت لحوالي 64,000 شخص، وأظهرت عمليات المسح الجوية احتمال تضرر أو تدمير 400 مبنى آخر، بينما لا تزال أسباب اندلاع الحرائق قيد التحقيق. بدأت في ولاية صلالة أعمال مختبرات سوق العمل التي تناقش تطوير بيئة العمل التشريعية وكفاءة المنظومة التنظيمية في الجهات الحكومية بسلطنة عمان.
4: سوق عمل أكثر كفاءة يبدأ من تشريعات أكثر مرونة وإجراءات تواكب المتغيرات. من هذا المنطلق نظمت وزارة العمل بمحافظة ظفار مختبرات سوق العمل بمشاركة مسؤولين ومتخصصين من مختلف الجهات، وعبر مختبرين متوازيين ناقش المشاركون تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية إلى جانب تنمية قطاع الفنون والترفيه والتسلية واستعراض الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يسهم بها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. كما شهدت المختبرات أوراق عمل وجلسات نقاشية تناولت مراجعة الإجراءات والقرارات التنظيمية وبحث سبل تطويرها، بما يعزز كفاءة التطبيق ويرفع جودة بيئة العمل. من تبادل الخبرات تبدأ الأفكار، ومن النقاش تتشكل الحلول نحو منظومة تشريعية أكثر كفاءة وسوق عمل أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل. من ولاية صلالة، خالد بن محمد المعشني، محافظة ظفار.
0: هذه المختبرات جاءت ضمن فعاليات ملتقى العمل 2026 تحت شعار رؤية وطن تمكين وعمل، بمشاركة من مسؤولين وخبراء بالوحدات الحكومية. أكد ذلك ناصر بن سالم الحضرمي، مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار.
5: طبعاً مختبرات سوق العمل تأتي ضمن أعمال ملتقى العمل للعام 2026 تحت شعار رؤية وطن تمكين وعمل. هذه المختبرات تأتي إيماناً وتأكيداً لمنهجية وزارة العمل وإيمانها الراسخ في أهمية الشراكة والتعاون البناء مع أطراف الإنتاج الثلاثة والقطاع الخاص طبعاً، وأيضاً المجتمع المدني في كل ما يتعلق في تطوير البيئة التشريعية وحوكمة الإجراءات التشريعية.
0: دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الحملة الوطنية غير جو، بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية، بما يعزز مكانة سلطنة عمان كوجهة جاذبة للتجارة والسياحة والاستثمار. ويأتي تدشين الحملة الوطنية تجسيداً لأهمية الشراكة الاستراتيجية وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم التنمية الاقتصادية.
6: تجسيداً لأهمية الشراكة الاستراتيجية وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم التنمية الاقتصادية، دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الحملة الوطنية غير جو، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية في سلطنة عمان. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
7: هذه الحملة التي تحمل العديد من التخفيضات والجوائز لكل المستهلكين في سلطنة عمان، هذه الحملة الهدف منها أن تكون هناك عروض للمستهلكين، وأيضا أن يكون هناك تحريك للأسواق والعديد من العروض الحية التي ستقدم في المجمعات التجارية. وبإذن الله تعالى نتمنى التوفيق لكل القائمين على هذه الحملة، وأن تؤتي ثمارها وأن تحقق الهدف المرجو منها بإذن الله تعالى.
6: واستعرضت الفعالية رؤية الحملة وأهدافها وما تتضمنه من فعاليات نوعية وتجارب متكاملة تسهم في ثراء تجربة المتسوقين والزوار، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة تجارة وصناعة عمان وبنك صحار الدولي لدعم هذه المبادرة الوطنية وتحقيق مستهدفاتها. قيس بن راشد التوبي، رئيس الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك صحار الدولي:
8: قطاع التجزئة من القطاعات الحيوية والتي تساهم بشكل أساسي في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. نحن في صحار الدولي شركاء أساسيين لقطاع التجزئة من خلال توفير الخدمات المصرفية الرقمية ونقاط البيع، ومن خلال هذه الحملة ندشن كذلك خدمة في نقاط البيع برسوم 0% التي ستساهم بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المشاركة في هذه الحملة.
6: وتسعى حملة غير جو التي تستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل إلى تقديم حزمة واسعة من العروض والتخفيضات التجارية والجوائز التحفيزية والبرامج والفعاليات المتنوعة في مختلف المحافظات، بما يسهم في تشجيع المستهلكين والزوار على الاستفادة من التجارب والعروض التي تقدمها المؤسسات المشاركة.
0: في أعماق بحر مسندم تتواصل جهود إعادة الحياة إلى الشعاب المرجانية عبر مشروع تنفذه إدارة البيئة بمحافظة مسندم. المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل الشعاب المتضررة وتعزيز التنوع البيولوجي وصون أحد أهم النظم البيئية البحرية في سلطنة عمان.
9: تحت سطح البحر تبدأ حكاية لا يراها كثيرون في حديقة مسندم المرجانية. لا يعمل الغواصون على استكشاف الأعماق فحسب، بل على إعادة الحياة إلى موطن يحتضن آلاف الكائنات البحرية.
10: مشروع بادئين فيه من 2023 لغاية 2024 نزول الهياكل، و2025 ل 2026 المشروع استزراع المرجان، والغواصين دائما مستمرين بهذه المشاريع، خاصة التحديات الطيارات بصعوبة الغواصين النزول إليها. هدف هذا المشروع الاستفادة من الأسماك المرجان والصيادين للحفاظ على المرجان في هذا الموقع.
9: ومن خلال مشروع الاستزراع المرجاني الذي تنفذه إدارة البيئة بمحافظة مسندم، تثبت قطع المرجان على هياكل إسمنتية وصفائح من الألمنيوم صممت خصيصا لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية المتضررة وتعزيز التنوع البيولوجي في المنطقة.
11: أمانة بداية نشكر دائرة البيئة في المحافظة لإتاحة الفرصة لنا الغوص معهم في المحميات اللي هم قائمين عليها، والمحمية صراحة شيء مميز خاصة عندنا في المحافظة حديقة مسندم المائية. أمانة يعني من بدأوا في هذه المحمية إلى الآن أنا دائما متردد أغوص في نفس الموقع، وأمانة شفت يعني كل يوم يتزايد تكاثر الأسماك وتكاثر الأحياء البحرية، فهذا دليل أن ما شاء الله المشروع تقريبا بادي يحصد ما زرعوه الشباب.
9: ومع خطة رصد ومتابعة تمتد لخمس سنوات، يواصل المختصون مراقبة نمو المرجان وتطور الحياة البحرية في خطوة تجسد جهود سلطنة عمان في حماية البيئة البحرية وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
0: يواصل مهرجان الجبل الأخضر 2026 استقطاب الزوار، مسجلاً أكثر من 100,000 زائر منذ انطلاق فعالياته وحتى نهاية شهر يوليو. المهرجان يسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بولاية الجبل الأخضر من خلال برنامج متنوع يمتد على مدى 45 يوماً.
12: ليس من السهل أن يجذب مهرجان صيفي أكثر من 100,000 زائر في أسابيع قليلة، لكن مهرجان الجبل الأخضر لهذا العام نجح في صناعة المشهد ليؤكد أن جمال المكان عندما يلتقي بحسن التنظيم وتنوع المحتوى يصنع وجهة يقصدها الجميع.
13: وكما شفتوا الإحصائيات ساهم كثير في الحركة السياحية والاقتصادية وفي الفترة الماضية، وحقيقة دائما المهرجان الناس تنتظر بشغف هنا حتى الجمهور ومتابعين له، وحقيقة ساهم بدور كبير في تدفق السواح، وتعرف الحين فترة الإجازة الصيفية واستغلال هذه الأوقات والجو المناخ يساعد هنا في الجبل الأخضر، فحقيقة دور المهرجان كبير جدا.
12: لم يكن هذا النجاح وليد الصدفة، فبرنامج حافل بالفعاليات وتجارب تلبي ذائقة مختلف الأعمار ومساحات خصصت لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين، حولت المهرجان إلى منصة تلتقي فيها السياحة بالاقتصاد والتراث بالابتكار.
14: ما شاء الله الفعاليات جميلة، في مسرح للأطفال أولادنا شاركوا فيه ما شاء الله واستمتعوا كثير بالفعاليات، في بعد منتجات الجبل الأخضر ما شاء الله متنوعة المنتجات.
15: المهرجان حلو وحبيته وايد، الترك المعلق واكد حلو، والأكل يعجبني وايد، والمهرجان أيضا حلو.
16: مهرجان جميل صراحة بشكل عام للأطفال وللأسرة، في للأطفال في كثير أشياء وفعاليات مثل عالم الأطفال، مثل النقطات والأشياء الأخرى.
17: طبعا جميع الفعاليات موجودة سواء للأطفال أو الكبار أو حتى التجار أو رواد الأعمال، حتى منتجات الجبل الأخضر موجودة نفس الشيء هنا. نعم،
12: في هذا المهرجان لا يكتفي الزائر بمشاهدة الفعاليات بل يعيشها، ينتقل بين العروض والحرف والمنتج المحلي والتجارب التفاعلية، ليدرك أن مهرجان الجبل الأخضر ليس مجرد وجهة للزيارة بل تجربة تعاش وذكرى تبقى.
0: وبهذا التقرير وصلنا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى ختام الفترة الإخبارية الأولى، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. برعاية الله وتوفيقه، جلالة السلطان المعظم يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى المملكة المتحدة الصديقة. جلالة حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية رواندا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. واشنطن تشير إلى إحراز تقدم في مسار المحادثات مع طهران، وتأكيدات باستمرار جهود الوساطة للتوصل إلى حل دبلوماسي. واختتام اليوم الأول من الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما ببحث تثبيت وقف إطلاق النار ومسألة الحدود البرية. حرر لكم هذه الفترة غانم بن عيسى النبهاني، ونفذها على الهواء مباشرة أيمن بن محمد الحبسي، وكنت معكم في قراءتها أمل بن سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، نعود بعد قليل إلى الزميلة فتحية الخنبشية وما تبقى من برنامج صباح الخير يا بلادي. إلى اللقاء.

مكملين معاكم مشوار برنامج صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. وصباح الأربعاء الصباح الجميل الذي يسبق الصباح الأجمل يوم غد الخميس. ما أكيد رويدا رويدا نقترب من نهاية الأسبوع، ونتمنى لكم يوم خفيف بسيط وجميل بكل تفاصيله إن شاء الله. وطبعا هاشتاج نشط الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل من رواد هذه المنصات، وأكيد برعاية الله وتوفيق حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى المملكة المتحدة الخاصة. الهاشتاج النشط الآن في مواقع التواصل العمانية: عمان تبتهج بعودة السلطان.

عودة تبهج القلوب وحضور يبعث الطمأنينة. حفظ الله جلالة السلطان وأدام على عمان نعم الأمن والاستقرار. تحية لكم مستمعينا وصباح الخير يا بلادي. مكمل معاكم لقرب التاسعة، ولا تنسوا أكيد في انتظار آرائكم ووجهات نظركم في موضوعنا اللي طرحناه لليوم، دراسة جديدة. هذه الدراسة طبعا أجريت في ألمانيا على أكثر من 2000 شخص، طبعا أعمالهم تكون في المكاتب. ماذا وجدت هذه الدراسة؟ الزملاء أكبر مصدر للإزعاج في بيئة العمل. طبعا الدراسة حصرت هذا الإزعاج في المكالمات المكتبية، وأحيانا المكالمات الهاتفية الخاصة بالموظفين، أيضا الأحاديث الجانبية بين زملاء العمل. وطبعا البعض يشوف إنه هذه الدراسة صحيحة، وبالعكس الإزعاج هذا مصدر للسعادة في بيئات العمل كما شاركنا بعض المستمعين. والبعض الآخر يقول لك أحيانا بعض الإزعاج من زملاء العمل قد يكون سبب في تأخر آلية العمل، الإنتاجية، تشتيت الانتباه عن ملفات ومواضيع مهمة. عموما هذا الاختلاف صحي للغاية، والاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية. ماذا عنكم وعن واقعكم وتجاربكم؟ هل فعلا زملائكم أكبر مصدر للإزعاج في أماكن عملكم؟ وعلى فكرة هذه الدراسة تشوف إنه إزعاج الزملاء يعني يعتبر أكبر من إزعاج ماكينات القهوة أو أجهزة لوحة المفاتيح المتعلقة طبعا بالأعمال المكتبية أو نقرة الفأرة أو أجهزة التهوية والتكييف. لكم أن تتخيلوا ذلك. هل الدراسة منطقية أم مبالغ فيها من وجهة نظركم؟ تتفقوا معها ولا لا؟ تحية للجميع، ومنهم طبعا الأسمر العماني يقول بيئة العمل الناجحة ليست الأكثر صمتا، حيث يكون الحوار بين الزملاء مفيدا في ترتيب أولويات العمل، وتكون الضوضاء في حدود عدم الانتباه، والإنتاجية هي المستفيد الأكبر. التوازن هو المطلوب عند الحاجة للتواصل مع الزملاء عند إنجاز بعض الأعمال التي تتطلب أفكار مشتركة. الحديث الجانبي بين الزملاء هو أكثر تأثيرا من أصوات لوحة المفاتيح أو نقرات الماوس، لأن الحديث الجانبي المتكرر والمقاطعات المستمرة مع ارتفاع الأصوات يشتت التركيز ويقلل الإنتاجية. طيب يا الأسمر، أنا الحين ما عرفت أنت يعني مع أي جانب، أنت مع نقاشات الزملاء وحوارهم ولا مع إزعاجهم؟ ما فهمت. تحياتنا لك يا الأسمر. أيضا تحياتنا سالم بن محمد الهاجر يقول كان باعتقادي أن المزاح بين الموظفين ضروري لتجديد النشاط وأخذ وقت مستقطع للراحة مع الفريق لبعض الدقائق فلا بأس. الاجتماعات لها قاعة خاصة، المكالمات الخاصة للخصوصية، المفروض الموظف ما يتكلم أمام الجميع، يخرج ويخلص مكالمته إن كانت مهمة. تحية لك يا الهاجر. هي الدراسة أشارت فعلا أنه حتى موضوع الاجتماعات ممكن أن يكون مصدر إزعاج في بيئة العمل، خاصة إذا كانت بشكل متكرر والخروج فيها بدون أهداف. تحية لعيسى النيري، اسمعنا من قريات، يقول يسعد صباحكم بكل خير.

0: تحية لأبو هان يقول صباح الخير. أتفق فعلا زملاء العمل يشلوا المكتب أحيانا يوصل لإزعاج للصريخ إذا خاصة إذا كان العمل مرتبط مع جنسيات من الزملاء العرب. تحياتنا لك يا أبو هاني، شكرا لك على المشاركة، وتحية لكل الأشقاء العرب المقيمين على هذه الأرض الطيبة والذين يشاركوننا يد بيد أيضا في بناء هذا البلد المعطاء. وتحياتنا أيضا للأستاذ يوسف اليوسفي مدير عام الإذاعة، يعطيك العافية أستاذ يوسف، دائما أستاذ يوسف أيضا يطمن على موظفينه في بيئات العمل. أستاذ يوسف إيش رأيك؟ دراسة تقول زملاء العمل أكبر مصدر للإزعاج في بيئة العمل. ما يتفق أستاذ يوسف، قطعيا لا يتفق. فعلا الآراء الكثيرة تشوف أن زملاء العمل هم مصدر للإنتاجية حتى لو كان في إزعاج. هذا الإزعاج من سمات بيئات العمل. ماذا عنكم وإيش رأيكم؟ طبعا الدراسة إيش تقول؟ أن الزملاء سبب الإزعاج أحيانا مثل ما أشرنا، المكالمات المكتبية، المكالمات الهاتفية الخاصة، وأيضا الأحاديث الجانبية، حتى الاجتماعات. هذا الإزعاج أكبر من إزعاج لوحة المفاتيح أو لما تشتغل على ضغطة الفأرة أو الماوس، ولا كيف أيمن؟
1: يا مسعود
2: مربية فار؟ مربيها فين؟
1: في الدولاب.
2: الدولاب؟ دولاب مين؟
1: الدولاب بتاعنا.
2: في فار في الدولاب دلوقتي؟
1: خلاص مات.
2: ما يموت ولا يغور في 60 داهية لينا؟ حد يحط فار في الهدوم؟ ما مليانة، هي ناقصة الهدوم.
1: صعليك يا مسعود، ليه بتقول كده؟ ده ظريف خالص، فار تحبه من أول نظرة.
2: أول نظرة؟ أول نظرة إيه؟ ده بيجري بتلحق تشوفي في حاجة. ده
1: أنا حبيته عشان كبرياءه.
2: كبرياءه؟ الفار عنده كبرياء؟
1: عنده مسعود.
2: كان ماشي على ديله بقى.

0: طبعا الجميلة للمايسترو أيمن الحبسي، تحياتنا لمخرجنا وتحياتنا لكم، وتحية أيضا للزميل عبد الحميد الرواحي في التنسيق والمتابعة، وأكيد خلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخمشي. هالمرة نروح لأول ضيوفنا في مشوارنا الصباحي من برنامج صباح الخير يا بلادي، وخطوة جديدة وسابقة جديدة خاصة في القطاع الطبي الرياضي، تدشين مختبر الفحوصات الطبية والمخبرية نقلة نوعية في خدمات الطب الرياضي. للحديث طبعا عن هذا الموضوع رحبوا معنا بضيفتنا الدكتورة أفراح بنت حمود الجابري، طبيبة بدائرة الطب وعلوم الرياضة. يسعد صباحك بكل خير دكتورة أفراح.
1: يا هلا أختي فتحية، صباح النور.
0: صباح الخيرات والبركات وأيضا الإنجازات والخطوات الجديدة خاصة حول هذا المشروع. دكتورة أفراح، ما أهمية تدشين مختبر الفحوصات الطبية والمخبرية في تطوير منظومة الطب الرياضي في سلطنة عمان؟
1: أهلا بك، أولا شكرا لكم على هذه الاستضافة. طبعا إذا نجي نتكلم عن الطب الرياضي اليوم، هو لا يقتصر فقط على علاج الإصابات. الطب الرياضي لازم يبدأ بالوقاية والكشف المبكر، وهذا هو دور هذا المختبر. يعني التدشينه يمثل نقل

0: الرياضي، ما أبرز الفحوصات والخدمات التي سيقدمها المختبر لهم، وكيف راح يساهم أيضا في حماية صحة الرياضيين والحد من الإصابات؟
1: أيوة طبعا، احنا نعرف كل الرياضيين هم بحاجة لإجراء فحوصات سواء قبل المنافسات أو بداية الموسم الرياضي،
0: نعم
1: وأحيانا حتى قبل التحاقهم لأي اتحاد أو منتخب أو أي لجنة. اللاعب عندنا في المختبر يمر بعدة مراحل. أولا تبدأ بأخذ التاريخ المرضي لهذا اللاعب،
0: نعم
1: هذه من أهم الأشياء اللي يعني تكون موجودة في الخدمات،
0: نعم
1: لان انت لما تاخذ التاريخ المرضي انت راح تعرفي ايش ممكن هذا اللاعب تتوقعي انه ممكن يصير له في المستقبل، سواء التاريخ المرضي له هو او لحتى اسرته. وبعدين نروح لقياس العلامات الحيويه مثل الضغط، النبض، معدل الاكسجين في الدم، السكر، ناخذ الطول، الوزن، كتله الجسم، وبعدين يصير فيه فحص سريري يقوم به الطبيب. طبعا إجراءات فحوصات لكل أجهزة الجسم، وخاصة تركيزنا الأكثر يكون للجهاز القلبي
0: نعم
1: والجهاز العضلي والعظمي.
0: ممتاز.
1: وبعدين يصير في إجراء لتخطيط القلب، وبعدين فحوصات اللي هي المخبرية اللي هي فحص الدم.
0: ممتاز. طيب دكتورة أفراح، يعني أكيد اللاعبين فئات وتصنيفات، وأنتم بدأتم بفئة اللاعبين الواعدين النخبة، لماذا تم البدء بهذه الفئة؟ وما خطة الوزارة لاحقا لتوسيع الخدمة لتشمل جميع الرياضيين وجميع فئاتهم؟
1: أيوة، هو صار سبحان الله بدأنا باللاعبين الواعدين، لأن يعني صارت جاهزية المختبر مع وقت فحصهم هم بالذات. هم عندهم برنامج معين وعندهم
0: طيب
1: فحوصات تقريبا تصير كل 6 أشهر، فصادف
0: ممتاز.
1: أن جاهزية المختبر مع فحوصاتهم هم. وطبعا أنت تعرف اللاعبين الواعدين هذول يمثلون قاعدة المنتخبات الوطنية في المستقبل، الاهتمام بصحتهم في هذه المرحلة يعد استثمار يعني طويل المدى. لكن احنا يعني المختبر هذا يشمل طبعا جميع المنتخبات، جميع الاتحادات، جميع الرياضيين في اي رياضه كانت، هو فقط البدايه كانت معاهم، ولكن يعني هو يشمل الجميع.
0: ممتاز. طيب دكتورة أفراح، أكيد أيضا نتائج الفحوصات الطبية والمخبرية يعني سيكون لها أيضا إسهامات تتعلق بإعداد اللاعبين ورفع جاهزيتهم للمنافسات، كيف ستساهم في هذه النقطة؟
1: أيوة أكيد، لأن شوفي الفحوصات هذه ما تفيد الطبيب فقط،
0: نعم
1: الأجهزة الفنية يعني ضروري أنهم يعرفوا هم جاهزية هذا اللاعب، ممكن من خلال وضع برامج تدريبية مناسبة كلا لحالته الصحية، متابعة أي تغيرات تحدث مع مرور الوقت،
0: نعم
1: وبالتالي يصير في تحسين في الأداء وتقليل في الإصابات. يعني مثلا إذا ناخذ مثال على أنيميا الدم، مثلا نقص في الهيموغلوبين، احنا ممكن
0: ممتاز.
1: نتواصل مع أخصائية التغذية وتعمل برنامج غذائي معين يخاص يعني بهذا اللاعب، عرفتي؟ فكذا يصير في متابعات سواء من حالات التدريب أو من التغذية وهكذا.
0: نعم طبعا هناك سؤال من أحد المستمعين، وظهر أنه من المهتمين طبعا بالجانب الرياضي دكتورة أفراح، يقول هل هناك رسوم تتعلق بهذا المختبر المتعلق بالطب الرياضي؟
1: لا، في الوقت الحالي لا توجد رسوم، لأنه
0: نعم
1: يعني المختبر مختص فقط بعلاج الرياضيين.
0: ممتاز. ويعني الخدمات مجانية.
1: أيوة.
0: طيب دكتورة أفراح، ما المعايير والإجراءات اللي يعتمدها المختبر طبعا لضمان دقة هذه الفحوصات وجودة الخدمات المقدمة للرياضيين؟
1: أيوة، نحن طبعا نعمل وفق بروتوكولات وإجراءات علمية معتمدة، والأجهزة حتى اللي عندنا أجهزة حديثة، وجميع هذه المراحل اللي سبق ذكرها يعني تتم بواسطة فريق طبي مؤهل. في
0: طيب
1: عندنا طبيب، عندنا ممرضة، فنية مختبر، كل في اختصاصه يعني لضمان دقة النتائج وجودة الخدمات المقدمة.
0: نعم. طيب سؤال أخير دكتورة أفراح، أكيد مع هذا المختبر وسابقة أكيد جديدة في قطاع الطب الرياضي، كيف راح ينسجم إنشاء هذا المختبر مع استراتيجية وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتطوير الطب الرياضي وأيضا لارتقاء بمستوى الأداء الرياضي في سلطنة عمان؟
1: أيوة طبعا، هذا المشروع يعني يجسد توجه الوزارة نحو تطوير خدمات الطب الرياضي،
0: نعم
1: والانتقال مثل ما ذكرت سابقا أن فقط من علاج الإصابات إلى الاهتمام بالوقاية والكشف المبكر. كنا نعرف أن الاستثمار في صحة الرياضي هو الاستثمار في مستقبله، وكل ما كانت الرعاية الطبية أفضل زادت فرص تحقيق الإنجازات الرياضية.
0: ممتاز. هل

0: من إضافة دكتورة أفراح في هذا الصدد؟
1: والله أود أشكر وزارة الثقافة والرياضة والشباب على دعمها يعني المستمر دائما في تطوير خدمات الطب الرياضي،
0: نعم،
1: وأشكر جميع العاملين في دائرة الطب وعلوم الرياضة على جهودهم يعني اللي كانت مبذولة في تجهيز هذا المختبر،
0: جميل.
1: ونتمنى أن يكون هذا المشروع إضافة حقيقية تسهم في الحفاظ على صحة الرياضيين ورفع جاهزيتهم وتحقيق دائما المزيد من الإنجازات الرياضية لسلطنة عمان في المستقبل إن شاء الله.
0: بإذن الله. أكيد، شكرا لكل هذه الإضاءات والإيضاحات حول تدشين مختبر الفحوصات الطبية والمخبرية نقلة نوعية في خدمات الطب الرياضي. شكرا للدكتورة أفراح بنت حمود الجابري، طبيبة بدائرة الطب وعلوم الرياضة. كنت معنا في صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد.
1: يومك أسعد، شكرا لكم.
0: أحسنتي. متواصلين معاكم مستمعينا، ولا تنسوا أكيد في انتظار مراسيلكم، وصباح الخير يا بلادي.

أبو عصام عبد الله البطاشي ماسك خط الآن، يقول أنا راجع من صلالة إلى مسقط ومن متابعي ومحبي هذا البرنامج. توصل بالسلامة يا أبو عصام، وصول آمن إن شاء الله. تحية لسالم الكلبان، يقول في بيئة العمل إذا كان النقاش يخص العمل ماشي إزعاج للموظفين، لكن إذا كان النقاش خارج نطاق العمل راح يتسبب في الإزعاج. دائما في الهدوء أكثر إنجاز للعمل، خاصة إذا كان ما يتعلق بطباعة الرسائل وصياغتها في التعبير. شكرا لك يا سالم. سيف العوفي تحياتنا لك، ويصبح المستمعين من ولاية الرستاق بجنوب الباطنة. طبعا مستمعينا في الآونة الأخيرة يمكن تابعتوا أخبار الزلزال اللي تعرضت له طبعا اليابان، وفي هزات أيضا بسيطة تعرضت لها مصر الأسبوع الماضي مع بعض الأضرار طبعا. وفعلا التساؤل الذي يطرح نفسه في مثل هذه الظروف وهذه الكوارث، خاصة الزلازل، يعني في كائنات تفوقت على الإنسان في التنبؤ فعلا بالزلازل، لم يتمكن البشر مع ما بلغوا من تقدم علمي وتقني من التنبؤ المبكر ببعض الكوارث الطبيعية، ولا سيما الزلازل وثوران البراكين. لكن ماذا لو كانت بعض الحيوانات والطيور لديها قدرة على استشعار هذه الكوارث قبل وقوعها؟ حيوانات تستشعر الزلزال والبراكين قبل وقوعها. والإحساس بالبركان، طبعا شهود عيان يقولون أن قطعان الماعز كانت تظهر سلوكا غير مألوف قبل ثوران البراكين في إنتا بإيطاليا، وقد بدت عليها علامات القلق والاضطراب، كما لوحظ أنها كانت تغادر مراعيها وتتجه نحو الغابات عند سفح الجبل قبل ساعات من ظهور أي مؤشرات على النشاط البركاني. هذا دليل علمي طبعا يتعلق باستشعار قطعان الماعز لحدوث البراكين، والمشهد موثق طبعا في منطقة إتنا بإيطاليا. ماذا عن التنبؤ بالهزات الارتدادية مستمعينا؟ طبعا ضربت سلسلة من الزلازل وسط إيطاليا عام 2016 أعقبتها هزات ارتدادية متتالية. ماذا وجد العلماء؟ طبعا لرصد تأثير ذلك في الحيوانات، زود العلماء الأبقار بأجهزة تتبع، فتبين أن سلوكها كان يتغير قبل وقوع الهزات الارتدادية، وأن هذا التغير يصبح أوضح كلما كان مركز الهزة أقرب إلى المزارع التي تتواجد فيها البقر.

أقود القطيع طبعا من أجمل المسلسلات الكرتونية اللي وثقت العلاقة أيضا بين الإنسان والكائنات اللطيفة. أقود القطيع يعني يمكن اللي يسمعنا الآن وسمع هذه المقطوعة رجعنا لشريط طفولته وحن لذكريات كثيرة مع زمن الطيبين. وفعلا هذا المسلسل كان متعلق بفتاة راعية للأبقار، وحنا الآن نتحدث عن استشعار الأبقار للهزات الارتدادية وكيف طبعا استثمرها العلماء في استشعار هذه الهزات. إذن حيوانات ربما تتنبأ بالبراكين، تتنبأ بالهزات الأرضية، تتنبأ بالكوارث الطبيعية، تفوقت على الإنسان في ذلك رغم تقدم البشر العلمي والتقني، ولله في خلقه شؤون ومعجزات.

في مشاركة جميلة من أبو قيس يقول فعلا جميع الحيوانات تستشعر الزلازل والكوارث قبل وقوعها، والدليل في وثائقي تابعته حينما ضرب زلزال بومرداس الجزائر في سنة 2003. قبل الزلزال بحوالي 10 دقائق كان يمر شخص يقود بقرة بحبل ومعها عجلها الصغير، فجأة انطلق العجل يركض ويقفز ويدور، وحتى البقرة كذلك انطلقت هاربة رغم أنها كانت مربوطة بحبل يقوده هذا الراعي أو هذا الشخص. حاولت الإفلات، وطبعا سبحان الله بعد 10 دقائق عرفنا سبب نفور البقرة وعجلها، وما هي إلا لحظات حتى اهتزت الأرض بعنف فوق 7 درجات في مدينة مرداس بالجزائر أو مدينة بومرداس. شكرا يا أبو قيس على هذه المعلومة الجميلة، وتحية أيضا لأبو إياد الكلباني يسمعنا من ولاية عبري وبالتحديد رايح صوب السنينة، وصول آمن إن شاء الله. أيضا تحياتنا لأسعد بن سعود البرطماني الأربعاء يقول عنكم هذول اللي ما توقفهم دوامات يشتغلون اليوم ويفكرون ببكرة وبالويكند يستاهلون كل الراحات. أي والله الأربعاء أكيد المعنويات تكون مرتفعة سويعات، ونوصل للخميس إن شاء الله. تحياتنا لك يا البرطماني، وتحياتنا لكم مستمعينا، وصباحات جميلة تشبه جمال أرواحكم.

0: صباح الإنجازات مستمعينا وصباح الجوائز العالمية. وبالخط العريض مستمعينا معلمون عمانيون يتوجون بجائزة جلوب البيئية العالمية. طبعا للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالأستاذ الفاضل علي بن محمد القفيلي من مدرسة عبد الرحمن بن أبي بكر للتعليم الأساسي بمحافظة شمال الشرقية. يسعد صباحك بكل خير أستاذ علي، حياك وسهلا.
1: الله يسعد صباح الجميع، مرحبا وسهلا بكم.
0: تحية لك. وأيضا على الجانب المقابل رحبوا معي بالفاضلة الأستاذة فخرية بنت سعود البلوشي من مدرسة سودة أم المؤمنين للتعليم الأساسي. يسعد صباحك بكل خير أستاذة فخرية، حياك وسهلا.
2: حياك الله أستاذة، ولنا تشريف أنتم استضفتونا وصباحكم ورد.
0: الشرف لنا طبعا أستاذة فخرية، وسعيدين أن نجري هذا الحوار لكليكما عبر برنامج صباح الخير يا بلادي. وفي البداية أستاذ علي، ماذا يمثل لكم الفوز بجائزة جلوب البيئية العالمية على المستوى الشخصي وأيضا على المستوى المهني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكر الله ونحمده على هذا التوفيق الذي منه علينا، وتشرف بأن يكون هذا الإنجاز باسم سلطنة عمان. طبعا هذا الفوز ما أقدر أنسبه لي شخصيا، أنسبه لفريق المدرسة، فريق جلوب مدرسة الحارث بن مالك للتعليم الأساسي. طبعا اشتغلوا الفريق مع بعض، اجتهدوا، قمنا بإدخال بيانات، نافسنا بشدة، والحمد لله رب العالمين. يعني يعتبر تقدير كبير للجهود المعلم العماني، ولجهود أيضا الطالب وقدرتهم على المنافسة عالميا، خصوصا عندما تتوفر لدينا الفرصة أنه إحنا ننافس على مستوى العالم، ما فقط على مستوى السلطنة أو على مستوى المنطقة اللي هي منطقة البحر المتوسط أو اللي طبعا حسب تقسيمات البرنامج. كما نأكد يعني أن المدرسة يمكن أنها تكون بيئة لإنتاج معرفة وبحث علمي، ليس فقط لتلقي المعلومة للطالب أو للمعلم. وعلى المستوى المهني الحمد لله منحنا هذا الإنجاز دافعنا كبر للاستمرار في توظيف البحث العلمي، التعلم القائم على الاستقصاء داخل الصف وخارج الصف، والتعاون مع باقي المؤسسات العلمية. وجزيل الشكر للجميع اللي ساهم في إنجاحنا وأخذ بيدنا ودلنا على أفضل الطرق.
0: تستاهلوا كل خير، وأكيد دائما ربما بعض العثرات أستاذ ممكن تجاوزها فعلا بدعم الفريق وروح الفريق. طيب أستاذة فخرية، ما أهمية مشاركة المدارس العمانية في مدارس أو في برنامج جلوب، وكيف انعكس هذا الشيء على جودة التعليم البيئي؟
2: طبعا مشاركة المدارس العمانية في برنامج جلوب تمثل قيمة تعليمية كبيرة. ليش؟ لأنها أصلا تنقل التعلم من الجانب النظري إلى التعلم القائم على البحث والاستقصاء والتجربة الميدانية، وذلك ينعكس من خلال أهميتها في جودة التعليم، في تنمية مهارات التفكير العلمي لدى الطلبة مثل مهارة الملاحظة، مهارة طرح الأسئلة، أيضا مهارة تحليل البيانات والاستنتاج، بالإضافة إلى أنها تعزز التعليم القائم على STEM من خلال ربط العلوم التقنية والرياضيات بمشكلات بيئية واقعية. أيضا أنها تطور مهارات المعلمين في استخدام استراتيجيات تدريس حديثة في التكنولوجيا في البحث العلمي، حيث أن في إشارة لدراسة عمانية تبين إلى أن إسهام البرنامج في تطوير تخطيط التدريس وأيضا التقويم استخدام التكنولوجيا لدى معلمي العلوم. أيضا رفع الوعي البيئي لدى الطلبة وتحويلهم ما فقط مشاركين فاعلين إلى دراسة بيئتهم والمساهمة في حمايتها. أيضا تعزيز جودة البيانات والتعلم المبني على الأدلة. وما ننسى أن هذه أصلا فرصة للتعاون والتبادل العلمي بين المدارس وبين الطلبة بين المعلمين سواء كان محليا أو دوليا.
0: جميل جدا. وطبعا أستاذ علي، من خلال حديثك أنت وأستاذة فخرية، إحنا أكيد تعرفنا على الجائزة، جائزة جلوب، وإنها جائزة عالمية، لكن ما تعرفنا على المشروع اللي وصلكم لهذا الفوز، وأيضا طبيعة البيانات البيئية اللي كنتم ترصدوها. حابين نتعرف على المشروع. أستاذ علي تسمعنا؟
1: أخذ بعض قياسات في بعض البروتوكولات المتبعة في البرنامج. عندنا عدة بروتوكولات، هي مثلا بروتوكولات الغلاف الجوي، بروتوكولات الغلاف المائي، بروتوكولات غطاء الأرض. طبعا هل التركيز على هذه الثلاثة بروتوكولات، لكن المسابقة كانت بشكل عام مركزة على بروتوكولين، اللي هن بروتوكول الغلاف الجوي ويتمثل في درجة الحرارة ودرجة حرارة الجو، وأيضا درجة حرارة سطح الأرض، مع بروتوكول الغطاء النباتي اللي يركز على طبعا أخذ منطقة معينة في ملعب معين. طبعا احنا كان الاختيار على ملعب الحارة والمنطقة السكنية، وأخذ القياسات بشكل يومي خلال فترة كأس العالم. هذا بشكل عام اللي هو كان مسابقة اللي طبعا فازوا فيها المعلمين، وفازوا يعني فزنا فيها بشكل عام في هذه الفترة، الحمد لله رب العالمين.
0: وطبعا أستاذة فخرية، أكيد يعني تفاعل الطلبة مع المشروع له كان وقع خاص، كيف شفتوا تفاعل الطلبة مع مشروع الرصد البيئي وأبرز المهارات اللي اكتسبوها من خلال هذه المشاركة أيضا؟
2: والله كان تفاعلهم طبعا مميز وفعال، وكان عندهم حماس كبير المشاركة في عملية الرصد وجمع البيانات وأيضا تحليلها، وفي نفس الوقت حسوا بأنهم جزء من مشروع علمي حقيقي. هذا المشروع العلمي الحقيقي له أثر فيهم في بيئتهم، وهذه المشاركة نفس الشيء أسهمت في تعزيز روح العمل الجماعي وربطوا ما اللي تعلموه في الصف بالتطبيق العملي وأيضا الميداني. طبعا في مهارات هناك اكتسبها الطلبة، مثل مهارة البحث العلمي، مهارة الاستقصاء، أيضا مهارة جمع البيانات البيئية وتوثيقها وتحليلها واستخدام التقنيات والأدوات الرقمية، حيث أنهم يعني قادرين أنهم يدخلوا الموقع يدخلوا بيانات. أيضا مهارة تنمية اللي هي عندنا مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، التواصل، العرض، العمل ضمن الفريق. في نفس الوقت عزز المشروع لديهم الوعي البيئي والشعور بالمسؤولية تجاه المحافظة على البيئة، وشجعهم هذا المشروع على الابتكار والمشاركة في المشروعات العلمية، أيضا المسابقات المحلية والدولية.
0: ممتاز. طيب أستاذ علي، يعني يمكن احنا شفنا ربما النتيجة النهائية لمشاركتكم وحصولكم أيضا على هذه الجائزة العالمية، جائزة جلوب البيئية العالمية، لكن وراء هذا النجاح ربما عثرات وتحديات. أبرز التحديات اللي واجهتكم خلال تنفيذ هذا المشروع؟
1: طبعا هذا المشروع كان الحمد لله رب العالمين يكاد يكون ما نقدر نذكر أنه تعتبر تحديات.
0: طيب.
1: التحدي الوحيد اللي هو عندنا فترة محددة من الوقت إن نروح نأخذ القياسات. طبعا القياسات موحدة من الساعة 12 إلى الساعة 12 ونص، هذه الفترة الوحيدة اللي تقدر تروح تأخذ فيها القياسات، وبسبب إنه المكان ما مهيئ إن تحط الأدوات، يعني نضطر إن نروح وننتظر 5 دقائق إلى أن نتأكد إن درجة الحرارة أو القياسات اللي نريد نأخذها خلاص ثابتة ومحددة. لكن التحديات الأكبر كانت في المشاريع الأخرى، في مثلا مسابقة البحوث العلمية اللي كانت على مستوى المنطقة، وبعدين تتأهل بها على مستوى السلطنة، خروج الطلاب من الحصص تحدي كبير، الدروس اللي فوتوها الطلاب تحدي كبير، عندنا عدد الطلاب القليل اللي شاركوا في البرنامج بسبب أنه عندنا عدد معين من الطلاب نقدر ان احنا نشاركهم، هذا ايضا تحدي، وخصوصا انه المدرسه عندنا احنا من الصف السابع الى الصف العاشر، فخلاص الطلاب غادروا المدرسه اللي عندي في الفريق، فالحين التحدي الاكبر اني ابدي بمجموعه طلاب جديده ونبدا كاننا من الصفر، نضطر ان ثاني مره ثانيه نشتغل معهم من جديد. هذه التحديات الأبرز اللي طبعا دايما نعانيها.
0: إن شاء الله، يعني أكيد وراء هذه التحديات جنيتم يعني مشوار كان فيه تعب نوعا ما، كان فيه جهد، كان فيه بحث، لكن النتيجة ممكن تنسيكم كل التعب أستاذ علي. طيب أستاذة فخرية، يعني تجربتكم وحصولكم على هذه الجائزة، هذا معناه أن تجربة سلطنة عمان تميزت عن بقية المشاركات في هذا البرنامج، صحيح؟ إيش اللي ميز مشاركتكم مقارنة مع المشاركات الدولية الأخرى؟
2: طبعا سلطنة عمان كانت الرائدة في إدخال بيانات.
0: نعم.
2: يعني كانت هي الأولى في المراكز، فكان أغلب البيانات المدخلة دوليا من سلطنة عمان.
0: جميل.
2: وطبعا السبب اني اصلا سلطنه عمان تتميز بتنوع بيئات عمانيه، فهذا التنوع يتيح للطلبه ان يدرس الظواهر البيئيه، يدخل ويرصد البيانات.
0: ممتاز.
2: وفي نفس الوقت يدخل الموقع، واي شيء يشوف الطالب فانه مباشره يدخله في الموقع، سواء كان درجه الحراره. عندنا نفس الشيء الغطاء النباتي، طبعا الغطاء النباتي متنوع في القرى وايضا في البيئات المحليه.
0: نعم.
2: وتميز طبعا تجربه سلطنه عمان انها قادره انها توظف البرنامج في ربط التعليم بالبيئه المحليه. وحبيت اذكر ان سلطنه عمان ما بس متميزه في هذا ربط البيانات وادخال البيانات، ايضا حصلت في برنامج جلوب على طلبه ستودنت فلوجرز الاوائل ضمن سلطنه عمان.
0: نعم.
2: ايضا فائزه ببحوث على مستوى العالم لعده مرات، بالإضافة إلى فوز معلمين في نشاطات جلوب التعليمية لعدة مرات.
0: ممتاز. أستاذ علي، سؤال أخير، بعد هذا الإنجاز العالمي، إيش هي المبادرات أو المشروعات البيئية التي تطمحون إلى تنفيذها مستقبلا؟
1: نطمح لتوسيع مشاركة الطلبة طبعا. نعم. بشكل عام في الأبحاث البيئية طبعا، وهي هذه الأبحاث لازم تكون مرتبطة بالتحديات البيئية المحلية. طبعا يوجد كان طلاب بعدين يشتغلوا في مشروع في مشكلة أو تحدي بيئي، طبعا توقفنا في الصيف لمدة شهر. الحين نضطر نكمل في فريق آخر إن شاء الله تعالى. أيضا نطمح أن نستغل جميع التقنيات الحديثة اللي ممكن ان احنا نطبقها في هذا البحوث، من غير ان ناويين ان شاء الله تعالى بعض ورش العمل في استخدام التكنولوجيا مثل ما طبقناها السنه الماضيه، هذه في السنه الدراسيه 2025 2026، مثل استخدام اللي هو الذكاء الصناعي، برنامج كلاودي AI في تحليل بيانات، كان بشكل فاعل ساعدنا في أخذ بيانات من مقابلات، من استبانات فعلناها داخل هذا البرنامج.
0: جميل جدا. وسؤال أخير لك يا أستاذة فخرية، رسالة توجيهها للمعلمين والطلبة، خاصة نحن الآن في موسم إجازة، لكن أكيد الفرصة ستكون متاحة مع العام الدراسي المقبل، يعني للمشاركة أيضا في هذه البرامج المسابقات العلمية الدولية.
2: رسالتي لهم أنهم ما يترددوا في خوض التجربة، في كل إنجاز كبير يبدأ بفكرة وشغف وإيمان.
0: نعم.
2: وبالقدرة على النجاح، وأنهم يجعلوا هذه المشاركات فرصة للتعلم واكتساب الخبرات. ودائما نقول أن الفوز ما فقط للتكريم، الفوز عشان الشخص يكتسب ثقة بقدراته وأن يستفيد.
0: نعم.
2: من كل تحدي يواجهه. في المشاركة في المحافل الدولية تفتح لنا آفاق جديدة للإبداع والابتكار، وتعزز.
0: نعم.
2: الثقة بالنفس، وهي فرصة لتمثيل سلطنتنا الحبيبة دائما بصورة مشرفة
0: بإذن الله. يعطيكم العافية طبعا أستاذ علي وأستاذة فخرية، معلمون عمانيون يتوجون بجائزة جلوب البيئية العالمية. شكر كبير طبعا للفاضل الأستاذ علي بن محمد القفيلي من مدرسة عبد الرحمن بن أبي بكر للتعليم الأساسي بمحافظة شمال الشرقية، وأيضا تحية للفاضلة الأستاذة فخرية بنت سعود البلوشي من مدرسة سودة أم المؤمنين للتعليم الأساسي. كنتم معنا في برنامج صباح الخير يا بلادي، نتمنى لكم يوم سعيد.
1: شكرا ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا،
1: بارك الله فيكم على هذه الفرصه.
0: شكرا جزيلا، احسنتم
2: احسنت استاذي، يوم سعيد.

مستمعينا، بلا شك الكلمة الطيبة صدقة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في حديث آخر قل خيرا أو فصمت. يعني أكيد من 1400 سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى تأثير الكلمة الطيبة على النفس البشرية قبل أي دراسة وقبل أي بحوث علمية. معلم البشرية، أكيد هذه المعلومات والحقائق الدينية اللي إحنا عرفناها ومن نعومة أظافرنا وإحنا على مقاعد الدراسة، اليوم الحقائق العلمية والبحوث العلمية تثبتها بالنص الصريح. ماذا وجدت هذه الدراسات؟ وجدت إنه الإنسان كتفكير وكدماغ يميل إلى الاحتفاظ بالكلمات السلبية أو بالذكريات السلبية. الإهانات تبقى في دماغ الإنسان أكثر من 20 سنة، ويميل الدماغ إلى تذكر الكلمات المؤذية أكثر من كلمات المديح، لأن التجارب السلبية تترك أثر عاطفي أكبر. هذه الدراسات مستمعينا في علم النفس والأعصاب أشارت إلى أن دماغ الإنسان يمنح التجارب السلبية وزن أكبر من الإيجابية، وهي ظاهرة تعرف باسم الانحياز السلبي. لذلك بعض الإهانات أو الكلمات الجارحة راح تكون عالقة في ذاكرة الإنسان لسنوات طويلة، قد تصل إلى 20 سنة، بينما ينسى عبارات المديح وعبارات الثناء بشكل أسرع. ينساهم، ينسى المديح ويخزن الإساءات. طيب طبعا التفسير لهذا الحالة إنه الدماغ يتعامل مع التجارب المؤلمة على أنها أكثر أهمية للبقاء والاستجابة للمخاطر، وبالتالي عبارة تبقى 20 سنة في ذهن الإنسان ليست قاعدة علمية ثابتة، لكن تختلف مدة تأثيرها من شخص إلى آخر بحسب التجربة وطريقة التعامل. وللعلم الدراسة وضحت أنه الأكثر حفظاً لهذه الإهانات والإساءات مقارنة بين الرجل والمرأة، المرأة تأرشف، تخزن، تحفظ هذه الإهانات أو هذه الكلمات أكثر من الرجل بحكم عاطفتها الجياشة. فانتبهوا فعلا من بعض الكلمات والمفردات اللي أحيانا تطلع في لحظة غضب أو في يعني تعبير معين تشوفها يمكن عادية، لكن ألمها قد يستمر لسنوات، ويمكن ألمها أقوى من العنف الجسدي. فعلا العنف اللفظي ممكن أن يدمر كيان إنسان. الكلمة الطيبة

0: سلطنة عمان تسلم تقرير المساهمات المحددة وطنيا لتعزيز العمل المناخي. للحديث طبعا حول هذا الموضوع رحبوا معنا بضيفتنا الفاضلة مها بنت علي البلوشي، مديرة دائرة التخفيف بالندب بهيئة البيئة. يسعد صباحك بكل خير مها.
1: حياك الله أختي فتحية وصباح الخير جميعا.
0: سعيدين بتواجدك معنا في برنامج صباح الخير يا بلادي، وحول هذا الموضوع ما أبرز المستهدفات التي يتضمنها التقرير الوطني الثالث المتعلق طبعا بالمساهمات المحددة وطنيا، وكيف ينسجم أيضا مع رؤية عمان والحياد الصفري؟
1: يمثل طبعا هذا التقرير الوطني المساهمات المحددة وطنيا، هو عبارة عن خارطة طريق وطنية لسلطنة عمان في مجال العمل المناخي مثل ما ذكرتي، واللي حدد لحد خلينا نقول هي خارطة طريق تم تحديدها من 2026 إلى عام 2035.
0: ممتاز.
1: وهي وثيقة يتم تحديثها كل 5 سنوات طبعا في إطار التزامات سلطنة عمان باتفاق باريس بشأن تغير المناخ. تضمن التقرير الحالي أهداف وإجراءات وطنية في 3 محاور رئيسية يعني تمثل العمل المناخي، وهي خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تعزيز التكيف مع آثار التغير المناخي، وكذلك دعم التنمية المستدامة، بحيث أن تم موائمة أهداف وإجراءات التخفيف مع الاستراتيجية الوطنية المحدثة للحياد الصفري 2050، بحيث أن تكون جميع الجهود الوطنية متفقة مع هذا المسار طويل المدى للوصول إلى الحياد الصفري، كما أن تم موائمته بشكل تام أو خلينا نقول مع مستهدفات رؤية عمان 2040، لا سيما يعني الأولويات اللي هي مرتبطة بالاستدامة البيئية والتنوع الاقتصادي وكذلك تعزيز الاقتصاد الأخضر.
0: طيب مها، التقرير أيضا وضع هدف يتعلق بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 33% بحلول عام 2035. أكيد هناك إجراءات ستركز عليها هيئة البيئة لتحقيق هذا الهدف، فما أبرزها؟
1: نعم بالضبط، أنا ذكرت مسبقاً أن التقرير تم موائمته مع الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري 2050، فاعتمد التقرير سنة 2024 كسنة أساس ووضع هدف خفض الانبعاثات اللي هي 33% بحلول 2035. طبعا هذا الهدف 7% منه خفض غير مشروط واللي راح يتم تحقيقه بالإجراءات الوطنية، و 26% هو الخفض المشروط واللي هو يعتمد على توافر التمويل المناخي الدولي، نقل التكنولوجيا وكذلك بناء القدرات الوطنية.
0: ممتاز.
1: لتحقيق هذه الأهداف سيتم التركيز خلينا نقول في المرحلة الأولى على التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، كذلك رفع كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب أنه راح يتم دراسة تطبيق تقنيات احتجاز الكربون وغيرها.
0: ممتاز.
1: كذلك يشمل هذا المسار دعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، تعزيز الاقتصاد الدائري والاستفادة من النفايات لإنتاج الطاقة وخلينا نقول استرجاع غاز الميثين.
0: نعم أكيد، جهود مقدرة لهيئة البيئة ولطبعا المشاركين في هذا التقرير. مها، أكيد لهذا التقرير أيضا أهمية في استقطاب التمويل المناخي وتعزيز الشراكات الدولية وأيضا دعم قدرة سلطنة عمان على التكيف مع آثار تغير المناخ. أكيد محتاجين نسلط الضوء أيضا على هذه النقطة.
1: نعم مثل ما ذكرت يعني هو التقرير ليس يعني ما يقتصر دوره فقط خلينا نقول على تحديد أهداف اللي هي خفض الانبعاثات، بل هي كأنها رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن سلطنة عمان تمتلك رؤية وخطة وطنية واضحة للعمل المناخي بكافة مسارات. فهذا التقرير راح يعزز من ثقة المؤسسات والصناديق الدولية مثل البنوك الدولية، الصندوق الأخضر للمناخ، لدعم المشروعات الوطنية ذو أولوية واللي تم ربطها بالأولويات الوطنية أو الخطط الخمسية القادمة.
0: نعم.
1: واللي تم ذكرها في التقرير طبعا.
0: نعم.
1: هذا راح يساهم في استقطاب التمويل المناخي وكذلك يعني رصد حاجتنا الحقيقية من نقل التكنولوجيا وبناء القدرات. كذلك هذا التقرير راح يعزز فرص إقامة شراكات دولية وأقليمية لتنفيذ مشاريع التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وراح يدعم جهود سلطنة عمان في مواجهة آثار التغير المناخي وحماية القطاعات اللي هي أكثر تأثراً خاصة بالتغيرات المناخية الحالية اللي تمر بها سلطنة عمان، مثل الموارد المائية والزراعة والسواحل، مع تحقيق التنمية المستدامة للأشجار القادمة
0: بإذن الله.
1: بس يعني أنه هي في رسالة أن مواجهة التغير المناخي ليست مسؤولية بيئية فحسب، بل هي تعتبر فرصة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. فتقرير المساهمات الثالث جاء ليجسد هذا التوجه من خلال وضع مسار واضح نحو مستقبل منخفض الكربون وأكثر قدرة على التكيف، بالشراكة طبعا مع جميع القطاعات الوطنية والدولية.
0: أكيد بلا شك أستاذة مها، البيئة العمانية كانت وما زالت طبعا محط الاهتمام من الحكومة، وأكيد جهود مقدرة لكم طبعا لكل ما يتعلق طبعا بحماية البيئة وصونها، وأيضا تقرير أكيد سيضيف نقطة إيجابية لإسهامات سلطنة عمان في حفظ البيئة. شكر كبير طبعا للفاضلة مها بنت علي البلوشي، مديرة دائرة التخفيف بالندب بهيئة البيئة، والحديث طبعا كان عن التقرير الثالث حول المساهمات المحددة وطنيا لتعزيز العمل المناخي. أستاذة مها، كل الشكر والتقدير، نتمنى لك يوم سعيد.
1: شكر لكم أختي فتحية، وسعيدة جدا بهذا الحديث.
0: ونحن أسعد. أحسنتي. إذن مستمعينا،
2: بأهمية معالجة التأثيرات المتعلقة بتغيير المناخ والبحث عن مصادر للطاقة المتجددة النظيفة، وفي إطار سعي الحكومة المتواصل لتحقيق الحياد الصفري الكربوني الذي سبق أن اعتمدنا عام 2050 موعداً للوصول إليه، فقد وجهنا بالعمل على تسريع إجراءات قطاع الطاقة المتجددة ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة لنموه وتقديم الحوافز والتسهيلات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والصناعات المحلية والعمل على توطين هذه التقنية.
0: إذن من النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه في قطاع البيئة والمناخ وأيضا الصناعات البيئية. وأكيد عمان تبتهج بعودة السلطان حفظه الله ورعاه بعد رحلة خاصة إلى المملكة المتحدة. هاشتاج نشط الآن في مواقع التواصل الاجتماعي احتفاء بعودة الأب القائد. نكون وصلنا معكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي مستمعينا، العهد بيننا وبينكم يتجدد في الغد في رحلة جديدة، سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل، في الإخراج المايسترو أيمن الحبسي، وفي التنسيق والمتابعة جهود خلف الكواليس للزميل عبد الحميد الرواحي.

0: سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. برعاية الله وتوفيقه، جلالة السلطان المعظم يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى المملكة المتحدة الصديقة. جلالة حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية رواندا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. واشنطن تشير إلى إحراز تقدم في مسار المحادثات مع طهران، وتأكيدات باستمرار جهود الوساطة للتوصل إلى حل دبلوماسي. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن المسار الجنوبي لمضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية. اختتام اليوم الأول من الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما ببحث تثبيت وقف إطلاق النار ومسألة الحدود البرية. وهجوم صاروخي روسي يستهدف كييف، وانفجارات تهز العاصمة الأوكرانية. العناوين انتهت، إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطات.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارق أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: البدار البدار يا أهل مسقط، استعدوا قبل أن يقع الفأس في الرأس، وقبل أن تقع ضحية وحشية البرتغاليين التي شاهدتها بأم عيني.
2: مسقط حصينة ولن يقدروا عليها.
1: لا تكن مغرورا يا أخ، لديهم مدافع قوية فوق ظهور سفنهم، وجيش كبير جلبوه من بلادهم ومستعمراتهم، مزود بأحدث الأسلحة، ولا عقيدة عندهم سوى القتل والنهب والاغتصاب. وسوف يهاجمون مسقط حتما لشهرتها التجارية، وهدفهم وضع اليد على جميع المرافئ في هذه المنطقة العربية. وها أنا قد جئت لتبليغكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
2: بارك الله فيك وفي همتك يا شيخ حسن. أنا أقترح أن ندعو جميع أهالي مسقط غدا لاجتماع أكبر، ونريد منك يا شيخ أن تبقى أنت ورفاقك هنا في مسقط وتشرح للجميع ما جرى.
1: وأقترح أن ترسلوا عددا من رجالكم إلى سواحل مسقط وسداب وريام ومطرح لمراقبة الشواطئ، خوفا من وصول سفن البرتغال.

0: وفي اليوم التالي عقد الاجتماع الكبير. لم يبقى رجل ولا امرأة إلا وقد حضر. وقد عقد الاجتماع في الوادي، حيث يبدأ أوله بحارة بني وهيب وينتهي ببيت المظفر. واستهل الاجتماع أحد الأعيان من كبار التجار.
1: يا إخواني، يا أبناء مسقط الأعزاء، لقد عشتم في هذه المدينة يا أعزاء كرماء، وبنيتم لها المجد التجاري، فأصبحت كما ترون اليوم أكبر مدينة تجارية في المنطقة. إن مسقط هي ثغر عمان وبابها وسورها من جهة البحر، فإذا انهار هذا السور فقد حل الاحتلال الأجنبي على عمان كلها، وذاق أهلها الشر والذل.
2: الاحتلال موجود.
3: أنتم التجار أخضعتمونا لحاكم هرمز،
4: والإمام محمد بن إسماعيل قد قسم شعبنا إلى قسمين.
1: لا وقت للوم وإثارة المشاكل الآن، واسمعوني يرحمكم الله.
2: هيا أكمل.
1: لقد أقبل إلينا قوم جدد من أقاصى أوروبا، ولا هم لهم إلا احتلال بلادنا وانتهاك حرماتنا وسلبنا حقوقنا، وعلينا ألا نؤخذ على حين غرة كما حدث لإخواننا في سقطرى. وها هو ذا سيد من سادات سقطرى ورجل من كبار تجارها، قد نجا بنفسه وأهله بصعوبة، وأقبل إلينا لينذرنا جزاه الله كل خير. تفضل يا شيخ حسن، واروي للناس ما جرى معكم.
5: سلام عليكم يا أبناء مسقط.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: سلام على الرجال والنساء. لقد جاء اليوم على متن البحر العربي قوم غرباء طامعون فينا.
3: لا فرق، سوف نستبدل حاكم هرمز بحكم هؤلاء الغرباء.
5: هيهات يا أخ، إذا كان حاكم هرمز قد رضي بالسيطرة السياسية وبعض الضرائب والمكوس، فإن هؤلاء لن يتركوا لنا شيئا، وسوف يسيطرون على الحكم والسياسة والمال وكل ما تملكون، وسوف يتجرؤون على نسائكم وأبنائكم، فماذا أنتم فاعلون؟
7: لن نرضى بالذل والاحتلال أبدا، وإذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهلي، وإذا الجبان نهك يوم كارهة خوفا عليك من ازدحام الجحفلي، فاعص مقالته ولا تحفل به، واقدم إذا حق اللقاء في الأول، واختر لنفسك منزلا تعلو به، أو مت كريما تحت ظل القسطلي، فالموت لا ينجيك من آفاته، حصن ولو شيدته بالجندلي.
5: أقدر لك حماستك أيها الأخ الكريم، ولكن الوقت الآن هو وقت العمل والتخطيط كما يفعل العدو.
1: أخبرهم يا شيخ حسن، أخبرهم عن هؤلاء القوم الغرباء وما فعلوه.

0: وقص عليهم الشيخ حسن بالتفصيل كيف قدم البرتغاليون بسفنهم في 18 من شهر أغسطس من عام 1507، وكيف قصفوا الجزيرة والبيوت بمدافعهم، كما حدثهم عن مقاومة الأهالي للمحتل باستماتة، وعن وحشية المحتل البرتغالي ثم احتلال الغزاة الغرباء أخيراً للجزيرة، وكيف استطاع الهرب بأهله والنجاة بهم على متن سفينة الدانة وملاقاته لسفينة الشاهين.
1: ولماذا اختاروا جزيرة سقطرى كبداية للهجوم على بحر العرب يا ترى؟
2: هذه هي عاقبة الفرقة أيها العمانيون. الداخل يحكمه محمد بن إسماعيل،
3: والساحل والباطنة تفرقت إلى مقاطعات، وكل حزب بما لديهم فرحون.
4: أين هذا الفرح وجزء من بلادنا يخضع لجزيرة صغيرة اسمها هرمز؟
1: جميع أجزاء البلاد الآن مهددة بخضوع أقسى وأصعب، فما الذي أعددناه للقاء العدو أيها المجتمعون؟ قولوا.
2: أعددنا العزيمة والإباء، وسوف نقاوم المحتل مهما كان الثمن.
1: أخي الكريم، لديهم مدافع لم نألف مثل قوتها من قبل، إنها تطلق سحابة من الدخان بعد انفجار قوي، فتطلق قذيفة تصل إلى مكان بعيد وتصيب أهدافها بدقة.
5: هل تسمحون لي بالكلام؟
1: تفضل يا شيخ موسى، ما أحوجنا الآن إلى سماع رأيك الحكيم.
5: إنها ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها لغزو الطامعين، وقد رددناهم مرارا على أعقابهم خاسئين والحمد لله. تذكروا أن أجدادكم ساهموا في الفتوحات الإسلامية شرقا وغربا، ولم ترهبهم نيران الروم ولا قوة الفرس. لقد صبروا وصابروا في غير بلادهم، فكيف بنا نحن وقد غزينا في بلادنا؟
1: وما الذي تقترحه يا شيخ موسى؟
5: نعم، أقترح الآن تشكيل لجان من الشباب والشيوخ والكهول من أهل الخبرة والعلم والشجاعة والمعرفة من أجل التخطيط والمقاومة.
1: ونعم الرأي.

0: ساد جو من الحماس، وتم تشكيل اللجان المختلفة التي اجتمعت فيما بينها. وبعد مناقشات مثمرة مفيدة وجدال ونقاش، خرجت اللجان بقرارات مهمة، وذهب أعضاؤها إلى مجلس الشيخ موسى ليبلغوه ومن معه من أعيان مسقط بقراراتهم.
1: ماذا قررتم يا لجنة المياه والآبار؟
2: قررنا حفظ المياه في الوادي الصغير والكبير وآبار الطويان، ومرابطة عدد من المتطوعين في هذه الأماكن لحفظها.
1: وأنتم يا لجنة الحصون والدفاع؟
3: إقامة الحواجز على الجبال المشرفة على الميناء من المكلا إلى وادي العور، خشية أن يتسلل العدو من البحر عبر الجبال.
1: أحسنتم أحسنتم. وأنتم يا لجنة المقاومة والقتال؟
4: قررنا توزيع السلاح على من لا يملك سلاح.
1: وماذا أيضا؟
4: تكوين فرق فدائية تهاجم سفن البرتغاليين الراسية في الميناء عند الليل إذا وصلت.
1: وأنتم يا لجنة التنسيق؟
5: قررنا إرسال سفراء إلى عمان الداخل وساحل عمان وقبائل الظاهرة وطلب دعمهم وتحذيرهم.
1: أحسنتم أحسنتم. وأنتم يا لجنة الاستطلاع؟
6: وضع جهاز خاص من المراقبين لتتبع حركات البرتغاليين في البحر العربي.
7: أنا لدي اقتراح وأرجو أن لا تسيءوا تفسيره.
1: ما هو يا شيخ؟
7: منعا للضرر وتحسبا لقوة العدو الغاشم وظلمه، فأنا أقترح تشكيل لجنة من وجهاء المدينة لمفاوضة البرتغاليين إذا اقتنعوا ببعض التسهيلات في الميناء ودفع مبلغ سنوي لهم.
8: لا أعتقد أنهم يقنعون بذلك، فمطامعهم أكبر من ذلك بكثير.

وقد صدقت توقعات الشيخ حسن، فها هي الأخبار تتوارد باقتراب البرتغاليين، تسبقهم أخبار جرائمهم ووحشيتهم. كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: سند لا مسند. المسند والمسند إليه مصطلحان نحويان اعتبرهما فريق من الدارسين بديلا عن مصطلحات أخرى كالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر. في السنة الثانية وأثناء ما كان أستاذ النحو رحمه الله يشرح شاهدا نحويا ذكر عملية الإسناد، المسند والمسند إليه، سألته: هذا المسند الأول إلى أي شيء أسند كي يكون اسم مفعول؟ قال: مصطلح نتقبله كما تقبلنا غيره، فهو أهون من اللام المتزحلقة مثلا. قلت له: غفر الله لهم، زحلقوها بعلة كأنها قشرة موز فتزحلقت. وطال الحوار. ملاحظة: قالوا إن اللام المتزحلقة أو المزحلقة هي لام ابتداء تزحلقت من بعد إن المكسورة الهمزة، والعلة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين ومن شواهدهم: وإنك لعلى خلق عظيم، حيث قالوا: حق هذه اللام أن تكون قبل اسم إن، إلا أنهم كرهوا الجمع بين حرفي التوكيد فزحلقوا اللام إلى الخبر. ومفاد قولهم أن الله تعالى زحلقها إلى الخبر، ولا ندري لماذا أجبروها أن تكون قبل اسم إن، ولما لم يفهموها حسب موقعها من الجملة. لام توكيد تقع قبل اسم إن وبعده حسب سياق الجملة طلبا لتعبير أجمل. وناقضوا أنفسهم على الرغم من إيمانهم بالحذف والتقدير حين لم يعربوا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بأن اللام المتزحلقة مقدرة قبل جاعل على تقدير إني لجاعل، والحق معهم في عدم تقديرها لأن الموضوع لا يحتاج إلى مزيد تأكيد وتوكيد. أما قولهم إن العرب كرهوا الجمع بين توكيدين فتنقضه الآية: لآمن من في الأرض كلهم جميعا، والآية: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وغيرهما. على أي حال، لم نستعمل مصطلح المسند والمسند إليه يوما لأننا كنا في شك من سلامة المصطلح وعدم اقتناع بما فسروه به، ولكن حين بدأنا بإعادة تحقيق كتاب العين للخليل بن أحمد وتنظيمه على الألفباء واستنفاذه مما وقع في مطبوعه من خلل، رأينا الخليل يقول، والحديث هنا طبعا لمعد هذا البرنامج، يقول الخليل: الكلام سند ومسند كقولك عبد الله رجل صالح، فعبد الله سند ورجل صالح مسند إليه. وإلى مثل هذا ذهب العوتبي في كتاب الإبانة. المثال واضح لا يقبل جدلا، ولكني أحببت أن أكون على يقين أعمق، فرجعت إلى الكتاب المنسوب لسيبوي نسبة تملك لا نسبة تأليف، فرأيت المصطلح المسند والمسند إليه وليس السند والمسند. الكتاب هذا حققه مجموعة من المحققين، فلم أرجح وقوع خطأ في التحقيق، ولكني ملت إلى القول بأن النون من مسند الأولى مكسورة. مسند يسند ما بعده، وما بعده يسند إليه، إلا إذا كان ثمة خطأ ما فالصحيح سند. وحدث أن تحاور معي بعض النحويين المعاصرين، ومنهم من ذهب إلى أن المصطلح الخليلي سند ومسند، والمصطلح السيبويهي مسند ومسند إليه، غير أني رأيت أن ليس لسيبويه أن يغير ما يمليه عليه شيخه الخليل. ثم بدا لي أن أتبين الخط الذي كان يكتب به سيبويه، ووجدت أنه أمر مستحيل، لأن أقدم نسخة من نسخ الكتاب التي اعتمدها أو اعتمد عليها المحققون في تحقيقهم له نسخت بعد حوالي 500 عام من وفاة سيبويه. لم يبق إلا العودة إلى الخطوط القديمة التي كان القوم عموما يكتبون بها، فظهر لي أن من الخطوط خطوطا كان الناسخون يضعون فوق ركزة السين الأولى إذا ابتدأت به الكلمة مثل سند، خطا صغيرا مائلا مثل الخط الظاهر في أعلى رقم 1 في الأرقام المعتمدة على عدد الزوايا. إذا وضعنا في اعتبارنا نوعية المداد، الحبر والورق والأقلام التي كان القوم يستعملونها، ونمط الخط، سنجد أن من اليسير أن يقع خلل في الرسم يوهم اللاحقين من الناسخين أن أمامهم حرفين ميم سين مس. وحين جاء المحققون المعاصرون يتقدمهم مستشرقون كما هو الحال غالبا، سلموا بما يرونه أمامهم. لذا أعتقد ضرورة أن نعود إلى المصطلح الأصيل سند ومسند كخطوة أولى يمكن أن تساعدنا على تيسير النحو الذي صار طالبوه يختنقون بأجوائه الكئيبة.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعا
1: في رحلة المثابرة والإبداع،
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على هذه الاستضافة، وشكرا أيضا لهذا البرنامج الرائع بكل طاقم وفريق إعداده. معكم يوسف بن محمد البلوشي، مخرج مسرحي وسينمائي وأيضا درامي. تخصص الحقيقي بالنسبة لي هو دبلوم المعلمين، ومن ثم أيضا حصلت على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة. طبعا المجال المسرحي والدرامي والسينمائي هو له باع كبير في حياتي. البدايات كانت موجودة، ولكن بحكم أنه لم يكن وقتها، يعني أنا تخرجت من الكلية في 91، لم يكن هنالك يعني يعني نقول الموجودات أو ما هو يؤهل أو ما هو يساعد على الاشتغال على المسرح أو على السينما أو الدراما. والحقيقة أنا أيضا فنان تشكيلي، بدايتي كانت كفنان تشكيلي، حاولت أشارك في الكثير من الأعمال في الفنون التشكيلية على مستوى الأندية، على مستوى نادي بركة بالذات. ولكن وجدت نفسي في لحظة من اللحظات أنه الفن التشكيلي هو عبارة عن رسم على خشبة أو على لوحة عفواً. هذه اللوحة عبارة عن صورة فيها كل ما نراه. أيضاً يعني كنت أحب التصوير الفوتوغرافي بشكل كبير، يعني الرسم والفوتوغرافيا كتصوير. وجدت نفسي أمام المسرح. المسرح عبارة عن لوحة وعبارة عن فريم، هو صورة متحركة. لماذا لا ألجأ إلى أن أقدم شيء متحرك من خلال لوحاتي، سواء كفن تشكيلي أو كتصوير فوتوغرافي؟ هي صور صامتة ولكن فيها حياة عندما نشاهدها. فوجدت نفسي أني أذهب للمسرح كبداية. قدمت بعض الأعمال في بداياتي طبعا منذ عام 1991 عن طريق لجنة ثقافية بنادي بركة، ومن ثم توالت الأعمال. أيضا يعني التصوير الفوتوغرافي أيضا قادني إلى الإخراج التلفزيوني والسينمائي. بدأت بدايات حقيقة يعني ربما بسيطة، ولكن من ثم توالت الأعمال. ربما الآن السينما والدراما بالذات أخذوني أكثر عن المسرح وأيضا عن الفن التشكيلي. ربما توقفت الآن فترة طويلة عن الفن التشكيلي أو التصوير الفوتوغرافي لأنني وجدت ضالتي في المسرح والدراما والسينما.
2: نستطيع. إرادة تصنع الهمم وأفكار تنير الطريق. نستطيع.
3: حقيقة الفكرة يعني ربما كانت موجودة، يعني الحس الفني موجود، ولكن الأدوات لم تكن متوفرة. يعني الدراما بعيدة كانت، السينما صعبة، ولكن وجدت أنه أمارس المسرح في بدايتي في المسرح بالنادي، ومن ثم بدأت الفكرة هكذا. يعني الحمد لله رب العالمين، هنالك الكثير والكثير من التحديات حقيقة. ف في المسرح، حتى أحيانا كنا لا نجد مكان لعمل عروضنا أو عمل بروفات، ولكن الآن أصبح لنا يعني اسم، وأصبح لي شخصيا أعمال كبيرة ليس على المستوى المحلي ولكن على المستوى العربي والدولي. البدايات البسيطة هي ما قادتني أنا شخصيا إلى العمل. يعني محاولات كانت قبل عام 2002، عملت أول فيلم سينمائي أقدار وأسوار. كنت دائما أحاول أن أقدم عمل سينمائي ولكن بكاميرا فيديو صغيرة، كان في أفلام قصيرة، محاولات. ومن ثم بدأ أول فيلم وعرض على شاشة التلفزيون سلطنة عمان، فيلم تلفزيوني. هذه كانت البداية، ومن هنا استمرت يعني البداية مع الدراما والبداية التلفزيونية. ولكن البداية المسرحية كانت في 91. هناك الكثير من الأعمال التي قدمتها ولله الحمد والنجاحات، يعني أهم هذه النجاحات حصولي على جوائز دولية في مجال المسرح في الإخراج والسينوغرافيا، وأيضا حصول عرضك أفضل عرض على مستوى الخليج وأيضا على المستوى الدولي. دراميا وسينمائيا أيضا حصلت أعمالي أكثر من عمل، أيضا على الجائزة الفضية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في البحرين، وأيضا في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس، وأيضا في الأردن. الجوائز كثيرة حقيقة ولله الحمد. أنا الآن أمتلك أكثر من 100 جائزة في مجال المسرح والسينما والدراما. سعيد بهذه الإنجازات رغم الصعوبات رغم التحديات. المسرح العماني ويعني وصل أنا أقول للدولية والعالمية بإنجازاتنا وإنجازات كل الفرق المسرحية. لدي حلم، وحلم كبير جدا، هو هذا الحلم هو أن نصل بالدراما العمانية إلى العربية والعالمية، وأيضا بالسينما العمانية إلى العالمية. هذا أحد الأحلام الكبيرة التي أتمناها. يعني لا نقف وليس هناك حدود للإبداع، ليس هناك حدود للحلم. أحاول أن أقدم وأن أصل باسم السلطنة إلى العالمية إن شاء الله تعالى من خلال الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية. أتقدم حقيقة بكل الشكر والتقدير على كل من وقف معي. يعني من الصعوبة أن أذكر اسم أو اسم شخص أو شخصين، ولكن هناك كثير من وقف معي. وهنا أذكر بالشكر طبعا وزارة الإعلام. حقيقة بداياتي في الدراما والسينما يعني كانت هذه الوقفة، وهي كانت يعني الإنجازات التي تحققت وقدمتها عن طريق وزارة الإعلام، وتمنى للدراما العمانية إن شاء الله يعني التوفيق. أيضا أقدم شكري الكبير لسعادة السيد سعيد بن سلطان وكيل وزارة الثقافة أيضا على وقفته الكبيرة دائما معي شخصيا مع كل الفنانين. هناك يعني طبعا أسرتي وقفتهم كبيرة وصبرهم علي كثير من خلال ما أقدمه، من خلال التغيب، من خلال الانشغال بالأعمال الفنية، وكل أصدقائي الذين هم معي أيضا، وكل المسرحيين في السلطنة. وأيضا أذكر أسرتي الثانية مسرح مازون الذين هم لهم يعني فضل كبير في يعني إنجازاتي. طبعا من المواقف والأشياء المهمة في حياتي تكريم لدن جلالة السلطان هيثم الطارق في عام 2019 عندما كان وزير للثقافة، عندما فزت بجائزة أفضل العرض المسرحي على مستوى الخليج، وأيضا كرمت فيما بعد أيضا بحضور مولى جلالة السلطان هيثم في الاحتفالية الخاصة بالمبدعين في دول الخليج العربي في قصر البستان. وهذه من الإنجازات يعني المحطات المهمة في حياتي. جزيل الشكر للبرامج، جزيل الشكر للمستمعين وكل من يتابعنا الآن، وكل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نستطيع،
1: نستطيع
2: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.

0: الحقيقة كنت أنا أتابع كتاباتك من خلال المقالات اللي كنت تنشرها بالجرائد والمجلات.
1: نعم.
0: وخصوصا أيضا التحقيق اللي نشرته حول انحراف الشباب.
1: الموضوع هذا طال عمرك أنا نشرته قبل شهرين.
0: الموضوع هذا بالذات شد انتباهي.
1: حلو.
0: وخلاني أطلب مقابلتك.
1: هو شد انتباهك ها؟
0: ولهذا السبب أيضا.
1: نعم.
0: أحب أقول لك أنت من الآن اعتبر نفسك ملك للجريدة والجريدة ملكك.
1: بارك الله فيك.
0: وأحب أنك تشرف على صفحة مشاكل المجتمع.
1: نعم.
0: أيضا.
1: نعم.
0: الحقيقة أنا ليه الحين ما لقيت واحد أكفأ منك يشرف على هالصفحة أيضا.
1: مشكور طال عمرك أيضا.
0: وياريت بعد تباشر العمل من اليوم أيضا.
1: من اليوم؟
0: إيه المواد الحين ما نزلت المطبعة.
1: نعم.
0: قدامك أكثر من 4 ساعات.
1: نعم.
0: تقدر تعد المادة وتجهزها وتدزها للمطبعة وتمرتاح أيضا.
1: علشان أكون صريح بيني وبين القراء لازم أكون صريح مع نفسي.
0: أنت ما أنت محتاج للصراحة.
1: ليش ماني محتاج للصراحة يا أبو جميل؟
0: أنت دائما صريح بطبعك خصوصا في الكلمة اللي ختمت فيها مقالك الأخير، كنت صريح وايد.

0: يعني الحين حضرتك صاير لي صحفي وجريء بعد؟
1: لا أنا مو صحفي.
0: عل شنو؟
1: أنا طال عمرك أتابع الأحداث اللي تصير بالمجتمع، أناقشها، أحللها من وجهة نظري.
0: ها يعني ناقد؟
1: ولا ناقد.
0: عل شنو؟ لا صحفي ولا ناقد. شنو عيل؟ ليكون أنت بدون هوية بس وأنا ما أدري.
1: بهذه صدقتي.
0: شوف يا صالح، أنا بصراحة هالوظيفة هذه ما تعجبني نهائياً.
1: إيه لماذا؟
0: إذا أنت صدق تحب الصحافة، اختار لك باب غير الباب هذا.
1: الباب هذا شيء حلو.
0: هذا بصراحة مثل باب النجار. أنت تنقد وتعطي حلول حق الآخرين، وأنت عاجز عن حل أبسط مشكلة عندك في بيت.
1: أنا المشكلة اللي عندي منصبة في قالب واحد وهو البيت. أنا معك، أنا مع أمك، بس هذه إيه المشكلة اللي عندي وبس.
0: وهذه تعتبرها مشكلة بسيطة؟ مشكلة عادية؟
1: بصراحة يا نادرة، خلال اليومين اللي مروا أنا فعلاً أعتبرها بسيطة.
0: ليش؟ علشان أمي بعيدة عنا مو كذي؟
1: تقدرين تقولين شيء تقريباً.
0: يعني الحين طلع العيب في أمي؟
1: أنا ما قلت العيب فيها، أنا أعتبرها مصدر من مصادر الإزعاج وقلة الراحة والقلق.
0: إنزين، ما جد يوم سألت نفسك وفكرت ليش أمي واقفة معاك الموقف هذا؟ ليش أمي متخذة منك الخطوة هذه؟
1: لا.
0: ما سألت نفسك؟
1: لا.
0: شفت شلون؟ قلت لك أنت تصلح ببان الناس، وبابك مثل ما يقولون مخلوع، طايح، مشرع. هذا أنت بالضبط يا سيد صالح، يا سيد صالح المسكت.

0: وش فيك يا خالي تضحك ساخرا؟
1: أضحك على سخرية الزمن والقدر كذلك، لاحظت كيف؟
0: الله أكبر، تقولها وانت مغمض عينك وبشاعرية.
1: نعم،
0: سخرية القدر ايش فيها؟
1: واحد مثل صويلح اللي هو انت.
0: صالح اسمي.
1: صويلح؟
0: صالح.
1: صالح
0: ايه؟
1: صالح يكتب في الجريدة عن

0: شاكل وهموم الناس. وانت ما انت قادر تحل مشاكلك وهمومك كذلك، لاحظ كيف؟
1: العب غيرها. ومن قال لك اني انا ما حليت مشاكلي وهمومي؟
0: يعني انت الحين حليت كل مشاكلك؟
1: نعم.
0: يعني انت الحين مرتاح البال؟
1: جدا.
0: يعني لا مرة ولا مرمرة؟
1: لا مرة ولا بحر مرمرة. ايش قصدك يعني؟
0: يعني قصدي اشوف لك زوجة مرة.
1: تشوف لي حرمة؟
0: اي نعم، بدال المرة اللي طلقتها.
1: المرة اللي طلقتها؟
0: ايه.
1: شو تقول انت؟ شو تقول؟ شو عن التحكي انت؟
0: يا انت مو توك تقول انك حليت كل مشاكلك وصرت مرتاح البال كذلك؟
1: ايه.
0: يعني طلقت زوجتك؟
1: فال الله ولا فالك، بلاك من خال انت؟ خال سو انت؟ خال انت؟ خال انت؟ من يقول انك خالي انت؟
0: خالك غصبا عليك.
1: من يقول انت اخ امي؟
0: وغصبا على خشمك بعد
1: تفاول علي بالطلاق؟
0: انا ابيلك السعاده والوناسه كذلك.
1: اي سعاده هذه يا خال اللي تخليني اطلق زوجتي؟ ما تقول لي اي سعاده.
0: مو انت صار لك اكثر من شهر تيني هني المحل وتشتكي لي من مشاكل زوجتك واهل زوجتك كذلك؟ وكم مره فكرت في الطلاق؟ قلت اكيد ما دام الريال انحلت مشاكله يعني طلقته. لاحظ كيف؟
1: يكون في علمك وعلم يوصلك ويتعداك. انا ما افكر اني اطلق زوجتي لو شي يصير، ما دام امها اللي هي امها بعيده عنا احنا بسعاده ونعيم.
0: يعني الخراب من الام.
1: اي
0: عيل بشر بالخير، ما دام الام حيه وراسها يشم الهواء مشاكلكم ما تنحل لو على قص القبتي وفضح راسي كذلك. لاحظ كيف
1: خالي؟ ايش رايك لو تتزوجها؟

0: الله يا سلام يا نادرة، أسبوع أسبوع صار لنا وإحنا عايشين بهدوء وسكينة.
1: أقول صالح، أنا بروح حق أمي.
0: ولي توني متفائل بالخير، ليش جبت الشر؟ ليش تخليني أتشائم؟
1: أتشائم؟
0: إيه؟
1: أتشائم ما أتشائم، هذه أمي ولازم أزورها.
0: لا حول الله، أقول أعوذ برب الفلق. شو اللي خلاني اتحكى عسلساني القص ان شاء الله؟
1: يلا عاد يلا على الربربه، قوم قوم قوم، بس وصلني.
0: وين؟
1: ودني بيت امي
0: الحين عاد.
1: ايه الحين على امتها باكر.
0: لا بس يعني
1: لا يعني ولا شيء، انا ادري انت شايل هم البيت، واذا دشيت البيت شلون بتشوفها؟ انت كل اللي عليك توصلني عند الباب وتاخذني من عند الباب، ما تدخل داخل موليه. بعد ايش تبي
0: من عند العتبه؟
1: ابد
0: ولا طق الباب ترى
1: ابد.
0: قومي، لا حول ولا قوه الا بالله، امري لله.

0: اخ صالح، الساعة الحين 8:30 وما قالك للحين ما كتبته؟
1: لا لا لا طال عمرك، انا كتبته اي.
0: وين في؟ ليكون بس بالسيارة؟
1: لا لا مو في السيارة، لا في البيت.
0: انزين الحين ترى قدامك ساعة تقدر تروح تجيبه وترجع.
1: صاروخ عند امرك انا.

0: ساجي فيك شيء؟ أقول
1: خير؟
0: تروحين وتردين كنك كتويل الساعة؟
1: ما أدري بس صالح تأخر يا يما. صالح تأخر.
2: ويه
1: نعم لله.
2: والناس اللي مثل صالح ما ينخاف عليه، تطمني تطمني، حطي بطنك بطيخة صيفي مثل ما قالوا.
1: أنا مو خايفة عليه، خايفة تأخر أكثر من كذي.
2: خير إن شاء الله، خلي تأخر، راح ما رد. المثل يقول كل تأخيرة فيها خيرة، وانت قاعدة ببيتك مو بيت غريب.
1: أدري أدري ما بس أهم لازم أحاتيه.
2: يا بنيتي سمعيني، هذا أنا قلت لك ما ينخاف عليه، وعش يبون عليه. هذا تلقينا الحين قاعد مع ربعه وضحك وقشمرة ومستانس وناس الدنيا واللي فيه.
1: لا ما افتكر صالح يروح عند ربعه وينساني.
2: في بالله مع الشواذي هالشاذي، وانا في كل هالمدة الساعة الحين 10:30، ماكو غير ربعه بعد. شنو
1: يما ولي سلمك، لا تخليني اصير عصبية اكثر من كذي.
2: ليش ليش تصيرين عصبية الحين؟ يستاهل هذا تصيرين عليه عصبية؟ انت منتي واثقة من زوجك ولا لا؟
1: بلا بلا.
2: ولا يعني قدامنا ايه هلا هلا ورانا يعلم الله. ندري
1: يعني ايش قصدي شي ما افهم ايش قصدك.
2: لا لا لا سلامتك سلامتك، المثل يقول يا قافلين لكم الله.

0: تسمح تقول لي وينك فيه كل هالمدة؟
1: هدي اعصابك يبا هدي اعصابك لا ينطلق عرج. ايش في صايره بكبري؟ طلعي هداك شوي شوي، كلميني بهدوء علشان اعرف اتفاهم معاك، ولا يعني ليش تاخرت ساعه بتلش بعمري؟
0: انت كله تبي تسوي نفسك مسكين وفقير وبريء، وانت لا، انت خبيث ومكار وتهمتك واضحه.
1: تهمتي؟
0: اي نعم.
1: اي تهمه هذه؟
0: تهمه اللعب والهياته على كيفك.
1: ها نادر حيادر، طالعين عدل، طالعين عدل. شو الحكي اللي تقولين؟ شو تقولين انت؟ شو تقولين؟
0: اقول يا صالح عويض الله منك. أوه. ما بيك. طلقني، ما اقدر اعيش معاك، ما اقدر.
1: اي هذا ما كنت انا اخشاه، الان فقط شميت ريحه البصل.
0: بصل، ثوم، فلفل، بهار، المهم انا بصراحه ما بيك.
1: قصر حسك، قصر حسك، جيراننا للحين ما ناموا.
0: وش علي منهم؟ ناموا ولا قعدوا؟ انا ابي الحل النهائي اليوم. أوكي. والحين الحين.
1: اوكي اوكي اوكي نادر، اوكي باكر الخير نامي ومن اصبح افلح، والمحكمه لها 20 باب.
0: التنازل لي عن كل شيء.
1: نعم.
0: اي نعم، الاثاث والسكن وحتى هدومك هذه اللي عليك ما تاخذها.
1: يعني اطلع الشارع بدون من غير هدوء؟
0: كيفك والله عاد، كيفك كيفك، بوزارك
1: مفسخ؟
0: ايه،
1: عشان يقولون هذا مجنون ويدون مستشفى الميانين؟ يعني ترضين؟
0: يا ريت يا ريت، ولا هالعذاب اللي معذبني فيه معاك.
1: لا عاد حدك. عرفت الحين من هو اللي محرضك عليه؟ والله والله ما نام اذا ما قص لسانها. والليله
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جداً من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
5: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
5: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
5: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: التأليف الدرامي أحمد الأسكي.
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
2: البحر الأصفر والبحر الأسود والبحر والبحر البحر بقي بحر آخر، ترى ما هو؟
3: الذي يشغل بالك يا أخي يوسف؟
2: أحاول تذكر أسماء البحار حسب ألوانها، فتذكرت البحر الأصفر والبحر الأسود، وقد تحدثنا عنهما.
3: هذا صحيح، وبقي هنالك بحران آخران.
2: أحدهما البحر الأبيض، فما البحر الآخر يا غزلان؟
3: إنه البحر الأحمر يا أخي العزيز.
2: نعم صدقتي، إنه البحر الأحمر. كيف غاب عن بالي هذا البحر الشهير؟
4: أجل، البحر الأحمر، مثل الشاي الأحمر الذي نرشفه الآن على ظهر قاربنا.
5: ولكن شتان ما بين البحر الأحمر والشاي الأحمر يا صالح.
6: إذن فقد استرحت الآن يا يوسف بعدما تذكرت البحر الأحمر الغائب عن عقلك.
2: نعم يا ماجد.
4: من منكم يخبرنا عن سبب تسمية هذين البحرين الأبيض والأحمر بهذين الاسمين؟
2: أعتقد
6: لا عليك يا يوسف، الجواب معي، سأقول لك ما لا تعرفه وما لا يعرفه الأطفال.
5: ما شاء الله عليك يا ماجد، أسمعنا وأتحفنا يا بني.
6: البحر الأبيض، أعتقد أنه سمي بهذا الاسم نتيجة اتساعه، حيث تظهر مياهه فاتحة اللون كمياه المحيطات الكبيرة عند الإبحار فيه.
3: أحسنت، هذا ما تعرفه يا ماجد. وما لا تعرفه ولا يعرفه الأطفال أن البحر الأبيض وصف بالمتوسط نتيجة توسطه بين قارات أوروبا شمالاً وقارتي إفريقيا وآسيا جنوباً وشرقاً.
4: أحسنتي يا غزلان، إضافة مهمة وجديدة، فالكثير من الأطفال لا يعرفونها.
6: شكراً على المعلومة المهمة يا غزلان.
3: أنا في الخدمة.
5: وماذا عن البحر الأحمر يا ماجد؟
6: أما البحر الأحمر فقد سمي بهذا اللون نتيجة انتشار العوالق والطحالب فيه، والتي تعكس اللون الأحمر أحياناً.
4: أحسنت يا ماجد، وأنا أزيد وأقول كذلك نتيجة لانتشار الجبال الصخرية على طرفيه السعودي والمصري، حيث تعكس تلك الجبال عند الغروب اللون الأحمر على مياهه.
5: وأما ما لا تعرفينه يا غزلان فإن هذا البحر، أعني البحر الأحمر، له تسمية أخرى مختلفة في العصور الماضية. حاولي تذكر تلك التسمية.

0: يبدو أنك لم تعرفي مسمى البحر الأحمر قديماً.
1: للأسف لا. هل ساعدتني يا يوسف؟
0: هذه المرة نعم، أما المرة القادمة فسيكون لي رأي آخر.
2: يا لك من أناني يا يوسف.
0: شكراً لك يا أخي. على أي حال، فإن البحر الأحمر كان يعرف في العهود الماضية ببحر القلزم.
1: القلزم؟ ما معنى هذه الكلمة؟
3: دعوني أصحح لكم النطق السليم للكلمة أيها العبقري.
0: أتعني كلمة القلزم يا أبتي؟
3: أجل أجل، فهذا ما تعرفه أنت وما يعرفه الكثير من الأطفال، أما النطق الصحيح للكلمة فهو القلزم.
1: لكن ما معنى القلزم؟
3: القلزم يا غزلان بلد قديم بني في موضعه الحالي مدينة السويس، وهذا ما لا يعرفه الكثير من الأطفال.
1: وما لا يعرفه الكثير منهم أن المرجان ليس هو سبب تسميته بالأحمر، لأن المرجان الأحمر نادر فيه. هل وصلت المعلومة؟

0: هل عدت تبحث عن القطة ثانية يا يوسف؟
1: أنا لا أعرف أين تختبئ تلك القطة اللعينة، أخشى أن تفاجئنا بالظهور مجدداً.
2: يا بني، القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن، فهي عندما تراك غاضباً منها فلن تظهر لك، وخصوصاً بعد النقاش القوي الذي حدث بينكما.
3: باختصار، لا تضيع وقتك في البحث عن تلك القطة.
4: انظروا إلى هناك، ما الذي يحدث في البحر؟
3: يبدو أنه الحوت بدأ يظهر من جديد ليستنشق الأكسجين من الجو، لابد من تصويره هذه المرة.
1: هل صورت الحوت جيداً يا ماجد؟
3: للأسف لا، فسرعان ما غطس في البحر بسرعة هذه المرة أيضاً.
1: ترى، ما تلك الفتحة التي تبدو واضحة على رأس الحوت الظاهر في الصورة؟
2: ما لا تعرفونه ولا يعرفه الأطفال أن تلك الفتحة التي توجد على قمة رأس الحوت يمكن اعتبارها أنف الحوت، فهي فتحة النفث.
1: إذن من هذه الفتحة يتنفس الحوت.
2: أجل يا يوسف، من هذه الفتحة تحديداً يخرج الحوت بقوة وسرعة الهواء المحمل بثاني أكسيد الكربون، فيندفع هذا الهواء فوق رأسه.
0: ولأن هواء الزفير يكون دافئاً مقارنة بالهواء الخارجي البارد، فيتكثف بخار الماء ويتحول إلى ماء سائل، وهو ما يظهر كنافورة ماء.
4: هكذا إذن تتكون تلك النافورة التي فوق رأس الحوت.
3: أولا تتعب هذه الحيتان من الخروج من الماء لأجل أن تتنفس في كل مرة؟
2: وهل كنت تظنها تخرج من الماء كل دقيقة لكي تتنفس الهواء الجوي يا ماجد؟
3: أجل، حتى تبقى على قيد الحياة.
2: لا يا ماجد، الحوت من الثدييات المائية التي تتنفس الهواء الجوي، هذا صحيح، ولكنها لا تظهر على السطح كل دقيقة يا بني.
3: ماذا تفعل إذن لكي تتنفس؟
2: لقد حباها الله بكثير من الخصائص والتكيفات التي تمكنها من الغوص لفترات طويلة قد تصل لساعتين.
3: سبحان الله، تبقى ساعتين تحت الماء ثم تخرج مرة واحدة فقط لتستنشق الهواء الجوي؟
2: أجل يا ماجد أجل.
1: لا شك إذن أن الحوت يمتلك رئتين كبيرتين جداً.
2: ليس الأمر كما تظن أنت أيضاً يا يوسف، حجم الرئتين لدى الحوت لا يشكل أكثر من 3% من حجم التجويف الداخلي للجسم.
3: أي نوع من الحيتان هذا يا أبتي؟
2: وهل أنا رأيته حتى أعرف نوعه يا ماجد؟ لقد كان بعيداً جداً يا بني، ثم أنك لم تلتقط سوى الفتحة التي فوق رأس الحوت.
4: وهل الحيتان أنواع كثيرة؟
2: نوعاً ما، نعم يا غزلان، فهناك الحوت الأزرق والحوت الزعنفي والحوت الأحدب وحوت أمورا وحوت بريدي والحوت مقوس الرأس وأخرى كثيرة جداً.
0: ما بالك لم تذكر حوت العنبر يا صالح؟
2: هناك أنواع أخرى لم أذكرها يا رحمة، ليس فقط حوت العنبر.
4: سأقوم أنا بتدوين أسماء الحيتان التي ذكرتها يا أبتي، على أن تخبرنا في وقت لاحق عن الحيتان الأخرى التي لم يتسنى لك ذكرها الآن.
2: لك هذا يا غزلان، لك هذا.
5: مياو يوسف.
1: أنت مرة أخرى؟ تعالي أيتها القطة اللعينة، تعالي.

0: وأخيراً صالح يوسف القطة.
1: لم يدر ببالي أن يصالح يوسف هذه القطة. سبحان مغير الأحوال.
2: مياو، أنا أحب يوسف لكنه كان ينفر مني، على الرغم من أنني نظيفة، بل ونظيفة جداً.
3: هاي هاي هاي، هل كففت عن البكاء والصراخ الآن أيتها القطة؟ أخبريني، ماذا تريدين؟
1: ضعها على الأرض يا يوسف لنرى ماذا تفعل.
2: على الأرض، على الأرض يا غزلان، حرام عليك، والله حرام عليك. أين نحن الآن؟ من الأرض يا غزلان، إننا في وسط البحر.
1: أقصد أن يضعك على سطح القارب أيتها القطة البلهاء.
2: ماذا؟ بلهاء؟ أنت مخطئة تماما، لا توجد قطة بلهاء، بل إن كل القطط تمتاز بالذكاء وسرعة البديهة.
1: أعرف هذا، والله أعرف هذا، وقد أخبرنا أبي قبل قليل بهذه المعلومة. حتى الأطفال الصغار أصبحوا يعرفونها، فهم يعرفون ما لا تعرفين حتى عن نفسك.
2: مياو، ماذا تعنين بأنكم تعرفون ما لا أعرفه عن نفسي؟
0: أنا أقول لك هذه المرة أيتها القطة،
2: وأنا مستعدة لكي أسمع الجميع.
0: هل تعرفين أن الطفل الذي يربي قطة في بيته يتمتع بصحة جيدة؟
2: ولكن ما علاقة تربيتنا في المنازل بصحة الأطفال؟
0: إن من يربي قطة عنده تقل لديه فرصة الإصابة بنوبة قلبية، ويتحسن نظام المناعة عنده.
2: مياو، يوسف، دعني على سطح القارب لو سمحت.
3: ما الذي تفعله هذه القطة الآن؟ لقد سكتت تماماً.
0: إنها تنظف نفسها.
3: تنظف نفسها؟ ولما؟
4: عذراً على الكلمة يا يوسف، عذراً يا بني.
3: لا عليك يا أبتي، ماذا كنت تريد أن تقول؟
4: القطة تقوم بذلك لاعتقادها أنك مقرف وغير نظيف. فهي تنظف نفسها بنفسها منك.
3: ماذا؟ مقرف وغير نظيف؟
4: للأسف نعم، أعني هذا ما تظنه القطة طبعا ولسنا نحن. فعلى الرغم من أن لعقها لنفسها يعطيها شعورا بالارتياح، لكن النقطة الأهم هي أنها تفعل ذلك للتخلص من رائحة البشر، فهذا مما لا يعرفه الكثير من الأطفال، وخاصة ممن يربون القطط.
3: يا ويلي، مقرف وغير نظيف.
5: ما لا يعرفه الأطفال،
4: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
5: وحمد بن عامر الوردي.
4: ما لا يعرفه الأطفال.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 8:30 وحتى 4 مساء. محطة.
2: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام إلى لقاء بحثي متجدد يجمعنا بكم وبرنامج حوار مع باحث، وفيه سنقترب من دراسة بحثية تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية طيبة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي للعام 2025، دراسة دمج تقنية الطاقة الكهروضوئية العائمة مع طاقة الهيدروجين لإنتاج الكهرباء للتطبيقات المحلية في سلطنة عمان. فما المقصود بالطاقة الكهروضوئية العائمة؟ وكيف من الممكن دمجها مع طاقة الهيدروجين؟ وكيف ينتج هذا أو ينتج عن هذا الدمج كهرباء للتطبيقات المحلية في سلطنة عمان؟ تفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وباسمكم نرحب بالباحثة كوثر بنت ناصر السعدي. أهلا ومرحبا بك كوثر معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلا وسهلا أستاذ راشد، أشكركم على استضافتي اليوم في إذاعة سلطنة عمان، وأتوجه بجزيل الشكر إلى هيئة البحث العلمي والابتكار على هذه الفرصة الرائعة.
0: حياكم الله أستاذ كوثر، وفي البدء نود من خلالك أن تقربي المستمع الكريم من الفكرة العامة. ما الفكرة اللي تدور حولها دراستك البحثية؟
1: تهدف الورقة البحثية إلى دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية لدمج نظام الطاقة الشمسية العائمة مع تخزين الهيدروجين الأخضر لتوليد الكهرباء للاستهلاك في المنازل.
0: نعم، طيب ما المقصود بالطاقة الكهروضوئية العائمة؟
1: الطاقة الكهروضوئية العائمة هي عبارة عن محطة طاقة شمسية على مسطحات مائية. وتم اختيار سد وادي ضيقة في هذه الدراسة ليكون المسطح المائي لهذه المحطة الشمسية.
0: ولماذا اخترتم تحديدا سد وادي ضيقة؟
1: سد وادي ضيقة يعتبر من السدود في عمان اللي منسوب المياه فيها يظل ثابت طوال السنة على اختلاف المواسم. وأيضا حجم سد وادي ضيقة كبير جدا، يعني يكفي لهذا النظام.
0: نعم، طيب الآن كيف اشتغلتم تقنيا؟ يعني لنقرب الفكرة من ناحية الخطوات والإجراءات، كيف يتم دمج تقنية الطاقة الكهروضوئية العائمة مع طاقة الهيدروجين؟
1: طبعا أول شيء محطة الطاقة الشمسية هي تعتبر المصدر الرئيسي للكهرباء في هذه الدراسة.
0: نعم،
1: فيتم أول شيء إنتاج الكهرباء مباشرة من نظام الطاقة الشمسية ليتم استهلاكه مباشرة في المنازل. والفائض من هذه الكهرباء يتم يعني استخدامه لإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال الإلكترولايزر. بعد ما يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر يتم تخزينه في خزانات الهيدروجين، وبعد ذلك يتم استخدام هذا الهيدروجين الأخضر في الفيول سيل وخلية الوقود ليتم توليد المنازل بالكهرباء خلال فترة الليل أو في خلال فترات عدم توافر الطاقة الشمسية.
0: نعم،
1: فيكون النظام 100% نظام طاقة متجددة متكون من نوعين رئيسيين من الطاقة اللي هو الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.
0: طيب يعني لماذا نحتاج نحن إلى هذا الدمج؟
1: أول شيء استلهمت الدراسة هذه أو الفكرة هذه من البحث. الأول شيء عمان تعتبر أو تصنف من الدول ذات الإشعاع الشمسي العالي في العالم.
0: نعم،
1: لكن نواجه مشكلة كبيرة من هي ارتفاع درجات الحرارة. ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تقليل إنتاجية الألواح الشمسية. فأحد الطرق لتبريد الألواح الشمسية هو أن نخلي الألواح الشمسية في مسطحات مائية.
0: نعم،
1: بالتالي يسهم إلى تبريد هذه الألواح ويعني المحافظة على إنتاجياتها خلال طوال السنة. فاستلهمت الفكرة هي من المشكلة المواجهة في عمان اللي هو ارتفاع درجات الحرارة.
0: نعم،
1: أيضا يهدف هذه الدراسة إلى تعزيز وتطوير الطاقة المتجددة في عمان لتحقيق هدف عمان للوصول إلى 30% من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030.
0: نعم، طيب كوثر، يعني هذا الدمج ماذا يفرق عن بقية الأفكار والتطبيقات الأخرى المستخدمة في إنتاج الطاقة الكهربائية في سلطنة عمان؟
1: هذا النظام يعتبر 100% طاقة متجددة، لا يعتمد على الشبكة الكهربائية العامة، وأيضا يقلل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية في عمان. ما في أي شيء يعني ممكن يكون grid connected أو يعني له علاقة بالغاز الطبيعي.
0: نعم،
1: ويكون أيضا هذا المشروع الفريد من نوعه في عمان، والدراسة يعني الفريدة من نوعها في عمان. لم يسبق لي هذه الدراسة، يعني ممكن يكون مثلا طاقة شمسية عائمة في عمان.
0: نعم، طيب يعني ماذا عن إمكانية تطبيق المشروع من الناحية المادية، من الناحية الإدارية، مدى إمكانية وجوده على أرض الواقع؟
1: من الناحية التقنية يمكن يعني توفير كل الأشياء هذه اللي نحتاجها للنظام، خاصة الحين في الدقم عندنا محطات الهيدروجين الأخضر قائمة و في المستقبل إن شاء الله. لكن من الناحية الاقتصادية يعتبر النظام مكلف نوعا ما، بسبب اللي هو إن هذه التقنية still in development phase، ف فإن شاء الله في المستقبل مع تطوير الأبحاث في الهيدروجين الأخضر، تخزين الهيدروجين الأخضر واستهلاكه بنفس الوقت، إن شاء الله مع تطوير هذه التقنية ممكن أن الجدوى الاقتصادية لهذا النظام أنها تكون أكثر مجدية في المستقبل.
0: نعم. طيب الآن أنتم في أي مرحلة تحديدا كوثر، وما الخطوات القادمة إن شاء الله؟
1: المرحلة حاليا خلاص البحث يعتبر متكامل من جميع النواحي، يعني من الناحية التقنية، من الاقتصادية أيضا، من المحاكاة وكل الطرق. لكن الخطوة المستقبلية إن شاء الله هو ممكن أن نسعى إلى تطوير نظام الهيدروجين الأخضر من الناحية الاقتصادية، كيف نخليه أكثر مجدي اقتصاديا.
0: نعم. طيب كوثر، يعني هل طبقتم الفكرة واقعيا وتأكدتم من نجاحها وإمكانية تطبيقها على نطاق واسع، يعني غير أيضا سدوها ضيقة في أماكن أخرى من الممكن تطبيقها؟
1: لا، فقط هذا البحث كان يعتمد على برامج المحاكاة بشكل كلي، فما في مثلا تجربة على أرض الواقع تم عملها في لتحقيق هذا البحث.
0: طيب، وماذا عن استنادكم إلى دراسات بحثية عالمية دولية عبر مجلات محكمة كانت قد نشرت هذا النوع من أنواع الدراسات وطبقتها في دول أخرى؟
1: أيوة، في أوراق بحثية على مختلف العالم، ممكن عندنا تركيا، أيضا الصين، أيضا إندونيسيا، يعني في أبحاث كثيرة على هذا الموضوع، وأيضا تم تطبيق هذه المحطات في كثير من دول العالم مثل الصين وإندونيسيا. فتم الاستناد إلى هذه الأوراق البحثية لتحقيق هذا البحث العلمي لعمان، يعني كيف ممكن نحن نطبق هذا الشيء لعمان عشان يتناسب مع احتياجات الكهرباء في سلطنة عمان.
0: طيب، وكيف أيضا تثمنون دور هيئة البحث العلمي والابتكار في دعم الباحثين والمبتكرين وإمكانية تطوير مشروعاتهم؟
1: من خلال تعزيز البحث العلمي في عمان، من خلال هذه الفرص مثل الجائزة الوطنية للبحث العلمي، من خلال هذه الجوائز ممكن تحفز الباحث إلى عمل بحوثات أكثر في المستقبل عشان يعني يطور من مجال البحث في عمان.
0: طيب، أنت ما ذكرتي فكرة التوليد والتخزين، يعني بعد ما تنجح هذه الفكرة، هذه العملية، كيف تولد وتخزن الطاقة لاستخدامها في التطبيقات المحلية في سلطنة عمان؟
1: وبعد ما يتم استهلاك الطاقة في البيوت خلال فترة النهار، الفائض من هذه الكهرباء يتم من خلاله توليد الهيدروجين الأخضر من خلال الإلكترولايزر. الإلكترولايزر تستخدم الطاقة الفائضة من نظام الطاقة الشمسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن ثم تخزينه في خزانات الهيدروجين، ومن ثم استهلاكه في فترة الليل من خلال الفيول سيل. فكنا نحن نعيد تدوير الهيدروجين الأخضر إلى استهلاكه في فترة الليل عشان نولد مرة ثانية طاقة كهربائية لاستخدامها في المنازل.
0: بس الفكرة مجدية اقتصاديا، هذا النظام اللي بيعمل على التحويل والدمج، يعني تكلفته ما عالية؟ هل من الممكن أن يشكل يعني عائد اقتصادي؟
1: هو تكلفته عالية جدا خلال الفترة الحالية، بس ممكن يعني توقعات حتى في أبحاث عالمية تتوقع أن هذه التقنية راح تكون مجدية اقتصاديا أكثر في المستقبل بسبب تطويرها، يعني حاليا هي في مرحلة التطوير، في المستقبل ممكن تكون مجدية اقتصاديا أكثر من لما نحن بدينا البحث.
0: نعم، معنى ذلك أنه من الممكن أنكم تطوروا أفكار أخرى كوثر لدمج أكثر من نوع من أنواع الطاقة إن شاء الله.
1: أيوة أكيد.
0: نرجو لكم مزيدا من التوفيق، شكرا لوجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، الباحثة كوثر بنت ناصر السعدي، الفائزة أيضا في الجائزة الوطنية للبحث العلمي عن الدراسة البحثية دمج تقنية الطاقة الكهروضوئية العائمة مع طاقة الهيدروجين لإنتاج الكهرباء للتطبيقات المحلية في سلطنة عمان. شكرا لكم كوثر.
1: شكرا جزيلا أستاذ راشد.
0: والشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة، حيث تشير الدراسات الحديثة المتعلقة في سلطنة عمان بإمكانية وجود جدوى اقتصادية نحو دمج الطاقة الكهروضوئية العائمة مع الهيدروجين لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة، تسهم هذه التقنية في تلبية الأحمال المحلية وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية؟ إمكانيات ومواقع وجدوى وتحديات وميزات، كنا قد اقتربنا عبر هذه الدراسة البحثية من كل هذه التفاصيل. شكرا لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة. لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم وحوار مع باحث. إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آثر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن العائلة الفربيونية، عن شجيرة طشكوت في الحلقة الأولى، وعن أيضا شجيرة زغر في الحلقة الثانية. وفي هذه الحلقة الثالثة سنتحدث عن الجاتروفا ضفاريكا، الزبروت الضفارية، تسمى زبروت في غرب ظفار والسبروت بالساء في شرق ظفار. وتنمو هذه الشجيرة الجميلة جدا على أقدام الجبل، أو تسمى محليا حلكك، المنطقة الفاصلة بين السهل والجبل. هذه المنطقة مميزة جدا لظهور هذه الشجيرة. الجتروفا الضفاريكا من اسمها العلمي هو نبات مستوطن في محافظة ظفار في جنوب الجزيرة العربية، ولها أوراق مثل الكف كبيرة الحجم ومفصصة، وتستجيب بسرعة كبيرة جدا لسحب الخريف وللرياح الجنوبية الغربية، وتبدأ بالاخضرار ويعني تظهر بشكل جميل جدا. يستخدم السائل اللبني الموجود فيها طبيا في إيقاف الدم، قطع الدم، ولها استخدامات بسيطة جدا لأنها ليست رعوية في الأصل، لكنها تساهم بشكل فعال في تثبيت التربة وفي حماية النظم البيئية وفي دعم الحيوانات على تلال الجبل أو أقدام الجبل. تسمى فيموت هذه المنطقة أيضا محليا. وهذه الزبروت أو السبروت كانت تستخدم شجرة الزبروت في صنع نوع من الألعاب يستخدموها الأطفال، بقطع الغصن الطويل يعني بمسافة تصل إلى 30 سنتي مثلا أو 25 سنتي، ويتم إزالة اللحاء بسهولة، يعني يتم استخراج الخشب من هذه الشجيرة بسهولة. بعد أن تستخرج الخشب يظل التجويف اللحاء كما هو، فيتم قطع من الخشب الصغيرة ووضعها في المقدمة، وبعدين يتم دفع هذا الخشب في داخل هذه الأنبوبة، فيتحرك ينطلق كذا بسرعة تصل إلى، يقطع مسافة تصل إلى 10 متر أو 8 متر أو 7 متر. فكانت تعتبر من الألعاب الطفولة للأطفال في منطقة الخريف. وهذه اللعبة أيضا تحمل ذكرى مرتبطة بهذه الشجيرة، وسبحان الله بعد أن تمتص من أمطار الخريف ما يكفي يكون في مرونة أكبر في إزالة الخشب عن اللحاء، ولحائها السميك مميز للغاية. أيضا بالنسبة لثمارها، فيها ثمار من 4 فصوص. أنا كنا شجرة بحد ذاتها هي من الأشجار السامة إلى حد ما، سائلها سام إلى حد ما، لكن نحن كنا نتغذى على ثمارها، وكانت ثمار لذيذة وجميلة جدا. فيها غلاف يغلف هذه الأربع فصوص، وفي داخل الفصوص أيضا البذور كنا نتغذى عليها. شجيرة جميلة جدا، أول من يبشر بالخريف وأول من يبشر بالصرب، يعني تتحول إلى اللون الأزرق إلى اللون الأصفر مباشرة تقريبا بعد أن تتوقف أمطار الخريف قليلا أو ترتفع درجات الحرارة. هي من النباتات التي تتأثر بسرعة، وسبب تأثرها الرئيسي علميا لأنها ذات أوراق يعني تصل إلى حجم الكف ومفصصة، فكلما دخلت عليها الحرارة ارتفع درجة الحرارة، كلما فقدت الكثير من الماء بسبب النتح اللي يحدث في هذه الأوراق، فتتخلص منها حتى تحافظ على وضعها البيئي كما هو، وتدخل في مرحلة الكمون حتى يعود الخريف مجددا لتستجيب الملايين من الكائنات الحية مباشرة مع الرياح الجنوبية الغربية القادمة من بحر العرب. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. برعاية الله وتوفيقه، جلالة السلطان المعظم يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى المملكة المتحدة الصديقة. واشنطن تشير إلى إحراز تقدم في مسار المحادثات مع طهران، وتأكيدات باستمرار جهود الوساطة للتوصل إلى حل دبلوماسي. اختتام اليوم الأول من الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما ببحث تثبيت وقف إطلاق النار ومسألة الحدود البرية. برعاية الله وتوفيقه، عاد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن مساء أمس بعد زيارة خاصة إلى المملكة المتحدة الصديقة. أيد الله وعاهل البلاد المفدى ووفقه لما فيه الخير والازدهار. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، لكن لم يتسنى التوصل بعد إلى اتفاق نهائي، معربا عن أمله في حدوث ذلك قريبا. من جانبه، أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة تلفزيونية إلى وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق حال حدوثه سيتيح المجال للتحرك نحو تهدئة أكبر للوضع في النزاع الأمريكي مع إيران. من جهتها، قالت وزارة الخارجية القطرية إن الجهود الدبلوماسية مستمرة في مسعى للتوصل إلى حل دبلوماسي بين واشنطن وطهران. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الجهود مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن، وأن الجهود تركز على العودة للمسار الدبلوماسي. وأشارت الخارجية القطرية إلى أن الوسطاء ينسقون بشكل وثيق لتسهيل المفاوضات وتبادل المسودات بين الجانبين. استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجراح في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مركبة على الطريق الساحلي بمنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. يأتي ذلك بعد إعلان مجلس السلام أن إسرائيل لن تبدأ انسحابها إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة إلا بعد نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. من جهتها، قالت حركة حماس والفصائل الفلسطينية إنهم متمسكون بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار والاستهدافات في القطاع والانسحاب من غزة، كما أدانت الدول الوسيطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، واعتبرت أن الموقف يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحملت إسرائيل مسؤولية تأخير تنفيذ خطة السلام الأمريكية الهادفة إلى إنهاء الحرب في القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، صعد مستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس، وأكدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بقيام المستوطنين بإحراق 3 مركبات ومهاجمة منازل فلسطينيين بين

قريتي جالود وتلفيت، إضافة إلى تدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما جنوب نابلس، وتتصاعد اعتداءات المستوطنين ومهاجمة منازل الفلسطينيين وتخريب البنية الأساسية والأراضي الزراعية، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار سياسة تهدف إلى التضييق وتهجيرهم قسرا والاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. هذا وقد عاد التعثر في مواجهة اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة نتيجة الرفض الإسرائيلي، مع استمرار التصعيد العسكري الذي يطال الضفة الغربية والقدس المحتلة. وقالت الأمم المتحدة إن الهجمات الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، بينهم أطفال. وقد وصفته وزارة الصحة الفلسطينية بأنه الشهر الأكثر دموية منذ بداية العام. انتهت في العاصمة الإيطالية روما محادثات اليوم الأول من الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمناقشة عدة موضوعات، منها الالتزام بوقف إطلاق النار والمناطق التجريبية وترسيم الحدود البرية. وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على التزام بيروت بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأسرى وتأمين عودة النازحين. وذكرت مصادر لبنانية أن النقاش بدأ بالتفاصيل التقنية والتفصيلية للآليات التنفيذية للمناطق النموذجية التي من المفترض إقامتها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، مشددة على مطالبة الوفد اللبناني بوقف إطلاق النار المعلن سابقا والتمسك بضرورة وقف انتهاك الجانب الإسرائيلي لأراضي بلاده. وأشارت المصادر إلى أن المناقشات ستبحث أيضا مناطق نموذجية جديدة بعد إقامة منطقة نموذجية في زوطر الغربية التي كانت القوات الإسرائيلية قد انسحبت منها سابقا، لافتة إلى أن المباحثات ستستمر 3 أيام. قالت الأمم المتحدة إن 5 منظمات دولية معنية بالسودان واصلت مشاوراتها مع الأطراف السياسية السودانية دعما لعملية سياسية شاملة لإنهاء الصراع. وأوضحت الأمم المتحدة أن المنظمات قدمت مقترحات ورؤى بشأن سبل دفع العملية السياسية، مشيرة إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو يواصل التواصل مع جميع الأطراف وحثهم على تقديم التزامات ملموسة لخفض التصعيد والانخراط في حوار جاد يفضي إلى وقف الأعمال العدائية. شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت روسية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وجرح العشرات. وقابل ذلك تكثيف روسيا لهجماتها على الأراضي الأوكرانية مستخدمة القنابل والمسيرات، الأمر الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل بحسب ما أعلنت السلطات وأجهزة الطوارئ صباح اليوم. دمرت الحرائق لليوم الثالث على التوالي في أحد ضواحي سبوكان بولاية واشنطن الأمريكية ما لا يقل عن 700 مبنى، وأجبرت 10,000 من السكان على الفرار من منازلهم داخل وحول ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في الولاية. وأتت حرائق منطقة سبوكان على أكثر من 8,000 فدان منذ اندلاعها يوم السبت الماضي حول ضواحي المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 230,000 نسمة. وقال المتحدث باسم مركز قيادة الطوارئ الأمريكي إن أوامر إخلاء فوري صدرت لحوالي 64,000 شخص، وأظهرت عمليات المسح الجوية احتمال تضرر أو تدمير 400 مبنى آخر، بينما لا تزال أسباب اندلاع الحرائق قيد التحقيق. أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 1,700 شخص بشرق الكونغو الديمقراطية في أسرع تفشي للفيروس، وأظهرت أحدث البيانات تسجيل 3,800 حالة و 1,707 حالات وفاة. وقال المدير العام للمراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية إن الفيروس لم يتضح بعد متى سيصل تفشيه إلى ذروته. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين.
إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى المملكة المتحدة الصديقة. واشنطن تشير إلى إحراز تقدم في مسار المحادثات مع طهران وتأكيدات باستمرار جهود الوساطة للتوصل إلى حل دبلوماسي. اختتام اليوم الأول من الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما ببحث تثبيت وقف إطلاق النار ومسألة الحدود البرية. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الإنسان بطبيعة الحال هو المتأثر الأول.
2: الرأي هو ليس المعرفة.
1: من الذي قد يسيطر على المساحات التي يقول فيها الناس آراءهم؟
2: حتى الخبراء أو المختصين أصبحوا ينحون نحو مصالح معينة أو اتجاهات معينة.
1: أعتقد أنه محاولة خطيرة في مسارات أخرى.
2: مساحة الاختصاص في مثل هذا النوع من القضايا تكتسب خصوصيتها.
1: الإنسان بطبيعته سيقول رأيه إما في غرف مغلقة أو في مساحات وفضاءات مفتوحة.
2: لكنها قد تكون هذه مشكلات مثل النار التي تختبئ تحت الرماد.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في برنامجكم المناظرة. هذا البرنامج الذي يعده بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. المشاركة والتفاعل مع الأحداث السياسية على منصات التواصل الاجتماعي في ظل التوترات الإقليمية، هل هي حق عام ومساحة مشتركة بين الجميع؟ أم فعل يجب أن يقتصر على ذوي الاختصاص السياسي؟ في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي فضاءً مفتوحاً للتعبير عن الرأي وميداناً واسعاً للنقاشات العامة بما في ذلك القضايا السياسية، لا سيما في أوقات التوترات الإقليمية التي تشهدها بعض مناطق العالم. في هذا السياق يبرز تساؤل جوهري، هل ينبغي أن تظل المشاركة السياسية عبر هذه المنصات حكراً على المختصين في الشأن السياسي لما تتطلبه من وعي ودراية، أم أنها حق عام ومساحة مفتوحة لكل فرد؟ فبين من يرى أن الخوض في القضايا السياسية دون معرفة كافية قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وتأجيج الأزمات، ومن يؤكد أن المشاركة السياسية حق أصيل لا يجوز تقييده، تتشكل ملامح هذا الجدل الذي نطرحه في هذه الحلقة من برنامج المناظرة. في حلقة اليوم نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين، أحدهما يمثل جانباً مؤيداً للمشاركة السياسية والثاني يمثل رأياً معارضاً حول هذه القضية. ضيفي الأول في هذه الحلقة الأستاذ مبارك الحمداني، باحث في علم الاجتماع. أهلاً وسهلاً بك أستاذ مبارك.
2: أهلاً وسهلاً بكم، سعيد بوجودي في هذا البرنامج.
3: أهلا وسهلا بك أستاذ مبارك. أيضا في الطرف الآخر من هذه الحلقة وهذه المناظرة الأستاذ عبد الله السعيدي، إعلامي ومقدم برامج حوارية. أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا بك إدريس، حياك الله.
3: بداية، كما في كل حلقة أو مناظرة نطرح ضوابط هذا البرنامج، طرح الموضوع لا يمت بالصلة أو بالضرورة بصلة لبلد أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار، لا مواجهة الشخوص، الالتزام بموضوع المناظرة واحترام الطرف الآخر، منع المقاطعة أثناء الحديث، استخدام اللغة مهذبة ومفهومة للجميع، والالتزام بالوقت المحدد. طبعا حتى نبين وجهتي النظر بين الطرفين، الأستاذ مبارك يدافع عن فكرة أن المشاركة السياسية يجب أن تقتصر على ذوي الاختصاص والخبرة في الشأن السياسي. الأستاذ عبدالله يدعم فكرة أن المشاركة السياسية على منصات التواصل تعد حقا عاما ومساحة مشروعة للجميع. نذهب مباشرة إلى المحور الأول وخطاب الافتتاح. المشاركة السياسية عبر منصات التواصل حكر على ذوي الاختصاص أم حق عام؟ أبدأ معك أستاذ مبارك في غضون 3 دقائق.
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نفند في هذه القضية يجب أن نتفق على محددات عامة في تقديري. أولا، هذه المحددات مشتركة بين الرأيين، ما وصفته بالرأي المؤيد والرأي المعارض. المشاركة أصبحت ليست تقديرا أو يحكمها أحد، وإنما هي حق عام بالضرورة وبطبيعتها، ولا يمكن لأحد مهما كانت قوته أو سلطته أن يجهض هذا الحق العام. وبالتالي نقاشنا اليوم في ربما في التداعيات والآثار للمشاركة في القضايا السياسية على منصات التواصل الاجتماعي. ما أنطلق منه هو فكرة أن القضايا السياسية هي بطبيعتها قضايا معقدة يختلط فيها الأمن بالسياسة بالاقتصاد بالاجتماع بمنطق العلاقات الدولية، وما نراه ظاهرا غالبا من ظواهر سياسية أو من خلافات أو من تصادمات سياسية يختبئ خلف طبقاته الكثير من هذه الأبعاد والأوجه والتداعيات. وبالتالي عندما ندافع عن أن يكون هناك متخصصين يتحدثون في هذه القضايا ويحللون هذه القضايا فهي مدافعة عن أصل المعرفة، وهي مدافعة عن تأصيل المعرفة الحقيقي. عندما نريد أن نفهم الظاهرة السياسية لابد أن تتكامل هذه الأبعاد المختلفة مثل ما ذكرت في البداية، وهذا التكامل لا يحمله إلا شخص متخصص يستطيع أن يسبر أعماق هذه الأبعاد ويستطيع أن يصل إلى خلاصات المعرفة حولها لتكوين رأي أصيل ومستقل حول هذه الظواهر. مع ذلك تبقى آراء سطحية، هذه الآراء السطحية تداعياتها أكثر من إيجابياتها. من تداعياتها أنها قد تؤجج المجتمع، قد تنشر المعلومات المضللة، قد تؤجج الشائعات بين المجتمع، وهذه الأبعاد أيضا لها دور في التأثير على المجتمع بشكل عام. قد تكون هناك انقسامات أو توترات اجتماعية نتيجة رأي مغلوط أو رأي غير صائب. فمن هذا المنطلق ربما نحن يعني ننتصر بشكل أساس للرأي الاختصاصي، خاصة في مثل هذه التوترات التي تحمل في طياتها مثل ما ذكرت أبعادا متشعبة وعميقة.
3: نعم، ولهذه المعطيات ترى أن يجب أن يكون هناك اختصاص وسردية قائمة على وجود مختص يدعم فكرة أيا كانت في هذا الشأن السياسي أو الجو السياسي في مثل هذه الأوضاع. هذا ما ذكره أستاذ مبارك، يعني أستاذ عبد الله إليك خطاب الافتتاح أيضا كما ذكر هو في غضون 3 دقائق، كيف ترد على ما ذكره وأيضا تفند فيها وجهة نظرك بشكل شمولي؟
5: نعم إدريس، من وجهة نظري أنه لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع بانتزاع بعض الجوانب المهمة من سياقاتها وقبل الحديث عن أحقية الناس في المشاركة في مختلف القضايا السياسية. يجب أن ندرك تماما أن الوصول للمعرفة أصبح أمرا متاحا وسهلا مقارنة بالسابق، وبالتالي المعرفة التي أشار لها الأستاذ مبارك الوصول إليها أصبح يسيرا وسهلا من مختلف فئات المجتمع وليس حكرا أو يقتصر على المتخصصين في هذه المجالات. قدرنا في المنطقة أن نعيش في مكان مليء بالصراعات، مليء بالنزاعات، مليء بالحروب، فبالتالي ابتعاد الناس عن مناقشة مثل هذه القضايا يجعل هناك فجوة كبيرة بين ما يدور حولهم وبين مدى معرفتهم واهتمامهم وتقديم رأيهم حول مختلف هذه القضايا. أدرك تماما مستوى التعقيد الذي ذكره الأستاذ مبارك في مثل هذه القضايا التي تتشابك فيها السياسة مع الأمن مع الاقتصاد مع المجتمع، ولكن الإنسان بطبيعة الحال هو المتأثر الأول، وبالتالي رأيه صوته يجب أن يصل بنفس المستوى الذي تصل فيه الآراء الأخرى، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن يكون هذا الرأي بعيدا عن الوعي بعيدا عن الإدراك. وبالتالي أرى أنه من الأهمية بمكان أن يكون رأي وصوت الناس حاضر في هذه القضايا بل ومؤثر كذلك في سير مجرياتها.
3: جميل، ولهذه المعطيات كلها بشكل شمولي سنذهب يعني في قارب الوقت إلى يعني جوانب بشكل أعمق نتحدث يعني حولها في إطار فرضيات يعني مطروحة بشكل عام حول هذا الموضوع. تقول الفرضية أن القضايا السياسية خاصة في أوقات التوترات تتطلب معرفة متخصصة، ما يجعل المشاركة فيها مسؤولية ينبغي أن تقتصر على أهل الاختصاص. أبدأ معك أستاذ مبارك يعني في الرد على هذه الفرضية انطلاقا من وجهة نظرك وما تؤيده.
2: نعم، في تقديري في البداية لابد أن نفند بعض ما ذكره الأستاذ عبد الله فيما يتعلق ب حق مشاركة العموم في القضايا السياسية أو في الرأي في القضايا السياسية. وذكر أن المعرفة متاحة أصبحت للجميع، وهذا مبدأ نتفق جميعا فيه،
5: نعم،
2: خاصة مع انتشار الوسائط المعرفية المتعددة والوسائط الإلكترونية. لكن ما نتحدث عنه تحديدا هو الرأي، والرأي هو ليس المعرفة، الرأي هو خلاصة التحليل الناتج عن المعرفة. الكل يستطيع أن يصل إلى معلومات، الكل يستطيع أن يصل إلى بيانات، لكن من هم أولئك الذين يستطيعون أن يكونون خلاصة فكرية مرتبطة ومحللة قادرة على تكوين الرأي مستقل في هذه البيانات وهذه المعلومات؟ فهذا جانب. الجانب الآخر أيضا ذكر أن الرأي لا بد أن يكون قرينا بالوعي والإدراك، وهذه هي نقطة، أعتقد نقطة الاختلاف أو نقطة النقاش الرئيسية. ما هي الضمانات وما هي أيضا الحدود التي نقول من خلالها أن هذا الوعي والإدراك يتوفر، لا نقول لدى الجميع لكن لدى الغالبية التي تشارك في مثل هذه المساحات ومثل هذه القضايا؟ أنا أعتقد هاتين النقطتين مفصليتين في تفنيد هذه الحجة. بالعودة إلى سياق الفرضية المطروحة، عندما نقول وننادي بمشاركة المتخصصين وتكوين رأي المتخصصين، إذا نحن نعترف بالصيرورة الطبيعية لتكوين المعرفة. المتخصص هو ذلك الشخص الذي تأهل بالمعرفة، سواء كان من مؤسسات معرفية، من مؤسسات أكاديمية، وحصل على الاعتراف المؤسسي من السياق الذي يأتي منه، سواء كان من مؤسسات رسمية أو من مؤسسات إعلامية مختلفة، وهو مر بالوضع الطبيعي والتدرج الطبيعي الذي يكسبه هذه القدرة وهذه يعني المكنة على تكوين الرأي المستقل والرأي الناضج والرأي الواعي. ولكن عندما يشارك الجميع بمختلف مشاربهم، بمختلف أيضا طبقاتهم، بمختلف معارفهم، بمختلف مستوياتهم الفكرية، ما الذي يضمن أن هذه الآراء جميعها تكون آراء مسؤولة وتكون آراء واعية وتكون آراء تصب في الحقيقة التي نبحث عنها جميعا؟ أنا أدعو هنا إلى أن نتعامل مع المسألة أن أوقات الأزمات هي أوقات لا تحتمل الآراء المريحة أو الآراء التي يمكن أن تثار وجهات النظر حولها باتساع، وإنما تحتاج إلى الآراء المسؤولة. لأن مثل ما ذكرت في البداية، الكلمة غير المسؤولة والرأي غير المسؤول له ثلاثة مسارات أساسية، إما أن ينتج انقساما أو توترا أو خوفا داخل المجتمع، وكلها محاذير ربما نحن نعانيها الآن في منطقتنا بتداعيات الأحداث وتدافعها الكبير في هذه المنطقة.
6: وهذا الأمر ينسحب على أي كان صاحب هذا الرأي؟
2: يعني مرة أخرى نعود إلى تأصيل المسألة، أنه لابد أن عندما ننادي بمشاركة الجميع لابد أن تكون هناك محددات، لأن نقول هذا رأي مسؤول وهذا رأي واعي وهذا رأي مدرك.
6: نعم، ربما من يقرأ ما ذكره أستاذ مبارك قد يجد في نوع من المبالغة بالنسبة للرأي العام، أيا كان فئات هذا الرأي أو أصحاب هذا الرأي، وهو ينطلق من أن يكون هذا الرأي مسؤول لكونه يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مجريات الأحداث. يعني هل هناك من مرد على ما ذكره وبناء، وأيضا مردك أستاذ عبد الله على هذه الفرضية المطروحة في هذا المحور؟
5: نعم، أنا أفند وأؤكد على بعض النقاط.
6: نعم.
5: المعرفة كما ذكر الأستاذ مبارك تماما وكما كنت أقصده،
6: نعم،
5: هي مدخلات لتكوين رأي جيد أو رأي مبني على مدخلات جيدة. بدون هذه المعرفة، بدون هذه المدخلات، لا يمكن أن يتكون هذا الرأي. الوعي والإدراك هي عملية تراكمية من هذه المعرفة ومن هذه النقاشات ومن هذا الطرح. أريد أن أرد على النقطة من وجهة نظري أنها في غاية الأهمية، وهو الموضوع الذي ذكره الأستاذ مبارك حول الضمانات. ومن وجهة نظري أجد استغرابا نوعا ما عندما نتحدث عن الضمانات. ما هي الضمانات للمختصين والمحللين المعنيين بالشأن السياسي عندما يظهروا في مختلف وسائل الإعلام في أنهم يقدموا رأيا موزونا رصينا، وهم الأكثر عرضة للاستقطابات، وهم الأكثر عرضة لمحاولة توجيه الرأي العام؟ وهذا ما نتابعه وما نراه، هذا الاختلاف الشديد الذي يطرح والذي يصل إلى مراحل أحيانا سيئة جدا من الطرح والحوار.
6: نعم.
5: ألا يأتي من مختصين؟ ألا يأتي من من نعتقد أنهم من المعنيين بتقديم رأي سياسي. ما أود قوله أن المشاركة ليست امتيازا حصريا للمحللين والمختصين، الذي من وجهة نظري أنهم في أحيان كثيرة يمارسوا دورا سلبيا يختطف وعي الناس ظنا منهم أن الفرد الإنسان العادي لا يستطيع أن يقدم رأيا سياسيا.
6: نعم، وهم مختصون أيضا يعني في هذا الجانب، لأنه يعني كثير أيضا من المختصين من يقدم رأيا ربما يعتد به لعدة عوامل، قد تكون أيضا حتى القاعدة الجماهيرية لهذا المختص أو لهذا الخبير السياسي له تأثير معين. ولذلك أحيانا يعني يطرح سؤال، طيب بمن أثق؟ يعني هل بمن هو موجود في هذا الفضاء من التواصل السياسي والاجتماعي في هذا الفضاء الرقمي؟ لأنه في الوقت الذي نقول فيه أن هناك يعني فئة من المختصين من يجب أن يعتد برأيهم والذهاب على سرديتهم في تحليل مثل هذه الأحداث، قد تكون هناك نوع من الضبابية في مسألة توجيه الرأي العام أو الكشف عن ما هو غامض. وهذا يحيلنا أيضا إلى ديمقراطية التواصل الاجتماعي، وإن كان هناك ما تود أيضا الرد عليه. نذهب إلى هذه الفرضية ترد على ما ذكره أستاذ عبد الله أستاذ مبارك في المحور الثالث، تقول الفرضية أن منصات التواصل الاجتماعي أتاحت ديمقراطية التعبير أو جعلت من المشاركة السياسية حقا متاحا للجميع دون استثناء. كيف ترد على هذه الفرضية؟ نعم.
2: ربما أعود إلى فكرة الضمانات وإلى فكرة القول بأن حتى الخبراء أو المختصين أصبحوا ينحون نحو مصالح معينة أو اتجاهات معينة. أنا أقول أيضا أن الأشخاص المؤدلجين لا يمكن أن ينتفوا من فضاء واقعنا أو من عالمنا، لكن لا يعني ذلك أنه إذا كانت هناك اسم أو اسمين والكل يجمع أن هذه الأسماء تتحدث من إيديولوجيات معينة ومن اتجاهات محسوبة على كيانات معينة، لا يعني ذلك أن الكل سيء. هناك من الأصوات العقلانية والأصوات التي تحترم لغة العلم ولغة الاختصاص التي تقدم رأيها أيضا بطريقة موزونة ومسؤولة. لكن إذا أخذنا ذلك عذرا أن هؤلاء الأشخاص الذين ينطلقون من إيديولوجيات ويحاولون تسويق هذه الإيديولوجيات هم من يسيطرون على المشهد، فهذا يدفعنا، وأن يكون ذلك عذرا يدفعنا إلى القول بأهمية مشاركة الجميع والسماع لرأي الجميع. أنا أعتقد أننا نحن نخلق نوع من الفوضى المعرفية في في في قضايا جدا حساسة وقضايا معرفية تحتاج مثل ما ذكرنا في البداية إلى نوع من التأصيل الجيد والتأصيل المعرفي والمنهج الواضح. ردا على فرضية ديمقراطية المشاركة أو حرية المشاركة، حرية المشاركة محترمة وهي أصل إنساني بالدرجة الأولى، وأصل أيضا فرضته هذه المساحات في وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف أيضا منصات ما يعرف بإعلام الفرد اليوم، لكن لا يعني ذلك أن نشيع الفوضى المعرفية في المجتمع. أنا أعتقد أن هناك دور أصيل يقع على عاتق المنصات الرسمية التي توجه هذه الآراء. عندما نريد أن نستمع إلى الخبراء فهناك من الخبراء المختصين المعروفين وأيضا المشهود لهم بتقديم الرأي المختص، ومثل ما ذكر لا يمكن لا ينفي ذلك وجود الأشخاص الذين يحسبون على اتجاهات أو تيارات معينة. أنا أقول أن الاختصاص في مثل هذه الأوقات هو أصل قومي بالنسبة لأي بلد. الاختصاص يحمي المصلحة العامة، مثل ما أن هناك منظومات للأمن الاقتصادي والأمن المادي والأمن أيضا السياسي، هناك منظومات للأمن المعرفي يجب أن تتشكل وأن تتولد وأن تفعل في مثل هذه الأوقات. وأحد محركات هذه المنظومات هي مسألة القول بضرورة وجود المختصين الذين يقدمون آراء واضحة ومنطقية وعلمية ومسؤولة أيضا في مثل هذه الأحداث والتداعيات.
6: نعم، بكل تأكيد. إذن أستاذ مبارك، في الرد على هذه الفرضية ينطلق من يعني مسائل وطنية مهمة جدا يفند بها أن هذا الرأي يجب أن يكون مسؤولا تماما. أستاذ عبد الله، كيف ترد على هذه الفرضية وأيضا على ما ذكره أستاذ مبارك؟
5: من وجهة نظري أنه لا يمكن عزل القضايا السياسية عن بقية القضايا التي يقدم فيها المجتمع رأي. نحن نتحدث عن مرتكزات وثوابت، متى ما توفرت سيتوفر الطرح والرأي المسؤول في مختلف المواضيع ومنها المواضيع السياسية. عندما يرتكز الأفراد وترتكز هذه المجتمعات على منظومة قيمية تمنعهم من الانزلاق أو التجاوزات أثناء الحوار، عندما ينطلقوا من قيم أن يقدموا المعلومة الصادقة، أن يتحلوا كذلك بأدب الحوار وثقافة الحوار، فهم سيقدمون رأيا معتبرا. هذا الرأي سواء كان في قضايا سياسية أم قضايا أخرى، هذا من جانب. من الجانب الآخر أهمية الرأي المختص، نعم هذا مهم للغاية، ولكن عندما نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، هذه المنصات التي صممت ليتبادل الناس فيها وجهات النظر وحتى تكون مساحة لتقديم آرائهم، ونأتي في قضية معينة أو نأتي في مجال معين ونقول لا هنا يجب أن يتوقف الناس عن إبداء آرائهم، لأنه هذه القضية معقدة وهذه القضية حساسة وهذه القضية لها أبعاد وطنية وهذه قضية تثير الرأي العام، يدفعنا إلى طرح سؤال: من يحدد هذا؟ من يحدد هذه المساحات؟ من الذي قد يسيطر على المساحات التي يقول فيها الناس آرائهم؟ ومن الذي يقدر مستوى معرفتهم إن كانوا قادرين على تقديم رأي في هذا المجال أم لا؟ أعتقد أنه ترك ولو مساحات صغيرة لمنع أو تقنين رأي الناس في قضية معينة نظرا لحساسيتها وتعقيدها، أعتقد أنه محاولة ستكون خطيرة في مسارات أخرى، لأن الإنسان بطبيعته سيقول رأيه إما في غرف مغلقة أو في مساحات وفضاءات مفتوحة.
6: طيب يعني أليست الأطر التشريعية والتنظيمية أحيانا، وهذا محور يعني مفتوح بين الطرفين أستاذ مبارك أستاذ عبد الله، وضعت هذه الأطر لتنظم يعني نوعا ما يقوله الناس وما لا يجب قوله، خصوصا في مثل هذه الظروف التي قد تكون الكلمة تذهب بأصحابها ذات اليمين وذات الشمال وتكون لها مجرياتها وأحداثها. يعني من وجهة نظرك أستاذ مبارك، الأطر التشريعية ألا تعتبر هي الضامن الأول وخط الدفاع الأول لما يمكن يعني أن ينظم الآراء المتناثرة في هذا الفضاء الرقمي؟
2: نعم، الأطر التشريعية إلى حد كبير تنظم مثل هذه المسألة، ولكن نحن نتحدث عن يعني آراء، والآراء بطبيعتها متنوعة ومختلفة، منها ما يمكن ضبطه من خلال الأطر القانونية والتشريعية، ومنها أيضا لا يمكن الحساب عليه بمواد قانونية أو بتشريعات معينة. لكن ربما عودة على على على نقطة ذكرها الأستاذ عبد الله، أن ما يحكم أو الضامن الحقيقي هو المنظومات القيمية والأخلاقية التي ينطلق منها أفراد المجتمع. هذا هذا هذا أمر متفهم إذا كنا نتحدث عن مجتمع واحد، ولكن المجتمع هو مجتمعات بالضرورة، وأفراد المجتمع لم يولدوا من رحم واحد لنضمن أن منظومات القيم والأخلاق كلها متشابهة. ولذلك لازلت أرى أن مساحة الاختصاص في مثل هذا النوع من القضايا تكتسب خصوصيتها. لماذا على سبيل المثال تضع يعني إذا ذهبنا إلى سياق آخر، لماذا تضع بعض الدول في قوانينها أن من ينشر معلومات مغلوطة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، مثلا التأثير على العملة أو ما يمس العملة الوطنية وإلى آخر، يعتبر أمرا محظورا وعليه عقوبات كبيرة، لأن ذلك يساهم في نوع من التوتر الاقتصادي والتجاري داخل الأسواق. وكذا الحال بالنسبة للمجتمع في المشكلات السياسية وفي القضايا السياسية، الرأي غير المحسوب والرأي غير المنهجي قد يؤدي بالضرورة ليس إلى إلى إلى إلى ظواهر أو إلى مشكلات ظاهرة، لكنها قد تكون هذه مشكلات مثل النار التي تختبئ تحت الرماد، وقد يفرزها الزمن في مرحلة معينة. ولذلك أنا أعتقد من الضرورة بمكان في ظل عالم محتدم، عالم لا يعرف إلا منطق الصراع ومنطق أيضا محاولة صراع السرديات مثل ما أسميه دائما، لابد في مثل هذا العالم أن تحكم السردية الوطنية، وأن يحكم من يتحدث بهذه السردية الوطنية ويسوقها أيضا ويلتزم بها.
6: نعم، إذن أنت تؤكد على فكرة أن هذا الرأي لا يستقيم إن كان لا يستند إلى المعطيات الأساسية والوطنية. كيف ترد على هذا، على ما ذكره أستاذ مبارك، يعني أيضا في سياق الفرضية الأخيرة التي نطرحها، أن انتشار الآراء غير المتخصصة على منصات التواصل قد يسهم في نشر المعلومات المضللة وتأجيج التوترات. وربما أيضا أنت وأستاذ مبارك أيضا تحلل هذا المشهد في الفضاء الرقمي، كيف أن هذه الآراء تؤجج التوترات، سواء كان من قبل المتخصصين والخبراء السياسيين أو حتى من عموم الناس.
5: بداية أتفق تماما مع الضوابط ومع مقاومة أو مواجهة الفوضى التي قد تحصل على هذه المنصات وتؤثر بشكل أو بآخر على استقرار وأمن المجتمع. وهناك نقطة في غاية الأهمية أشرتم إليها قبل قليل، وهي وجود التشريعات والأنظمة التي تحدد ما هي المساحات الممكنة لتقديم هذا الرأي دون الإضرار بالآخرين ودون الإضرار كذلك بأمن واستقرار المجتمع. وبالتالي يجب علينا أن نتحدث عن هذه الضوابط وقدرتها في حماية المجتمع، حماية الإنسان الذي يقدم رأيه، بدلا من أن نفكر في تحييد رأي الإنسان على هذه المنصات في قضية معينة. هناك جانب آخر يجب أن ندركه، إنه هذه المنصات لا حدود لها ولا تعترف بالخرائط الجغرافية حتى تضبط أنت أمرا هنا، وبالتالي تكون قد حددت مكاسب معينة. هذا الفضاء واسع جدا، لا يعترف بالحدود، وبالتالي عندما تكف صوتا فأنت تترك مساحة لصوت آخر يعمل بطريقة ربما تكون منظمة. نحن في فضاء وساحة تتصارع فيها السرديات، بل أن كل الآلات مسخرة لبناء سردية معينة. هذا الكم الهائل، أنا أتساءل عن هذا الكم الهائل، هذا الانفجار المعلوماتي الذي يصل إلى عقول الناس والذي ينفذ إلى قلوبهم كذلك. يعني كيف لنا أن نتخيل أنه كل هذا لن يكون رأيا معينا عند الإنسان؟ وبالتالي حبس هذه الآراء في صدور وعقول الناس أعتقد أنه أمر أخطر بكثير من محاولة ضبط هذه الآراء.
6: نعم.
5: لأنه كما هو معلوم ومعروف دائما، إذا ما كانت لك الأدوات الممكنة في قياس ومعرفة هذه الآراء واتجاهاتها، فلن تستطيع أن تبني سرديتك أو تتدخل في وجود الطرح الصحيح.
6: وأنت ترى أن مسألة الضبط لن تحدث ربما أحيانا إلا إذا تدخلت الخوارزميات نفسها بأن هي من تحدد من الأشخاص من يتحدث أو لا يتحدث. نذهب مباشرة إلى خطاب الختام حول هذه القضية وموضوعنا في حلقة اليوم. أبدأ معك في إطار دقيقة واحدة أستاذ مبارك، يعني تجمل ما ذكرته بشكل عام حول ما يؤيد رأيك حول هذه القضية.
2: أنا أعتقد أنا والأستاذ عبد الله وصلنا إلى نقطة اتفاق في في في
6: في نهاية الأمر، يعني
2: في ختام حديثه. وما ذكره في ختام نقطته هي مسألة أن هناك دول تشتغل على سرديات، تصميم سرديات محكمة وإلى آخره. وأنا أطرح السؤال، من الذي يصنع هذه السرديات؟ أليس المختصين والخبراء؟ وبالتالي عندما ننادي أن يكون الرأي للمختصين والخبراء فهو دفاعا عن السردية الوطنية بالدرجة الأولى. الأمر الآخر، لابد يمكن ربما هناك نقطة مفقودة في في في خضم هذا الحديث. ما الذي تكافئه وسائل التواصل الاجتماعي؟ لمن تنتصر وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل للرأي العقلاني والعاطفي؟ هي تنتصر للإثارة، تنتصر للتفاعل، تنتصر للعاطفة. والمجتمعات في حالة صراع مستمر مع هذا الانتصار الذي تولده هذه الوسائل للعواطف وللآراء المشحونة والمتحيزة. ولذلك عندما نريد أن نجمل هذا الموقف، فإننا عندما ننادي برأي المختصين وبضرورة مشاركة المختصين، هو نوع من الحماية للمجتمع، هو نوع من تأمين المجتمع من سرديات متلاطمة ومن آراء قد تذهب به إلى مآلات غير محمود.
6: شكرا لك أستاذ مبارك. أستاذ عبد الله، بشكل مختصر وفي أقل من دقيقة،
5: أؤكد على عدم يعني دعوتنا لعزوف المختصين. يجب على المختصين أن يكونوا حاضرين على هذه المنصات، ولكن ما أريد التأكيد عليه إنه رأي الناس يجب أن يكون حاضر على هذه المنصات. هناك تجارب لسنا ببعيدين عنها أثبتت إنه رأي الناس كان يعني علامة فارقة في حديثهم عن الجوانب السياسية المنضبطة التي قدمت وعيهم ورأيهم للآخرين بطريقة محترمة جدا. وهناك أمثلة أخرى قد تكون أمثلة سيئة، وبالتالي العزوف أو الامتناع عن تقديم الرأي ليس حلا في كل حال من الأحوال.
6: أشكر جزيل الشكر للأستاذ عبد الله السعيدي، إعلامي ومقدم برامج حوارية. كل الشكر لك على وجودك معنا في حلقة اليوم. كما أشكرك أيضا الأستاذ مبارك الحمداني، باحث في علم الاجتماع، شكرا لك على وجودك معنا. وأيضا الشكر لكم مستمعينا الكرام. في ختام هذه المناظرة، يتضح أن الجدل حول المشاركة السياسية عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يدور بين حق ومنع بقدر ما يتمحور حول حدود المسؤولية ومستوى الوعي، فبين الدعوة إلى ترشيد الخطاب وحصره في أهل الاختصاص والتأكيد على شمولية الحق في التعبير والمشاركة، تبقى المساحة الرقمية مجالا يحتاج إلى توازن دقيق بين الحرية والمسؤولية. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع،
7: عزيزتي المستمعة،
6: تعتبر سلسلة هاري بوتر من أكثر السلاسل الدرامية شهرة على مستوى الأفلام في العالم.
7: كيف لا تكون كذلك وهي تقع في 8 أجزاء؟
6: في هذه الحلقة لا يكون حديثنا عن سلسلة هاري بوتر إلا من بعيد فقط،
7: لكن ما حديثنا يدور حول مبدعة هذه السلسلة الجميلة من الصورة المكتوبة.
6: الكاتبة السيناريست جي كي رولينج هي من أبدعت بقلمها تلك الصور المكتوبة،
7: لكن إبداعها الفني فاق اسمها وعلى عليه،
6: لكن اسمها ظل محفورا في التاريخ الفني بعدما كان مغبورا مطمورا.
7: السؤال المهم الآن، من هي جي كي رولينج؟
6: أصدقائنا، للكاتبة البريطانية جي كي رولينج حكاية نقلتها من القاع إلى القمة.
7: تتلخص حكايتها فيما يلي.
6: ولدت هذه الكاتبة الإنجليزية في يوليو عام 1965 للميلاد.
7: والدها يسمى بيتر جيمس روينج.
6: كان والدها مهندساً في الطيران، ووالدتها تسمى آن وولينج،
7: وكانت هي الأكبر بين أخواتها.
6: جي كي رولينج مؤلفة هاري بوتر، عضوة في الجمعية الملكية للآداب، تزوجت مرتين،
7: الأولى من خورخي أرانتيس من عام 1992 وحتى عام 1995، ثم تطلقت بسبب تعرضها للعنف الجسدي من زوجها الأول،
6: ثم تزوجت من نيل مواري عام 2001 ولديها 3 أولاد.
7: متى ظهرت بوادر الإبداع على هذه الكاتبة؟
6: ظهرت على جوان بوادر الإبداع في الكتابة والتأليف منذ نعومة أظافرها،
7: فكانت تقوم بسرد العديد من قصصها الخيالية على أحد أشقائها.
6: من هنا بدأت رحلتها مع الكتابة والإبداع.
5: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست جي كي رولينج.
7: أيها الأصدقاء، كانت جي كي رولينج مؤلفة هاري بوتر على متن قطار متجه إلى لندن وقادم من مانشستر.
6: كان ذلك القطار إذ ذاك مزدحماً للغاية،
7: ومن الازدحام تولد الإبداع، فرب صدفة خير من 1000 ميعاد.
6: أي صدفة هذه التي تتحدث عنها يا عزيزي؟ من الذي صادفته رولينج على متن القطار؟
7: لقد صادفت فكرة ذهبية ألهمتها حكاية هاري بوتر.
6: المسألة بحاجة إلى شيء من الإيضاح، أليس كذلك؟
7: بلى.
6: إذن لتكن أكثر وضوحاً وشفافية،
7: كما قلت لك وللمستمعين الكرام، في القطار وافت رولينج فكرة رواية هاري بوتر،
6: ولا شك أنها شعرت بحماس شديد لكتابة وتدوين هذه الرواية.

0: قلما يعمل جيدا،
1: كما أنها ولا شك استشعرت الحرج الشديد في استعارة قلم من أحد.
0: بينما جعلها ذلك تفكر جيدا لمدة 4 ساعات في أحداث الرواية وتطويرها.
1: في أمسية ذلك اليوم بدأت مؤلفة هاري بوتر في كتابة رواية حجر الفلاسفة.
0: عرضت جي كي رولينج على الكثير من الناشرين هذه الرواية كي يقوموا بنشرها، إلا أنهم رفضوا،
1: لكنها وجدت أخيراً الناشر الوحيد الذي قبل نشرها.
0: لكن الناشر اشترط ألا تكتب الرواية باسم جوان رولينج كما أرادت، بل يستخدم الأحرف الأولى منه.
1: لماذا؟ فهذا حقها الأدبي.
0: لأنه يعتقد أن محبي القراءة سينفرون من رواية أطفال كتبتها امرأة.
1: على أي حال، لقد تفاجأ الجميع بهذه الرواية، فحققت نجاحاً عظيماً.
0: أجل، واستطاعت أن تحقق مبيعات عالية فاقت التوقعات.
1: ومن هنا تبدأ الصورة المكتوبة عند جي كي رولينج.
0: عرض على السيناريست رولينج أن تقوم بتأليف 7 أفلام من سلسلة أفلام هاري بوتر،
1: وقد فعلت،
0: لكن آخر جزء منه قد تم تقسيمه إلى 2 في السلسلة.
1: هكذا إذن يكون المجموع 7 كتب و8 أفلام حتى تكتمل الإمبراطورية الكبيرة من أفلام هاري بوتر.
2: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست جي كي رولينج.
0: أيها الأصدقاء، بعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة هاري بوتر،
1: أصبحت الروائية جي كي رولينج من الأثرياء على مستوى العالم لما حققته من مبيعات عالية لرواية هاري بوتر.
0: لقد باعت أكثر من 300 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم،
1: وباعت أكثر من 10 ملايين نسخة من رواية الأمير الهجين في أول يوم تصدر فيه.
0: هل انتبهت معنا عزيزي المستمع؟ من أول يوم باعت رولينج 10 ملايين نسخة في أول يوم صدرت فيه روايتها الأمير الهجين.
1: عزيزي المستمع، تحولت الكاتبة البريطانية جي كي رولينج إلى رمز لما يمكن للمرأة أن تحققه.
0: وعلى الرغم من احتلالها المركز الأول بين الكتاب بوصفها الأكثر ثراءً، إلا أنها لم تلبث في هذا الموقع كثيراً، فقد تبرعت بقسم كبير من ثروتها لصالح الأعمال الخيرية.
1: لكنها بقيت أفضل كتاب المملكة المتحدة على مستوى المبيعات لمؤلفاتها.
0: من المعروف أن هذه الكاتبة عانت حالة فقر نسبي بعد طلاقها من زوجها الأول وتحولها إلى أم عازبة لاجئة إلى السفارة البريطانية في البرتغال،
1: لكنها أصبحت من أكثر كتاب العالم شهرة وثراء.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة،
1: إلى اللقاء.
3: الصورة المكتوبة
4: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
5: في الإعداد
4: وفي الإخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.

برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. في برنامجكم محبوبات الرحمن، فإنه سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء إلا وهو يحبه، فقد أمر سبحانه وتعالى عباده كما في كتابه بقوله: وقولوا للناس حسنا. وسئل النبي الكريم صلى الله وسلم بارك عليه: من أحب عباد الله إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنهم خلقا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وسئل صلوات الله وسلامه عليه عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. فحسن الخلق أيها المستمع الكريم من الأمور العظيمة ومن الأفعال التي يدرك بها المسلم درجة الصائم القائم. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن خياركم أحسنكم أخلاقا. إذن أيها المستمع الكريم، عندما تحرص على الأخلاق الحسنة ستجد نفسك سعيدا محبوبا عند الله ومحبوبا عند خلق الله، وستجد السعادة والراحة والطمأنينة في حياتك. واحرص على هذا، أن تكون من أصحاب الأخلاق الحسنة حتى في دعائك، كما كان يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الذي أثنى عليه الرب المولى سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان يدعو ويقول: اهدني، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم. إذن إن تريد أن تكون ممن يحبهم الله، وكذلك منزلتك تكون قريبة من رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه، فاحرص على الأخلاق الحسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا، هذه بعض الفضائل. وقد مثل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بارك عليه المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأخلاق الحسنة أيها المستمع الكريم أن تبذل القول الحسن للناس، وأن تبذل لهم الفعل الحسن، لا يصدر منك إلا ما كان حسنا من قول أو فعل. فاحرص على هذا اللسان ألا يخرج منه إلا ما يقربك إلى الله وينفع عباد الله. احرص على الحياء، فالحياء كما قال عليه الصلاة والسلام شعبة من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء كله خير، ولا خير في من لا يستحي من الله عز وجل ولا يستحي من عباد الله. فالحياء من الأمور التي ينبغي لنا أن نغرسها في أنفسنا وفي أبنائنا وفي المجتمع، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء كله خير. كذلك أيها المستمع الكريم، من الأخلاق الحسنة التواضع، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. وعلى ماذا تتكبر على عباد الله عز وجل؟ هل أنت أحسن منهم بشيء؟ لا والله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن أفضل العباد عند الله هو صاحب التقوى، هو المتواضع، لأن المتقي متواضع، لأن المتكبر ما يكون تقي. فالتواضع يا عبد الله من الصفات الحسنة التي يحبها
المولى سبحانه وتعالى. كذلك أيها المستمع الكريم، الكرم من الصفات الحسنة. إن الله عز وجل كريم يحب الكرماء، وهو سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون باذلا، والكريم حبيب الله. تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. كذلك العدل من الصفات الحسنة والأخلاق الحسنة، أن تكون من أصحاب العدل في أقوالك، في أفعالك، مع زوجتك، مع أولادك، مع الموظفين، مع الجيران، مع جميع الناس. صاحب العدل يحبه المولى سبحانه وتعالى، ومن الصفات التي يحبها سبحانه وتعالى. المؤمن صاحب الأخلاق الحسنة يتغافل عن أخطاء التي تحصل وتصدر، سواء كان من الأقارب أو من الأباعد. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. التغافل خلق عظيم بخلاف الغافل. التغافل أنك ترى الخطأ وتعمل نفسك كأنك ما رأيت، وهكذا هو صاحب الأخلاق الحسنة. أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، عندما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءها وقلبه يرجف ويقول لقد خفت على نفسي، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليش؟ لماذا؟ ما هي الصفات التي اتصف بها عليه الصلاة والسلام؟ إنك لتصل الرحم، من الصفات الحسنة والأخلاق الحسنة أن يكون المسلم صاحب صلة الرحم، ومن أحب أن ينسى له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث. صاحب الأخلاق الحسنة يكون صادقا مع الكل، مع القريب والبعيد، ومع الكبير ومع الصغير، وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. فاحرص أيها المسلم أن تكون ممن يتصف بالصفات الحسنة. وكما ذكرت آنفا أن صاحب الأخلاق الحسنة هو الذي يصدر منه القول والفعل الحسن لغيره، وإذا جاءه مما يكره من القول والفعل فإنه يتمثل كلام وصفات وأفعال عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسن وصفات العلى أن يجعلني وإياكم ممن يجتهدون في تحسين أخلاقهم، ويجعلني وإياكم ممن يحبهم المولى سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

بالمودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: سند لا مسند. المسند والمسند إليه مصطلحان نحويان اعتبرهما فريق من الدارسين بديلا عن مصطلحات أخرى كالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر. في السنة الثانية وأثناء ما كان أستاذ النحو رحمه الله يشرح شاهدا نحويا، ذكر عملية الإسناد، المسند والمسند إليه. سألته: هذا المسند الأول إلى أي شيء أسند كي يكون اسم مفعول؟ قال: مصطلح نتقبله كما تقبلنا غيره، فهو أهون من اللام المتزحلقة مثلا. قلت له: غفر الله لهم، زحلقوها بعلة كأنها قشرة موز فتزحلقت. وطال الحوار. ملاحظة: قالوا إن اللام المتزحلقة أو المزحلقة هي لام ابتداء تزحلقت من بعد إن المكسورة الهمزة، والعلة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين، ومن شواهدهم: وإنك لعلى خلق عظيم، حيث قالوا: حق هذه اللام أن تكون قبل اسم إن، إلا أنهم كرهوا الجمع بين حرفي التوكيد فزحلقوا اللام إلى الخبر. ومفاد قولهم أن الله تعالى زحلقها إلى الخبر، ولا ندري لماذا أجبروها أن تكون قبل اسم إن، ولما لم يفهموها حسب موقعها من الجملة. لام توكيد تقع قبل اسم إن وبعده حسب سياق الجملة طلبا لتعبير أجمل. وناقضوا أنفسهم على الرغم من إيمانهم بالحذف والتقدير حين لم يعربوا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بأن اللام المتزحلقة مقدرة قبل جاعل على تقدير إني لجاعل، والحق معهم في عدم تقديرها لأن الموضوع لا يحتاج إلى مزيد تأكيد وتوكيد. أما قولهم إن العرب كرهوا الجمع بين توكيدين فتنقضه الآية: لآمن من في الأرض كلهم جميعا، والآية: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وغيرهما. على أي حال، لم نستعمل مصطلح المسند والمسند إليه يوما لأننا كنا في شك من سلامة المصطلح وعدم اقتناع بما فسروه به، ولكن حين بدأنا بإعادة تحقيق كتاب العين للخليل بن أحمد وتنظيمه على الألفباء واستنفاذه مما وقع في مطبوعه من خلل، رأينا الخليل يقول، والحديث هنا طبعا لمعد هذا البرنامج، يقول الخليل: الكلام سند ومسند كقولك عبد الله رجل صالح، فعبد الله سند ورجل صالح مسند إليه. وإلى مثل هذا ذهب العوتبي في كتاب الإبانة. المثال واضح لا يقبل جدلا، ولكني أحببت أن أكون على يقين أعمق، فرجعت إلى الكتاب المنسوب لسيبوي نسبة تملك لا نسبة تأليف، فرأيت المصطلح المسند والمسند إليه وليس السند والمسند. الكتاب هذا حققه مجموعة من المحققين، فلم أرجح وقوع خطأ في التحقيق، ولكني ملت إلى القول بأن النون من مسند الأولى مكسورة. مسند، يسند ما بعده، وما بعده يسند إليه، إلا إذا كان ثمة خطأ ما، فالصحيح سند. وحدث أن تحاور معي بعض النحويين المعاصرين، ومنهم من ذهب إلى أن المصطلح الخليلي سند ومسند، والمصطلح السيبويهي مسند ومسند إليه، غير أني رأيت أن ليس لسيبويه أن يغير ما يمليه عليه شيخه الخليل. ثم بدا لي أن أتبين الخط الذي كان يكتب به سيبوي، ووجدت أنه أمر مستحيل، لأن أقدم نسخة من نسخ الكتاب التي اعتمدها أو اعتمد عليها المحققون في تحقيقهم له نسخت بعد حوالي 500 عام من وفاة سيبوي. لم يبق إلا العودة إلى الخطوط القديمة التي كان القوم عموما يكتبون بها، فظهر لي أن من الخطوط خطوطا كان الناسخون يضعون فوق ركزة السين الأولى إذا ابتدأت به الكلمة، مثل سند، خطا صغيرا مائلا مثل الخط الظاهر في أعلى رقم 1 في الأرقام المعتمدة على عدد الزوايا. إذا وضعنا في اعتبارنا نوعية المداد، الحبر والورق والأقلام التي كان القوم يستعملونها، ونمط الخط، سنجد أن من اليسير أن يقع خلل في الرسم يوهم اللاحقين من الناسخين أن أمامهم حرفين ميم سين مس. وحين جاء المحققون المعاصرون يتقدمهم مستشرقون كما هو الحال غالبا، سلموا بما يرونه أمامهم. لذا أعتقد ضرورة أن نعود إلى المصطلح الأصيل سند ومسند كخطوة أولى يمكن أن تساعدنا على تيسير النحو الذي صار طالبوه يختنقون بأجوائه الكئيبة.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطة.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جداً من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
5: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
5: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
5: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
2: البحر الأصفر والبحر الأسود والبحر والبحر البحر بقي بحر آخر، ترى ما هو؟
3: يشغل بالك يا أخي يوسف؟
2: أحاول تذكر أسماء البحار حسب ألوانها، فتذكرت البحر الأصفر والبحر الأسود وقد تحدثنا عنهما.
3: هذا صحيح، وبقي هنالك بحران آخران.
2: أحدهما البحر الأبيض، فما البحر الآخر يا غزلان؟
3: إنه البحر الأحمر يا أخي العزيز.
2: نعم نعم نعم، صدقتي، إنه البحر الأحمر. كيف غاب عن بالي هذا البحر الشهير؟
4: أجل، البحر الأحمر مثل الشاي الأحمر الذي نرشفه الآن على ظهر قاربنا.
5: ولكن شتان ما بين البحر الأحمر والشاي الأحمر يا صالح.
6: إذن فقد استرحت الآن يا يوسف بعدما تذكرت البحر الأحمر الغائب عن عقلك.
2: نعم يا ماجد.
4: من منكم يخبرنا عن سبب تسمية هذين البحرين الأبيض والأحمر بهذين الاسمين؟
2: أعتقد
6: لا عليك يا يوسف، الجواب معي، سأقول لك ما لا تعرفه وما لا يعرفه الأطفال.
5: ما شاء الله عليك يا ماجد، أسمعنا وأتحفنا يا بني.
6: البحر الأبيض، أعتقد أنه سمي بهذا الاسم نتيجة اتساعه، حيث تظهر مياهه فاتحة اللون كمياه المحيطات الكبيرة عند الإبحار فيه.
3: أحسنت، هذا ما تعرفه يا ماجد. وما لا تعرفه ولا يعرفه الأطفال أن البحر الأبيض وصف بالمتوسط نتيجة توسطه بين قارات أوروبا شمالاً وقارتي إفريقيا وآسيا جنوباً وشرقاً.
4: أحسنتي يا غزلان، إضافة مهمة وجديدة، فالكثير من الأطفال لا يعرفونها.
6: شكراً على المعلومة المهمة يا غزلان.
3: أنا في الخدمة.
5: وماذا عن البحر الأحمر يا ماجد؟
6: أما البحر الأحمر فقد سمي بهذا اللون نتيجة انتشار العوالق والطحالب فيه، والتي تعكس اللون الأحمر أحياناً.
4: أحسنت يا ماجد، وأنا أزيد وأقول كذلك نتيجة لانتشار الجبال الصخرية على طرفيه السعودي والمصري، حيث تعكس تلك الجبال عند الغروب اللون الأحمر على مياهه.
5: وأما ما لا تعرفينه يا غزلان، فإن هذا البحر، أعني البحر الأحمر، له تسمية أخرى مختلفة في العصور الماضية. حاولي تذكر تلك التسمية.

0: يبدو أنك لم تعرفي مسمى البحر الأحمر قديماً.
1: للأسف لا. هل ساعدتني يا يوسف؟
0: هذه المرة نعم، أما المرات القادمة فسيكون لي رأي آخر.
2: يا لك من أناني يا يوسف.
0: شكراً لك يا أخي. على أي حال، فإن البحر الأحمر كان يعرف في العهود الماضية ببحر القلزم.
1: القلزم؟ هذه الكلمة؟
3: دعوني أصحح لكم النطق السليم للكلمة أيها العبقري.
0: أتعني كلمة القلزم يا أبتي؟
3: أجل، فهذا ما تعرفه أنت وما يعرفه الكثير من الأطفال. أما النطق الصحيح للكلمة فهو القلزم.
1: لكن ما معنى القلزم؟
3: القلزم يا غزلان بلد قديم بني في موضعه الحالي مدينة السويس، وهذا ما لا يعرفه الكثير من الأطفال.
1: وما لا يعرفه الكثير منهم أن المرجان ليس هو سبب تسميته بالأحمر، لأن المرجان الأحمر نادر فيه. هل وصلت المعلومة؟

0: أنت تبحث عن القطة ثانية يا يوسف؟
1: أنا لا أعرف أين تختبئ تلك القطة اللعينة، أخشى أن تفاجئنا بالظهور مجدداً.
2: يا بني، القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن، فهي عندما تراك غاضباً منها فلن تظهر لك، وخصوصاً بعد النقاش القوي الذي حدث بينكما.
3: باختصار، لا تضيع وقتك في البحث عن تلك القطة.
4: انظروا إلى هناك، ما الذي يحدث في البحر؟
3: يبدو أنه الحوت بدأ يظهر من جديد ليستنشق الأكسجين من الجو، لابد من تصويره هذه المرة.
1: هل صورت الحوت جيداً يا ماجد؟
3: للأسف لا، فسرعان ما غطس في البحر بسرعة هذه المرة أيضاً.
1: ترى، ما تلك الفتحة التي تبدو واضحة على رأس الحوت الظاهر في الصورة؟
2: ما لا تعرفونه ولا يعرفه الأطفال أن تلك الفتحة التي توجد على قمة رأس الحوت يمكن اعتبارها أنف الحوت، فهي فتحة النفث.
1: إذن من هذه الفتحة يتنفس الحوت.
2: أجل يا يوسف، من هذه الفتحة تحديدا يخرج الحوت بقوة وسرعة الهواء المحمل بثاني أكسيد الكربون، فيندفع هذا الهواء فوق رأسه.
0: ولأن هواء الزفير يكون دافئا مقارنة بالهواء الخارجي البارد، فيتكثف بخار الماء ويتحول إلى ماء سائل، وهو ما يظهر كنافورة ماء.
4: هكذا إذن تتكون تلك النافورة التي فوق رأس الحوت.
3: أولا تتعب هذه الحيتان من الخروج من الماء لأجل أن تتنفس في كل مرة؟
2: وهل كنت تظنها تخرج من الماء كل دقيقة لكي تتنفس الهواء الجوي يا ماجد؟
3: أجل، حتى تبقى على قيد الحياة.
2: لا يا ماجد، الحوت من الثدييات المائية التي تتنفس الهواء الجوي، هذا صحيح، ولكنها لا تظهر على السطح كل دقيقة يا بني.
3: ماذا تفعل إذن لكي تتنفس؟
2: لقد حباها الله بكثير من الخصائص والتكيفات التي تمكنها من الغوص لفترات طويلة قد تصل لساعتين.
3: سبحان الله، تبقى ساعتين تحت الماء ثم تخرج مرة واحدة فقط لتستنشق الهواء الجوي؟
2: أجل يا ماجد أجل.
1: لا شك إذن أن الحوت يمتلك رئتين كبيرتين جدا.
2: ليس الأمر كما تظن أنت أيضا يا يوسف، حجم الرئتين لدى الحوت لا يشكل أكثر من 3% من حجم التجويف الداخلي للجسم.
3: أي نوع من الحيتان هذا يا أبتي؟
2: وهل أنا رأيته حتى أعرف نوعه يا ماجد؟ لقد كان بعيدا جدا يا بني، ثم أنك لم تلتقط سوى الفتحة التي فوق رأس الحوت.
4: وهل الحيتان أنواع كثيرة؟
2: نوعا ما نعم يا غزلان، فهناك الحوت الأزرق والحوت الزعنفي والحوت الأحدب وحوت أمورا وحوت بريدي والحوت مقوس الرأس وأخرى كثيرة جدا.
0: ما بالك لم تذكر حوت العنبر يا صالح؟
2: هناك أنواع أخرى لم أذكرها يا رحمة، ليس فقط حوت العنبر.
4: سأقوم أنا بتدوين أسماء الحيتان التي ذكرتها يا أبتي، على أن تخبرنا في وقت لاحق عن الحيتان الأخرى التي لم يتسنى لك ذكرها الآن.
2: لك هذا يا غزلان، لك هذا.
5: مياو يوسف.
1: أنت مرة أخرى؟ تعالي أيتها القطة اللعينة، تعالي.

0: وأخيرا صالح يوسف القطة.
1: لم يدر ببالي أن يصالح يوسف هذه القطة. سبحان مغير الأحوال.
2: مياو، أنا أحب يوسف لكنه كان ينفر مني، على الرغم من أنني نظيفة، بل ونظيفة جدا.
3: هاي، هل كففت عن البكاء والصراخ الآن أيتها القطة؟ أخبريني، ماذا تريدين؟
1: ضاع على الأرض يا يوسف، لنرى ماذا تفعل.
2: على الأرض، على الأرض يا غزلان، حرام عليك، والله حرام عليك. أين نحن الآن؟ من الأرض يا غزلان، إننا في وسط البحر.
1: أقصد أن يضعك على سطح القارب أيتها القطة البلهاء.
2: ماذا؟ بلهاء؟ أنت مخطئة تماما، لا توجد قطة بلهاء، بل إن كل القطط تمتاز بالذكاء وسرعة البديهة.
1: أعرف هذا، والله أعرف هذا، وقد أخبرنا أبي قبل قليل بهذه المعلومة. حتى الأطفال الصغار أصبحوا يعرفونها، فهم يعرفون ما لا تعرفين حتى عن نفسك.
2: ياو، ماذا تعنين بأنكم تعرفون ما لا أعرفه عن نفسي؟
0: أنا أقول لك هذه المرة أيتها القطة،
2: وأنا مستعدة لكي أسمع الجميع.
0: هل تعرفين أن الطفل الذي يربي قطة في بيته يتمتع بصحة جيدة؟
2: ولكن ما علاقة تربيتنا في المنازل بصحة الأطفال؟
0: إن من يربي قطة عنده تقل لديه فرصة الإصابة بنوبة قلبية، ويتحسن نظام المناعة عنده.
2: مياو، يوسف، دعني على سطح القارب لو سمحت.
3: ما الذي تفعله هذه القطة الآن؟ لقد سكتت تماماً.
0: إنها تنظف نفسها.
3: تنظف نفسها؟ ولما؟
4: عذراً على الكلمة يا يوسف، عذراً يا بني.
3: لا عليك يا أبتي، ماذا كنت تريد أن تقول؟
4: القطة تقوم بذلك لاعتقادها أنك مقرف وغير نظيف. فهي تنظف نفسها بنفسها منك.
3: ماذا؟ مقرف وغير نظيف؟
4: للأسف نعم، أعني هذا ما تظنه القطة طبعا، ولسنا نحن. فعلى الرغم من أن لعقها لنفسها يعطيها شعورا بالارتياح، لكن النقطة الأهم هي أنها تفعل ذلك للتخلص من رائحة البشر، فهذا مما لا يعرفه الكثير من الأطفال، وخاصة ممن يربون القطط.
3: يا ويلي، مقرف وغير نظيف.
5: ما لا يعرفه الأطفال،
6: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
5: وحمد بن عامر الوردي.
6: ما لا يعرفه الأطفال.

محمد عرض لأهم وآخر الأنباء. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، لكن لم يتسنى التوصل بعد إلى اتفاق نهائي، معربا عن أمله في حدوث ذلك قريبا. من جانبه أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة تلفزيونية إلى وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق حال حدوثه سيتيح المجال للتحرك نحو تهدئة أكبر للوضع في النزاع الأمريكي مع إيران. من جهتها قالت وزارة الخارجية القطرية إن الجهود الدبلوماسية مستمرة في مسعى للتوصل إلى حل دبلوماسي بين واشنطن وطهران. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الجهود مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن وأن الجهود تركز على العودة للمسار الدبلوماسي. وأشارت الخارجية القطرية إلى أن الوسطاء ينسقون بشكل وثيق لتسهيل المفاوضات وتبادل المسودات بين الجانبين. استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجراح في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مركبة على الطريق الساحلي بمنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. يأتي ذلك بعد إعلان مجلس السلام أن إسرائيل لن تبدأ انسحابها إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة إلا بعد نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. من جهتها قالت حركة حماس والفصائل الفلسطينية إنهم متمسكون بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار والاستهدافات في القطاع والانسحاب من غزة. كما أدانت الدول الوسيطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، واعتبرت أن الموقف يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحملت إسرائيل مسؤولية تأخير تنفيذ خطة السلام الأمريكية الهادفة إلى إنهاء الحرب في القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة صعد مستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس، وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بقيام المستوطنين بإحراق 3 مركبات ومهاجمة منازل فلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت، إضافة إلى تدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما جنوب نابلس. وتتصاعد اعتداءات المستوطنين ومهاجمة منازل الفلسطينيين وتخريب البنية الأساسية والأراضي الزراعية، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار سياسة تهدف إلى التضييق وتهجيرهم قسرا والاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. هذا وقد عاد التعثر في مواجهة اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة نتيجة الرفض الإسرائيلي مع استمرار التصعيد العسكري الذي يطال الضفة الغربية والقدس المحتلة. وقالت الأمم المتحدة إن الهجمات الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال، وقد وصفته وزارة الصحة الفلسطينية بأنه الشهر الأكثر دموية منذ بداية العام. انتهت في العاصمة الإيطالية روما محادثات اليوم الأول من الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمناقشة عدة موضوعات، منها الالتزام بوقف إطلاق النار والمناطق التجريبية وترسيم الحدود البرية. وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على التزام بيروت بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأسرى وتأمين عودة النازحين. وذكرت مصادر لبنانية أن النقاش بدأ بالتفاصيل التقنية والتفصيلية للآليات التنفيذية للمناطق النموذجية التي من المفترض إقامتها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. وأشارت المصادر إلى أن المباحثات ستستمر 3 أيام. قالت الأمم المتحدة إن 5 منظمات دولية معنية بالسودان واصلت مشاوراتها مع الأطراف السياسية السودانية دعما لعملية سياسية شاملة لإنهاء الصراع. وأوضحت الأمم المتحدة أن المنظمات قدمت مقترحات ورؤى بشأن سبل دفع العملية السياسية، مشيرة

إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو يواصل التوصل أو التواصل مع جميع الأطراف، وحثهم على تقديم التزامات ملموسة لخفض التصعيد والانخراط في حوار جاد يفضي إلى وقف الأعمال العدائية. شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت روسية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وجرح العشرات، وقابل ذلك تكثيف روسيا لهجماتها على الأراضي الأوكرانية مستخدمة القنابل والمسيرات، الأمر الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل بحسب ما أعلنت السلطات وأجهزة الطوارئ صباح اليوم. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
1: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
2: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
3: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ حين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
4: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
5: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
6: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
7: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
0: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. هذه الحلقة سنخصصها عن سيدة الشاشة الخليجية الفنانة الكويتية حياة الفهد، التي رحلت عن عالمنا يوم الثلاثاء 21 من أبريل 2026.
9: الحب يا بنيتي يولد الطاعة، والطاعة تولد الموافقة، والموافقة سبب سعادتنا في هالبيت.
10: بالنسبة لنا احنا كفنانين كانت تمثل لنا أم، بالنسبة للجمهور تمثل نجمة، وفي بعض الأحيان هي عضو لبرلمان.
11: دائما نسيت أني أنا ست ريال وناقصني أشياء وايدة.
12: مساعد كبر ولازم يرد حظه البحر، بعد لا تنسى كلام الناس علينا.
8: ماذا تقول عن الكاتبة المؤلفة حياة الفهد؟
9: نوصي تخصيص جناح لكل مندوب مع وجود بطيخة في كل غرفة، لأن المناقشات الجانبية قد تمتد منتصف الليل.
10: حياة الفهد قدمت إرث كبير من الأعمال الفنية، سواء كانت بإطار كوميدي أم بإطار تراجيدي، تحاكي الواقع العربي الخليجي.

0: سيدة هذا البيت. يما يما منها يما منها وخرة وخرة وعنها وخرة عنها يدكم بقعات الزيت يدكم بقعات الزيت.
1: أغنية المقدمة لمسلسل خالد قماشة من بطولة حياة الفهد الذي عرض لأول مرة عام 1983.

0: خلت القشرة واخذ واشيل من القهر واخذ واشيل من القهر
1: وانا حظي المصدي علمي طايح بجبدي وين الله قطني بهالبشر وين الله قطني بهالبشر
2: واي واي واي واي واي واي
3: وإذا وكما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة رحلت عن عالمنا يوم الثلاثاء في 21 من إبريل 2026 الفنانة الكويتية الكبيرة حياة الفهد عن عمر ناهز 78 عاما وذلك بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 6 عقود جعلتها تلقب عن جدارة بسيدة الشاشة الخليجية وقد كانت واحدة من أبرز الوجوه المؤسسة للدراما والمسرح في الخليج العربي.
4: والله عادي بين حالي يرضى ما أرضى حضرة الرئيسة وبعدين كل الأخوان أعضاء الوفود عندهم قربة فيها سريرين إلا هذا سرير واحد إيش معنى أنا؟
5: فعلاً هالموضوع ما ينسكت عنه ولا بد من اتخاذ قرارات وتوصيات عادلة بهالخصوص.
6: يا جماعة ما راح يصير لك الخير.
7: كلكم تنظر كلكم.
6: بس حرصاً على سلامة الاجتماع وحفاظاً على تماسك جبهتنا الداخلية.
5: أنت هلا بجبهتنا الداخلية.
6: أنت أجدت.
5: أنا قاعد أساعدك.
6: نوصي تخصيص جناح لكل مندوب مع وجود بطيخة في كل غرفة. لأن المناقشات الجانبية قد تمتد لمنتصف الليل.
5: المناقشات الجانبية والملامسات والمكالمات لجريب الفير.
6: أنا موافق.
5: والله.
6: أنت يا رغبي.
3: ولدت حياة الفهد عام 1948 في الكويت وعرف كليتما مبكرة لم تكمل تعليمها النظامي لكنها عوضت ذلك بتكوين ذاتي طويل فتعلمت القراءة والكتابة وأتقنت العربية والإنجليزية وبنت وعيها الفني والثقافي بإصرار شخصي نادر بدأت علاقتها بالفن من شغف الطفولة بالسينما قبل أن تفتح الإذاعة أمامها أول أبواب العمل الفني في مطلع 60s القرن الماضي
8: أبوي وأمي وخالتي وعمي وعيالهم كلهم ماتوا بيوم واحد تميت بروحي صار الحياة بشتى الطرق على قولتك
9: وهل الشي اللي صفاهم في يوم واحد أكيد طاقينهم بس لحد دمار شامل
8: لا وينكم من هالسوالف قبل ماتوا بليدري شخلهم واحد ورا الثاني لو وقف قدام واحد منهم تشوف الثاني من وراه من كثر القضوض اللي ببيه أغني ساكتة يا أستاذ أيوب أنا مريت بضيم وظلايم والحمد لله اللي الله تذكري أنت المنقذ
9: أنت إنسانة عصامية
8: يعني شنو؟
9: يعني اعتمدتي على روحك أقدر أسميك حمارة مكدة
8: هذه عارفها أنا طول عمري ينادوني أهلي الله يرحمهم كلهم يا حمارة بس ما كنت أدري ليش شو يقصدون فيها
9: يقصدون إنك تتحملين وايد هذا القصد بس أنا متعجب منك ليش ما تعلمت بالمدارس
8: أتعلم؟ ومنو بالله يكد علينا؟
9: أي فعلا للظروف أحكام صادجة زين واللي بيعلمش القراءة والكتابة وانت بهالسن؟
8: تبيني أروح المدرسة وأقعد مع اليهال؟
9: لا أنا علمش بنفسي أتفرغ لشيام السورة
8: معنى تحبني وايد اللي بتضحي بكل هذا علشان تشوفني مثقفة مرة واحدة وايد
3: على خشبة المسرح بدأت حياة الفهد حضورها المبكر في 60s في مسرحيتي الضحية والخطأ والفضيحة ثم توالت مشاركاتها في مسرحيات رسخت مكانتها في الكوميديا الاجتماعية والمسرح الخليجي منها ضاع الديك باي باي عرب الأوانس بني صامت قناص خيطان وسيف العرب وقد التقطت هذه المسرحيات تحولات المجتمع الخليجي وعبرت عنه بسخرية ذكية وحس إنساني عميق كاشفة تناقضاته الاجتماعية وهموم أفراده ومؤكدة قدرة الكوميديا على مساءلة الواقع بجرأة وصدق
10: أقول لك ما في مانع هسه لو احنا نسوي جرد على الأغراض الموجودة عندكم نشرب جقاين
11: خذوا راحتكم إن شاء الله تشبون بروحكم
6: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا يعني يعني دخلوا على راحتكم؟
10: شبوا بروحكم دخلوا على راحتكم.
6: اي اي
10: هاي بالكويتي هاي؟
6: بالكويتي.
10: اي حسبت بعد
6: كويتي علك الماحي.
10: ليش؟
6: نعم شنو هي علك الماحي؟ هذه يعني يا الامراض من جسمك دعوه زينه.
10: هاي دعوه علك الماحي.
9: دعوه زينه. اي دعوه خش دعوه. هاي الام اذا رضت على ولدها تقول روح يا وليدي يعلك الماحي ان شاء الله ويتوفق الولد. اي والله
10: امانه.
9: اي
10: زين ما دام الواحد يعني امك تدعي على الواحد يتوفق اريد دعوه علي على مود اصير نقي
9: ان شاء الله. خلنا ندعي له
10: بس يلا دعوه حلوه
9: ان شاء الله. شو اسمك بالخير؟
10: دلع.
9: دلع. واسم امك؟
10: ولع.
9: يا يا يا الاخ مولود بملها ترى.
10: ايوه
9: شو ندعي له هذا؟ روح يا دلع.
10: يا دلع.
9: يا ولد ام ولع.
10: يا ولد ام ولع.
9: شلون والله شلون ندعي له؟ روح يا دلع.
10: يا دلع.
9: يا ولد ام ولع.
10: يا ولد ام ولع.
9: قلبي انشلع.
10: اي والله قلبي انشلع.
9: روح يا دلع.
10: يا دلع.
9: خلنا نقص على
10: ايش اسوي؟
9: روح يا دلع.
10: يا دلع.
9: يا دلع يا دلع ودلع الحل الطا ويا دلع يا دلع دلع من هالديرة شلع ان شاء الله تطلع روحك وراسك تفلح يا دلع دلع ويا دلع.
3: أما في الدراما التلفزيونية فقد صنعت حياة الفهد جزءا أساسيا من ذاكرة المشاهد الخليجي بمسلسلها الشهير خالتك ماشا عام 1983 كما ذكرنا قبل قليل. وقد شكل هذا العمل منعطفا كبيرا في مسيرتها التلفزيونية التي بدأت في الستينيات بمسلسل عائلة بوغسوم، وتكرست نجوميتها في أعمال مهمة لاحقة مثل أركايا وسبيكة وعلى الدنيا السلام وسليمان الطيب وخرج ولم يعد وغيرها. وقدمت عشرات الأعمال التي تنوعت بين الاجتماعي والكوميدي والإنساني، والتي نذكر من بينها أيضا ما يبقى غير الحب، بيت الوالد، جرح الزمن، ثمن عمري، أبلة نورة، عمر الشقة، البيت بيت أبونا ومارغريت، وصولا إلى آخر أعمالها أفكار أمي عام 2025.
7: بسيطة بسيطة يا سبيتش ولا يهمك، اعتبري أني أنا أمك أنا أبوك أنا هلج.
11: أسأل الله يخليني منك ويخليك لي.
7: اعتبري أني أنا المسؤول عنكم أنت وأخت شرقية.
11: إيه بس في بحياتي سر خطير وخايفة أقوله لك.
7: سر؟ سره
11: يعني ما بيك تزعل.
7: لا قول السر. شنو شنو السر هذا؟
11: احنا ناخذ إعانة من الشؤون.
7: إعانة من الشؤون بسيطة مو عيب، وايد ناس تاخذ إعانة من الشؤون.
11: لا هو مو عن عيب، بس يعني اذا دروا الشؤون انك زوجي بيقطعون الإعانة.
7: ها ايه صحيح. زين هم ايش دراهم؟
11: ما هو كل كم شهر تينا باحثة اجتماعية
7: إيه؟
11: وتي على غفلة ما ندري عنها تجي تطق الباب وتدخل وتتفقد حالتنا. إذا شافت إحنا مو محتاجين قطعت لعانة
7: إيه؟
11: وإذا درت إني تزوجت معناها مو محتاجة تقطع لعانة عني.
7: هذه الباحثة.
11: إيه.
7: سبيتشا ليش ما يصرفون لعانة أنا وإنتي أثنيننا يعني؟ إيه إيه صح إيه راح عن بالي صحيح. زين سبيتشا حلايات البحثة هذه أنا دوري شنو شو أسوي؟
3: في السينما شاركت حياة الفهد في أول فيلم سينمائي كويتي بس يا بحر من إخراج خالد الصديق، والذي عرض عام 1971 ويعد أحد أبرز علامات السينما الخليجية، وقدمت بعده فيلمين هما الصمت ونجد. لم تكتفي حياة الفهد بالتمثيل بل كتبت أيضا وقدمت وأنتجت عددا من الأعمال الفنية، وكانت تمتلك وعيا خاصا بالنص والشخصية والحوار، وهو ما انعكس على عمق أدائها وقدرتها على جعل أدوارها قريبة من الناس وبيوتهم وذاكرتهم. ومعنا في الوقت القادم من الكويت الفنان والأكاديمية الكويتية الدكتور خالد أمين. مرحبا بك دكتور خالد.
12: مرحبا بك يا عزيزي. أولا أنا سعيد بلقائي منكم مجددا.
3: أهلا بك.
12: وأيضا أقدم لكم التعازي.
3: نعم. نعم. التعازي ونحن بدورنا نقدم أيضا لكم ولنا هذا التعازي. نعم.
12: جزاك الله الخير إن شاء الله وأحسنتم.
3: أهلا بك.
12: وهذا يعني أنت عارف إحنا فقدنا وليست هي فنانة فقط كويتية، هي فنانة
3: عربية. نعم.
12: عربية خليجية وكويتية.
3: صحيح.
12: يعني النهاية تمثل دول الخليج وكانت تتكلم عن كثير من القضايا في الخليج. يعني
3: صحيح. وأنا كنت أود أن نبدأ حوارنا من هذا المنطلق عن عن ماذا تمثله حياة الفهد في تاريخ الفن الخليجي والعربي من وجهة نظرك.
12: نعم، من وجهة نظري طبعا يعني أنا أعتقد بأن الفنانة حياة الفهد قدمت إرث كبير من الأعمال الفنية، سواء كانت بإطار كوميدي أم بإطار تراجيدي، تحاكي الواقع العربي الخليجي الكويتي. أيضا أعمال ناجحة، الأعمال هذه زرعت في قلوبنا لسنوات عديدة وتركت كثير حتى في أبجديات اللغة بعض الجمل التي علقت في ذاكرتنا من خلال الأعمال التي قدمتها في والقضايا التي تحدثت فيها من خلال أعمالها التي قدمتها خلال السنوات هذه كلها من 62 إلى خلينا نقول قبل أن تفارق الحياة حاليا. لذلك هي تركت أثر جدا مهم. التعازي أتت من كل مكان، كل شخص عز الفنانة حياة الفهد هو عانى أو لمس أو كان يعرف قضية من القضايا اللي هي قدمتها من خلال أعمالها، ناقشت فيها بشكل ذكي وجميل. الآن احنا أمام فنانة كانت تعمل لأجل كتاب ومن ثم هي كتبت أعمال.
3: نعم.
12: يعني مو فقط هي كانت تعمل وتقدم قضايا هي قرأتها وتفاعلت معها ومن ثم مثلتها، لا، هي أيضا في مسلسلات هي كتبتها.
3: نعم.
12: ومسرحيات أيضا كانت يعني حست ان هي كانت لازم من دورها ترجع انها تكون كاتبه ايضا لتخاطب او نقول لتخاطب اصحاب هذه القضايا اللي هي قدمتها من خلال. لذلك هي تمثل لنا الكثير، هي بالنسبه لنا احنا كفنانين كانت تمثل لنا ام، بالنسبه للجمهور تمثل نجمه تحاكي قضاياهم، وفي بعض الاحيان هي عضو لبرلمان انساني تناقش قضايا الإنسانية لجميع الشعوب سواء كانت عربية أم خليجية. لذلك كل شخص من الأشخاص يعتبرها شيء معين في حياته، وأما إحنا كفنانين فنعتبرها أم، كانت لنا أم حقيقية تعلمنا منها الكثير وعلمت ونصحت، كانت خير ناصح، وفي بعض الأحيان كانت هنقول تناقشنا بشفافية جدا شديدة وتوبخنا في بعض الأحيان وتحن علينا في بعض الأحيان وتمزح معنا في بعض الأحيان. لذلك أنا لقبتها بالأم الحقيقية، ولله الحمد من غير اتفاق بيني وبين زملائي الشباب نقول أو اللي هم بعمري ردوا وقالوا نفس الكلمة، هي أم حقيقية كانت لنا.
3: نعم. طيب دعنا نتحدث عن بدايات حياة الفهد. هي طبعا صعدت إلى خشبة المسرح في الستينيات وهي في سن مبكرة، ويعني بدأت من مسرحيات الضحية والخطأ والفضيحة ثم رسخت حضورها بعد ذلك. سؤالي كيف ساعدها المسرح الكويتي وكان في ذلك الوقت في دعنا نقول في ذروة نشاطه على صقل هذا الحضور الفني بعد ذلك؟
12: طبعا انت عارف ان في فترات هذه من 62 ايضا هناك مجتمع يعني
3: صحيح.
12: صعب يتقبل بان المرأة تقف على خشبة المسرح وتناقش القضايا. يعني احنا لا ننسى دور المجتمع كان يعني حساس من هذه القضية، ولكن الفنانة الراحلة تتحلى بشجاعة جدا عظيمة وقوية، أنها هي قاومت كل هذا ووقفت بكل قوة تناقش قضايا المرأة الخليجية والكويتية على خشبة المسرح. لذلك هذا يحتسب لهذا الجيل بأنهم كانوا يحفرون في الصخر. الآن القضية الثانية كيف فصلت هذه الموهبة؟ هي كانت ما بين نقول وحوش في هذا المسرح، الورش واهتمام حكومي من قبل خلينا نقول الحكومة في ذاك الوقت، وبأنهم هم يصطلون هذه الموهبة ودعم حقيقي من ولاة الأمر بأن يجب أن يكون هناك مسرح يناقش قضايا المجتمع ويبتدي ب خلينا نقول تثقيف الشعب أو تثقيف الناس بكيفية المعيشة، تحولهم من مجتمع قروي إلى مجتمع مدني حقيقي، دولة مؤسسات تبدأ القانون يبدأ يحكمها بشكل جدا مهم، أيضا مناقشة القضايا الإنسانية المهمة اللي هي كانت تتناقش فيها من خلال أعمالها، أن يجب أن احنا إذا كنا حابين أن نتناقش في قضايا الإنسانية ونصلحها يجب أن يكون هناك منبر مهم جدا وهو الإعلام والتلفزيون والمسرح والسينما، هي المكان الحقيقي وليس عتبي الصج. يعني أخويا ناقشك ما يحدث في السوشيال ميديا أنا ما أعتبره صحي، أنا أعتبر أن إذا أنت حاب تناقش قضية معينة يجب أن يكون من خلال منبر جميل ومهم، على الأقل تكون في رقابة مهمة أيضا تتلقى المعلومة بشكل صحيح، وهناك متخصصين ممكن يجاوبونك ويقومونك في حال أنت أخطأت أو أصبت، يشجعونك على هذا الصواب اللي أنت قاعد تسويه ويدعمونك أيضا للتقدم للأمام، وهذا شيء كان جدا مهم وأنا أشوفه أنه واعي في, في, في, في الوقت اللي هي طلعت فيه الفنانة، لذلك كان عندهم كثير من القضايا اللي يحبون يناقشونها في المجتمع. لو أنت تلاحظ من خلال الأعمال اللي قدموها في ذاك الوقت كلها كانت تحاكي فكر المجتمع، نعم. خصوصا ما بعد تثمين البيوت وأصبح المواطن في عنده فلوس يبدأ شلون يعرف يعني يستعملها بشكل صحيح، المواطن لما يبتدي مثلا أسلوب الزواج، التعامل مع الأسرة، كيف الحفاظ على اللحمة الأسرية بوجود مجتمع أيضا مدني، شلون هو العمل، الحفاظ على الأخلاقيات العامة اللي إحنا كيفية دمج خلينا نقول العادات والتقاليد السليمة في مجتمع مدني سليم، وأيضا الحث على العلم والدراسة والتحصيل العلمي إلى المراحل الجامعية وما فوق المراحل الجامعية. كان هذا دور الدراما تحديدا في ذاك الوقت يعني. ففي كثير من القضايا كان يتم مناقشتها في خلال الأعمال المسرحية. كثرة العمل وانخراطهم أيضا مع طاقات عربية لإعطائهم ورش واستفادة من التجارب الحقيقية لما هم قبلنا في هذا المجال، كان هذا أيضا يساعد على صقل مواهبهم واستثمارها بشكل جدا مهم وسليم. الأنفس كانت كلها خصوصا يعني نقول من كبار الفنانين هي أنفس حقيقية يحملون قضية لنقول تطوير هذا الوسط الفني.
13: جميل. قبل أن أسأل هذا السؤال دعنا نستمع إلى هذا المسمع من مسلسل خالتي قماشة.
14: أنا مالي كلام معك، ماكو كلام بيني وبينك يا دكتور سلطان، لأنك مالك كلمة بهالبيت، الكلام حق خالتي قماشة، لأن إهي صاحبة الكلمة بهالبيت. أبي أعرف شيء واحد يا خالتي قماشة، شو اللي خلاكم الأول مرة تجتمعون على شيء واحد وتقبون عني اللعبة والمؤامرة اللي لعبتوها؟
15: هو طبعاً الحب يا بنيتي يولد الطاعة، والطاعة تولد الموافقة، والموافقة سبب سعادتنا في هالبيت.
14: بس بقول لك شيء مهم خالتي قماشة، ترى ولا واحد من هاللي قاعدين قدامك سعيد بهالبيت.
16: رأيك بحطة بسمعك،
14: وأنا ما كلمتك أنت، أنا وجهت الكلام لخالتي قماشة. يا فنان،
15: وأنا ما أحب أسمع هالكلام، وذلف عن وجهك خدات.
14: قبل لا أروح داري أوذلف عن وجهك أبى أقول لك شيء واحد يا خالتي، وأرجوك إن تسمعينه، ترى ماكو ولا واحد في هالبيت ولا واحد من هالويوه البريئة. طالعيها استعرضي هالويوه البريئة، هالويوه اللطيفة الطيبة، ترى ولا واحد منهم يحبك أو يحب يقعد معاك بهالبيت لو دقيقة واحدة.
13: ونعود للدكتور خالد أمين. طبعا مسلسل خالتي قماشة يمثل منعطفا حاسما في مسيرة حياة الفهد. وربما كان هو باب بوابة شهرتها ليس الخليجية فقط بل حتى العربية كامرأة خليجية قوية وصاحبة سلطة داخل البيت. دعنا نتحدث عن هذا العمل وتأثيره، يعني تأثيره على المجتمع الخليجي من جهة، وتأثيره أيضا على حياة الفهد الذي رفعها وجعلها نجمة أولى.
12: طبعا هذا العمل فعلا هو بصمة حقيقية في حياة الفهد، فكان يعني يتكلمون عن قضية جدا حساسة ومهمة، تدخل أولياء الأمور في حياة أبنائهم الخاصة بل وحسم قضايا مهمة جدا تؤدي إلى تفريق العائلة وعدم يعني خلينا نقول طمس شخصيات الأبناء والبنات في المنزل. وهذه كانت قضية جدا حساسة جدا جدا، لأن أنت هناك في شعرة ما بين أنك أنت يكون في عقوق للوالدين وأنك أنت ما تسمع كلام والدينك في كثير من القضايا، وما بين في أن الوالدين كيف هم يتدخلون بل ويسيطرون على حياتك أنت مع أسرتك، خصوصا إذا أنت كبرت وصارت عندك زوجة وأبناء أيضا.
13: نعم.
12: فكان يناقش بشكل ذكي وكوميدي في نفس الوقت بعض المشاكل والقضايا اللي تحدث من اللي هي خالتي قماشة، اللي هي السيدة قماشة، اللي بدأت تسيطر على أبنائها بشكل وبآخر، وابتدت هي تدخل أبنائها في كثير من المشاكل إلى أن أتوا واتفقوا عليها بعض يعني الفنانة سعاد عبد الله وقتها كانت المتمردة، المرأة المتمردة اللي بدأت تكشف قضايا الأم بمراقبتها ووضع الكاميرات داخل غرف الأبناء لمعرفتها شلون هي تبدأ تتحكم فيهم وتعرف من اللي يحبها وشين يتكلمون بظاهرها ولما يعني أصبحت القناعة بالنهاية اترك الحياة كما هي وأنت ربي أبنائك يعني من صغرك على من صغرهم عفوا على على على الفضيله وعلى الامانه وعلى حب الاسره وحب الوالدين وخلينا نقول عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الاسلاميه، ومن ثم هم يكبرون يبدون يطبقونها واترك لهم حياهم ويعيشونها وانت تكون معاهم وتشوف شلون هم راح يبرونك ويمارسون البر الحقيقي عليك انت كولي امر كابن او خلينا نقول ام. كانت قضية جدا حساسة، ولكن يعني كان من ذكاء الكتاب أنهم تطرقوا لها بشكل كوميدي علشان يخففون وطأة خلينا نقول على المجتمع في ذاك الوقت، أن يقولوا لهم اتركوا الأبناء أن يعيشوا حياتهم ويعيشوا تجربتهم ومن ثم يلجؤوا لكم في اللحظات الحقيقية علشان يأخذون منكم النصح. يعني خلينا نقول كان عمل وصل الفنانة حياة الفهد إلى نجوميتها الحقيقية وتكون هي بطلة تقف أمام نجوم كبار، بل هي ممكن تكون بطلة شيء العمل كامل رغم أن العمل هذا كان مليء بالنجوم الكبار.
13: نعم. على ذكر النجوم الكبار دكتور خالد، وأنت ذكرت سعاد عبد الله، هي في الثمانينيات والتسعينيات شكلت ثنائيا فنيا جميلا مع سعاد عبد الله، قدمتها بعد ذلك رقية وسبيكة وعلى دنيا السلام وخرج ولم يعد ومسلسلات أخرى. إلى أي مدى سنفتقد هذه الثنائية نحن اليوم في كمتابعين؟
12: هو عموما الثنائيات كانت ثنائيات مدروسة وذكية عكس الثنائيات اللي مرات تصير. هم فعليا انت تبدا تشتغل مع فنان لفترات طويله ويكون في مثل بينك وبينه دوت جدا جميل وثنائي جدا جميل لوجود الله يسلمك كيميائيه خطيره بين الفنان والفنان الاخر، فيبدون يعملون اعمال صادقه احساسا حتى لو ما كانت مكتوبه بشكل صحيح، لا الكيميائيه هذه راح تضيف عليها قفزه للامام للعمل بل تنهض بالعمل وتغطي العيوب اللي موجودة فيه. لذلك أنا مؤمن بأن كانت كيميائية جدا خطيرة بينها وبين الفنانة سعاد عبد الله، وتوقفت لفترة من الزمن، فترة طويلة من الزمن، وعادت بعد فترة طويلة جدا تقارب يمكن فوق 30 سنة أو 35 سنة، رجعوا في يعني أعمال بسيطة، وكانوا حابين حتى أن يردونهم في عمل، ولكن ما صارت يعني لظروف صحية شائعة. الفنانتين يتحلون بموهبة جدا خطيرة، اطلعوا في بداياتهم، حبوا أن هما يقدمون أعمال وقصايا جدا مهمة تهم المرأة ونجحوا فيها صراحة. هذه الأعمال أيضا أنت مثل ما تفضلت تركت بصمة خطيرة ومهمة جدا، بل تكلموا عن قضايا حساسة، منها قضايا في الإرث، منها قضايا أنهم يتامى كانوا في لحظة من اللحظات. وصلوا إلى مرحلة بأن قالوا أن مستشفى المجانين أفضل من المجتمع اللي إحنا قاعد نعيشه إذا دخلت فيها الوحشية بأن يأكل مال اليتيم وغيره وغيره. طبعا هي هذه الأعمال لا تمثل المجتمع 100%، ولله الحمد إحنا مجتمعنا فاضل وعنده، ولكن هم هو كانت الحرية جدا جميلة بأن يناقشوا كثير من هالقضايا. ممكن تكون ما حدثت، ولكن ممكن تكون ستحدث، وإحنا رأينا في كثير من الأعمال اللي قدموها سواء كانت في الكويت في المسرح السياسي والمسرح الاجتماعي ما كانت موجودة في ذاك الوقت، ولكن حدثت بعدين. الجمهور على طول قال يا سلام شنو هالفنانين العظام اللي قدموا قضية كانت في السابق، عملوها في السابق ولكن ما كانت موجودة، حدثت بعد 20 سنة أو بعد 30 سنة من حدوثها. وهذه النظرة المستقبلية الجميلة اللي تكون حق الفنانين لما هم يبتدون يستبقون زمانهم ويناقشون قضايا كثيرة ممكن تكون موجودة في المجتمع وتصير، خصوصا بدخول المجتمع المدني تبتدي الحياة وسرعة إيقاع الحياة الهيك عن كثير من الأمور الإنسانية، وتحديدا عن الأسرة وعن البيت وعن الأهل وعن الوالد والوالدين. فتبدأ أنت ما تعيش مع تطبيق خلينا نقول اللي هو الله يسلمك ما هو واجب أنك أنت تقدمه تجاه والدينك وتجاه أسرتك. لذلك هما كانوا يستبقون هذه الأحداث، وهذه الثنائية فعلا حققت نجاح، ولكن أيضا هم كانوا مدركين بأن كثرة الأعمال مع بعض راح يخلي الناس يعتادون عليهم، فأعمالهم ما تكون لها يعني وقع على قلوب مشاهدينهم، فهم يبتعدون لفترة ويرجعون لفترة ثانية بتقديم عمل يكون اشتاق لهم الجمهور.
13: نعم، وهي أعلنت في أحد حواراتها المتأخرة في برنامج مراحل مع الأستاذ علي العلياني أنها بصدد يعني عودة الثنائية عمل.
12: نعم، بصدد عودة عمل برغبة كان من الأخوان والأشقاء في المملكة العربية السعودية بأنه يكون في عمل يكون بينهم، وهذه كانت صراحة لفتة جدا جميلة من إخواننا في المملكة، ولكن لظروف صحية عند الفنانتين أيضا أصبح أنه ما قدروا أنه يشتغلون للأسف
13: صحيح
12: في هذا العمل، ولكن إحنا كنا كثير مشتاقين لهم ومتحمسين لعودتهم مع بعض ليشوفون شنو ممكن يقدموا لنا من أعمال جميلة.
13: نعم، طيب يعني دعنا نتحدث عن موهبة حياة الفهد، يعني من يتابعها في مسلسلات درامية يجد أداء جادا يسلب يعني المشاهدين، في الوقت نفس الذي يتابع أيضا مسلسلاتها الكوميدية مع فؤاد عبد الله وآخرين أيضا يستنتج أن الكوميديا لديها يعني طبعا هي كوميديا موقف، ولكنها أيضا لا تستهدف الإضحاك لمجرد الإضحاك فقط، يعني كوميديا الرسالة دعنا نقول أو المدخل لنقد المجتمع وكشف تناقضات المجتمع أيضا.
12: نعم، حقيقي الفنانة سعاد عبد الله مع الفنانة حياة الفهد يملكون تلقائية خطيرة في الأداء التمثيلي، تحديدا احنا بما ان احنا نتحدث عن الفنانة حياة الفهد فانا اقول لك لذلك الفنانة حياة الفهد عندها القدرة ان تكون صامتة فقط وتنظر اليك بعينيها وتبكيك، وفي لحظة اذا هي كانت تبي تضحكك ممكن تنظر لك بعينيها وتضحكك. هي عندها قدرة خطيرة مهمة جدا، أنا أشبه يعني قدراتها من بعض الفنانين أيضا مثل الفنان الله يرحمه يغمد روح الجنة غانم الصالح أو الفنان عبد الحسين عبد الرضا، كانت عندهم قدرات خطيرة ومهمة شلون هم متمكنين من أدواتهم وتطوير أدواتهم بأن يكونوا هم عندهم الإمكانية بتملك المشهد سواء كان المسرحي أو التلفزيوني بسرقة الكاميرا حتى بصمتهم. وهذه صراحة التجلي وأنت صامت هي أعلى مراحل الأداء المهم صراحة. يعني أنا حتى أكلمك عنها كمدرب وكمعلم في المعهد العالي للمسرحية، أنت تحتاج إلى سنوات من التدريب المستمر أيضا واللياقة العالية جدا أن تبدأ أنت تزرع بداخلك خلينا نقول مجموعة من الأحاديث والكلمات والأوامر تعطيها لنفسك عشان تنعكس على عينك، ومن خلال عينك لأن العين هي مرآة النفوس تبدأ تصل رسائل اللي أنت تبي توصلها لجمهورك من خلال عينك تحديدا وأنت صامت وما تتكلم. لذلك يعني هما وتحديدا هي الأستاذة كانت كثيرا ما تشاهد أعمال، كثيرا ما تنتبه وتطور من نفسها من خلال الأعمال، شلون هي تكون متمكنة من هذه اللحظة اللي هي بتقدمها. من أهم المشاهد اللي مثلا اللي ممكن هي أيضا خلينا نقول يعني تجذبك فيها، مشهد لما هي تكون أم مثلا أو فقدت بعيد الشر عن السامعين يعني فقدت ابن لها، ما تلجأ إلى فكرة الصراخ والعويل خلينا نقول وغيرها عشان أنا أبدأ أسرق الكاميرا، ممكن بصمت منها وبعض الرياكشنات البسيطة تبكيك مدى الحياة كل ما تتذكر المشهد تحديدا. لذلك هذه القدرة ما أتت من فراغ عزيزي، أتت من تدريب ودقة شديدة واقتناص اللحظات المهمة الإنسانية الخطيرة لتقديمها أمام العدسة، عدسة الكاميرا أم بالمسرح أمامك. هي هي هي هي برزت في الفنانة حياة الفهد.
13: نعم. الآن نستمع إلى مسمع من فيلم بس يا بحر ثم نواصل الحوار. دكتور خالد
17: يبا فجنت من تراضيني أني
18: إي ماني راضي أنك تدش القوس زيد،
17: بس أي بعض كلمة حق نأخذها
18: شنو؟ أعطيت كلمة قلت لك ماكو قوس يعني ماكو قوس
19: صلوا على النبي صلوا على النبي وكملوا غداكم.
17: يا إيبا نسيت إني أنا ست ريال وناقصني أشياء وايدة.
19: مساعد كبر ولازم يربح بس البحر، بعد لا تنسى كلام الناس علينا.
18: أعطينا ماي يا مساعد يا ولدي، اللي تبيه وتبي تروح له صعب، بتعجز عنه أشجع الرجال.
19: اشرب ماي.
13: كان هذا مسمعا من فيلم بس يا بحر.
12: يا بحر
13: نعم، أول فيلم سينمائي كويتي. دكتور خالد يعني في السينما لم تقدم حياة الفهد سوى ثلاثة أفلام من بينها بس يا بحر الذي استمعنا إليه، وطبعا هو يعد علامة بارزة في تاريخ السينما الخليجية وليس فقط الكويتية. سؤالي كيف تقرأ هذا الحضور السينمائي المحدود ليس فقط لدى حياة الفهد ربما لدى معظم الفنانين الكويتيين، يعني لماذا السينما ليست حاضرة بقوة مثل ما هو التلفزيون؟
12: يعني احنا كلنا نعلم بقضية مهمة جدا، السينما لم تكن مدعومة حكوميا 100% لن تدخل نقول المدخول الحقيقي لها لكلفة انتاجها، لأن السينما تحتاج إلى صناعة متكاملة، هي مكلفة جدا ومدخولها السينمائي يعني أنا أقصد كمبلغ مالي راح يكون أقل بكثير من مما صرف عليه. يجب أن تلتزم ب يعني خلينا نقول مبلغ معين لإنتاج أي فيلم أنت ممكن تقدمه على شاشة السينما، ولكن وهذا راح يحدك كثير أيضا من انك تكون انت مواكب لكثير من القضايا خلينا نقول اللي هي او الادوات اللي الجديده الان مثل الجرافيكس وغيرها من الاشياء اللي ممكن انت تقدمها من خلال السينما، حتى لو تقدمها على مستوى اجتماعي فقط لتقديم قضيه اجتماعيه، ف فهي تحتاج إلى فنقول إلى كاميرا سينمائية وتحميض، وقبلها أيضا أنت تحتاج إلى دعاية جدا مهمة تضاهي أيضا، أو خنقول تكون حتى ميزانيتها أعلى من ميزانية الفيلم عشان تعمل دعاية، ممكن تدخل هني أنت الفلوس اللي أنت صرفتها على الفيلم. لذلك بس يا بحر كان هو دعم حكومي بحث متكامل. تصوير الفيلم أخذ فترة طويلة، ما كان يوم يومين ولا كان شهر شهرين، كان مدة كبيرة. كانوا ممكن يصورون مشهد اليوم يتوقفون 3 أسابيع بعدين يرجعون يصورون مشهد آخر، فكان في تجلي عالي صراحة من المخرج والممثلين الموجودين. ليش؟ لأن كان المقصود فيه أن إحنا لازم نقدم فيلم ذو جودة جدا عالية، بل يحمل تقنية جدا، هذا في تصوير تحت الماء، في مشهد لقطع يد تحت الماء وغيره، كل هذا كان مكلف وكان يحتاج وقت، والوقت كان محكوم أيضا بأن أغلب الممثلين الموجودين كان هم أيضا يأخذون لازم دورات بالتمثيل السينمائي، لأن تكنيك التمثيل السينمائي مختلف عن التمثيل التلفزيوني والمسرحي. هذا أيضا كان يحتاج إلى وقت. الإخراج والمخرج والصف الإخراج كلهم كانوا متواجدين بالكويت ويعملون بشكل دؤوب علشان تصوير مشهد أو مشهدين في اليوم، لذلك كان في تجلي جدا عالي بتصوير هذا الفيلم. علاوة على ذلك، لاحظ الأستاذة حياة هني الله يرحمه ويغمد روح الجنة، هي كانت يعني صغيرة في العمر، ولكن هي مثلت دور زوجة فنان سعد البرج ووالدة الفنان محمد المنصور. محمد المنصور نعم. فلاحظ أن هي أجادت أيضا رغم صغر عمرها، لأنها تجيد دور الأم على مستوى الحركة، على مستوى الأداء، على مستوى الصوت، وشلون الأم كانت هي عندها الجرأة اللي ما يملكونها في بعض الفنانات في في في زمننا هذا، لما يقولوا لها تعالي انت صغيره ادي دور ام.
13: نعم.
12: يرفضون البعض منهم.
13: صحيح.
12: عرفت شلون؟
13: صحيح.
12: الا ان هي كان عندها الجرأة انها توافق، وهي ما لان شنو يقول لك او في عرف يقال اذا انت وافقتي او انت وافقت بعمل دور الجد او الابو فانت دائما راح تمثل دور الابو وراح تروح منك الادوار الاخرى، ولكن على العكس تماما عند الفنانة يعني حياة الفهد كانت هي ما تخاف من هذه القضايا اللي ممكن تصير، بالعكس هي كانت عندها هذه الجرأة وتقدمها بشكل مميز أيضا.
13: نعم. الآن أود أن نتحدث عن الكاتبة حياة الفهد، هي أيضا كتبت العديد من الأعمال الفنية المتميزة أيضا، لم تكتفي فقط بالتمثيل. سليمان طبعا كلها تلفزيونية، سليمان الطيب مثلا، الخراز، بياعة النخي، القليب، دمعة يتيم، الفرية، الأخ صالحة وغيرها. ماذا تقول عن الكاتبة المؤلفة حياة الفهد؟
12: نعم، كاتبة جدا جميلة. أنا تحديدا صار حديث بيني وبينها الله يرحمها، كانت تقول أن في أوقات كنت أنا يعني أثناء الكتابة بالضبط هي مثل المرأة الحامل اللي تحمل الابن أو الجنين في بطنها لمدة 9 أشهر، فهو يعني هناك صراع لمحافظة الأم على هذا الابن طوال 9 أشهر، يعني طوال فترة الكتابة هي لا تنام مرتاحة ولا تكون قاعدة بشكل مريح، لأن عقلها في عمل دائم في كتابة. تقول لي أنا مرات كنت أصحى من النوم في عز نومي، أصحى من النوم لأني وأنا نايمة أحلم أو أفكر في المشهد، أقعد فقط أكتب الفكرة وأرد أكمل النوم.
13: نعم.
12: لاعتقادها أيضا أن من خلال النوم ممكن تكمل باقي الأفكار وتصحى من النوم عشان تكتب الأفكار اللي هي كتبتها بالليل. تخيل يعني عدم استقرار النفسي الدائم طوال فترة الكتابة هذه بحد ذاتها تعب نفسي، معاناة. أنت ما تنام بشكل مرتاح، وإذا أنت صاحي أنت يا تكتب يا يعني أنك أنت قاعد تفكر شنو راح الأحداث راح تروح فيه.
13: نعم.
12: وكانت يعني لاحظ من عمل الفرية كانت طفرة مهمة جدا قدمتها في هذا العمل يعني، وأيضا أعمالها الثانية كانت تناقش قضايا حقيقية موجودة ولكن ترسمها بخيالها عشان ما تلامس القصة الحقيقية. يمكن فيها جزء كبير من الحقيقة لأنها هي موجودة من أحداث حقيقية حصلت شافتها هي بحياتها أو انسجتها هي من مخيلتها.
13: نعم.
12: إذا كان حدث حقيقي فهي تنسج بشباك الكاتبة هنقول إنزين، فيبتدي يفقد صفة الحقيقية كما هو، ولكن يتحول من خيالها إلى شكل جدا جميل وتروح تقدمه. ناقشت منها قضايا المرأة بشتى هذا تعسف الرجل على المرأة، المرأة هي لما تكون أم شنو ممكن تصير، فكرة تعدد الزوجات، فكرة كثير من القضايا هي ناقشتها صراحة في في في أعمالها بشكل منطقي وسليم وجميل. هي نجحت ككاتبة صراحة في تقديم أعمال لأن أعمالها نجحت ورأت النور وبنجاح كبير جدا وجمهورها ما نساها له.
13: نعم.
12: كلش ما نسوا الأعمال لها بالمرة، لذلك أنا أشوف أن هي نجحت أيضا ككاتبة وليس كممثلة.
13: نعم.
12: فنحن الآن أمام نرجع للنقطة الأولى، هي فنانة متكاملة شافت أن متى يلجأ الفنان تحديدا للكتابة، يلجأ الفنان للكتابة إذا شاف أن ما في كاتب ممكن يترجم القضية لموجودة بمخيلته.
13: جميل جدا.
12: فيضطر أنه هو يكتبها علشان يثبت أو يرى الفكرة النور أمام جمهور.
13: نعم. طيب يعني بما تفسر دكتور خالد، يعني كانت الإمكانات التقنية في السبعينيات والثمانينيات وحتى التسعينيات ضعيفة أمام المخرجين والقائمين على الأعمال الفنية، ومع ذلك ما زالت أعمالهم في باقية في الذاكرة إلى اليوم. واليوم العكس صحيح في يعني في الأعمال الفنية، رغم تطور كل شيء نشاهد العمل اليوم وننساه في الغد. أنا طبعا أحالي بهذا السؤال حديث حياة الفهد في أكثر من حوار عن جيلها وإبداءها الإعجاب بالفنانين في جيلها، عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي وسعد الفرج وغانم الصالح وسعاد عبد الله، هذا الجيل الذي لا يتكرر يعني. فهل هو هل فعلا أنه هذا الجيل أفضل أم لأننا دائما نحن نحن إلى الماضي؟
12: والله شوف، هي طبعا في حنين إلى الماضي، ولكن أنا سأتكلم عن هذا الجيل، هل له ذاكرة؟
13: صح.
12: السوشيال ميديا ساعدت على عدم وجود ذاكرة أخي العزيز.
13: أتقصد الجيل الحالي؟
12: الآن أيوة. الجيل الحالي أصبحت لا ذاكرة له بسبب السوشيال ميديا.
13: نعم.
12: كل شيء إذا طال عن خلينا نقول 20 دقيقة يمله الشخص.
13: صحيح.
12: هم دائما اعتادوا على أن يروا أشياء قصيرة جدا بزمن 30 ثانية أو بزمن دقيقة فقط وتنتهي. كثرة المعلومات اللي هم أصبحوا يشوفونها أصبحت عندهم مثل الله يسلمك يشوفونها بشكل سريع، وكثرة المعلومات هي تقلل الذاكرة وما تترك بصمة عندك حتى يشتت معلوماتك الحقيقية. يعني لما تكون في عندك معلومات حقيقية إذا ما كنت تأخذها من أمهات الكتب فقط تأخذها من السوشيال ميديا فهي معلومات مشتتة.
13: صحيح.
12: لأن أنت منت عارف شنو الصحيح منها، مدى صحة الصحيح منها ومدى الخطأ والصواب يعني فيهم. هذه قضية. ترجع عزيزي، حتى الآن المسلسلات صارت أفضل لهم، مش المسلسلات 30 حلقة، رغم أن في مسلسلات 90 حلقة، ولكن 90 حلقة مثلا ما تشاهدها نفس قبل. كل حلقة أو كل حلقات تلاقيها تتكلم فيها قضايا، لا تلاقي مرات في حلقات مرور الكرام في 90 حلقة. هم يندمجون في الأحداث الحقيقية خلينا نقول أو الخطوط الرئيسية في جميع المسلسل، يعني المسلسل كله. الآن الشيء الناجح هي مسلسلات السيزن اللي هي أصبحت 8 حلقات، لأيضا اللي ساعد على ذلك أن الأغلبية منخرط الآن أو في العمل في الحياة ورايح بالحياة، وصار ممكن أنه يشاهد العمل التلفزيوني أو السينمائي في أي منصة حتى في التليفون.
13: نعم.
12: أصبح هو يشاهد متى ما يبي، وأنت تدري حتى ما في التزام في الوقت. يعني قبل كان التلفزيون يلزمنا في وقت معين.
13: صحيح. لدرجة أن
12: هذا المسلسل.
13: نعم، لدرجة أن الشوارع أحيانا تكون فارغة في وقت عرض المسلسل.
12: نعم تفضل.
13: نعم.
12: تفضل. وهذا
13: نعم.
12: كان يحدث. وعلى طاري القضية هذه، في مهرجان قرطاج في تونس
20: يعني وقفوا تصفيقا للفنانتين اللي هما الفنانة الله يرحمها حياة الفهد والفنانة الله يطول بعمرها سعاد عبد الله بسبب أحد المسلسلات اللي هم سووها وهو محظوظة ومبروكة اللي كانوا هم يقولون
13: على الدنيا سلام
20: نعم. على الدنيا سلام عفوا أيوة نعم. يعني محظوظ إن كانت الشوارع تفضى بسبب إنهم هم كانوا يتابعون هذا العمل وهذا في ذات الوقت ما كان فيه أصلا منصات فضائية كانت وزارة الإعلام في دولة الكويت تبعث بعض المسلسلات والأشرطة إلى الله يسلمك اللي هو سفارة الكويت في تونس إلى الملحق الإعلامي والملحق الإعلامي يرشح هذه الأعمال إلى وزارة الإعلام في تونس يعني تصور كانت مثل ما أنت تفضلت وإحنا نتكلم عن فنان حياة الفهد يعني بقول لك إن كيف كانت الشوارع تفضل حقيقيا يعني
13: نعم.
20: كانت الشوارع تفضل لمشاهدة الأعمال ويتعاطفون فيها يتعاطفون معها ويتعاطفون في القضايا هذه كلها يعني الفكرة الأساسية الآن ما صار في يعني الذاكرة الطويلة هذه ما يبقى عندك عمل يكون في ذاكرتك إلا إذا أنت كان يلامسك ملامسة حقيقية وأنت إنسان تحب أنك تحتفظ بهذه الذكرى الجميلة لذلك إحنا الآن فعليا ما أصبحت عندنا نوع من الذاكرة في الأعمال الحديثة إلا القليل منها يعني إحنا ما نبي نحط صفة يعني ما نبي نعمم ولا نبي نقول أن هذا حدث وممكن بعد سنوات أيضا تنتهي الذكرى هذه الأعمال ويبقى فقط عمل لحظي فقط أثناء مشاهدته وينسى بعد مشاهدته.
13: نعم. سؤال أخير.
20: لأن الآن نعم. في أعمال تمر كذي يعني.
13: صحيح. سؤال أخير دكتور خالد. طبعا حياة الفهد أخذت عن جدارة واستحقاق لقب سيدة الشاشة الخليجية. وهو لقب يتجاوز النجاح الفني إلى أن يجعلها يعني مكانة رمزية للفنانة يعني أو لأي فنان. من وجهة نظرك متى يتحول الفنان من ممثل ناجح إلى رمز ثقافي جامع كما هي حياة الفهد؟
20: هذا سؤال يعني مهم وجميل جدا عندما يكون صادق في عمله ويهلك نفسه في عمله لدرجة أنه ينسى نفسه ويتذكر فقط هذا العمل اللي هو قاعد يشوفه كقضية وطنية اتجاه شعبه لذلك يكون هو فقط يفكر في مجتمع الخليجي ويقدم له الأعمال هذه لأنه يرى نفسه أنه هو أحد الجنود بإيصال الرسائل المهمة سواء كانت للمجتمع أو يعرف مجتمع العربي أو المجتمع العالمي على مجتمعه اللي هو الخليجي أو وطنه بالكويت مثلا هني احنا نقول عنه أن فعلا هذا يستحق اللقب اللي تفضلت فيه من شوي
13: نعم إذن دكتور خالد أمين الفنان الكويتي المعروف والأستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءات الجميلة عن حياة الفنان الراحلة حياة الفهد
20: مشكور جدا شكرا لكم دوما وأبدا أنتم مواكبين لأحداث اللي تصير لنا في الخليج وخصوصا لفنانينا شكرا لكم على صلاح حفظكم دوما وأبدا
13: جميعا
20: وأتمنى لكم التوفيق في هذه الأمانة اللي أنتم تقدمونها
13: شكرا جزيلا

الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين.

0: استقلال بلاده، تضمنت تمنيات جلالته الطيبة لفخامته وشعب بلاده الصديق، راجيا لهذا البلد استمرار التقدم والنمو وتحقيق المزيد من الإنجازات. في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية نيبال، نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان منتدى الأعمال العماني النيبالي لبحث فرص الاستثمار والتجارة وإقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين.
1: منتدى الأعمال العماني النيبالي ناقش في مسقط فرص الشراكة والاستثمار في قطاعات التجارة والاستثمار والأمن الغذائي والمياه والمشروبات والحرفيات والصناعات التقليدية بين سلطنة عمان وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية. سالم بن سعيد العلوي مدير عام قطاع مجلس الإدارة والتعاون الدولي بغرفة تجارة وصناعة عمان:
2: يهدف المنتدى إلى تعزيز أواصر التعاون وبحث الفرص الاستثمارية الممكنة بين البلدين وبين رجال الأعمال من كلا الطرفين. الفرص الاستثمارية للوفد التجاري الزائر لسلطنة عمان في قطاع الأمن الغذائي وفي قطاع الصناعات الحرفية وفي قطاع التعاون مع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة.
1: المنتدى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان هدف إلى تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال من الجانبين واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وبحث إمكانات إقامة شراكات ومشروعات مشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
3: أحمد بن علي بن سعد السيابي، عاملين في مجال زيوت السيارات. حضرنا هذا المنتدى للحصول على عدة فرص، وإحنا مهتمين في النيبال للفرص التجارية والاستثمار كذلك.
1: وعلى هامش المنتدى عقدت لقاءات ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال من سلطنة عمان وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، جرى خلالها بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري والتعرف على مجالات العمل المشترك واستكشاف إمكانية إقامة شراكات ومشروعات مشتركة، بما يعزز التواصل المباشر بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين وبما يدعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.
0: انخفض سعر نفط عمان اليوم 4 دولارات أمريكية و35 سنتا مقارنة بسعر أمس الثلاثاء، ليبلغ 79 دولارا و16 سنتا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل، منخفضا ب22 دولارا و91 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضي. تبدأ يوم الأحد المقبل أعمال منتدى المهارات البحثية الخامس الذي تنظمه هيئة البحث العلمي والابتكار بالشراكة مع الجامعة العربية المفتوحة بمشاركة 100 باحث وباحثة من طلبة الدراسات العليا بمؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان، ويستمر حتى 20 أغسطس الجاري. وتأتي النسخة الخامسة من المنتدى تحت عنوان التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية، لتهدف إلى تمكين المشاركين من توظيف الأساليب الإحصائية الحديثة في بحوثهم العلمية. ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الشراكة الاستراتيجية بين هيئة البحث العلمي والابتكار والجامعة العربية المفتوحة لتعزيز القدرات البحثية الوطنية وتزويد الباحثين بمهارات متقدمة. يخضع حصناء عبري والعراقي بمحافظة الظاهرة لعمليات ترميم وصيانة شاملة بنسب إنجاز تجاوزت 95% لحصن عبري و80% لحصن العراقي. وتتبنى وزارة التراث والسياحة خططا للحفاظ على القيمة المعمارية الفريدة لهذه الأبنية التاريخية وتوظيفها سياحيا وثقافيا.
4: تتجسد القيمة الحضارية وعراقة العمارة العمانية في حصني عبري والعراقي بمحافظة الظاهرة اللذين يخضعان لأعمال صيانة وترميم شاملة بهدف صونهما والحفاظ على مكوناتهما المعمارية. ويعد حصن عبري أحد أبرز الحصون في المحافظة، إذ يتميز بأبراج

0: وجهه ومداخله المتعددة وجامعه الذي لا تزال تقام فيه الصلوات إلى جانب مرافقه السكنية والإدارية في انعكاس للمكانة التي حظي بها الحصن عبر مختلف الحقب التاريخية.
1: تضمنت أعمال الترميم والصيانة في حصن عبري معالجة شاملة لجميع الجوانب المعمارية والإنشائية في هذا المعلم التاريخي، كما تركزت هذه الأعمال على توسعة جامع حصن عبري بما يخدم المصلين وفق المعايير الفنية المعتمدة لدى وزارة التراث والسياحة. وصلت نسبة الإنجاز في مشروع ترميم وصيانة حصن عبري بحوالي 99%.
0: أما حصن العراقي الذي يتوسط البلدة بين المزارع الخضراء فيضم برجين، أحدهما شيد بالقص والصاروج والآخر بالطين، إضافة إلى عدد من الغرف والمخازن وآبار المياه، ويحتضن بيوتا أثرية وسبلة للضيافة وعددا من المدافع القديمة ليشكل شاهدا على الطراز المعماري الأصيل.
2: الآن نحن في المراحل النهائية تقريبا، يعني وصلت الأعمال إلى 80% حسب التقديرات الأولية. الأعمال طبعا يعني معالجة الرطوبة في الجدران والأسقف وتغيير عدد كبير من طبقات الملاط الخارجي ومادة الصاروج.
0: وتأتي أعمال الترميم حصني عبري والعراقي ضمن جهود وزارة التراث والسياحة للحفاظ على الموروث وتحويل هذه المعالم إلى وجهات سياحية وثقافية مستدامة. محمد بن سعيد العلوي، محافظة الظاهرة.
3: يواصل مهرجان الجبل الأخضر استقطاب الزوار مسجلا أكثر من 100,000 زائر منذ انطلاق فعالياته. المهرجان يسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بولاية الجبل الأخضر من خلال برنامج متنوع يمتد على مدى 45 يوما.
4: ليس من السهل أن يجذب مهرجان صيفي أكثر من 100,000 زائر في أسابيع قليلة، لكن مهرجان الجبل الأخضر لهذا العام نجح في صناعة المشهد ليؤكد أن جمال المكان عندما يلتقي بحسن التنظيم وتنوع المحتوى يصنع وجهة يقصدها الجميع.
5: وكما شفتوا الإحصائيات ساهم كثير في الحركة السياحية والاقتصادية وفي الفترة الماضية، وحقيقة دائما المهرجان الناس تنتظر بشغف هنا حتى الجمهور ومتابعين له، وحقيقة ساهم بدور كبير في تدفق السواح، وتعرف الحين فترة الإجازة الصيفية واستغلال هذه الأوقات والجو المناخ يساعد هنا في الجبل الأخضر، فحقيقة دور المهرجان كبير جدا.
4: لم يكن هذا النجاح وليد الصدفة، فبرنامج حافل بالفعاليات وتجارب تلبي ذائقة مختلف الأعمار ومساحات خصصت لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين، حولت المهرجان إلى منصة تلتقي فيها السياحة بالاقتصاد والتراث بالابتكار.
6: ما شاء الله الفعاليات جميلة، في مسرح للأطفال أولادنا شاركوا فيه ما شاء الله واستمتعوا كثير بالفعاليات، في بعد منتجات الجبل الأخضر ما شاء الله متنوعة المنتجات.
7: المهرجان حلو وحبيته وايد، الترك المعلق واكد حلو والأكل يعجبني وايد والمهرجان أيضا حلو.
8: مهرجان جميل صراحة بشكل عام للأطفال وللأسرة، في للأطفال في كثير أشياء وفعاليات مثل عالم الأطفال مثل النطوطات والأشياء الأخرى.
9: طبعا جميع الفعاليات موجودة سواء للأطفال أو الكبار أو حتى التجار أو رواد الأعمال، حتى منتجات الجبل الأخضر موجودة نفس الشيء هنا.
4: في هذا المهرجان لا يكتفي الزائر بمشاهدة الفعاليات بل يعيشها، ينتقل بين العروض والحرف والمنتج المحلي والتجارب التفاعلية ليدرك أن مهرجان الجبل الأخضر ليس مجرد وجهة للزيارة بل تجربة تعاش وذكرى تبقى.
3: وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الدكتور حاكم عامي جامايكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. منتدى الأعمال العماني النيبالي يبحث في مسقط تعزيز الشراكة الاقتصادية والفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين. حرر لكم النشرة مستمعين غانم النبهاني ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله السنيدي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

0: سلطنة عمان.
1: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير والمحبة لكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم محطات. أينما كانت وجهاتكم، أينما قادتكم الطرق، نسأل الله أن يحفظكم بحفظه وأن يجعل الخير رفيق دروبكم والسلامة عنوان رحلاتكم. أهلا وسهلا بكم في محطات كالعادة. نتوقف كل مساء عند فكرة تستحق التأمل وقصة تستحق أن تروى وموضوع يلامس حياتنا، نقرأه معا كذا من زوايا مختلفة ونفتح له نوافذ جديدة للحوار والمعرفة. مساء الأربعاء، الوجوه التي ما زالت تؤمن أن للحياة صورة أجمل وأن لكل إنسان زاوية يرى منها العالم بطريقة لا يشبه فيها أحد. أيها الأحبة، في كل يوم نلتقط عشرات الصور، لكن كم صورة التقطتنا نحن؟ كم مشهد غير طريقة التفكير، وكم لقطة أعادت تشكيل ذاكرتنا، وكم فيلم جعلنا نفهم وطنا لم نزره أو نبكي على إنسان لم نعرف اسمه. يقول تاركوفسكي: الفن يولد ويترسخ حيث يوجد شوق لا ينتهي إلى الروح، ولعل الصورة ليست ضغطة زر بل ضغطة على الوجدان. الصورة ليست ما تراه العين، الصورة هي ما يبقى في الذاكرة بعد أن تغلق عينيك. ولهذا فإن سؤال حلقتنا الليلة وهذا المساء: كيف نصور، بل كيف نفكر قبل أن نصور؟ وهل الكاميرا تخرج مصور أم أن المعرفة هي التي تمنح العدسة روحا؟ وهل الهوية تولد معنا أم نبنيها مع كل اختيار نتخذه في حياتنا؟ اليوم بعون الله تعالى سنسافر معكم في رحلة مختلفة، رحلة بين الضوء والظل، بين الفن والعلم، وبين الهواية والتخصص، بين صورة تلتقط وصورة تصنع، مع ضيفتنا ميمونة الكتانية اللي اختارت أن تدرس السينما والتصوير الفوتوغرافي والإعلام في جامعة ليدز البريطانية، لا لتتعلم نقول لاستخدام الكاميرا فقط، بل أيضا لتتعلم كيف تقرأ الإنسان قبل أن تصور. بعون الله ساعة ونصف من الآن مستمرين إن شاء الله تعالى حتى الرابعة. معكم في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني، وأيضا محمود السالمي، وفي إخراج هذه الحلقة هزاع الراسبي.

0: محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
1: وإن ما كنتوا تسمعون إن شاء الله كذا في السيارة، في البيت، في الدوام، ولا اللي يتمشى بين ضباب ضفار ويعيش اللحظة الجميلة هناك، اللي أيضا متواجد في أجواء الأشخرة وملتقى الأشخرة، اللي يعيش أيضا أجواء استثنائية هناك وبمهرجان أيضا الجبل الأخضر بمختلف محافظات وولايات سلطنتنا الحبيبة سلطنة عمان. الله يجعل هاللحظة راحة لقلوبكم ويكتب لكم يوم كذا مليان تباشير وأخبار جميلة، ودروبكم إن شاء الله تعالى كذا كلها سلام وأمان ورفقة تشرح الخاطر، وكذا الرحلة دائما يعني جميلة مع فنجان القهوة، أشخاص تحبهم، طريق هادئ مع كذا موسيقى جميلة وأجواء من محطاتنا المختلفة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في برنامج محطات. موضوعنا اليوم أحبتنا الكرام عن بين الهوية والتخصص حين تتحول الصورة إلى معرفة. ربما البعض يسأل، يمكن يسمع عفوا أشخاص يدرسوا تصوير سينمائي أو صناعة أفلام، يكون أول سؤال بالنسبة لهم ليش تدرس هذا المجال بالأصل؟ تصوير يمكن يكون هواية، وتشغيل الكاميرا والمونتاج مهارات يمكن اكتسابها بالممارسة أو حتى من خلال بعض الدورات أو الإنترنت، لكن السؤال هذا ينظر إلى الكاميرا ويتجاهل الصناعة كاملة. تشغيل الكاميرا مهارة، أما صناعة الفيلم فهي أبعد من ذلك بكثير، هي كتابة، هي فلسفة، هي علم نفس، وهي فهم للضوء واللون والمنظور والموسيقى والأداء والمونتاج، وهي أيضا قدرة على قراءة المجتمع وفهم الإنسان ثم تحويل كل ذلك إلى صورة تحمل معنى. الدراسة أيضا لا تصنع الموهبة، والشهادة وحدها لا تصنع فنا، لكن الدراسة ربما تمنح الموهبة أساسا معرفيا وتضعها أمام تاريخ السينما ونظرياتها ومدارسها وأسئلتها. وهنا يأتي السؤال، هل تكفي الهواية لصناعة مخرج أو مصور سينمائي، أم أن هذا المجال يحتاج إلى دراسة حقيقية ومنهج واضح؟ وبالتالي كل هذه الأسئلة وأكثر سنجيب عنها مع ضيفتنا اليوم ميمونة الكيتاني، تتحدث عن الفرق بين الهواية والتخصص، عن اللغة أيضا البصرية ودراسة السينما والأمية الإعلامية والمرأة العمانية تحديدا خلف الكاميرا وقدرة الفيلم على أخذنا إلى وجدان الشعوب. إن شاء الله تعالى حتى الرابعة مساء سنكون معكم في كل التفاصيل والحيثيات المختلفة في هذا الموضوع. معنا أيضا محطة قبل أن نذهب إلى موضوعنا الرئيسي، سنحط الرحال في محطة إن شاء الله تعالى عبر الأثير للترسيخ أيضا بصمة عمانية أخرى مبدعة من خلالها تؤكد أن الفن والثقافة في سلطنة عمان لا يعرفان الحدود، وأن أبناء هذا الوطن يفخرون ويفاخرون بتميزهم أينما حلوا. فرقة مسرح الدنلي الثقافة والفن تستعد إن شاء الله تعالى لتمثيل سلطنة عمان في الدورة الثامنة من مهرجان أستروفيسكي فيست الدولي للأشكال المسرحية الصغيرة بمدينة كينشيما الروسية، وذلك من خلال رائعتهم المسرحية الكوميدية الشهيرة لقمة عيش. لا نطيل عليكم، وخلونا مباشرة نروح إلى الاتصال الهاتفي مع رئيس فرقة مسرح الدن الأستاذ والمخرج محمد بن سالم النبهاني. نرحب بك أستاذ محمد في برنامج محطات عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ونبارك لكم هذا التواجد الدولي المشرف.
2: بارك الله فيك أستاذ أيمن، وشكرا للإذاعة المميزة، وشكرا لمتابعتكم، وإن شاء الله يعني نقدم للمستمع شيء مفيد بإذن الله.
1: أنتم مثل ما عهدناكم دائما وأبدا حقيقة تقدمون الأجمل والأميز في من خلال مسيرتكم الفنية المبدعة في مسرح الدن للثقافة والفن. اليوم ربما أستاذ محمد، وصول هذه الفرقة إلى خشبة مسرح أستروفيسكي فيست في روسيا هو خلنا نقول إنجاز ثقافي مميز يعكس السمعة الطيبة اللي تحظى بها هذه الفرقة دوليا، كيف جاءت هذه الدعوة الرسمية للمشاركة، وماذا تعني هذه المحطة في المقابل الروسية للفرقة في مسيرتها لمد جسور الحوار الثقافي بين عمان والعالم؟
2: أجدد شكر لك دائما والمستمعين الكرام. طبعا بالنسبة للتواصل نقول بين فرقة مسرح الدلة ثقافية الفن وبين المسرحيين في روسيا، هو بدأ يمكن من فترة سابقة، تحديدا من عام 2023 كان في وفد روسي مصغر زار فرقة مسرح الدلة المقر في مسقط، وطلع على تجربة الفرقة في مسرح الطفل. كون كان عندهم كذا زيارة لعدد من المؤسسات الثقافية ليطلعوا على التجربة المسرحية في سلطنة عمان وتحديدا مسرح الطفل. استمرت نقول هذا التعاون إلى مهرجان الدن 2023، وكان عندنا أحد الحكام أيضا من روسيا، وحتى لا أطيل أيضا في عام 2025 في الدورة الأخيرة لمهرجان الدن قبل عام تقريبا أو أقل، كان عندنا أيضا حكم أيضا عضو لجنة التحكيم من روسيا. ويمكن نقول الخطوة الأخيرة لهذا الحكم أو هذا العضو لجنة التحكيم هي قد تكون مهدت لهذه المشاركة، بحيث فتحت أبواب التعاون والتواصل مع المهرجان اللي نحن على نقول أعتاب الذهاب والمشاركة فيه في روسيا
1: إن شاء الله.
2: فهو نقول تتابع من التواصل والتبادل نقول المعرفي بين سلطنة عمان وبين روسيا.
1: نعم.
2: إلى أن وصلتنا الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المهرجان، وحسب معلوماتي أن فقط هم دولتين عربيتين والمشاركين في المهرجان، عمان والعراق مع بقية دول أجنبية أخرى يعني.
1: نعم، خلنا نروح إلى هذه المسرحية اللي راح تكون متواجدة تقريبا يوم 21 أغسطس أستاذ محمد.
2: نعم، يوم 21 أغسطس إن شاء الله،
1: اللي هو يوم الجمعة.
2: يوم الجمعة، ونتشرف بأن يكون حاضر معنا في يوم العرض سعادة محمد الحسين نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة سلطنة عمان في روسيا، وهنا يجب أن نقدم يعني كلمة شكر لسفارة سلطنة عمان في روسيا.
1: نعم.
2: وما يقدموه من متابعة ومن تسهيل اهتمام. نعم. لهذه المشاركة. العرض طبعا يكون في مدينة بعيدة عن العاصمة موسكو، تبعد حوالي 4 ساعات، اللي يقام فيها المهرجان.
1: جميل جدا، وراح تكون المسرحية مسرحية لقمة عيش من إخراج الأستاذ محمد الرواحل، اللي نوجه له أيضا كل التحية، ويمكن هي من أنجح العروض المسرحية العمانية، طافت أكثر من محفل خليجي سواء كان عربي ودولي، وأيضا حصد هذا العمل على جوائز مختلفة. أنا بس يعني مستغرب السر وراء ديمومة هذا العرض ربما أستاذ محمد، وتألق المستمر، وكيف تراهنوا كفرقة على تقديم قضايا إنسانية واجتماعية تلامس كرامة الإنسان بهذا القالب الكوميدي اللي تجاوز خلنا نقول حواجز اللغة ويصل ربما بسلاسة اليوم للجمهور الروسي؟
2: يمكن تأكيد لكلامك، العمل في عرض الأول كان في عام 2017، وإحنا اليوم في عام 2026، يعني نقترب من 10 سنوات تقريبا.
1: ما شاء الله مسيرة.
2: أكثر من 40 عرض داخل سلطنة عمان الدول العربية، وفي أيضا كان في عرض سابق في رومانيا.
1: نعم.
2: لنفس العرض. يمكن استمرار العرض وديمومته تعود إلى أن العرض يعني قريب من المشاهد، هو يصلح لأن يقدم في كل نقول
1: زمان ومكان. نعم.
2: أيوة، لأنه يناقش قضايا الشارع وقضايا المجتمع وقضايا الإنسان اليومي معيشته.
1: نعم.
2: بطريقة فيها نوع من الكوميديا، وأيضا بطريقة إخراجية رائعة تعتمد على الجسد، ويمكن هذا ساعد أحيانا في فهم نقول لغة العرض من غير فهمها كلغة عربية، بحيث أنه الإخراج الحركي اللي يصاحب المسرحية يساهم بشكل كبير في إيصال الفكرة.
1: نعم.
2: أتوقع أن أيضا الشباب وتألقهم خلال العروض الماضية، وإن شاء الله أيضا تألقهم القادم في روسيا، هم سر نجاح هذا العمل، على رأسهم الفنان سالم الرواحي وأحمد الرواحي ومجموعة من الشباب المتألقين في هذا العمل. يعني هم يمكن الآن 10 أعوام تقريبا وهم على نفس العمل. طبعا يشاركوا في أعمال أخرى لكن هذا العمل كلما وجهت الدعوة لأن يعرض يعني نشارك فيه على حسب الدعوات اللي تقدم له.
1: نعم، وخاصة في هذه أو في هذا المهرجان اللي راح يكون في روسيا اللي هو يختص بالأشكال الصغيرة، يعني بين قوسين نقول المسرح الذكي، فيتطلب أتوقع أنه قدرات معينة، ذكاء مختلف حتى من ناحية الديكور، الإضاءة، حركة الممثلين على الخشبة وتقديمهم لأي فكرة كانت. كيف ممكن اليوم أستاذ محمد أن نطوع هذه السينوغرافيا خلنا نقول والأداء البصري لهذه المسرحية تحديدا لتتلائم تماما مع كل ما يقدم في هذا المهرجان أو حتى معايير هذا المهرجان؟
2: يمكن أستاذ أيمن ما يميز لقمة عيش أنها هي مسرحية بلا ديكور نهائيا. هي تعتمد على الممثل والنص، والنص أيضا للأستاذ جمال الصخر من البحرين اللي اشتغل على إعداده وإخراجه وتقريبه بشكل الحالي هو محمد الرواحي.
1: نعم،
2: المسرحية بلا ديكور تعتمد على جسد الممثل هو الديكور، هو اللغة، هو الحركة، هو كل التفاصيل هذه.
1: نعم،
2: وهذا يمكن يساعد أن المسرحية أن تقدم في كل يعني مستويات المسرح، سواء كان المسرح الصغير أو القاعات المسرح الكبيرة. بالذات في روسيا المسرح أو المهرجان يتلائم مع فكرة العرض، كونه هو يعني الجمهور سيكون قريب جدا من الممثلين بحكم أن المهرجان يعني يقترب من مسرح الغرفة، وليس مسرح الغرفة لكن يقترب من هذه الفكرة.
1: نعم، جميل جدا. وحتى نحن موضوعنا اليوم أستاذ محمد قريب جدا من تحول اليوم الصورة أو هذا الجسد وتجسيد كل حركة إلى معرفة وعلم نفس وتحليل نفسي ومنظور مختلف تماما ليصل إلى المتلقي بكل سلاسة وإلى صورة ربما تحمل معنى في حلقتنا لهذا اليوم بين الهوية والتخصص، حين تتحول الصورة إلى معرفة كاملة وأيضا يعني مختزلة في كل مشهد وفي كل صورة. يعني إذا تحدثنا عن هذا عن هذه المشاركة أيضا وعرض هذه المسرحية، فهناك مثل ما ذكرت في سابق حديثك أن لها أبعاد أكاديمية ومهنية وتعاونات مختلفة أنتم استثمرتموها من قبل، وأتوقع أنه استثمار أيضا آخر سيضاف في قائمتكم مع هذا العرض القادم بعون الله.
2: إن شاء الله، هو يعني الانفتاح للمسرح الروسي بحكم أنه يعني التقدم اللي تشهد روسيا وتاريخ المسرح الروسي وأثر أيضا الكتاب الروسيين الذين يعني أثروا الحركة المسرحية العالمية. أنا ما أعرف صراحة هل سبق أنه كان في حضور عماني أو ما كان حضور، بغض النظر عن هذه التفاصيل أن يكون هناك يعني تواصل مسرحي عماني روسي يفتح نقول مجالات لي التواصل أكبر.
1: نعم،
2: وما شاهده مهرجان الدن خلال دورتين سابقتين أيضا حضور هؤلاء الحكام الذين شاهدوا المهرجان، شاهدوا أيضا الحركة المسرحية في عمان، وشاهدوا أيضا عمان كونها كانت يمكن زيارتهم الأولى. هنا نعود إلى نفس الفكرة أن الصورة البصرية أو المسرحية ممكن تكون أيضا نافذة ثقافية. نعم، نافذة سياحية تعرف بلد لبلد آخر وتعزز أيضا العلاقات سواء كانت ثقافية أو حتى ما هو أبعد من ذلك.
1: نعم، وتفتح مجال آخر للتدريب، لتبادل الخبرات حتى على مستوى معرفي فني أو سواء كان أكاديمي. احنا نتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل التوفيق أستاذ محمد سعيد أكيد بهذه الإضافة في برنامج محطات. أستاذ محمد بن سالم النبهاني رئيس فرقة مسرح الدن للثقافة والفن، وتهانينا لكم مجددا وكل التوفيق أيضا لطاقم عمل مسرحية لقمة عيش في تمثيل سلطنة عمان في روسيا بعون الله.
2: بارك الله فيك أستاذ أيمن، وشكرا للمستمعين الكرام.
1: شكرا جزيلا لك. فعلا مستمعينا الكرام كالعادة نحاول في محطات أن نبرز مختلف المحطات أيضا والمنجزات في هذا البلد العزيز. دائما ما نقول أن عمان ولادة بالمبدعين وأبنائها في كل محفل، سواء في العلوم، في البيئة، في الفنون والمسرح، يثبتون أنهم متميزون، يبهرون العالم بعطائهم، فنفخر ونفاخر بهم في كل مكان.

0: محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
1: إذا كنت راجع من الدوام، الله يعطيك على قد تعبك فرح، وعلى قد صبرك رزق وتباشير وخير وفرح، وعلى قد نيتك خير إن شاء الله تعالى. ولا تنسى يمكن أحلى لحظة في حياتك وفي يومك إن شاء الله جاية في الطريق، فاستمتعوا بكل الأجواء وكذا، وجوهكم دائما كلها ابتسامة وفرح، ويمكن في يوم في شخص محتاج يشوفكم وأنتم مبتسمين أكثر من أي كلام. الابتسامة وما تصنعه في النفوس، وحتى الكاميرا والصورة حينما تكون هكذا بابتسامة تعطيك روح وتفاصيل مختلفة لما تتابع أي صورة وأي ذكرى وأنت تشوفها وأنت مبتسم. على كل المستمعين، اليوم اخترنا لكم مثل ما ذكرنا ونذكر بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، بين الهوية والتخصص حين تتحول الصورة إلى معرفتك. كثير من الأسئلة تحدثنا عنها في بداية الحلقة، هل تكفي الهواية لصناعة مخرج أو مصور سينمائي، أم أن هذا المجال يحتاج إلى دراسة حقيقية ومنهج واضح؟ ضيفتنا اختارت أن تدرس التصوير السينمائي الفوتوغرافي والإعلام في جامعة ليدز ببريطانيا لمدة 4 سنوات. لما نقول أنها اختارت تخصصها، لم تختار شهادة فقط، بل اختارت هويتها المعرفية، لأنك عندما فعلا تختار تخصصك الجامعي تختار الطريقة التي ستفهم بها العالم، وتختار الجانب الذي تريد أن تصقله في شخصيتك. الأستاذة، خلنا نقول ميمونة الكيتاني، بعون الله تكون أستاذة أيضا قادمة في قادم الوقت، وتحملين الكاميرا على عاتقك والصورة بكل تجلياتها ومعرفتها. خلينا نعرف المستمع أكثر عن ميمونة الكيتاني.
2: أول شيء السلام عليكم، اسمي ميمون الكيتاني، أنا خريجة جامعة ليدز من بريطانيا، تخصص إعلام تصوير سينمائي وتصوير فوتوغرافي، تخرجت قريبا وحاليا إعلامية مصورة فريلانسر، أصنع محتوى من كل الأنواع والأشكال.
1: كم صار لك من تخرجتي؟
2: تقريبا شهر.
1: شهر ما شاء الله.
2: هي.
1: أنا مستغرب لما قالوا لي أنه ميمون الكيتاني وتخصص تصوير.
2: فعلا.
1: يعني اللي ما يعرف فعلا بيقول والله التصوير مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة، وتصوير ميمونة راح التصوير، ممكن تروح هندسة، ممكن تروح طب.
2: صحيح.
1: ودرست بجامعة ليدز ببريطانيا هذا التخصص.
2: صحيح.
1: وش ترد عليهم؟
2: الرد هو انه كيف تريد انت الناس يشوفوك، بأي نظرة. يوم كنت في الثانوية العامة كانت هذا واحدة من الأشياء المهمة جدا، ان اختار التخصص اللي بيخليني سعيدة في حياتي واكمل في مجال يعني أقدر أترزق منه وفي نفس الوقت أستمتع فيه. فإيش هي المجال أو التخصص اللي كان يناسب ميمونة في هذيك الفترة؟ حسيت أنه لازم يكون تخصص إبداعي وتخصص فني، وتخصص أقدر أعبر نفسي من خلال صورة أو وسط معين. فكانت الصورة السينمائية أحلى طريقة أني أعبر فيها عن نفسي وفكري وهويتي كعمانية.
1: نعم، لكن التصوير يقول لك أنك تدرسه أكاديميا، شيء غريب أو مش غريب بس يعني
2: غير معتاد،
1: غير معتاد، وكثقافة مجتمع ربما ما اعتادوا عليه فعلا.
2: صحيح.
1: لكن دراسة أكاديميا، مع أنه هذا المجال البعض يقول لك ممكن تتعلمه عن طريق مهاراتك، عن طريق ممكن تدخل دورات تمارسه، عن طريق مثلا بعض البرامج أو بعض الشروحات على منصات مختلفة.
2: صحيح، ولكن الدراسة الأكاديمية تعطيك فكر ثقافي عميق أكثر بكثير عن التخصصات الدورات القصيرة والتخصصات اللي ممكن مثلا الإعلام أو السياسة ما تعطيك إياها. التصوير السينمائي يعطيك منظور فلسفي، منظور ثقافي، منظور سياسي، كله في يعني تخصص واحد مدمج، فيساعدك أنك أنت أيضا تغير نظرتك للمجتمع ولنفسك، وفي نفس الوقت للمحتوى اللي أنت تشوفه يعني في السوشيال ميديا أو حتى في السينما. يعني نظرتك للسينما ونظرتك للأفلام تختلف كثيرا بعد ما تدرس هذا التخصص،
1: تتعمق أكثر في الموضوع
2: فعلا، تشوف الشخصية.
1: يعني الناس ممكن يعرف الكاميرا أو الصورة كصورة فقط، بس
2: بالضبط.
1: في الصورة في أشياء أعمق.
2: صحيح.
1: يعني ما يعرفها إلا واحد متخصص أو مصور فاهم كل يعني معاني هذه الصورة. الإضاءة مثلا، الحركة، مشاعر حتى من في الصورة ما يفهمها إلا شخص يعني متعمق في هذا المجال أتوقع.
2: صحيح صحيح، ويوم تكون دارس يعني تشوف الشخصيات في الأفلام مثلا السينمائية بطريقة مختلفة، يعني تجلس تسأل نفسك إيش ردة فعل الشخصية هذه، ليش الشخصية هذه يعني تصرفت بالطريقة هذه، ليش ما بطريقة أخرى، تجلس تحلل يعني بشكل
1: المشهد.
2: أيوة بشكل أكثر أعمق عن المشاهد العادي اللي ما درس.
1: ميمونة قبل هذا التخصص وميمونة بعد هذا التخصص ما بعد 4 سنوات، وإيش اللي طرأ الجديد في عالم التصوير بالنسبة لك؟ يعني هل كنت تحب التصوير زمان ومارستي قبل لا تروح إلى بريطانيا والدرسي أكاديميا؟
2: أيوة كنت أحبه من صغري، أنا بديت التصوير من سن جدا صغير، كنت أمسك الكاميرا من عمر 8 سنوات
1: ما شاء الله.
2: ولكن يعني كنت دائما يا إما خلف الكاميرا أو أمامها، كنت من النوع اللي يحب يعني يجرب كل شيء في حياتها. ولكن يعني النظرة تغيرت جدا بشكل جذري يوم دخلت الجامعة وبديت أدرسها بشكل أكاديمي، لأنه نفس ما قلت لك قبل شوية المنظور الفلسفي والسياسي يتغير والثقافي أيضا يتغير مع القراءة مع الدراسة مع النقاشات اللي تحصل في الجامعة مع الطلاب الآخرين فتغير بشكل جذري. ميمونة الحالية ما كانت تقدر يعني تشوف العالم بالطريقة اللي هي تشوفها إذا ما درست في بريطانيا تصوير سينمائي.
1: فميمونة بعد 4 سنوات ميمونة مختلفة
2: تماما 100%، يعني غير عن أني اعتمدت على نفسي وأقدر أعبر عن رأيي بشكل صريح وبشكل فلسفي وبشكل ثقافي أكثر، عندي ثقة وعندي مخزون علمي ويعني تقن يعني فني عفوا كبير يعني قبل عن الميمونة اللي كانت قبل 4 سنوات. يعني أعرف أمسك الكاميرا بشكل أحسن من قبل.
1: التضبيطات حتى الكاميرا. أيوه. الزوايا المختلفة في الكاميرا.
2: أيوه. تصوير أوتوماتيك مستحيل خلاص كله مانيوال الحين
1: ما شاء الله.
2: أيوه.
1: بس وش الإضافة الحقيقية أو النقطة الرئيسية في حياة ميمونة بعد 4 سنوات؟
2: الفكر الثقافي السياسي
1: النضج
2: بالضبط. طريقة النظر للعالم، يعني كيف أنا أشوف العالم الحين جدا مختلف عن قبل. يعني قبل يمكن أوكي أنا أشوف يعني استوديو خلاص استوديو، لا الحين استوديو مكان يعني جذري ممكن يغير أفكار الناس، ممكن يسبب تأثير كبير اجتماعي. أنا أفهم الحين وزن الأماكن ووزن الأشخاص ووزن الكلمات أكثر من قبل، فيعتبر يعني هذا تغيير جذري فلسفي. نعم.
1: وتجربة ثرية
2: جدا وروحانية أيضا.
1: يعني أنت تكلمت عن السينما ميمونة وقلتي جملة أنه تعرفت على السينما أكثر، المشهد صار بالنسبة لي مختلف، مش مجرد أني أشاهد مشهد، لا المشهد صرت أتوقف معه أكثر من مرة وأتعمق في تفاصيل هذا المشهد لمخرج سينمائي معين، ليش اختار هذه اللقطة، هذه الموسيقى، هذه الموسيقى التصويرية، كلها معاني ما يفهمها إلا شخص متخصص فعلا. البعض يقول لك أنه والله ميمونة أنه ممكن أنت تختزل هذه الأشياء في دورات قصيرة، أو ممكن تروح على اليوتيوب مثلا وتأخذ لك دورة دورتين على هذه المواضيع تتعلم فيها أو تشوف فيها شروحات وخلاص أنت أتقنت السينما والتصوير. وش نرد عليها على اللي يقول كذا؟
2: نرد عليهم أنه في فرق بين انك تتعلم السواقه في اسبوعين وبين تتعلم السواقه في شهر.
1: الله عليك.
2: فعادي انا ما اقول لك انه ما يصير، عادي ممكن انك انت
1: جبت مثال حلو يعني.
2: بالضبط، ممكن انك تتعلم وتاخذ المهارات الاساسيه وكل شيء، بس ما بتاخذ معك المخزون الثقافي اللي يجي مع الدراسه الاكاديميه والبحث الاكاديمي. يعني يوم تروح الجامعه وتدرس تصوير سينمائي بيطلب منك المعيد انه اشرحي لي ليش أنا لازم أهتم لهذا الفيلم، ليش أنا أهتم لهذا المقطع، ليش لازم أهتم للمشهد، الكلام اللي تقولها الشخصية. بينما عندما تروح الدورات القصيرة بيقول لك هذه الكاميرا، هذا ستاند، يلا روح صور، ما عليك أنت من الفلسفة والنظرة النفسية والروحانية للشخصية. هذا ما شغلك بالمختصر. يعني
1: واللي يقول لك السينما والله جالس تدرس سينما أو جالس تدرس تصوير أو أي كان من هذه المجالات وكأنك جالس تضيع وقتك.
2: ما في شيء في الحياة اسمها مضيعة وقت، الوقت استثمار ممكن أنت تستثمره. فإذا أنت تشوف إنه السينما مضيعة للوقت ليش تروح السينما وتشوف؟
1: أو إنه مستقبلها مش ذاك المستقبل اللي عرفتي كيف؟
2: هنا لازم يعني نعيد النظر، لأنه أحس لازم نتناقش مع هذا الشخص. مستقبل السينما مستقبل واعد واقتصاد كبير ويعني يفيد كثير الناس، ما فقط يعني المخرج أو الممثل، في فريق كامل. يعني يقولوا دائما أنه ياخذ قرية أنك تربي طفل، بالضبط لا تاخذ قرية عشان تصنع فيلم، في واجد ناس يكونوا يعني في الفيلم، فريق كامل يعني يجلس يدعمك ويساعدك،
1: فريق إعداد، فريق
2: إنتاج، إخراج.
1: يعني البعض مع كل الاحترام لما يشوفنا وإحنا نقدم نشرة أخبار يقول والله خلاص يعني وضعهم سهل، تعالوا قدم نشرة أخبار وخلاص، خلصت نشرة الأخبار في نصف ساعة أو ساعة وليكن، وخلاص أمورك. يعني ما عارف حجم الجهد والعمل اللي سبق هذه نشرة
2: والتحضير.
1: الأخبار اليوم اللي يسمعنا وإحنا نقدم مثلا وليكن محطات، ما يمكن ما يعرف حجم الجهود اللي تبذل مثلا في الإعداد، في التنسيق والمتابعة، في الإشراف على كل الموضوعات.
2: صحيح.
1: في يعني أنت تنقح كل كلمة يعني تحاول اليوم أن تلقنها لأي مستمع كان. بالإضافة اليوم ميمونة أنه المستمع أصبح مثقف بقدر كبير، يعرف متى ميمونة فعلا التقطت هذه الصورة بشكل وبمعنوياتها مرتفعة.
2: صحيح.
1: عرفتي كيف؟
2: أيوه.
1: هذا له تأثير وراح نتكلم عنه، متى التقطت ميمونة هذه الصورة وهي مزاجها ونفسيتها كانت روقان يعني.
2: أيوه.
1: رايقة وأمورها طيبة، ومتى هي في وضع جدا نقول لا سمح الله مكتئب.
2: أيوه.
1: فتختلف حتى روح هذه الصورة ومن التقطها.
2: أيوه.
1: شاطرين الرأي.
2: أيوة أنا أتفق معك 100%، وأحس الكثير ما يعرفوا أنه نحن كإعلاميين يعني وظيفتنا ما سهلة أبدا، فمستحيل أنه يقول مجال الإعلام مضيع للوقت.
1: هم يقولوا لك الحين تمجد الإعلام، ومش تمجيد بقدر ما هو فعلا يعني
2: تعطي حقه،
1: تعطي حقه. وأيضا يعني هذه الجهود

للتفاصيل. انتم مستمعين شاركونا اجواءكم في هذه المساءات الجميله، شاركونا تجاربكم حول الصوره. يعني هناك فعلا من يلتقط صوره وتظل ذكرى دائمه وعالقه في ذهنه لسنوات طويله. شاركونا افضل صوره صورتوها في تفاصيلكم وحتى في موضوعنا اليوم. وإذا كان هناك أيضا من سؤال لضيفتنا ميمونة الكيتاني اللي درست تصوير وتصوير سينمائي بجامعة ليدز البريطانية لمدة 4 سنوات. إن شاء الله فاصل وبعدها راجعين.

يا حياكم الله وسهلا مستمعينا الأحبة، وصلنا إلى الساعة 3:06 هنا بالعاصمة مسقط، استوديو إذاعة سلطنة عمان. برنامج محطات يستمر معكم إن شاء الله تعالى حتى 4:00 بإذن الله تعالى عصرا، وأيضا من خلال محطاتنا المختلفة نحاول أن نقترب أكثر من كل المعرفة والحوارات الشيقة والممتعة. في كل يوم نحاول أن نختار أيضا قدر الإمكان موضوعا مهما نقترب منه بصورة أعمق. اليوم اخترنا أن تكون

0: أو يكون حديثنا إن شاء الله تعالى عن الصورة، نتعمق في قلب هذه الصورة لمن لا يعرفها، نفصلها أكثر ونحللها مع ضيفتنا ميمونة الكيتانية. وطبعا سلطنتنا سلطنة عمان تعد من الدول الرائدة في تحويل الصورة إلى سفير للهوية الوطنية والتراث المبني من خلال منصات مؤسسية معتمدة، منها الجمعية العمانية للتصوير الضوئي اللي تأسست عام 2012 وكان امتداد أيضا لنادي التصوير منذ 93، تتبع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، تسجل مئات الإنجازات الدولية والفردية والجماعية. في تقرير سنوي حافل حققت الجمعية 446 إنجاز دولي فردي وست إنجازات جماعية، وهذا بالتالي يعطي دليل واضح على الاهتمام بالصورة وتوثيقها وتوثيق هويتها. معنا من جديد ميمونة اللي اختارت أن يكون التصوير تخصصها المكثف والأعمق خلال 4 سنوات. لما يختار تخصصه أو طالب تخصص الجامعي هو لا يختار مواد يدرسها لمدة 4 سنوات فقط، بل يختار المعرفة التي ستؤثر في تفكيره، في شخصيته، حالته النفسية أيضا، وفي طريق رؤية الحياة. لما اخترت ميمونة هذا التخصص، هل كنت فعلا مدركة واعية بأنك تختاري جزء من ميمونة، جزء من ذاتك، جزء من هويتك، جزء من مستقبلك في الحياة؟
1: نعم، كنت مدركة تماما
0: وواثقة انه هذا
1: هو القرار الصحيح وانه كان بيشكل هويتي بالشكل اللي انا كنت اتمناه لنفسي، لاني انا كنت طفلة احب السينما من صغري، وكنت اروح السينما مع الوالد كثير. فأتذكر من بعض اللقطات اللي أنا أحبها واجد اللي هو The Godfather، لقطات الفيلم من The Godfather تشبه اللوحات الفنية لكارفاتشو، فكانت كلها low light، يعني من إضاءة خافتة تكون مستمدة من الشموع أو الأضواء الطبيعية، ما في إضواء اصطناعية في الفيلم. فيعني هو اللي خلاني يعني استلهم ويعني ادرس السينما بشكل اكثر. طبعا في افلام ثقافيه ويعني افلام عالميه شفتها في صغري ايضا مع الوالد، مثل الافلام الهنديه والايطاليه اللي اثرت فيني ايضا وخلتني اتخذ القرار اني اكمل.
0: انت دخلت الى جانب مهم، السينما والافلام، لان اللي يدرس السينما مش فقط يدرس اضاءه ولا عدسات،
1: صحيح،
0: يعني يدخل إلى ربما فلسفة أعمق، إلى التحليل النفسي، إلى تاريخ، إلى هوية نفسية، إلى شخصية معينة، إلى مجتمع بصورة عامة. لأن الصورة يقول لك لا تنفصل عن الإنسان بقدر ما هي يصنعها الإنسان اليوم اللي يشاهدها. كيف تساعد هذه النظريات لما نتكلم عن ماركس، فرويد مثلا، كل منهم تبنى نظرية في علم النفس والتحليل النفسي. فرويد دخل اليوم إلى عالم الإنسان،
1: صحيح،
0: فيما ماركس ربما إلى المجتمع والنظرة العامة، بنايات، كل ما يؤثر بهذا الإنسان من ناحية خارجية.
1: صحيح.
0: هذا يمكن الموضوع فلسفي عميق، فكيف ممكن نبسطه أيضا للمجتمع في عالم السينما؟
1: فأحس في العالم السينما هو أصلا يكون مبسط على طول، لأنه نحن كبشر كائنات يعني بصرية نشوف، يعني أول شيء أول انطباع لنا بيكون بالنظر قبل على حتى بالفكر يكون. والسينما أسهل طريقة أنك أنت توصل فكرة عميقة فلسفية فيها يعني زوايا أو وجوه كثيرة ممكن تكون صعبة أنك تقراها في كتاب. السينما تبسط لك إياها أكثر بطريقة وين تحط الكاميرا، تحت، فوق، يمين، يسار، كيف الإضاءة تكون في المقطع، التلوين مثلا إذا لون اللقطة يعني تكون زرقاء أكثر، cool toned، يعني لقطة باردة يمكن تحس إنه في شيء غلط صاير في المشهد، إنه في شيء شرير بيصير، أو إذا كانت اللقطة فيها دفء أكثر إنه مثلا عن عائلة أو عن حب أو دفء واطمئنان. فكل هذه الأشياء تأثر وتسهل إنه يعني مثلا نشوف نظرات فلسفية مثل فرويد على مشهد سينمائي بصورة يعني سينمائية.
0: يعني فرويد لما يتكلم عن الإنسان ومخاوفه واضطراباته وكثير من الأمور المتعلقة بداخل هذا الإنسان، ويمكن نشوف في كثير من الأفلام اليوم لما يعني تمثل هذا الإنسان،
1: صحيح،
0: أو تجسد هذا الإنسان، تجسد مشاهد من داخل هذا الإنسان، حتى أنت كمشاهد تتأثر بكل تفاصيل هذا المشهد.
1: صحيح.
0: فأنت في يعني من خبرتك في التصوير، هل هذه ربما النظريات يعني تكون موجودة في داخلك، حاضرة في ذهنك أثناء التصوير؟
1: هو صحيح فعلا، لكن هذا أيضا يعني يعني يعتبر من مخرجات الجامعة اللي درستها. عشان كذا نفس ما ذكرت سابقا أنه عندما تذهب إلى الجامعة وتدرس هناك يعطيك مخرجات فلسفية ثقافية ما تقدر تشوفها أنت كإنسان يعني يدرس يعني بياخذ
0: فقط معتمد على الرؤية العامة
1: بالضبط أو الهواية. فهذه المخرجات الفلسفية والثقافية نفس النظريات الفلسفية مثل فرويد تأتي من الدراسة الأكاديمية والنظرة الأكاديمية للسينما.
0: نعم. وشفنا كثير من المشاهد السينمائية اللي كانت مرتبطة بكل هذه النظريات وعلم النفس والتحليل البين، حتى في أيضا أفلام إيرانية أفلام عربية ارتبطت بهذه المشاهد، وراح نذكرها أيضا إن شاء الله في قادم الوقت. لكن يمكن الأمية اليوم ميمونة أن نحن نصنفها في ثلاث مستويات.
1: صحيح.
0: يعني المعتاد أنه الأمية
1: اللي ما يعرف
0: يقرأ ولا يكتب، ونحن تكلمنا عنها في بداية الحلقة، لكن اليوم العالم تغير، اليوم أصبحت هناك لغات جديدة لازم على كل شخص أو يجب عليه أنه فعلا يفهمها، يكون قريب منها، يقرأ عنها، وبالتالي يستطيع التعامل اليوم مع الواقع. إذا تكلمنا عنها فجهل أول مثل ما ذكرت أنه لا يعرف القراءة والكتابة كإنسان، اليوم قراءة الصورة واللغة البصرية والإعلامية أصبحت أمية إذا كنت جاهل. صحيح. فعلا بقراءة أو بعدم قراءة هذه الصورة أو معرفة مكامنها. في 2026 وإحنا مستمرين على إن شاء الله قادم المستقبل، اليوم الذكاء الاصطناعي.
1: أيوة.
0: اللي ما يعرف الذكاء الاصطناعي والثورة اللي جالسة تحصل في الـ AI يعتبر أيضا أمي وجاهل في الموضوع. ماذا يعني أنت في نظرتك كميمونة الأمية أو أمية الإنسان في 2026؟
1: الأمية يعني طبعا أمية الكتابة والقراءة يعني شبه يعني بدت أنها تختفي في بعضهم، ولكن ما زال. لكن الأمية البصرية والذكاء الاصطناعي نفس ما أنت ذكرت مهمين جدا، لهم يعني نتائج أو ثواب أو عواقب عفوا يعني جدا كبيرة على الإنسان اللي ما يقدر يفرق ما هو يعني المحتوى الجيد والمحتوى الغير الجيد. يعني إيش هي المحتوى البصري اللي يعتبر له يعني قيمة ثقافية وسياسية، وإيش اللي هو مجرد يعني محتوى عادي.
0: نعم.
1: فالأمية البصرية خاصة طبعا الذكاء الاصطناعي لازم يكون الإنسان عنده ولو يعني لمسة بسيطة بالفطرة إنه يقدر يفرق أو يميز ما هو المحتوى الجيد وما هو المحتوى العادي أو السيء.
0: نعم.
1: يعني.
0: ممكن اليوم لمثلا شخص يحمل شهادة وليكن جامعية أن يكون بعض الأحيان ضعيف أمام الصورة أمام الإعلام.
1: صحيح.
0: تعامله مع المشاهد والصورة بشكل عام.
1: صحيح. والإعلام له يعني تأثير يعني ما عالمي بس يعني موجود على كل المساحات والمجالات. فحتى لو قلنا إنك
0: هو تأثير عالمي.
1: فعلا
0: تأثير عالمي.
1: فعلا تأثير عالمي. بس حتى لو قلنا على مستوى الشخص أو الإنسان في عمله يعني لازم إنه يكون عنده يعني علم بصري. يعني ما يقدر يكون يعني أمي بصريا، لأنه حتى كمهندس لازم تفهم يعني وش اللي يعتبر معلومة صحيحة ومعلومة كاذبة. ما كل شيء تشوفه في الإعلام يعتبر صادق أو صحيح. فأحس أنه ضروري جدا نمحي الأمية البصرية
0: نعم ممكن أن تكون كلغة بصرية موجودة اليوم في المدارس.
1: صحيح.
0: نعم. يعني الطلاب اليوم أغلبهم يعيشوا أمام هذه الشاشات، أمام التكنولوجيا، الإنهاك الرقمي أصبح بشكل كبير جدا، فأصبح حتى الأطفال اليوم يعرفوا كيف يميزون بعض الأحيان عن تفاصيل مختلفة في الصورة،
1: وهي مهارة يجب أن يتم صقلها أيضا
0: نعم.
1: من قبل الأهل.
0: نعم. هل أيضا الذكاء الاصطناعي يعني مهم أن نعرف كل أدوات هذا الذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي بقدر أن نفهم حدوده أخلاقياته وتأثيره أيضا فينا؟
1: أحس لازم يكون في وعي ولو يعني بكمية قليلة، لأن طبعا الذكاء الاصطناعي مع كل سنة يتطور أكثر وأكثر بشكل سريع ما شاء الله. فيعني على الأقل يكون في وعي أنه ما كل شيء في الذكاء الاصطناعي أخلاقي مثلا، أو أنه يعني مسموح أن نستعمله طبعا مع يعني بعض
0: في حدود، في أكيد بالضبط. نعرف هذه أيضا الحدود
1: بالضبط، وفي دول يعني معينة قاعدة تحاول تضبط الموضوع يعني تتحكم في الذكاء الاصطناعي.
0: نعم. معك فنلندا مثلا.
1: صحيح.
0: سنغافورة
1: أستراليا.
0: من ضمن الأمثلة أستراليا.
1: صحيح.
0: وبعض أيضا الدول منها سلطنة عمان، وكان أيضا حديث عن الذكاء الاصطناعي كيف ممكن، وهذه منصات التواصل الاجتماعي حتى في حديث حضرة صاحب الجلالة وحثوا أيضا على فعلا التقنين من ويعني فعلا أن نستطيع أن نوازن بين موضوع أبنائنا وبين هذه الأفكار الدخيلة اللي أصبحت اليوم كغزو فكري بشكل
1: ثقافي
0: كبير
1: فكري وثقافي
0: نعم
1: أيضا.
0: بشكل كبير جدا، أن نعرف حدودها وأخلاقياتها على مختلف خلنا نقول المستويات والأصعدة. يعني تحدثنا عن الصورة وتأثيرها اليوم في 2026، اليوم في الذكاء الاصطناعي، اللي ما يفهم اليوم هذا الذكاء الاصطناعي وش نقدر نقول عنه خلال السنوات المقبلة؟
1: يعني
0: هل ممكن أنه فعلا يعني نتفق على أنه نقول له كأمي؟
1: كنت جاي أقول أنه بيكون أمي،
0: هل أمي؟ يمكن يقول لك في شخص أنا والله ما عندي الخلفية الكبيرة على أساس أنه فصعب، هل ممكن نطلق عليه أمي يعني؟
1: بس يجب أن يكون في تحفيز تام، أن يكون في وعي، ما لازم أن يكون على إدراك تام عن وش هو الذكاء الاصطناعي، بس لكن يكون في وعي أنه يقدر يفرق بين وش هو المحتوى الجيد وليش وش هو اللي ما محتوى جيد. يعني فجدا مهم، لأن الذكاء الاصطناعي يمكن يعني يغزو على السوشيال ميديا بشكل شبه تام، خلينا نقول أنه
0: نعم.
1: يعني الإنسان بيكون معتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل جدا عالي.
0: نعم.
1: فمهم جدا انه يفرق
0: تمييز بين اليوم الصالح والطالح
1: بالضبط.
0: بين الحق والباطل بشكل خاص هو امر مهم. وسؤالنا ايضا للمستمعين والجمهور الكريم، اي انواع الاميه اليوم اصبح خطر؟ هل هي اميه الكلمه ام اميه الصوره ام اميه الذكاء الاصطناعي؟ انت وش تقولي الاخطر فيهم؟
1: الذكاء الاصطناعي.
0: الذكاء الاصطناعي هو الأخطر. هنا رسالة تقول: في الحقيقة أنا دائما أقدس الصورة، خاصة بعد أن فقدت والدي رحمه الله. لم يكن عندي هاتف أو كاميرا حينما كان بجانبي. حينما كبرت تمنيت لو جمعتني صورة واحدة معه، لذلك دائما أقول صوروا صوروا، عيشوا اللحظات مع من تحبون ووثقوها بكل حب. الله يرحم كل من فقد عزيز وغالي عليه. وفعلا الصورة دائما ما تحمل ذكريات جميلة، ربما تكون في بعض الأحيان حزينة، ولكنها ربما تكون موثقة تستحضرك في كل ساعة وتنقلك إلى عالم آخر من الذكريات والمشاهد الجميلة. إلى فاصل قصير أيها الأحبة وبعدها راجعين.

0: سعادة يبدأ بقرارك أن تفتح نوافذ الأمل. استقبل يومك ومساءاتك كذا بابتسامة، أنت تستحق الأفضل دائما، ومهما طالت الدروب الخير إن شاء الله تعالى ينتظرك في كل محطاتك في الحياة. تفائل بما تهوى، ودائما وأبدا طاقتك الإيجابية هي وقود نجاحك. لا تسمح لأي عثرة أن تطفئ هذا الشغف، واصل السعي القمة تليق بك. محطات مستمر معكم إن شاء الله تعالى حتى الرابعة بين الهوية والتخصص، حين تكون أو تقودنا الصورة إلى أو تتحول الصورة بمعنى آخر إلى معرفة مع ضيفتنا لهذا اليوم ميمونة الكيتاني. ونسعد بكل تواصلكم أيضا وإثراءكم للحلقة على 7244-2010. كنا نتساءل عن كثير من المحاور مع ميمونة وتجربتها خلال 4 سنوات مع الصورة والمعرفة هناك بجامعة ليدز ببريطانيا. خريجة اليوم أقل من شهر من تخرجها، لذلك تحمل في عاتقها مسؤولية كبيرة عن الصورة والمعرفة والسينما بشكل عام، والصورة السينمائية هنا حتى في سلطنة عمان. عظمة التصوير اليوم مستمعينا بكل تأكيد أصبحت حديث العالم. المتخصص لا يشاهد الصورة أيضا بل يقرأها. يمكن كمتخصصين لا نشاهد الصورة بالطريقة نفسها التي يشاهد بها المتلقي العادي، يمكن احنا تحدثنا عن هذا المحور، لكن لما نتكلم عن الأديب لما يسمع قصيدة عربية فصيحة يمكن ما يسمع الكلمات بقدر ما ينتبه إلى وزن، إلى إيقاع، إلى استعارة، إلى اقتباس معين. المتخصص في السينما تقريبا بنفس المستوى أو حتى بنفس الوظيفة، ما يشوف ممثل داخل كادر أو داخل نقول إطار هذه الصورة، بل يقرأ عدسة، يقرأ لون، يقرأ ضوء، يقرأ إضاءة، يقرأ فراغ، حركة الكاميرا، الزاوية، الموسيقى التصويرية، وعلاقة وروح هذه الشخصية بهذا المكان. متى شعرتي ميمونة بأنك لم تعودي تشاهدين الصورة فقط بل أصبحت تقرأينها بكل عمق؟
1: بدت يعني في الجامعة، وأعتقد يعني تطورت لمرحلة إنه الحين خلاص بعد التخرج صرت أقرأ أي فيلم بمنظور ثقافي وفلسفي وروحاني أكثر من سابقا. إذا أعطيتك مثال، مثلا المخرج ستانلي كيوبريك في فيلمه The Shining، يعني الأغلب يعتقد أن الفيلم مجرد فيلم عادي، إنه مجرد قصة، وهي ليست بمجرد
0: هو
1: قصة،
0: هو تكلم عن قصته بنفسه،
1: قصة حياته. نعم، بالضبط. فهي قصة حياته وفيها فلسفة خلف القصة الجميلة طبعا اللي المشاهد العادي يشوفها، بس في فلسفة كبيرة من خلف اللي طبعا اللي دارس واللي قاري يعرف.
0: بالضبط.
1: فأحس The Shining يعني مثال جيد جدا حال هذا الفلسفة، وأيضا يعني من المقاطع الكثير مشهورة المقطع البنتين اللي يعني قدام الكاميرا، يعني هو الأغلب يقول إنه مقطع مخيف بس لها وزن
0: دلالات.
1: أي وزن روحاني وثقافي، وأيضا عن حياة كيوبريك الشخصية. فأحس من بعد الجامعة فعلا تغير،
0: ولما يكون منشغل وهو يجلس على الكمبيوتر ويقضي أعماله وتجي زوجته تنادي
1: بالضبط،
0: فيقول هذه ما تحصل وقت إلا لما تشوفني تفكرني أخون ولا ويش بالضبط.
1: أيوه.
0: فهي معاناة يعني يمكن فعلا تفسر قصص كثيرة يعيشها العالم
1: بكل صحيح.
0: يعني يمكن في تفاصيل يعني متشابهة مع الكثيرين.
1: صحيح. والمخرج دائما يقدر يعني يخلي المشاهد ينغمس في قصته. إذا الفيلم فيلم جيد بتنسى أنك أنت أصلا في غرفة سينما مظلمة مع ناس آخرين، بتكون أنت مع المخرج، مع القصة، مع الممثلين، تحس نفسك أنك أنت جزء من الفيلم. فهذا دائما علامة ودلالة جيدة إن المخرج يعرف وش قاعد يسوي.
0: نعم. الحين المستمع يسمع الحلقة يقول والله إحنا وين عن هذه التفاصيل العميقة اللي أنتوا جالسين تتكلموا عنها؟ كيف ميمونة ممكن نعرف اليوم المتلقي أو المستمع إنه فعلا يقرأ الصورة هذه بكل عمق من دون أن يفقد معنى للمشاهد، أو يشاهد هذا الفيلم أو يشاهد هذا المسلسل من دون أن يفقد يعني متعة هذه المشاهدة؟ كيف ممكن أن نعرفه؟
1: الحافز الأهم والأكبر أحس أنه يجرب يروح السينما، يعني يروح السينما كغرفة مظلمة وكل شيء، لأنه تسهل العملية أنه هو ينغمس في القصة، وأيضا تسهل عليه أنه يحس ويشعر بالمشاعر اللي الشخصيات يعني تمر فيها. وفي نفس الوقت عندما يشعر بهذه المشاعر مع الشخصيات والقصة ممكن يبدأ يفكر بشكل يعني داخلي عن نفسه وكيف إنه ممكن هو يعني ردة فعله تكون مختلفة عن الشخصية أو عن القصة. ليش المخرج اختار هذا الشيء؟ ليش الكاتب كتب القصة بهذه الطريقة؟ فأعتقد هذا أقوى حافز إنك تجرب تروح وحدك من دون أي يعني أي شيء لهيه
0: أو تأثيرات معينة
1: خارجية أو ناس وكذا. جرب تروح السينما وحدك
0: وانت مسترخي وانت خلاص يعني في داخلك بالضبط. فعلا رايح تستمتع وتفهم كل هذا يعني الصورة العامة. أيوه. بالنسبة للفيلم مش لمجرد المشاهدة فقط.
1: صحيح.
0: يعني لما نشوف اليوم أو نرجع إلى أفلام ميمونة صورت يمكن عشرات السنوات، يمكن بعض الأفلام وأتوقع أنت تشاطرين مثل ما ذكرت في The Shining.
1: صحيح.
0: واحد من الأفلام اللي ما زالت يعني نستذكر كل لحظاتها.
1: صحيح.
0: فمثل هذا الفيلم وأفلام أخرى، القيامة الآن لفرانسيس من ضمن أيضا الأفلام اللي فيها وصف لجزء من حالة نفسية وفسيولوجية وفكرية للفيلم. ليش هذه الصورة أو صورة هذا الأفلام ما زالت في داخلنا كبيرة وتكبر مع مرور رغم مرور كل هذه السنوات؟ مثلا رسالة الفضاء.
1: أيوه.
0: من ضمن أيضا الأفلام.
1: المشهد الافتتاحي للأوديسي 2001 يعني جدا مشهور من هذيك المشهد الأولاني اللي يطلع
0: تصوير جيفري.
1: أيوه
0: كان.
1: أيوه بالضبط. ففي بعض المخرجين شاطرين في تخليد الأيقونة البصرية.
0: نعم.
1: تخليد الأيقونة البصرية يعني دليل جدا قوي على إنه الفيلم فيلم جيد وفيلم إبداعي وممكن إنه يخلد لفترة طويلة.
0: نعم. يعني حتى قبل هذه المؤثرات اللي جالسة الحين
1: هي ما لها دخل بالسي جي آي. ما لها دخل يعني المخرج الجيد.
0: بس أقصد إنه رغم الكم الهائل اليوم من الأفلام اللي جالسة تدخل وفيها تطور وتقنيات حديثة، لكن بعض الأفلام سبحان الله يعني انت
1: تذكرها
0: وعادي لو تشوف الفيلم مره ثانيه.
1: صحيح. وتستمتع يمكن المره الثانيه او الثالثه اكثر من المره الاولى. هذه يعني تخليد للايقونه البصريه، يعني يوم الفيلم يكون بهذه القوه وبهذه الجوده نسميه فيلم ايقوني. فهذه مهاره يعني يكتسبها المخرج مع فتره من التصوير وكذا.
0: وكيف استخدموا الضوء واللون لوصف حالة نفسية أو صناعة حالة نفسية؟ صحيح. شيء غريب جدا.
1: صحيح.
0: أنتوا تفهموها أكثر في عالم التصوير والسينما.
1: نحن والفنون الإبداعية اللي هي الفنون الرسم والكذا، يعني لأنه هم يعني مجالين متداخلين ببعض. نفس ما أنا ذكرت سابقا The Godfather مستلهم كثير من لوحات كارافاتشو. يعني دراستنا للسينما لازم تتأثر بدراستنا للفنون الإبداعية والتشكيلية.
0: نعم.
1: فطريقة نظرنا للون نفس طريقة نظر الفنان للون، الفنان التشكيلي.
0: نعم.
1: فأيوه.
0: الكاميرات الرقمية ممكن اليوم تقلد شكل الفيلم الخام ولا أو يعني بمعنى آخر أنها تستطيع استعادة الإحساس أيضا؟
1: صحيح.
0: قادرة يعني.
1: أيوه قادرة 100% مع طريقة التصوير وطريقة الكاميرا، نوعية الكاميرا، هل الكاميرا كاميرا فيلم قديمة تمشي على رول يعطيك إحساس كذا قديم إنه من الثمانينات أو التسعينات، أو إذا كاميرا جديدة نفس البلاك ماجيك تعطيك إحساس إنه الفيلم واجد نظيف وحديث، يمكن يكون يعني بشكل فضائي أو شيء كذا يعني.
0: نعم. لكن المستمع يقول لك إنه أنا وش محتاج من الكاميرا والزاوية والضوء واللون التصوير، واليوم الـ AI قادر هذه اللقطة اللي أنت تعبت فيها ميمونة لفترات طويلة أو تعب فيها محمود لفترة طويلة ومدتها تقريبا 30 ثانية أنتجها بالذكاء الاصطناعي في ساعات.
1: لكن العامل الإنساني ما موجود في الذكاء الاصطناعي.
0: ما فيها روح.
1: ما فيها روح، ما فيها فكر، وما فيها قيمة ثقافية وفلسفية. يعني اللي بيعطيك إياه الذكاء الاصطناعي مجرد كلام أنت دخلته في النظام وبعدين طلع لك بالنتيجة اللي أنت كتبتها. ولكن مع الأفلام اللي تصنع مع العامل الإنساني والفن يكون فيها وزن ثقافي وفلسفي وروحاني. نعم. أكبر بكثير.
0: وهي تجربة أتوقع اليوم السينما وامتلاكها لهذا العمق، أنا في اعتقادي أنها تجربة فكرية ووجدانية بشكل كبير.
1: صحيح.
0: يعني تدخل في عالم الإنسان، في
1: المشاهد يشعر
0: في روحانياته. أيوه. في تفاصيل مختلفة يعني. صحيح. تلعب بالمشاعر، لأنك أحيانا لما تشوف جزء من فيلم أو لقطة تشعر بالقشعريرة في بعض المشاهد اللي تتابعها. هنا تأثير أتوقع الفيلم والسينما.
1: هي وهذا تأثير العامل الإنساني أيضا، يعني الفنان المخرج يعني يوم هو ما يستعمل الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: تحس أنت بالقشعريرة ومثلا أنه تخاف أو مثلا كذا نزقة إذا في فيلم رعب وكذا، لكن الـ AI ما يقدر يعطيك هذاك الإحساس والشعور.
0: نعم. لما أصبح اليوم التصوير ميمونة متاح للجميع،
1: صحيح.
0: نشوف من هب ودب مع كل الاحترام يصور، طبيعي والتصوير متاح للجميع وكل حق أيضا أن يوثق ويصور، لكن أنا أقصد التصوير بمعنى آخر. لما أصبح التصوير متاح للجميع والإخراج ربما في بعض الأحيان، ما الذي يميز اليوم المخرج الحقيقي عن غيره من المخرجين؟
1: مقصده، هدفه ومقصده في الإخراج والتصوير. كلنا عندنا كاميرات، أسهل كاميرا عندك كاميرا التليفون، الكل يقدر يصور. وهذا الشيء يعني درسته في الجامعة أيضا، إنه أول كاميرا تمسكها في حياتك بتكون كاميرا التليفون، على الأغلب تليفون أهلك. ولكن الثقل والبعد الثقافي والروحاني لكل فنان وكل مخرج ما تمتلك هذه، يعني ما شيء إنك تشتريها وتقدر تحصلها. لازم أنت تكون يعني تفكر لنفسك وتشوف وش مقصدك في الحياة، ليش أنا لازم أحكي قصة، يعني إيش الهدف إذا أنا حكيت قصة، وش التأثير الاجتماعي السياسي الثقافي اللي أنا بوصله،
0: قادر أوصله،
1: إيش المخرجات اللي أنا بعطيها لمجتمعي أو للعالم. فهذا اللي يميز المصور العادي من الفنان أو المخرج.
0: لكن إذا يقول لك البعض أنه أنا فعلا قادر، أنا عندي كل هذه الأدوات والإمكانات لأكون مخرج، فهل هو فعلا هنا السؤال كمخرج حقيقي؟ من ربما البعض يقول لك أنه المخرج الحقيقي يكون واسع الخيال والأفق،
1: صحيح.
0: قادر فعلا على أن يصنع من لقطة لمدتها ثواني إلى شعور أو يوصل شعور للمتلقي بشكل غريب عجيب جدا،
1: صحيح. بس نفس الشيء هذه يحتاج لها قراءة، قراءة جدا متعمقة في الفلسفة، في التاريخ، في السياسة، في الثقافة. لازم هو يكتشف العالم، يعني نظرتك أنت كمثلا شخص عماني بتكون مختلفة عن شخص ياباني، فيحتاج لها شوية بحث وشوية يعني مجهود.
0: خلنا شوية من هذه الحوارات نطلع. تو أنا لو طلبت منك تمسحي 98 من الصور اللي موجودة معاك واللي صورتيها من يوم ميمونة مسكت كاميرا إلى يوم تخرجها،
1: تمام،
0: نمسح كل الصور، وإيش الصورة اللي ترفض أن نمسحها؟
1: أعتقد صورة جدتي الله يرحمها مستحيل بمسحها، لأن هي توفت قريبا الله يرحمها، وهي يعني أحلى صورة عندي بالنسبة لي، إنه كانت مبتسمة وكل شيء، وأنا كنت مصورتها بعد حل أسايمنت، فأعتقد هذيك الصورة تبقى معي إلى الأبد. الباقي عادي خلينا نمسحها، ما مشكلة،
0: ما عندك مشكلة،
1: ما عندي أي مشكلة،
0: نعم،
1: نقدر نعيد من الصفر.
0: في صورة غير عن هذه الصورة بالنسبة لك يعني شكلت انطلاقة ميمونة؟
1: صورتي أنا شخصيا، يعني أنا أخذتها الصورة ولا؟
0: أيوة أخذتيها.
1: أعتقد في مرة رحت صور وصورت الميناء هناك في صور، وفزت في بريطانيا بجائزة المركز الثاني حال أحسن صورة.
0: ممتاز.
1: أعتقد هذيك الصورة بخليها معي بعد.
0: يا سلام.
1: أيوة.
0: أنت ما جبتي لنا الصور على أساس نشوفها اليوم؟
1: والله ما كنت عارف نفتح الموضوع.
0: جميل جدا ميمونة. يعني قبل أن نروح أيضا إلى الفترة الدينية لصلاة العصر، تكلمنا عن السينما وكيف أخذتنا إلى وجدان الشعوب، وأثر الموسيقى أيضا كلغة كونية. يمكن الكثير منا عرفوا ملامح من صقلية من خلال العراب، اقتربوا أيضا من المجتمع الإيراني عبر أفلام عباس كيارستمي، وشعروا بالجانب الإنساني أيضا من لبنان من خلال فيلم كفرنا حوم لنادين لبكي. وهذه الأفلام يعني مثلتنا بشكل كبير، اللي تابع حتى قصصها، يعني تابعت الفيلم كفرنا حوم وكان له تأثيره أيضا ولو أبعاده وارتباط وجداني اليوم بين الشخصية والثقافة المختلفة، وكيف دخلت هذه الأفلام إلى ثقافة فعلا وذاكرة الشعوب بشكل عجيب جدا،
1: ووصلت للعالمية بعد. يعني نادين لبكي من أقوى الشخصيات والمخرجات في الخليج، عفوا في الشرق الأوسط، ف يعني تأثيرها قوي، ومن النساء الرائدات في صناعة الأفلام والسينما.
0: يعني الغريب اللي مثلا أنا أتكلم عن تجربة تابعتها في كفرنا حوم، إنه كيف نقل هذا الفيلم الإنسان المهمش إلى شخصية شعرنا فيها وتأثرنا فيها بشكل كبير وبشكل وجداني، أخذتنا الموسيقى التصويرية فيه إلى أبعاد مختلفة،
1: صحيح.
0: الإنسان والتقاطه يعني المشهد للإنسان المهمش، كانت كلها مشاعر وجدانية أحيانا فعلا تشعرك بالقشعريرة في بعض الجزئيات من الفيلم إن لم يكن أكمله.
1: هو هذا المخرجات الفلسفية والثقافية والروحانية اللي كنت أتكلم عنها سابقا، يعني نادين لبكي من الشخصيات اللي تقدر تطلع منك كل هذه المشاعر بطريقة جدا تحسها بسيطة، بس هي ما بسيطة أبدا. هذا يعني يحتاج له مجهود وعمل كبير.
0: نعم، ممكن تكون اليوم هذه الأفكار وهذه السينما هذه الأفلام نعتبرها كأدوات قوة ناعمة للدول.
1: صحيح، ولها تأثير لأنها تأثر بالفكر والثقافة وأيضا القيمة الثقافية للدولة أو للمجتمع.
0: نعم، وحتى إحنا مع بداية برنامجنا كنا نتكلم مع الأستاذ محمد النبهاني رئيس فرقة الدن، راح تكون عندهم مشاركة أيضا في روسيا بعون الله يوم الجمعة في مسرحية لقمة عيش، أكثر تقريبا من 41 عرض لهذه المسرحية اللي جسدت مشاهد مختلفة كيف وصلت إلى العالمية، وكان لها أيضا تأثيرها كما أيضا للسينما للمسرح. لذلك في المجمل بشكل عام كيف أصبحت هذه الثقافة اليوم أداة ناعمة لكثير من الدول. وإيش السينما العمانية في اعتقادك ميمونة وأنت كدارسة أيضا لهذا الفن ولهذا الصورة، السينما العمانية وإيش اللي تقدر تقوله عن عمان ولا تستطيع كل أفلام السياحة فعلا أن توصله؟
1: السينما العمانية يعني أولا لها مستقبل واعد ومشرق، عندنا يعني مخرجين مثل مزن المسافر في عمان يعني قاسين يحطوا،
0: نوجه لها كل التحية، عندنا كثير أيضا من ما شاء الله
1: تحياس تحط بصمتها
0: الأفلام
1: يعني
0: في الأفلام الوثائقية،
1: الأفلام العمانية.
0: نعم.
1: ولها الطابع العماني والأفلام العمانية لها قيمة يعني متفردة من نوعها، لأن الهوية العمانية هوية جدا مختلفة عن بقية الهويات العالمية الأخرى. فأحس أنه مع الوقت إن شاء الله مع الكوادر القادمة والمبدعين اللي بيجي يعني بنشوف أنه السينما العمانية لها دور مهم في
0: حضور بعون الله.
1: بالضبط،
0: بإذن الله تعالى هذا ما نأمله إن شاء الله، ونحن أيضا نعيشه ونواكبه اليوم مع التطور الكبير والحرص الكبير أيضا من حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعا. نترككم مع الفترة الدينية أيها الأحبة لصلاة العصر، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات.
2: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

0: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات. أقل من ربع ساعة تفصلنا عن نهاية البرنامج أيها الأحباء الكرام، مستمرين في كل تفاصيل هذا الموضوع بين الهوية والتخصص، موضوع حلقتنا لهذا اليوم حين تتحول الصورة إلى معرفة. دائما وأبدا نقول اغرس الخير أينما حللت واجعل كلمتك كذا صادقة تسقي القلوب الجافة، تفائل بالقادم، ثق بأن كل سعي مخلص خلفه توفيق عظيم، العالم يتسع لأحلامك الشامخة، شموخ الجبال، تنفس الأمل وانثر الفرح، وكن أنت الشمس التي تشرق في حياة من حولك. ميمونة واحد من هؤلاء أيضا الأشخاص اللي تفائلوا فعلا وقادهم الشغف والطموح في عالم التصوير والسينما ليكونوا ويدرسوها دراسة متأنية عميقة لمدة 4 سنوات في جامعة ليدز البريطانية. محاور كثيرة ما شاء الله طفنا من خلالها في عالم الصورة والسينما. واليوم عن إذا تكلمنا ميمونة عن المرأة العمانية وصناعة السينما، كيف تشوف حضور المرأة العمانية في صناعة السينما اليوم؟
1: حضورها موجود ولكن يعني ممكن انه يتطور ويتحسن. نفس ما ذكرت سابقا شخصيه مثل مزن المسافر يعني مرأة عمانيه موجوده في السينما ولها يعني طابع قوي في الساحه السينمائيه، ولكن يعني عددنا ضئيل حاليا وممكن انها يتم يعني تمكينهم وتحفيزهم اكثر. في عدد مصورات كثير الحمد لله، ولكن ايضا ممكن انه المجالات الابداعيه تكون فيها تمكين للمرأة أكثر من الوقت
0: في
1: الحالي.
0: في صورة نمطية تقول إنه التصوير السينمائي الأقرب للرجل أكثر من
1: لماذا؟ خلنا نقلب السؤال عليك.
0: أنا بسألك يعني في صورة كانت سابقا نمطية إنه والله كيف تشتغل مصورة أو سينمائية بيكون مجال ربما أقرب أحيانا للرجل، هل ما زالت هذه الصورة نمطية؟
1: لا أعتقد الصراحة. يعني ممكن تكون الصورة النمطية موجودة حاليا في مجتمعاتنا الشرقية، ولكن إذا رحت للعالمية في يعني شخصيات كثيرة، مخرجين، منتجين، مصورين اللي يعني يشيلوا الكاميرات وكل شيء إناث. فأنا أحس إنه هذه الصورة النمطية ممكن إننا نتخلص منها، وإن شاء الله في المستقبل القريب بتكون شيء طبيعي جدا إنه يكون في المجال الجنسين.
0: ممكن تكون نظرة المرأة للصورة
1: مختلفة عن نظرة الرجل فعلا،
0: يعني تتغير
1: جدا.
0: أنت في مشروع تخرجك عن وش كان بالضبط؟
1: كان عن الهوية العمانية والتداخلات الثقافية.
0: ليش اخترت بالذات هذا الموضوع؟
1: بغيت موضوع يكون شخصي حالي عن مشروع التخرج، لأنه مشروع التخرج يأخذ تقريبا 6 أشهر أنك أنت تستعد وتسوي وتحضر وتصوره. فبغيت أتكلم عن شخصيات عمانية يعني لها كان تأثير قوي فيني، فأنا قررت أني أستعمل شخصية السيدة سالمة البوسعيدي أميرة زنجبار في هذه الفترة.
0: في كتاب أيضا
1: مذكرات الأميرة العربية.
0: مذكرات الأميرة العربية هو واحد من الكتب الجميلة فعلا.
1: صحيح.
0: يعني اختيارك عن التشابهات في تاريخ عمان البحري وعلاقتها أيضا بالعالم.
1: صحيح.
0: فذكية في اختيارك أيضا لهذا المشروع، تعريفه اليوم للجامعة بكونك درست في جامعة ليدز البريطانية.
1: صحيح. كان في الفكرة أنه أنا يعني أحاول أوصل الهوية العمانية بطابع يعني يكون سهل عليه البريطاني أنه يهضمه. ففي تداخلات هندية وأفريقية في الثقافة العمانية والهوية العمانية ممكن أنه تسهل على المشاهد الغير العماني إيش هي التاريخ والثقافة العميقة والغنية للهوية العمانية.
0: اشتغلتي شيء في كذا إذاعة بودكاست هناك؟
1: أيوة، تدربت يعني هناك
0: في تدريب كان
1: في استوديو تصوير وسويت بودكاستات، وأيضا كنت مساعد منتج في بعض الأعمال السينمائية.
0: حسيت بفرق بين الصوت والصورة وفي تداخل؟
1: في تداخل، لأن حاليا الصوت حتى يعني مثل البرامج الإذاعية والبودكاست فيها يعني بصريات يعني يكون مرئي أيضا ويتم تصويره، ولكن يعني طريقة العمل تكون مختلفة، البيئة العمل مختلفة تماما.
0: بيئة أنه تسرد حكاية أو أدب بصوتك مش مختلف عن الصورة وأنت تراها بعينك.
1: صحيح.
0: في اختلاف
1: بسيط، أنه سرد حكاية مثل السينما مختلف تماما عن سرد حكاية واقعية في استوديو بوث نفس هذا، يعني انه بالصوت وكذا.
0: من تجاربك ميمونة، في كتاب معين ايضا ممكن او كتب ممكن ننقلها أيضا للمستمع، لكل من حاب أن يحترف التصوير وأن يصل إلى هذه المرحلة يقرأها يتمعن فيها؟
1: أحس
0: أو
1: إني
0: دورة أو شيء من هذا القبيل مثلا.
1: في كتاب ممتاز. في كتاب إنجليزي اسمه Ways of Seeing للكاتب جون بيرجر البريطاني، كتاب عن كيف أنك أنت تشوف الفن والسينما بمنظور مختلف تماما. وفي كتاب How to Read a Film نفس الشيء، أحسه يعني كتاب مهم أن الواحد يعني يتطرق فيه ويشوفه يقرأ، يمكن يعني يتغير نظرته للسينما وكذا.
0: أنت كمصورة خايفة على نفسك من الذكاء الاصطناعي ولا منحك أدوات وأشياء جديدة؟
1: لا ما أحس، لأنه
0: خلي عنك اعترفي.
1: لا وين، لا لأنه نفس ما ذكرت لك سابقا العامل الإنساني مهم. الذكاء الاصطناعي ما راح يقدر أنه يعطيك المشاعر اللي أنا كمصورة حقيقية
0: ممكن يعطيك المشاعر
1: يعني حاليا في هذه المرحلة.
0: أنا دائما أقول في كل حلقة لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، نحن اليوم في 2026 بكرة 2027، وإيش التطورات اللي راح تصير وإيش النقلات النوعية اللي راح تصير في الذكاء الاصطناعي؟ هم يقتربوا أكثر وأكثر اليوم،
1: ولكن ما زالت ممكن تفرقها.
0: بكرة أنا أقول إيش يعني خلاص ممكن يصير.
1: حتى ولو الفنون الإبداعية كمجالات صعب إنه يعني الذكاء الاصطناعي يطغى عليها بشكل تام، جدا صعب.
0: لو كبار المخرجين اليوم اللي تكلمنا عنهم في كثير من الأفلام عادوا اليوم وأنتجوا أو استخدموا الذكاء الاصطناعي، هل راح تكون مشاهدهم وأفلامهم بنفس المستوى في السابق أم راح تكون مختلفة؟ هل يستطيعوا فعلا أن يخرجوا هذا الفيلم
1: بشكل أحسن قصدك؟ أنا لا أتفق معك.
0: استخدموا الذكاء الاصطناعي،
1: هو مستخدمين بس لكن
0: لا اللي ذكرناهم في السابق قبل عن هذه المؤثرات الحديثة. أيوه. والذكاء الاصطناعي ما... لو رجعوا اليوم وعملوا نفس الفيلم
1: ايوه ما اعتقد انه بيكون احسن من الحالي، لانه العامل الانساني والقيمه الثقافيه اللي موجود في الصناعه السابقه احسن بكثير. نفس الشيء المجهود اللي حط الفريق يبين على الشاشه يعني عكس الذكاء الاصطناعي اللي بيعطيك اياه في ساعه، اللي صورته في شهر بيكون شكله احلى ومرتب ومنظم اكثر. في 1000 شخص يعني خطط لك الدقيقه هذيك الثانيه هذه كيف طلع شكلها، ليش الصوره بهذيك الطريقه.
0: في زمن مليء بالصور، أعيد وكرر هذا السؤال، والكم الهائل من هذا الصور، كم بشكل بالدقائق اليوم بالثواني حتى كثير من الصور تصدر وتنتج ويعني وترى يعني كيف نصنع فعلا صورة لا تنسى؟
1: بالمشاعر، بالإحساس والشغف. لازم يكون عندك مقصد نفس ما ذكرت سابقا وهدف في الحياة مع كل صورة. ليش صورتها؟ دايما فكر في هذا السؤال، ليش أنا قاعد أصور صورة معينة؟ وش المعنى؟ وش الهدف؟ إيش اللي أريد أنا أوصله كمصور؟ فمع هذه الأفكار اللي تجيك وانت واللي تفكر فيها يعني تعطيك صورة لها قيمة ثقافية وفلسفية وروحانية مستحيل أنها تنسى من قبل المشاهد.
0: ماذا تقولي لكل اليوم جاء في يوم وليلة وقال لك أنا مصور، لمجرد أنه تشارك المجتمع اليوم وقالوا له أوه والله أنت ليش ما تدخل عالم التصوير من صورة واحدة يعني، ففتح المجال وقال والله أنا أقدم حتى دورات واللي حاب جلسات
1: من
0: التصوير
1: من أول صورة ما شاء الله.
0: ممكن فيه
1: الله يوفقه، خلينا من بداية بس يعني وراه طريق طويل يعني
0: تحديات
1: جد كبيرة يعني، لأنه في النهاية يعني إيش اللي بيتفرق صورتك عن بقية الصور يعني عادي أوكي توكل على الله تفضل في المجال، المجال واسع بس لازم شوية تبحث تفكر وجودك ليش بيصنع فرق، فالبحث والدراسة مهمة أيضا.
0: لو طلبنا منك اليوم ميمونة تختاري لنا صورة واحدة تمثل حياتك كلها، وإيش راح تكون الصورة؟ من طفولتك، من
1: أعتقد صورة
0: من دراستك، مع والدك، أي كان مع عائلتك، وش بالضبط صورة تمثل حياتك كلها؟ يعني ممكن اليوم محمود طاقم العمل أنا المجموعة كلها تشوف ميمونة من صورة وتمثلها.
1: صحيح، أنا بختار صورة تخرجي يعني في حفل التخرج، لأن كنت لابسة اللبس العماني في حفل تخرجي، وهذيك الصورة أعتقد تشكلني أنا، إنه أنا كنت خريجة من تخصص أحبه بالرغم إن المجتمع ما كان معي ويساندني، وإنه
0: وشككوا في لحظة يعني
1: شككوا فيها، ونفس الشيء يعني عبرت عن هويتي العمانية من خلال لبسي، وقدرت أطلع من بيئة أجنبية إلى بيئة يعني عمانية، رجعت لعمان وأنا يعني أقوى وأحسن من قبل. وطبعا انه اهلي موجودين في صوره التخرج، فاحس انه اكبر سندين في حياتي كانوا موجودين ايضا.
0: انت ذكرت نقطه جدا مهمه في التشكيك في هذا التخصص، وش كنت تقصدي بالتشكيك؟
1: الاغلب يقول لك انه المجالات الابداعيه ما فيها مجال للتوظيف او انه ما لها مستقبل ثابت، فيعني كثير قالوا لي انا ولاهلي انه اللي انا اتخذت القرار اللي اتخذت يعني قرار متهور وليس مدروس
0: مستعجل يعني.
1: فعلا، فانا اقول لا.
0: انت اليوم قدرت تقولي لهم لا. أيوه. انا هنا ميمونة اليوم.
1: أيوه.
0: ومعنا في برنامج محطات.
1: ايوه بالضبط.
0: وين نشوف ميمونة ان شاء الله في القادم؟
1: ان شاء الله.
0: وين نشوفها ان شاء الله؟
1: حاليا يعني اشتغل في شركة بودكاست، وان شاء الله أفكر أن أصنع أفلام عمانية وأنتج أفلام عن التاريخ العماني والثقافة العمانية وأنشر قصص عن الثقافة العمانية والمجتمع العماني.
0: نعم. سؤال من المستمعين أخير في دقيقة، من خلال دراستك الجامعية وش أفضل فيلم تحبيه كتصوير سينمائي؟
1: كتصوير سينمائي
0: الأقرب إلى ميمونة.
1: سؤال صعب، لازم أختار فيلم واحد. أعتقد بأختار The Prestige، كريستوفر نولان. هذا الجواب.
0: Prestige.
1: أيوه Prestige. التصوير كان جدا صعب، والفيلم عن السحر يعني عن الخدع السحرية وكذا، ف يعني يوم تشوف الفيلم بيكون يعني مشاهدة ممتعة إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى. أنا سعيد جدا بك ميمونة، ونفخر ونفاخر بك وبأمثالك من الشباب والشابات اللي يقودوا هذا البلد الطيب، وإن شاء الله يقودوا مستقبله بكل احترافية وبكل تمكين، وإن شاء الله نشوفك في العلالة في القادم
1: بإذن الله تعالى. شكرا.
0: شكرا. شكرا جزيلا لك، وكل الشكر أيضا لكم أيها الأحبة الكرام، دائما ما تكونوا رفقتنا في مختلف محطاتنا في برنامج محطات عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، كنت معكم في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني، شاركني في إعداد هذه الحلقة محمود السالمي، و في إخراجها هزاع الرأس. بدمتم بعافية، في أمان الله.

0: الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية، نستهلها بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة حاكم عام جامايكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
0: ترامب يصف المحادثات مع طهران بالجيدة ويجدد تهديده بشن هجمات قوية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
1: بعد تراجع وتيرة العنف في الجنوب، أكثر من 800 ألف نازح لبناني يعودون إلى مناطقهم.
0: منتدى الأعمال العماني النيبالي يبحث في مسقط تعزيز الشراكة الاقتصادية والفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين.
1: إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور باتريك كلينتون آلين حاكم عام جامايكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. تضمنت

0: الاتفاق. كما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الاتفاق الذي يتم التركيز عليه حاليا يتعلق بمضيق هرمز، مؤكدا تزامن ذلك مع التوجه لمحادثات مطولة بشأن النووي الإيراني.
1: اختتمت في روما جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمشاركة فرق تقنية بهدف دفع تنفيذ الإطار الثلاثي والتمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن، لكن دون تحقيق اختراق في المحادثات. وانتقد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم المفاوضات المباشرة، داعيا السلطة اللبنانية إلى وقف التنازلات حسب تعبيره.
0: وعلى الأراضي اللبنانية عاد أكثر من 800 ألف لبناني نزحوا على وقع الحرب بين حزب الله وإسرائيل إلى مناطقهم وفق ما أعلنت الأمم المتحدة بعد تراجع وتيرة العنف في الجنوب. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه لا يزال أكثر من 360 ألف شخص نازحين. وأضاف المكتب أن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للمياه والكهرباء جراء الحرب أثرت بشدة على حصول أكثر من 700 ألف شخص على المياه في جنوب لبنان، المنطقة التي شهدت القسم الأكبر من حركة النزوح خلال الحرب.
1: تستغل إسرائيل الوقت لتمرير سلسلة انتهاكات تفرض بموجبها واقعا لخدمة مخططات التهويد وفرض السيطرة ومنع إقامة دولة فلسطينية عبر التصعيد العسكري والتسويف السياسي.
2: هجوم عسكري إسرائيلي يستهدف مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. الجيش دفع بقواته إلى المنطقتين وأغلق مداخل مخيم قلنديا واعتدى على السكان بالضرب وحول منازل إلى ثكنات عسكرية واعتقل شبانا. كما وجه الجيش تعزيزات عسكرية إلى منطقة المطار القريبة، وكان اقتحام سابق طال مخيم شعفاط أغلقت خلاله قوات الاحتلال 6 مدارس. تحركات تصب لصالح تقييد الوجود الفلسطيني في محيط مدينة القدس لهدف أكبر هو التهويد، الذي يتخذ إلى جانب المسار الديموغرافي مسارا دينيا عبر السعي لفرض واقع زمني ومكاني على المسجد الأقصى تكون الغلبة فيه لصالح المستوطنين. امتداد القدس الفلسطيني يصل الضفة الغربية التي ما زالت عرضة لموجة تصعيد إسرائيلية. جيش الاحتلال أخطر بهدم منازل جنوب مدينة جنين لصالح توسيع مستوطنة ترسلة، ونفذ حملة اقتحامات لقرى بيت لحم، فهدم منازل في قرية نحالين غرب المدينة وأخرى جنوبها مع اقتحام منطقة برك سليمان الأثرية. وامتدت الاقتحامات إلى بلدات جنين مثل سلت الحرفية وعربونة، ونفذ الاحتلال اعتقالات ضد الشبان في وقت استمرت اعتداءات المستوطنين التي طالت أراض وممتلكات فلسطينية شرق مدينتي رام الله ونابلس وجنوب جنين. ولدعم المستوطنين والاستيطان صادق البرلمان الإسرائيلي الكنيست على تخصيص 100 مليون دولار لصالح التوسع الاستيطاني. في قطاع غزة لم تتوقف الاستهدافات العسكرية، فدكت المدفعية شرق مدينتي غزة وخان يونس، وأعلن عن استشهاد 2 من الفلسطينيين متأثرين بجروحهما في غارات سابقة. وواصل جيش الاحتلال توسيع نطاق الخط الأصفر شمال مخيم البريج بالمنطقة الوسطى. الحالة الإنسانية في القطاع تتردى يوما بعد يوم. مركز غزة لحقوق الإنسان أفاد بتفاقم الأزمة الصحية بشكل خطير بسبب منع إسرائيل إدخال الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، ما يعد انتهاكا للقانون الدولي. أما الحديث عن تقدم المباحثات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار فما زال حبيس التصريحات ولم يطرأ شيء على الأرض. حركة حماس صرحت أنها تنتظر الرد رسمي من بلادينوف الرئيس التنفيذي لمجلس السلام بشأن ما اتفق عليه مؤخرا. من جانبه أفاد بنيامين نتنياهو أنه لم يوافق على المسودة النهائية، مجددا تمسك إسرائيل بعدم الانسحاب قبل نزع السلاح بالكامل، رغم ما يدور في الكواليس من ترتيبات إسرائيلية مع قوة الاستقرار الدولية حول شكل التعامل حال انتشار القوة في غزة. أما المنظومة العسكرية فيعرفها الاستياء، لأنه بنظرها كان بالإمكان الاستفادة من المنجزات العسكرية سابقا عبر مسار سياسي لا يشارك فيه أحد إسرائيل، التي تتقاسم قراراتها حاليا تحت الضغط مع الإدارة الأمريكية في ظل خلافات المواقف. إسرائيل لا تريد الحلول السياسية، بل تستخدمها أوراقا لتمرير الوقت دون تقديم شيء عملي إلا خدمة لمصالحها التي لا تتقاطع بالمطلق مع الشرعية الدولية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: تستهدف أوكرانيا العمق الروسي بمئات المسيرات وتعلن عن تدمير 40% من قدرات أسطول البحر الأسود الروسي، فيما تؤكد موسكو مجددا أن إلحاق هزيمة إسرائيل

0: استراتيجية بروسيا هدف مستحيل، وتوسع من استهداف السفن والموانئ الأوكرانية إلى جانب توسيع السيطرة على الأراضي الأوكرانية.
1: أعلن ميخائيل غالوزن نائب وزير الخارجية الروسية مجدداً أن جميع محاولات إلحاق الهزيمة بدولة نووية قوية مثل روسيا هي محاولات عقيمة بل ومستحيلة، مشدداً على أن الغرب يسعى لتحقيق هذا الهدف عبر كييف التابعة للغرب حسب تعبيره، واعتبر أن هذا الهدف سخيف ولن يتحقق أبداً. وتشير المصادر الروسية إلى مظاهر اتساع دعم الغرب لأوكرانيا، مستشهدة على ذلك بأن إنفاق المواطنين الأوروبيين على دعم أوكرانيا ارتفع بمقدار 150% منذ يناير عام 2025 حسب بيانات معهد كيل للاقتصاد العالمي ويوروستات، وأن إنفاق دول الناتو الأوروبية على دعم أوكرانيا وصل منذ بدء الحرب حتى الآن إلى 237 مليار دولار، وأن رئيسة حزب تحالف سارة فاغن كنخت الألماني حذرت من أن استراتيجية الغرب تجاه أوكرانيا قد تزيد من خطر المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا. ويأتي في هذا السياق تكرار عمليات تفتيش سفن الشحن التابعة لما يسمى أسطول الظل الروسي، حتى أن وزارة الدفاع الإيطالية ذكرت أن البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط اعترضت ناقلة تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وأن فريقا من العسكريين الإيطاليين صعد إلى سطح السفينة عن طريق طائرة مروحية لتفتيشها نتيجة عدم تعاون قبطانها، وهي ثاني عملية من هذا النوع خلال أسبوعين. من جهة ثانية أكد المتحدث باسم القوات البحرية الأوكرانية بليتني بيلتشوك أن أسطول البحر الأسود الروسي فقد السيطرة التشغيلية على البحر الأسود، ويشار إلى أن هذا التقييم جاء بعد توسيع الضربات الأوكرانية على سفن الأسطول الروسي، ما أدى إلى تدمير 40% من قدرات هذا الأسطول حسب المصادر الأوكرانية. من جانبها أكد الدفاع الروسي توسيع استهدافها للسفن الأوكرانية التي تحمل معدات للقوات الأوكرانية حسب معطيات الجانب الروسي، ناهيك عن استهداف الموانئ الأوكرانية واستمرار قصف العاصمة كييف. وحسب ميروشنيك سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية، فإن القوات الأوكرانية فقدت معظم خطوط إمدادها البحري من الأسلحة الغربية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
2: وفي البحر الأسود أعلنت تركيا متابعة أوضاع مواطنيها على متن سفينتين تجاريتين تعرضتا لهجوم من مسيرات عقب مغادرتهما ميناء روسيا، الحادث الذي أسفر عن إصابات بين الطواقم يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية وتحذيرات من قفزة في أسعار الحبوب.
3: لم تعد تحذيرات أنقرة السابقة مجرد مخاوف دبلوماسية، بل تحولت إلى واقع ميداني مقلق إذا طال لهيب الحرب الروسية الأوكرانية السفن المدنية بشكل مباشر. السفينتان يشار ونادزدا المملوكتان لجهات تركية وقعتا في مرمى نيران الطائرات المسيرة مساء الاثنين فور مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي. الخارجية التركية سارعت للتأكيد على أن سلامة مواطنيها المصابين تمثل الأولوية القصوى، محذرة من تداعيات متعددة الأبعاد بدأت تلقي بظلالها القاتمة على الأسواق الدولية. الأبعاد الاستراتيجية لهذا الاستهداف تتجاوز الأضرار المادية، فالبحر الأسود يعد الشريان الأساسي لتصدير الحبوب والقمح إلى العالم، وأي تهديد للملاحة فيه يعني تلقائيا ارتفاع كلفة التأمين على السفن وإحجام شركات الشحن عن دخول المنطقة، وهو ما سينعكس سريعا على شكل قفزات حادة في أسعار الحبوب العالمية، مهددا الأمن الغذائي للدول المستوردة خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وحذرت تركيا من أن استمرار التصعيد في البحر الأسود يهدد بفرض حصار بحري غير معلن، مما سينعكس سلبا على سلاسل الإمداد ويضع الأمن الغذائي العالمي على حافة هاوية جديدة، خاصة مع توقف اتفاقيات الحبوب السابقة. أنقرة التي قادت سابقا اتفاقيات الحبوب تجد نفسها اليوم أمام تحد مزدوج، حماية مواطنيها ومحاولة كبح تصعيد عسكري قد يعيد أزمة الغذاء العالمية إلى المربع الأول، وتطالب بخطوات عاجلة من موسكو وكييف لضمان أمن الملاحة. ومع غياب هذه التدابير غير الوقائية. يظل البحر الأسود ساحة مفتوحة لمفاجآت عسكرية قد تحول مياهه الدافئة إلى بؤرة اشتعال تلتهم الاقتصاد العالمي. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: وعلى صعيد متصل بالحرب الروسية الأوكرانية، قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيستفيد بمبلغ 1,400,000,000 يورو من الفوائد التي تدرها الأصول الروسية المجمدة بهدف مساعدة أوكرانيا. وذكرت المفوضية أن هذه الأموال التي تم تحويلها إلى الاتحاد في 3 أغسطس جاءت من فوائد الأرصدة النقدية، وهي جزء من أصول البنك المركزي الروسي التي جمدت بعد الحرب.
2: ناشدت منظمة الصحة العالمية بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، وأفادت المنظمة أن الفيروس يتفشى متجاوزا قدرات الاستجابة، مطالبة بمزيد من التمويل لتوسيع نطاق كل مجالات الاستجابة. وأوضحت أن الكونغو الديمقراطية سجلت أكثر من 3,740 حالة مؤكدة بالفيروس، من بينها أكثر من 1,650 حالة وفاة.
0: رفعت السلطات في غواتيمالا مستوى التأهب إلى أقصى درجاته في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو، أحد أكثر البراكين نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد ثورانا قويا منذ يوم الاثنين، مصحوبا بتدفقات للحمم البركانية وانبعاثات كثيفة من الغازات والرماد. وأعلنت الهيئة الوطنية لتنسيق جهود مواجهة الكوارث رفع مستوى التأهب إلى اللون الأحمر في عدد من المقاطعات، كما تم إجلاء أكثر من 1,700 شخص من المناطق القريبة من فوهة البركان. ويبلغ ارتفاع بركان فويغو أكثر من 3,760 متراً، وشهد خلال السنوات الماضية عدة ثورات بركانية، كان أبرزها ثورانه المدمر عام 2018 الذي أسفر عن مصرع 215 شخصا وفقدان نحو 200 آخرين.
2: أودت صواعق البرق بحياة ما لا يقل عن 14 شخصا في ولاية جاركاند شرق الهند في أحدث حصيلة للوفيات المرتبطة بالأمطار الموسمية السنوية التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق أخرى. وشهدت الولاية في يناير العام الماضي أكثر من 200 حالة وفاة رجح سببها في الغالب إلى الصواعق المرتبطة بالعواصف الرعدية. وتسببت الأمطار الغزيرة هذا العام في فيضانات شديدة في ولاية آسام الوعيرة شمال شرق الهند، ما أسفر عن مصرع ما يقرب من 90 شخصا، في حين لقي 15 شخصا مصرعهم في ولاية كريلا الجنوبية، حيث أدت الأمطار إلى نزوح الآلاف عن منازلهم.
0: فترتنا الإخبارية مستمرة معكم من مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، وهنا تذكير بأبرز العناوين.
2: جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة حاكم عام جامايكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
0: ترامب يصف المحادثات مع طهران بالجيدة ويجدد تهديده بشن هجمات قوية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
2: بعد تراجع وتيرة العنف في الجنوب، أكثر من 800,000 نازح لبناني يعودون إلى مناطقهم.
0: منتدى الأعمال العماني النيبالي يبحث في مسقط تعزيز الشراكة الاقتصادية والفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين.
2: في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية النيبال، نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان منتدى الأعمال العماني النيبالي لبحث فرص الاستثمار والتجارة وإقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين.
4: منتدى الأعمال العماني النيبالي ناقش في مسقط فرص الشراكة والاستثمار في قطاعات التجارة والاستثمار والأمن الغذائي والمياه والمشروبات والحرفيات والصناعات التقليدية بين سلطنة عمان وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية. سالم بن سعيد العلوي مدير عام قطاع مجلس الإدارة والتعاون الدولي بغرفة تجارة وصناعة عمان:
5: يهدف المنتدى إلى تعزيز أواصر التعاون وبحث الفرص الاستثمارية الممكنة بين البلدين وبين رجال الأعمال من كلا الطرفين. الفرص الاستثمارية للوفد التجاري الزائر لسلطنة عمان في قطاع الأمن الغذائي وفي قطاع الصناعات الحرفية وفي قطاع التعاون مع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة.
4: المنتدى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان هدف إلى تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال من الجانبين واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وبحث إمكانات إقامة شراكات ومشروعات مشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
6: أحمد بن علي بن سعد السيابي، عاملين في مجال زيوت السيارات، حضرنا هذا المنتدى للحصول على عدة فرص، وإحنا مهتمين في النيبال للفرص التجارية والاستثمار كذلك.
4: وعلى هامش المنتدى عقدت لقاءات ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال من سلطنة عمان وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، جرى خلالها بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري والتعرف على مجالات العمل المشترك واستكشاف إمكانية إقامة شراكات ومشروعات مشتركة، بما يعزز التواصل المباشر بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين وبما يدعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.
0: بلغت نسبة الأعمال الإنشائية المنجزة في المرحلة الأولى من مشروع استزراع الروبيان ذي الأرجل البيضاء في ولاية شناص بمحافظة الشمال الباطنة 80%، وتصل مساحتها لمئة ألف متر مربع، وبتكلفة إنشائية بلغت نحو 5 ملايين ريال عماني. ويتوقع أن يصل إنتاج الروبيان في المرحلة الأولى لنحو 5000 طن، وفق ما أوضحته وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أكدت الوزارة بأنه تم تجهيز الأحواض وهي حاليا في مرحلة التشطيب والبدء في إنشاء أحواض الحضانة وأمهات الروبيان والمكاتب الإدارية. وأشارت إلى أن المشروع سيسهم في إنتاج يرقات أنواع مختلفة من الروبيان المطلوبة محليا وعالميا، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي عبر إيجاد فرص عمل مباشرة للشباب العماني وتوفير فرص عمل غير مباشرة ناتجة عن العمليات التشغيلية وسلسلة التوريد. كما سيوفر المشروع بيئة مثالية لنقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في مجال الاستزراع المائي، ما يعزز كفاءة الموارد البشرية في هذا القطاع الواعد.
2: انخفض سعر نفط عمان اليوم 4.35 دولارات مقارنة بسعر أمس الثلاثاء، ليبلغ 79.16 دولارا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 79.09 دولارا للبرميل، منخفضا ب22.91 دولارا مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضي.
0: عالميا استقر النفط اليوم بعد الانخفاض بشكل حاد في جلستي التداول السابقتين، إذ ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران تحرز تقدما. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا لتصل إلى 79.62 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا لتبلغ 75.90 دولارا. فيما وصل خام برنت عند التسوية أمس إلى أقل من 80 دولارا للبرميل.
2: تبدأ يوم الأحد المقبل أعمال منتدى المهارات البحثية الخامس الذي تنظمه هيئة البحث العلمي والابتكار بالشراكة مع الجامعة العربية المفتوحة بمشاركة 100 باحث وباحثة من طلبة الدراسات العليا بمؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان، ويستمر حتى 20 أغسطس الجاري. وتأتي النسخة الخامسة من المنتدى تحت عنوان التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية، لتهدف إلى تمكين المشاركين من توظيف الأساليب الإحصائية الحديثة في بحوثهم العلمية. ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الشراكة الاستراتيجية بين هيئة البحث العلمي والابتكار والجامعة العربية المفتوحة لتعزيز القدرات البحثية الوطنية وتزويد الباحثين بمهارات متقدمة.
0: تعد قرارات الشراء التي يتخذها المستهلك نابعة من الحاجة والاستثمارات التي يستثمرها تستند إلى حسابات عقلانية في كثير من الأحيان، لتتحكم العواطف والعادات والانطباعات السريعة في خيارات المستهلك اليومية. وهنا يبرز علم يغير نظرته إلى الاقتصاد، إنه الاقتصاد السلوكي.
7: لطالما افترضت النظريات الاقتصادية التقليدية أن الإنسان يتخذ قراراته بمنطق كامل ويوازن بين المنافع والتكاليف للوصول إلى الخيار الأفضل، إلا أن الاقتصاد السلوكي يكشف جانباً مختلفاً من الحقيقة، إذ يؤكد أن قرارات الإنسان كثيراً ما تتأثر بالتحيزات النفسية والانفعالات وطريقة عرض المعلومات أكثر مما تتأثر بالأرقام المجردة. ويعد هذا المجال امتداداً للتكامل بين الاقتصاد وعلم النفس، حيث يدرس السلوك الحقيقي للأفراد عند الإنفاق والإدخار والاستثمار، وكيف يمكن لعوامل تبدو بسيطة أن تغير مسار القرار الاقتصادي. كما يسلط الضوء على مفهوم الوكز السلوكي، وهو توجيه الأفراد نحو قرارات أكثر فائدة من خلال تصميم الخيارات بذكاء دون فرض أي التزام عليهم، إلى جانب مفهوم المحاسبة الذهنية الذي يجعل الأشخاص يتعاملون مع الأموال وفق تصنيفات نفسية مختلفة وليس وفق قيمتها الحقيقية. ولم يعد الاقتصاد السلوكي حبيس الأبحاث الأكاديمية، بل أصبح أداة تعتمد عليها الحكومات والمؤسسات الكبرى في صياغة السياسات العامة وتحسين الخدمات. فقد نجحت العديد من الدول في رفع معدلات الالتزام الضريبي وتعزيز الادخار وتشجيع السلوكيات الإيجابية عبر إعادة صياغة الرسائل الحكومية بما يتوافق مع طبيعة التفكير البشري. وفي عالم التجارة تستثمر الشركات هذه المبادئ في تصميم العروض الترويجية وواجهات التسوق الإلكترونية، مستفيدة من تأثير الشعور بندرة المنتجات أو جاذبية الأسعار التي تنتهي بالرقم 99 لتحفيز المستهلك على اتخاذ قرار الشراء بسرعة. أما في حياتنا اليومية فإن فهم الاقتصاد السلوكي يمنح الأفراد قدرة أكبر على قراءة أساليب التأثير واتخاذ قرارات مالية أكثر اتزاناً، سواء عند التسوق أو إدارة الميزانية أو التخطيط للمستقبل. يبقى الاقتصاد السلوكي رسالة واضحة، مفادها أن الاقتصاد لا تحركه الأرقام وحدها، بل الإنسان بكل ما يحمله من مشاعر ودوافع وتحيزات. ومع اتساع تطبيقاته عالمياً، يتجه المستقبل نحو سياسات واقتصادات تبنى على فهم أعمق للسلوك البشري، ليصبح العقل والنفس شريكين في صناعة القرار. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
2: أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس أنها ستستخدم مركبتين فضائيتين روسيتين من طراز بروغريس ومركبة فضائية أمريكية من طراز USDV لإخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها بشكل آمن. وقال ممثل عن روسكوسموس إنه من المقرر أن يبدأ خفض مدار المحطة في عام 2028، وستستغرق عملية الإخراج الفعلية من المدار عامين تقريبا، وستضم العملية المركبة الفضائية الأمريكية التي يجري تطويرها حاليا خصيصا لهذا الغرض. وأشار إلى أنه يجري التخطيط لاتفاقية ثنائية تحدد توزيع المسؤوليات بين وكالة الفضاء الروسية ووكالة ناسا فيما يتعلق بإخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها بشكل آمن.
0: وصل المصري محمد صلاح إلى اسطنبول مع اقتراب انضمامه إلى ترابزونسبور المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، وسط استقبال حاشد من جماهير الفريق. وأعلن ترابزونسبور أمس بدء مفاوضات ضم صلاح إلى صفوفه، وعبر رئيس النادي عن أمله في إتمام الصفقة هذا الأسبوع. وتوجه صلاح إلى تركيا على متن طائرة خاصة مرتديا خلال الرحلة قميص ترابزونسبور بالرقم 61، ووجه كلمة إلى جماهير النادي التركي. ورحل صلاح عن ليفربول هذا الصيف بعد 9 سنوات قضاها مع الفريق، سجل خلالها 257 هدفا، وفاز خلالها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.
2: أفاد منظمو بطولة سنسناتي المفتوحة للتنس بأن حامل اللقب كارلوس ألكاراز انسحب من البطولة التي ستقام هذا الشهر بسبب إصابة مستمرة في معصمه. وكان من المقرر أن يعود ألكاراز إلى المنافسات للمشاركة في بطولة الأساتذة من فئة 1000 نقطة والتي ينظمها اتحاد لاعبي التنس المحترفين بعد غيابه عن الملاعب منذ انسحابه من بطولة برشلونة المفتوحة في أبريل الماضي. ولم يتمكن الكراز من الدفاع عن لقبه في فرنسا المفتوحة، كما غاب عن بطولة ويمبلدون أثناء تعافيه من الإصابة. وفاز الكراز المصنف الثاني عالميا ببطولة سنسناتي العام الماضي بعد انسحاب المصنف الأول عالميا يانيك سينير من المباراة النهائية.
0: تطوافنا في الفترة الإخبارية الثانية وصل إلى نهايته، وهنا نذكركم بأبرز ما جاء فيه.
2: جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة حاكم عام جامايكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
0: ترامب يصف المحادثات مع طهران بالجيدة ويجدد تهديده بشن هجمات قوية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
2: بعد تراجع وتيرة العنف في الجنوب، أكثر من 800 ألف نازح لبناني يعودون إلى مناطقهم.
0: منتدى الأعمال العماني النيبالي يبحث في مسقط تعزيز الشراكة الاقتصادية والفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين.
2: من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الفترة الإخبارية الثانية. تقبلوا تحيات فريق العمل في التحرير غانم بن عيسى النبهاني، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي.
0: وكنا معكم في تقديم هذه الفترة الإخبارية داود بن سليمان القاسمي وزميلي خالد بن عبد العزيز العبري. نشكر لكم كرم المتابعة. إلى اللقاء.

0: نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعاً
0: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
0: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على هذه الاستضافة، وشكرا أيضا لهذا البرنامج الرائع بكل طاقم وفريق إعداده. معكم يوسف بن محمد البلوشي، مخرج مسرحي وسينمائي وأيضا درامي. تخصص الحقيقي بالنسبة لي هو دبلوم المعلمين، ومن ثم أيضا حصلت على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة. طبعا المجال المسرحي والدرامي والسينمائي هو له باع كبير في حياتي. البدايات كانت موجودة، ولكن بحكم أنه لم يكن وقتها، يعني أنا تخرجت من الكلية في 91، لم يكن هنالك يعني يعني الموجودات أو ما هو يؤهل أو ما هو يساعد على الاشتغال على المسرح أو على السينما أو الدراما. والحقيقة أنا أيضا فنان تشكيلي، بدايتي كانت كفنان تشكيلي، حاولت أشارك في الكثير من الأعمال في الفنون التشكيلية على مستوى الأندية، على مستوى نادي بركة بالذات. ولكن وجدت نفسي في لحظة من اللحظات أنه الفن التشكيلي هو عبارة عن رسم على خشبة أو على لوحة، عفوا هذه اللوحة عبارة عن صورة فيها كل ما نراه. أيضا يعني كنت أحب التصوير الفوتوغرافي بشكل كبير، يعني الرسم والفوتوغرافيا كتصوير. وجدت نفسي أمام المسرح، المسرح عبارة عن لوحة وعبارة عن فريم، هو صورة متحركة. لماذا لا ألجأ إلى أن أقدم شيء متحرك من خلال لوحاتي، سواء كفن تشكيلي أو كتصوير فوتوغرافي؟ هي صور صامتة ولكن فيها حياة عندما نشاهدها. فوجدت نفسي أني أذهب للمسرح كبداية. قدمت بعض الأعمال في بداياتي طبعا منذ عام 1991 عن طريق اللجنة الثقافية بنادي بركة، ومن ثم توالت الأعمال. أيضا يعني التصوير الفوتوغرافي أيضا قادني إلى الإخراج التلفزيوني والسينمائي. بدأت بدايات حقيقة يعني ربما بسيطة، ولكن من ثم توالت الأعمال. ربما الآن السينما والدراما بالذات أخذوني أكثر عن المسرح وأيضا عن الفن التشكيلي. ربما توقفت الآن فترة طويلة عن الفن التشكيلي أو التصوير الفوتوغرافي لأنني وجدت ضالتي في المسرح والدراما والسينما.
1: نستطيع. إرادة تصنع الهمم وأفكار تنير الطريق. نستطيع.
2: حقيقة الفكرة يعني ربما كانت موجودة، يعني الحس الفني موجود ولكن الأدوات لم تكن متوفرة. يعني الدراما بعيدة كانت، السينما صعبة، ولكن وجدت أنه أمارس المسرح في بدايته في المسرح بالنادي، ومن ثم بدأت الفكرة هكذا. يعني الحمد لله رب العالمين، هنالك الكثير والكثير من التحديات حقيقة في المسرح. حتى أحيانا كنا لا نجد مكان لعمل عروضنا أو عمل البروفات، ولكن الآن أصبح لنا يعني اسم، وأصبح لي شخصيا أعمال كبيرة ليس على المستوى المحلي ولكن على المستوى العربي والدولي. البدايات البسيطة هي ما قادتني أنا شخصيا إلى العمل. يعني محاولات كانت قبل عام 2002، عملت أول فيلم سينمائي أقدار وأسوار، كنت دائما أحاول أن أقدم عمل سينمائي ولكن بكاميرا فيديو صغيرة، كان في أفلام قصيرة محاولات. ومن ثم بدأ أول فيلم وعرض على شاشة تلفزيون سلطنة عمان، فيلم تلفزيوني. هذه كانت البداية، ومن هنا استمرت يعني البداية مع الدراما والبداية التلفزيونية. ولكن البداية المسرحية كانت في 91. هناك الكثير من الأعمال التي قدمتها ولله الحمد والنجاحات، يعني أهم هذه النجاحات حصولي على جوائز دولية في مجال المسرح في الإخراج والسينوغرافيا، وأيضا حصول عرضي كأفضل عرض على مستوى الخليج وأيضا على المستوى الدولي. دراميا وسينمائيا أيضا حصلت أعمالي أكثر من عمل، أيضا على الجائزة الفضية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في البحرين، وأيضا في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس، وأيضا في الأردن. الجوائز كثيرة حقيقة ولله الحمد. أنا الآن أمتلك أكثر من 100 جائزة في مجال المسرح والسينما والدراما. سعيد بهذه الإنجازات رغم الصعوبات رغم التحديات. المسرح العماني ويعني وصل أنا أقول للدولية والعالمية بإنجازاتنا وإنجازات كل الفرق المسرحية. لدي حلم، وحلم كبير جدا، أهو هذا الحلم هو أن نصل بالدراما العمانية إلى العربية والعالمية، وأيضا بالسينما العمانية إلى العالمية. هذا أحد الأحلام الكبيرة التي أتمناها. يعني لا نقف، وليس هناك حدود للإبداع، ليس هناك حدود للحلم. أحاول أن أقدم وأن أصل باسم السلطنة إلى العالمية إن شاء الله تعالى من خلال الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية. أتقدم حقيقة بكل الشكر والتقدير على كل من وقف معي. يعني من الصعوبة أن أذكر اسم أو اسم شخص أو شخصين، ولكن هناك كثير من وقف معي. وهنا أذكر بالشكر طبعا وزارة الإعلام. حقيقة بداياتي في الدراما والسينما يعني كانت هذه الوقفة، وهي كانت يعني الإنجازات التي تحققت وقدمتها عن طريق وزارة الإعلام، وتمنى للدراما العمانية إن شاء الله يعني التوفيق. أيضا أقدم شكري الكبير لسعادة السيد سعيد بن سلطان وكيل وزارة الثقافة أيضا على وقفته الكبيرة دائما معي شخصيا مع كل الفنانين. هناك يعني طبعا أسرتي وقفتهم كبيرة وصبرهم علي كثير من خلال ما أقدمه، من خلال التغيب، من خلال الانشغال بالأعمال الفنية، وكل أصدقائي الذين هم معي أيضا وكل المسرحيين في السلطنة. وأيضا أذكر أسرتي الثانية مسرح مازون الذين هم لهم يعني فضل كبير في يعني إنجازاتي. طبعا أنا من المواقف والأشياء المهمة في حياتي تكريم لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق في عام 2019 عندما كان وزير للثقافة، عندما فزت بجائزة أفضل العرض المسرحي على مستوى الخليج، وأيضا كرمت فيما بعد أيضا بحضور مولى جلالة السلطان هيثم في الاحتفالية الخاصة بالمبدعين في دول الخليج العربي في قصر البستان. وهذه من الإنجازات يعني المحطات المهمة في حياتي. جزيل الشكر للبرنامج، جزيل الشكر للمستمعين وكل من يتابعنا الآن، وكل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نستطيع،
0: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

الأعمال وتمنح زائريها تجربة تنبض بالحياة، حيث تتناغم الطبيعة مع الإنسان ويصبح لكل طريق حكاية ولكل إطلالة ذكرى.

0: ومن قلب الجمال يتجدد موعدنا معكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان لنلتقي بصناع المشهد وضيوف ظفار ونجوب الطرقات اللي ازدانت بالخضرة والأسواق اللي تنبض بالحياة والمواقع اللي تجمع بين عبق التاريخ وروعة الطبيعة.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: كيا، movement

0: أهلا بكم مستمعينا في برنامج أثير الخريف على إذاعة سلطنة عمان. مرحبا بكل من يستمع إلينا عبر تردد إذاعة سلطنة عمان الإذاعة العامة وعلى منصة عين. بإذن الله سنكون معكم في هذه الرفقة المسائية على مدار ساعتين من عمر البرنامج من مختلف المناشط والفعاليات، كذلك مع ضيوف مختلفين هنا معنا في الاستوديو ينقلون لنا صورة مختلفة عن البرامج والأنشطة.
1: طبعا علياء، اليوم الأجواء جميلة، يمكن اليوم بدت الأجواء تصير استثنائية بزيادة شوي، حراك الناس داخل الشوارع تنقلها بين مختلف المواقع السياحية، أيضا انتظارها لمختلف الفعاليات اللي تبدأ في مواقيت مختلفة، تعطي إحساس كذا بالخريف وروعة الخريف اللي متزامنة لين نهاية شهر سبتمبر. يمكن
0: اللي يستمع لنا من خلال هذا البرنامج بيلاحظ أيضا أن زملائنا في الربط الخارجي، طبعا شريف أنت مرة معنا في الاستديو مرة تكون في الربط الخارجي مع الزملاء، لا هذا مو حسد، بالعكس احنا نحاول ننصر الصورة أو نوصل الصورة الطيبة للمستمعين حتى يعرفوا أيضا الأجواء المختلفة، حركة السير فيها، الخدمات ممكن اللي تكون موجودة في الأمكنة الطبيعية، إذا كان على السواحل، إذا كان في الأسواق، إذا كان أيضا بين السهول، الأودية، الجبال، الهضاب وبعض الشلالات أيضا. يمكن هذا الموسم انتظرنا فترة شوية أطول حتى تدفق الشلالات، لكن في الأيام الأخيرة الحمد لله شهدنا تدفق بعض الشلالات ولله الحمد، وإحنا من خلال هذا البرنامج نحاول أن نوصل هذه الصورة للمستمعين لنا المتابعين. كذلك نذكرهم بما أن ذكرنا طبعا يعني رفقة المستمعين أن نذكر برقم الواتساب 72 44 20 10 لننتظر من خلاله مشاركتهم ورفقتهم لنا في هذا البرنامج.
1: الأجمل أن البرنامج يحاول ينقل المستمع من موقع لآخر وهو في مكانه، يعني إحنا نحاول أن نكون بساط الريح اللي ينقل المستمع والمتابع للبرنامج أثير الخريف من موقع لآخر، من فعالية لأخرى وهو في نفس المكان. ذكرتي الشلالات، تدفق بعض الشلالات، يمكن كثير من الناس اللي يستمعون لنا الآن ومتابعينا الآن ومنتشرين في مختلف المواقع السياحية كانوا ينتظروا تدفق الشلالات، يمكن أكثر شلال الجميع في انتظار وشلال دربات. تدفق الشلالات يضيف للخريف بعد آخر للجماعة،

0: يضيف راحة للنفس. الناس حتى يمكن لما تتوزع في مختلف الأماكن السياحية الأماكن الطبيعية تحديدا، وجود خرير المياه ووجود تدفق المياه، المناظر هذه في حد ذاتها تجذب فئات كثيرة، السائح محب المناظر الطبيعية، المصور
1: صحيح.
0: اللي يتابع دائما الصورة والتقاطتها، وأيضا اللي باحث عن الاسترخاء.
1: صحيح. احنا هنا أيضا من خلال البرنامج في محطات مختلفة، منها مثلا محطة وجهتك اللي راح تكون معنا في المحطة القادمة بإذن الله، نتحدث فيها عن أماكن سياحية مختلفة ممكن تكون أغلبها في فضاء الطبيعة، نقول مع الزملاء الأستاذة فاطمة رواس وزميلنا أحمد الريسي يختارون هذه الأماكن. نذكر فيها أيضا مثلا بقرب المسافة أو بعدها كم تقريبا تحتاج إلى الوصول من قلب المدينة، أهم الأنشطة اللي ممكن للزائر أو السائح أنه يمارسها في هذا المكان. فالمستمع خليك معنا إلى السابعة مساء في مختلف الوجهات في هذه المحطات. نقدم لكم طبعا تحيات فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل في الإشراف الهندسي، المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفري في الإعداد والتقديم، علياء بنت أنور بيت سمير في التقديم، شريف بن سعيد بيت سليم في المتابعة والتنسيق، خالد بن عوض الحضري في التغطيات الخارجية، زملاء أيضا سالم بن محمد زعبنوت ومحمد بن عبد الله المهري
0: في هندسة الاستوديوهات الإذاعية، المهندس علي سالم قطن، المهندس حسن بن سعيد تبوك، والمهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. ومعنا من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خالد بن سيف الذهلي والمهندس محمد بن خلفان الوهيبي، ومن تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي، ومن المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري، التنفيذ عبد الله بن عدنان القود، والإخراج معمر بن عبد الله العمري.

0: أهلا بكم وحياكم الله من جديد مستمعينا، حيث ننقلكم في مختلف الوجهات والمحطات هنا في برنامج أثير الخريف، رفقة مسائية نسعد فيها بالتأكيد برفقتكم لنا على رقم الواتساب 72 44 20 10، وتكونوا أيضا معنا مع ضيوفنا في ترحالهم ورسائلهم المختلفة أيضا عبر كل ما يقدموه في مختلف الأمكنة والمناشط.
1: الوقفات الجميلة في برنامج أثير الخريف هي وجهتك اللي نحاول نحن نطل منها على مختلف المواقع السياحية، مختلف الجماليات أيضا في المواقع السياحية. اليوم الإطلالة في وجهتك راح تكون في طواتير، في أحد المواقع السياحية اللي دائما الكل يحاول أنه يقترب منه يتعرف عليه، هي معروفة بحفرة الإذابة أو معروفة بحفرة طواتير. طبعا الحفرة موقعها قريب من طواتير وراح نتكلم عنه، لكن الحفرة فيها جمال وفيها تنوع طبيعي وبيئي، كثير من الناس تحاول انها تبحث عنه وتحاول انها تقترب منه. ايضا تنوع طيور، تنوع نباتات، ايضا البيئة اللي موجودة داخل الحفرة نفسها بيئة استثنائية شوي.
0: إذا نقول لكل من يستمع لنا، إبعاد كنتم ولا قريبين، نحن معكم في أثير الخريف ننقل لكم هذه الصورة عن مختلف البيئات والجماليات الطبيعية. طبعا حفرة طويعتير في قلب جبال ظفار، حيث تقف الطبيعة شاهدة على واحدة من أعظم عجائبها، حفرة يعني مختلفة تماما كما يعرفها الكثيرون باسم بئر الطيور. طبعا ذكرت أنت من خلال كلامك أن فيها تنوع فطري كبير، فيها طيور طبيعية، فيها يعني سحر خاص يلامس، يعني فيه سحب تلامس قمم الجبال، وتتردد فيه أنواع مختلفة من الطيور القادمة من أعماق الحفرة، حيث تمنح الزائر لهذا المكان يعني نقول تجربة مختلفة. لأن أنت كل من يستمع لنا الآن إذا ما سبق أن يزور هذا المكان يمكن ما يتخيل سحر المكان، خصوصا في فصل الخريف. حفرة عميقة يصل عمقها تقريبا 210 أمتار، فيها كل هذا التنوع الطبيعي والفطري.
1: هو ترى يمكن عمق الحفرة بعد نفس الشيء، واحدة من الأشياء اللي تجذب دائما الزوار للحفرة، من سواء من سياح أو جيولوجيين أو باحثين عن مغامرة الاكتشاف. الناس تحاول أنها تقترب من الحفرة هذه، تتعرف عليها بشكل أكبر، تتعرف على التنوع البيئي اللي فيها، تقترب حتى من النباتات، تقترب من الطيور، تقترب من الكهوف اللي موجودة أيضا في تجاويف الحفرة.
2: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

مستمعينا ومتابعي برنامج أثير الخريف، نجدد الترحاب بكم في هذه الرحلة المسائية. ومن عودة الماضي اللي زائر لها دائما يعود للماضي بتفاصيلها بمختلف التصاميم المعمارية للمكان، وأيضا مختلف التفاصيل اللي متواجدة في موقع عودة الماضي من الحارات القديمة، من اللبس القديم، من الصناعات الحرفية، التواجد الثقافي، التواجد أيضا للفنون الشعبية المختلفة في عودة الماضي. الكثير من التفاصيل توجد أيضا في موقع جمعيات المرأة العمانية اللي تحتضن الكثير من المنتجات الحرفية، سواء الفخاريات، الملابس أيضا اللي لها علاقة بالتراث الظفاري لمحافظة الظفار. ويمكن مخرجنا حس أن إيقاع الكلام مشى مع إيقاع أيضا النغم الأصيل لولاية مرباط، نغم جميل نسمعه ونرجع نكمل.

0: شريف، طبعا انت ذكرت قبل شويه ان يعني عوده الماضي مليئه بالامكنه المختلفه، منها ايضا جمعيات المراه العمانيه اللي تقدم كل ما يخص التراث ويعني التاريخ والازياء والصناع المختلفه كذلك او الصناعات. هنا ايضا سوق الفرضه اللي نذكر فيه اللي تقوم عليه بلديه ظفار مشكوره ومؤسسه تنميه المؤسسات الصغيره والمتوسطه.
1: نعم.
0: رياده اللي تتيح للشباب تواجدهم هنا لعرض مشاريعهم ومنتجاتهم ايضا اللي قدموها للزائر. فاللي يوصل لعودة الماضي لابد أن يمر على مختلف الزوايا والأركان هنا في عودة الماضي، ويدخل أيضا لسوق الفرضة يتعرف على المنتجات والحرف المختلفة اللي يقدموها الشباب. ولكن بما أن احنا محطاتنا كذا مختلفة، تحدثنا الحين عن عودة الماضي، راح نتحدث أيضا نكون في وصال مستمر مع زميلنا سالم بن محمد زعبنوت، حيث يتواجد في مكان مختلف في أيضا مناشط وفعاليات مختلفة. هذه المناشط والفعاليات اللي تربطنا أيضا توصلنا لصورة مختلفة، ما نكون بس إحنا في عودة الماضي أو في أماكن طبيعية، نكون أيضا قد نكون في مثلا مركز تجاري، قد نكون في محاضرة نوصل الرسائل يعني من خلالها، قد نكون في مركز صيفي، وقد نكون في حديقة.
1: مختلف المواقع عليا، وخصوصا يمكن لأن أنا بين الاثنين، بين الاستوديو وبين الربط الخارجي، نستمتع نحن في الربط الخارجي لأن نحن نلتقي بمختلف الشخصيات، نختلف يعني عنكم أنتم وجودكم هنا في الاستوديو، ويمكن نستشعر الأشياء هذه من خلال الربط مع الزملاء والمواقع المختلفة أيضا في محافظة ظفار. وراح نربط مع زميلنا سالم
0: بن محمد
1: زعبنوت من أحد المواقع السياحية. نمسي عليك بالخير سالم.
2: مساء النور شريف وعلياء وكل من يستمع إلينا عبر أثير الخريف في هذا التواصل والتتواف اليومي من مختلف المواقع السياحية والأماكن الترفيهية والتثقيفية والتعليمية المتنوعة خلال موسم خريف ظفار. اليوم تواجدي من موقع جدا جميل فيه الكثير من الزوار، العوائل، الأطفال، من حديقة عقد العامة، وقت الطفل، فعاليات ومناشط متنوعة، مدن تعليمية ترفيهية تثقيفية، وأيضا وجود أركان لجمعيات توعوية وتثقيفية تساهم في توعية المجتمع أولياء الأمور الأطفال بمختلف القضايا المجتمعية وما يساهم في نشر التوعية والثقافة بشكل عام. أنا الآن توجه أيضا في ركن للجمعية العمانية لمتلازمة داون، لديهم ركن ومشاركة خلال موسم خريف ظفار، قافلة توعوية تنتقل من مكان إلى آخر مختلف المواقع السياحية. اليوم متواجدين في هذه الحديقة يقدموا توعية، وزعوا منشورات تدريبات تثقيفية توعوية للجمعية وما تقدمه من دور، وأيضا مشاركة أولياء الأمور في كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات متلازمة داون. نقترب أكثر، معنا محمد بن سعيد الجابري أمين سر الجمعية العمانية لمتلازمة داون. في البداية مساك الله بالخير وحياك الله معنا.
3: الله يمسكم بالخير وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الجميل الذي ينقل الحدث، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سنعطيكم نبذة عن الجمعية العمانية لمتلازمة داون. هي جمعية خيرية أهلية غير ربحية تهتم وتقدم خدماتها لأطفال متلازمة داون. جاءت مشاركتنا في هذه الاحتفالية الكبيرة في محافظة ظفار التي تجمع الشرق مع الغرب والشمال مع الجنوب، جميع الأسر والأطفال في مختلف فئاتهم موجودون في ماذا في محافظة ظفار. طبعا احنا انتقلنا من مسقط في عبارة عن قافلة تضم متطوعين وأيضا أكثر من سيارة موجودة، مرينا على ولاية نزوة ثم مباشرة إلى محافظة ظفار. في محافظة ظفار وجدنا ترحيب، وجدنا العائلات، مختلف شرائح المجتمع، استطعنا أن نصل إلى عمق المجتمع العماني وأيضا حتى الوافدين والزائرين إلى قريب محافظة ظفار. الهدف من هذه القافلة التي احنا تجينا بها هو نشر التوعية عن متلازمة داون والفهم الصحيح عن المتلازمة، بأن هؤلاء الأطفال قادرون على التميز، قادرون على العطاء، قادرون على الاعتماد على أنفسهم، بخلاف النظرة السابقة وهي تغيير النظرة حول المتلازمة داون وأطفال متلازمة داون. نحن ننقل تجربة حقيقية من الجمعية إلى المجتمع بأن هؤلاء الأطفال فعلا قادرين. يعني الآن عندنا نماذج موجودة في الجمعية بأنهم قادرين على العمل. الآن عندنا أطفال يعملون في بعض الشركات خلال عمليات التأهيل والتدريب. أيضا عندنا فتيات يقومن بأعمال منزلية ويبيعن منتجاتهن، وهذا أيضا دعوة للجميع لأنهم يأتوا إلى ركن الجمعية ويتعرفوا على ماذا على الجمعية وما تقدمه الجمعية من خدمات. وأيضا
2: نعم أيضا لديكم ركن مختلف توزعوا أيضا كتيبات منشورات انتشاركم أيضا في المواقع السياحية.
3: نعم إحنا في محافظة الظفار لا اقتصرنا على مكان واحد أو موقع واحد، وإنما ذهبنا إلى مواقع اليوم واليوم قبل الأخير، لأن إحنا الآن في حديقة عوقد، ثم بعد ذلك غدا إن شاء الله في منتجع هوانا بيكون أيضا عندنا هناك لقاء أيضا مع الزوار. في هذه في هذا الركن أيضا موجود عندنا كتيبات توعوية توعي الزائرين عن متلازمة وكيف التعامل معهم، وأيضا تغيير النظرة السلبية التي كانت إلى النظرة الإيجابية. الحقيقة جونا أسر من أطفال متلازمة داون كانوا لا يعرفون كيف يتعاملوا مع أطفال، عندما تواصلوا معنا أعطيناهم نظرة إيجابية وقدروا يغيروا حتى في نفسياتهم، نفسيات الأم والأب، وأعطيهم طموح. نقولهم أن ولدي يشتغل والولد الثاني والبنت الثانية تعمل، هو معقول هذا الكلام؟ قلنا فعلا هذا واقع موجود معنا ونريكم بالإثباتات موجودة عندنا. فهذا يعني شيء جميل حقيقة استطعنا من خلاله أن نوصل إلى الزائرين وإلى أولياء الأمور وإلى المهتمين، وأيضا ندعو المستمعين الكرام بأن يتعرفوا على الجمعية أكثر من خلال عمليات التطوع وأيضا الدعم إن كان دعما ماليا أو دعما لوجستيا. فكلكم كذا من هذه الإذاعة الجميلة ومن هذا البرنامج الجميل نتأمل إن شاء الله كل الخير للجميع.
2: وإحنا شاكرين لكم، وأيضا بالتأكيد الكل يدعم مثل هذه الجمعيات والأعمال الخيرية التطوعية نشر الثقافة والتوعية. شكرا لك محمد السعيد الجابري أمين سر الجمعية العمانية لمتلازمة داون. وطبعا فعاليات كثيرة وأركان متنوعة في حديقة عوقد العامة، وقت الطفل، مناشط، أركان تعليمية تثقيفية لمختلف أفراد المجتمع، للأطفال، للعائلات، وهو مكان مناسب لقضاء مساء جميل في محافظة ظفار.
1: الجميل أيضا أخوي سالم أن مثل هذه الفعاليات تسلط الضوء على جوانب كثيرة في في المجتمع، ويمكن سبحان الله أنت الآن عملت الربط مع عضو من أعضاء فريق الجمعية العمانية لمتلازمة داون، والحين احنا بعد من داخل الاستوديو نلاحظ وصول أعضاء من الفريق لعودة الماضي لنفس الجمعية العمانية لمتلازمة داون، ويمكن هذا يؤكد حرصهم على نشر الرسالة في مختلف المواقع السياحية في محافظة الظفار.
0: هو بالفعل ذكر في البداية أنها قافلة متنقلة، وهذا تنقل من مكان إلى آخر في يوم واحد حتى أنهم يعني يزوروا. نتكلم أيضا عن فكرة توعية الزوار، توعية الناس بشكل عام بهذه المتلازمة، وعن أنه هذول الأشخاص قادرين يكونون أشخاص فاعلين في المجتمع، فقط ينتظروا التمكين والفرصة المناسبة للتمكين وتواجدهم في مختلف الأماكن لتقديم يعني الخدمات المناسبة لإظهار مواهبهم وهواياتهم. أيضا
1: كل الشكر لك أخوي سالم ولضيفك من الجمعية العمانية لمتلازمة داون على هذا الشرح الوافي عن دور الجمعية وعن أهداف الجمعية وأهداف أيضا الحراك اللي تقوم به الجمعية وأفراد القافلة هنا في محافظة الظفار من توعية وأيضا تعريف المجتمع بهذه المتلازمة. كل الشكر لك.
2: شكرا.
1: مستمرين معكم مستمعينا ومتابعي برنامج أثير الخريف إلى السابعة، فابقوا معنا.

جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا.

0: نجدد الترحيب بكم مستمعينا في برنامج أثير الخريف في هذه الأمسية التي تنقلنا معكم لنقل صورة مختلفة عن مناشط وبرامج وفعاليات خريف ظفار 2026. في هذه المحطة راح يكون معنا الدكتور مرتضى فرح وداعة، أستاذ نحو مشارك بجامعة ظفار. راح نتحدث عن أمسية قراءات في كتاب الدارجة الظفارية، هي دراسة لغوية في اللهجة العامية لعرب ظفار للكاتب الأستاذ سعيد الدارودي. أهلا بك دكتور مرتضى، حياك الله.
1: أهلا وسهلا ومساء النور على الجميع. وظفار تكتسي حلة زاهية تبدو كأنها عروس مسفوفة يرنو إليها كل ذي عشق ويأتيها من كل فج عميق.
0: يا سلام، حياك الله دكتور.
2: المسي عليك بالخير دكتور، وحياك الله معنا في هذه الرحلة المسائية ومع هذه الوقفة الجميلة اللي راح نتكلم فيها عن هذه القراءات. وخلنا نبدأ من الأشياء اللي راح يقدمها كتاب الدارجة الظفارية للقارئ، وإيش اللي يميزه عن غيره من الأعمال الأدبية؟
1: هو دراسة لغوية تتناول دارجة الظفار. غام الكاتب بتحديد الهدف تحديد دقيق، يقول يريد أن يحافظ على هذه الدارجة الظفارية، ثم بعد ذلك يعقد مقاربات بينه وبين الأمازيغية وبينه وبين بعض العاميات، ثم يجمع عدد كبير جدا من المفردات في معجم ظفاري بحت، ثم كذلك يقارن بينه وبين الأمازيغية، يعقد بينها صلة وبين الأمازيغية في شمال أفريقيا. فلا أدري ما العلاقة التي حملت الأستاذ الدارودي على ذلك، لأن المغاربات دائما تكون إما بالجوار أو الأصل الواحد.
2: أو الأصل الواحد، نعم.
1: نعم، فهو كذلك له جرأة، هذا الرجل له جرأة في التناول، يعني نقض مصطلح متعارف عليه في علم اللغة أو في فقه اللغة، هو الاقتراض اللغوي. نعم. قال هذا ليس صحيح، فالصحيح هو التسريب اللغوي، وهذا متعارف عليه في كل الكتب. كذلك تناول شخصية معروفة لدى الجميع، الأستاذ الدكتور اللي هو محمد المعشني.
2: نعم.
1: كان أستاذ اللسانيات في جامعة السلطان قابوس الآن بالتقاعد. نعم. كتب بحثا منشورا عن لهجة الصلالة، فنقد هذه الدراسة نقدا مرا ولم يترك له جانب يتغلب عليه، سنقف عليه في موضعه إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: يمكن من المساحات أيضا اللي تفردها الحواريات أو المساحات الأدبية في الكتابة، اللي هي النقد، وأيضا أنه يخوض الكاتب بأي شكل من الأشكال في نقده، طبعا مع احترام الكثير من الإطارات والمحاور في النقد، لكن ممكن أنه هو ينقد ويشير لمدلولات معينة في كتب اللغة.
1: هو في تناول جانبين، جانب لغوي وجانب أدبي. في الجانب الأدبي تناول العبارات والأمثال الظفارية، أفرد لها فصل كامل. وأما الجانب اللغوي ركز على الدراسة الصوتية، تناول الإمالة والمماثلة الصوتية وهذه الأشياء، كذلك تناول أبنية خاصة مثل التصغير وجموع التكسير في الظفارية. أما المجال النحوي فلم يقف عليه، لأنه الجملة يعني بطيئة التحرك، بطيئة التغيير، لكن الأبنية الكلمة الواحدة دائما تتغير. كذلك تناول تأثرها باللغة الهندية. وهذا لترابط أزلي طبعا بين الإقليمين، ونعرف أنه أهل عمان كانوا وما زالوا أهل بحر. ومنهم أسد البحار، فكانوا يجلبون هذه الأخشاب من الهند لصناعة السفن كما نعلم ذلك تاريخيا. فالصلة بين الهند وعمان لم تكن وليدة اللحظة، فكانت قديمة جدا، لذلك من الطبيعي أن تتسرب أو تقترض العامية في عمان عموما ليس ظفار. نعم. بعض الكلمات الهندية. وكذلك بفضل العمالة قديما وحديثا.
0: نعم صحيح. إذن دكتور مرتضى، برأيك ما الذي يميز اللهجة الظفارية تحديدا في هذا الجانب، إذا تحدثنا بشيء من التفصيل والعمق فيها؟
1: الذي لاحظته لاحظه الكاتب أيضا هو دخول حرف الباء على الفعل مع فتحة طويلة، باجيك.
2: نعم.
0: مثال.
1: بقابلك. هكذا. نعم. كذلك يبدأون باختلاس الحركة، هم يقولون بالسكون. بنحضر. فبيكون في شيء يعني نقص حركة الفتحة في البداية، وأي حركة في البداية تكون أقرب إلى السكون هنا نسميه في اللغة هو الاختلاس وموجود هو ظاهرة فصيحة موجودة في القراءات السبع فقرأ بها كثير من الغراء السبع.
0: هل رصد الكتاب كلمات مثلا أو مفردات بدأت بالاختفاء مع الوقت؟
1: هو نعم هنالك حدد في كلمات اختفت وكلمات حذف بعضها وكلمات زيد عليها وهذا شيء طبيعي جدا، اللغة تتطور مثل الإنسان.
0: نعم.
1: فتختفي ملامح الطفل عندما يصبح شابا وعندما يصبح رجلا.
2: نعم.
1: وعندما يصبح رجلا تزاد إليه مثلا مظاهر الرجولة.
2: مظاهر الرجولة والشباب.
1: وكذلك. نعم. فاللغة كائن حي، وهذا أشار إليه جرج زيدان الكاتب المعروف، عنوان كتاب كامل اللغة كائن حي. أي أنها تحيا وتموت وتتطور وتتزاوج وإلى آخره.
2: لا شك دكتور أن اللهجة أو اللغة الكثير من الأدوار في المجتمعات، وأيضا أدوار أساسية خلنا نقول في حفظ ذاكرة المجتمع. كيف ممكن للهجة تكون لها إسهامات في حفظ ذاكرة المجتمع، وأيضا أنها تنقل تفاصيل الحياة اليومية ودورها أيضا في صون التراث الثقافي؟
1: نعم، هنا أشير إلى دراسة مهمة جدا نوغشت، دراسة ماجستير نوغشت في جامعة الظفار.
2: نعم.
1: طالبنا المتميز جدا هو أستاذ بمعهد السلطان قابوس.
2: نعم.
1: عمر الشحري.
0: نعم.
1: فكتب عن المشهد اللغوي في في في في في صلالة.
2: نعم.
1: أو في ظفار،
2: لكن محافظة الظفار بشكل عام.
1: فهو حدد المشهد اللغوي في في في العلامات التجارية ليافطات، كيف تكتب، هل تكتب بالعامية، هل بالفصحى، هل بلغات مزيجة، هل في لغات دخيلة. فكانت الرسالة متميزة جدا، يعني عكست استعمال اللغة بمستوياتها داخل مجتمع الظفار.
2: من هو الطالب اللي
1: عمر الشحري، وأشاد به الممتحن.
2: عمر الشحري ولا نعم. عمر الصيعري؟
1: لا، عمر الشحري.
2: نعم،
1: عمر الصيعري هو أستاذ الآن.
2: وكلهم ما شاء الله أساتذة
1: وإذاعي.
2: نعم.
1: وإعلامي.
2: نعم.
1: معروف عمر، وزميل أخ عزيز جدا.
0: نعم. إذن دكتور، في هذا الوقت نحن اليوم، أنت ذكرت أيضا شيء جميل بما قام به هذا الطالب الأستاذ في كتابة هذه الرسالة، والمفارقة ما بين العناوين كيف تكتب بالعامية أو بالفصحى. هل تعتقد اليوم نحن بحاجة أيضا إلى دراسات أخرى في مثل هذه فيما يخص اللغة أو اللهجة الظفارية تحديدا؟
1: أكيد جدا. في في في في مؤتمر، أول مؤتمر لقسم اللغة العربية هو مسارات النقد في اللغة والأدب، فكان من التوصيات إنشاء وحدة خاصة بدراسة اللغات الجنوبية خاصة. اللي هي في سلطنة عمان وغير عمان. الشحرية الجبالية على اختلاف. والمهرية والحرصوصية والسوغطرية، لأن هذه تشكل هوية الإغليم وهوية المنطقة. في في في علم اللغة الاجتماعي أو اللسانيات الاجتماعية دائما نقول اللغة هي آلة التفكير، ليست التفكير يسبق اللغة. إذا أردت أن تعرف كيف يفكر الناس فتعلم لغتهم.
2: جميل.
1: فلذلك عندما يعني اخترب عهد الإسلام، الشائع في الأذهان إنه القرآن نزل بلسان قريش، لكن ابن فارس هو رجل دائما له طرح شجاع جدا.
2: نعم.
1: قال ليس ذلك، كانت قريش على فصاحتها تأتي الوفود، فأخذت من كذا وأخذت من كذا وأخذت من كذا، وبذلك صارت أفصح العرب. إذن جمعت العرب على لسان واحد.
0: نعم.
1: قريش في أسواق عكاظ، في مواسم الحج، فاللسان العربي هو يفهمه الجميع لأنه شارك فيه الجميع.
2: جميل جميل. دكتور، من من من قراءة الكتاب ومن الوقفات الجميلة اللي أشرت لها من خلال هذا الكتاب، نعود إلى برنامج الأمسية قراءات في الدارجة الظفارية. وش اللي ينتظر الحضور اليوم في هذه الأمسية؟
1: نتحدث عن طرح الكاتب، بدأ بهدف التحديد هدف الكتاب.
2: نعم.
1: ثم بعد ذلك في مقدمته نبه إلى ما يقوم به في هذا الكتاب، وهذا منهج علمي دقيق.
2: نعم.
1: تناول الذين سبقوه في الدراسة كذلك، هذا للأمانة منهج علمي دقيق جدا، تطالب بالدراسات السابقة. فذكر مثلا دراسة خالد العليان ومحمد العجيلي ظفار أمثال وأغوال، وخالد الدارودي اللي هو في لهجة دارجة ظفار وريتشارد ديفي، وهذه دراسة علمية دقيقة جدا وعن النحو الوصفي عن العامية الظفارية، ودراسة الأستاذ الدكتور محمد سالم المعشني، فأشار إلى جهود السابقين، وهذه من الأمانة العلمية. كذلك غارب بين بعض الظفارية، بين اللهجة الظفارية وبعض العاميات في تونس وفي المغرب، وغارب بينها وبين اللغات المنغردة الآرامية والسريانية، كذلك قارن بين البربرية والعبرية وهذه اللهجة، كذلك تناول الاقتراض اللغوي، كيف اقترضت الظفارية من غيرها، وكيف اقترضت الشحرية من الظفارية. وهنا استغربت لماذا لم يذكر المهرية، مع أنه اللغات كل هذه متعايشة في في في إقليم واحد،
2: في إقليم واحد نعم.
1: وقد يتحدث الشخص لغتين على الأقل،
2: والكثير منهم يتحدث اللهجتين نعم.
1: أيضا تناول المستوى حروف المعاني، يعني مثلا الباء كيف تدخل، باجيك كما قلنا، باحضر بدل سأحضر
0: نعم.
1: تناول معجم غوامه 795 كلمة مفردات خاصة في في في ظفار، وغارب بين كما قلنا في في مبحث بين الدارجية والظفارية، وقال سمى لهجة عرب البربر، وهي ليست لهجة، هي لغة كما أرى، ونناقش ذلك. ثم بعد ذلك كما قلنا أنكر بعض المصطلحات مثل الاختراط، سماه التسريب، والتخفيف سماه التسهيل، الهمزة سماه التخفيف لأنه في القراءات هو اسمه التسهيل. في علم القراءات غرأ نافع المؤمنون أكله الذيب بير معطلة، وهي في العاميات موجودة في الفصحى، ونافع إمام أهل المدينة طبعا لا شك في ذلك،
2: هي
1: فصيحة ويتعبد بها الآن.
0: إذن دكتور، إذا رجعنا أيضا لنفس هذه النقطة، هل هناك علاقة بين المنهج العلمي والجانب اللغوي أيضا اللي راح يقدم، أم هناك يعني نقول قد يكون المسار مختلف ما بين الاثنين من خلال قراءتنا أيضا لهذا الكتاب؟
1: لا، نحن سنتناول من الدراسة نقدية علمية من منظور نقدي لغوي بحت.
0: نعم جميل.
1: نعرض ما قام به ثم نوجه له بعض النقودات، كما تقول العرب
0: نعم.
1: عين الناقد بصيرة والحسناء لا تخلو من الذام.
0: إذن ما الرسالة أيضا التي يمكن أن تصل للشباب اليوم في نطاق الاهتمام باللغات واللهجات؟
1: هو ليس للشباب هذا الاتجاه،
0: يعني حتى للمؤسسات أيضا.
1: نعم هذا نعم. الاتجاه مهم جدا، وبدأ في الغرب الآن، يعني الدراسات التقليدية، ابن مالك ومنهجه، خلاص هذا لا نقول قتل بحثا، لكن يعني عرف كثيره. فنريد أن نعكس من الحقل البكر الآن للأجيال القادمة. ابن جرير الطبري عرفناه بكتابه
0: نعم.
1: يقول ابن عاطف، إسماعيل ابن عاطف، عقول الرجال على رؤوس أغلامها، أي المكتوب
2: نعم. وهي أيضا من الأشياء المهمة دائما، والأشياء اللي تكون نتائج لهذه الكتابات، هي تخليد حقبة معينة أو تخليد كاتب أو فكر معين من خلال الكتابة، وقد يكون أيضا من خلال نقد لدراسة معينة. ويمكن هذا يخلينا ندخل في مبحث أو باب آخر دكتورنا، اللي هو واحدة يمكن تكون من مضامين الرسالة اللي تحملها هذه الأمسية للقراءة في الكتاب، اهتمام أيضا الشباب الدراسات وبالبحوث في أي مجال من مجالات، سواء اللغة والمجالات العلمية، أن يكون في بحوث، وتكون البحوث هذه على أسس، ولازم أن تكون فيها إثباتات علمية صريحة تؤكد أو تنفي.
1: هو هذا مهم جدا. الآن في في في الجامعة في قسم اللغة العربية في برنامج الماجستير نشجع على هذه الأشياء
0: نعم.
1: نوقشت رسالة عمر الشحري، نوقشت رسالة أخرى عن الدبررات غريب جدا قبل شهرين، فهذه الدراسات تجد تشجيع. لكن يا حبذا لو هنالك جهات تبنت طباعة هذه الأشياء مثل الجمعية العمانية وغيرها، لأن
0: نعم.
1: الطالب قد يكون محدود الغدرة التي تساعده على النشر
2: نعم.
1: وتكون هنالك هيئات أيضا غير الجامعة للمراجعة العلمية، و مثلا إخراج مشروعات للبحث، مثلا توثيق التراث الشفهي في ظفار،
0: نعم.
1: تقوم به جهة وتمنح الباحثين القدرة المالية وتساعدهم على إنجاز هذه، لأنه هذا يحفظ أشياء كثيرة. الآن البطحرية حسب علمي يتحدث أشخاص يعدون على الأصابع، وقد كانت تنتشر، وفي الطريق تسير هذه اللغات، فنجد الشباب الآن خلاص يعني يتخلون عنها قليلا، وللأسف الشديد كذلك بفعل العمالة الوافدة. ما من الآن عمره 15 إلى الأدنى يقول لك محمد أنا يجي محمد فيه روح، يعني يتكلم لغة الوافدين ويترك لغته الأم ويترك العربية التي يتعلمها في المدرسة.
0: إذن التوثيق مهم لمثل هذه اللغات حتى تحفظ أيضا، ومن الممكن أن يتم يعني نقول نرجع نمارسها من جديد، خصوصا لمن يتحدثون هذه اللهجات في بعض المناطق.
1: هي هذه اللغات تقوم بالاكتساب دائما، اللغة تجري على الألسن،
2: نعم.
1: اللغة تجري على الألسن، فما دام يتحدثها الناس في المحلات، في الأسواق،
0: نعم.
1: في البيت، مهم جدا. فهذا دور يعني تقوم به الأسرة، لا بد من توعية الأسر بذلك،
0: نعم.
1: لكن هي ليست لها الآن منهج حتى نعلمها تعليم.
2: نعم.
1: فنحن اقترحنا في جامعة الظفار في هذا المؤتمر الذي ذكرته سابقا أن تكون هنالك مادة اختيارية، إما عن اللغة الشحرية أو اللغة المهرية باعتبارها أكثر اللغات انتشارا في ظفار، حتى تميز شهادة جامعة الظفار عن الجامعات الأخرى، إنه يدرسون اللغة لها هوية الإقليم، نعم. الذي تكون فيه هذه الجامعة.
0: صحيح. نعم.
1: لكن لم تجد التوصية إلى الآن طريقا إلى التنفيذ، وأتمنى إنه يعني تجد ذلك غريبا في الخطط.
2: وهي رسالة أيضا من هذا المنبر، وبعد ومن خلال هذا المحاور اللي خضناها في النقاش، إن الجميع لازم يتمسك، ولازم أن أيضا ننقل هذه الثقافة، ثقافة اللغات هذه اللي موجودة عندنا في محافظة الظفار إلى النشأ، وأيضا تحتفظ فيها الأجيال، لأنها هي تاريخ، وتاريخ ما هو تاريخ بسيط، تاريخ مرتبط بتاريخ الأرض، تاريخ البشرية اللي عاشت على أرض محافظة الظفار. طبعا دكتور، هل من كلمة أخيرة توجهها للمستمعين عن هذه الأمسية؟
1: أنا أذكر أخي الدكتور أحمد بالخير، فقدم مشروع كبير جدا لجامعة الظفار اللي هو وحدة اللغات الجنوبية،
2: نعم.
1: تقدم له بصوت شكر من هنا. أشكر جميع المستمعين، وأدعو من يستطيع إلى حضور هذه الفعالية،
0: نعم.
1: وشجع على مثل هذه الفعاليات التي تشجع الباحثين على إسالة الأغلام على الأوراق وحفظها للأجيال القادمة.
0: نعم، نذكر الوقت والمكان دكتور، الساعة 8:30 اليوم،
1: الساعة 8:30 في مكتبة دار الكتاب في تقريبا شارع السلام.
0: نعم. إذن كل التحية لك دكتور، نتمنى لكم التوفيق بإذن الله في تقديم هذه القراءة والدراسة، يعني نقول في كتاب الدراسة اللغوية في اللهجة العامية لعرب ظفار للأستاذ الكاتب سعيد الدارودي. كل التحية لكم، وبإذن الله الأمسية اليوم تكون موفقة بإذن الله. كل التحية لك.
1: شكرا جزيلا.
2: شكرا دكتور،
3: بالتوفيق. جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنى. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: الكل في دربه مشغول واحنا مشغولين معكم طبعا بهذا النقل مستمعينا في برنامج أثير الخريف. المساءات الجميله هنا احيانا تتشابه واحيانا لا تتشابه من خلال نقل الرسائل المختلفه اللي تكون معنا ايضا مع ضيوفنا ومع زملائنا ايضا في الربط الخارجي.
1: دائما الحواريات تختلف باختلاف المواقع وايضا باختلاف الفعاليات. في فعاليات تجمع بين جوانب مختلفة وجوانب جميلة وحتى فيها رسائل كثير حلوة علياء، مثل الوقفة اللي راح نكون فيها الحين مع زميلنا محمد بن عبد الله المهري. هي فعالية تجمع بين منتجات من سلطنة عمان ومنتجات من مملكة البحرين. الزائر للموقع راح يعايش الكثير من التفاصيل، نقترب منها أكثر مع زميلنا محمد بن عبد الله المهري. مسي عليك بالخير محمد.
2: مساء الخير شريف، ومساء الخير العليا، ونمسي بالخير أيضا لكل المستمعين الكرام.
1: نعم.
2: مساءات أيضا مساءات ملهمة أيضا من خلال المشاركات المختلفة. موسم خريف غبار 2026 أيضا مليء بكثير أيضا من المشاركات، آفاق أيضا لفتح الفرص، خاصة عندما نتحدث عن معارض متخصصة. اليوم معرض جمعية الصداقة العمانية البحرينية ليس المعرض المتعارف عليه كمعرض فقط تجاري بحت، ولكنه معرض يحمل أيضا كثير من الدلالات في العلاقات أيضا بين مملكة البحرين وسلطنة عمان. وهذه المرة هذه العلاقات المتينة والأخوية تنعكس أيضا على المشاركات الاقتصادية أيضا لأبنائنا وأبناء مملكة البحرين من خلال فتح آفاق وفرص أيضا في ريادة الأعمال وبعض المشاريع المختلفة. معي مجموعة من المشاريع ومعي مجموعة أيضا من الشباب اللي عندهم هكذا نقول خطة بعيدة المدى، لها كثير من الدلالات ولها كثير من النجاحات وللحمد. وموسم الخريف واحد أيضا من ضمن الفرص المتاحة. معي محمود بن حافظ الهنية. محمود بيت، مساء الخير.
3: مساء النور والسرور، الله يحييك.
2: محمود، أنت اليوم مشارك من خلال هذا الركن، ركن معرض جمعية الصداقة العمانية البحرينية. حدثني بداية عن مشاركاتك بشكل عام، فكرة المشروع.
3: أنا بديت مشروع العطور اللي هي العطور المستوحاة، بديت أشارك في الكليات والجامعات، بعدين كانت أول مشاركة لي كبيرة مع جمعية الصداقة العمانية والبحرين السنة الماضية، كانت في جراند مول، والحمد لله الله وفقني فيها بتوفيق من الله ثم توفيق من جهود المنظمين والمشرفين، وهذه المشاركة الثانية معهم.
2: كيف وجدت المشاركة؟ ماذا استفدت أيضا من هذا الترابط حتى الاقتصادي بينكم وبين أيضا المنتجات البحرينية؟
3: الحمد لله والله، ولو إن نوعا ما المبيعات أقل من السنة الماضية، ولكن يكفي إن نحن نتعرف على التجار الثانيين.
2: صحيح. إذا محمود تتمنى لكل التوفيق، ونتمنى ما تبقى من هذه الأيام أيضا، وهي رسالة أيضا للمستمعين إنه نزور هذه المعارض أيضا، نعمل نوع من الدعم أيضا للشباب، وبالتالي نضم الاستمرارية أيضا مشاريعهم. شكرا محمود.
3: شكرا، جزاكم الله خير. أحسنتم.
2: طالبة أيضا لا زالت على مقاعد الدراسة، ولكنها أرادت أن يكون لها أن تكون لها هذه المشاركة معي. إسراء المصالحي، إسراء مشاركة ولها مشاركات مختلفة. إسراء مساء الخير.
4: تعنوش.
2: الله. جميل أن تكون على مقاعد الدراسة وأنت أيضا لك مشاريعك الخاصة.
4: فعلا أكيد، عشان هالشيء يطور خبراتي كيف طريقة التعامل مع الناس أو المبيعات بشكل عام أو السوق حتى.
2: كيف وجدت التجربة أنت؟ أول مشاركة لك هذا العام؟
4: لا، ما أول مشاركة لي، تقريبا هذه ثالث مشاركة لي. أول مشاركة كانت تقريبا قبل سنتين، كانت ممتازة وكانت أول مشاركة لي في معرض جمعية الصداقة العمانية البحرينية. وثاني مشاركة كانت السنة الماضية، وهذه المشاركة المشاركة الثالثة.
2: كيف وجدت المشاركة؟ وجدت يعني علاقة أيضا مع بعض المشاريع الأخرى، تبادل خبرات؟
4: المعارض مو بس تكون للبيع والشراء.

0: العالم؟
1: نجلة درجتك الأولى والثانية العام؟
0: والله مشاركتي الثانية في خريف صلالة، وما شاء الله يشرفنا أن نكون كل سنة إن شاء الله، ما أول سنة لنا في خريف صلالة، ما شاء الله تميزنا والبرانش تحسوا لي أكثر من كذا في أكثر من مكان. كنا بجران مول صلالة بوتيك هرمزو، من بوتيك هرمزو بدينا معرض الفجر، من معرض الفجر معرض جمعية الصداقة العمانية البحرين العماني، كسبنا منها خبرة وصداقة جميلة ما بيننا وبينهم. أيضا موجودين بأكثر من بوتيك صلالة في دنمارك في أثينا سكوير، والحمد لله أيوة في أكثر من مطعم في صلالة، والبرانش صار معروف في صلالة وعليه إقبال ما شاء الله من أهل صلالة.
1: كيف وجدت عفوا عن المقاطعة نجلة، كيف وجدت أيضا المشاريع البحرينية؟ أقصد هذه الاستفادة طريقة التسويق، بعض المنتجات تتبادلون أيضا منتجات؟
0: أيوة نتبادل المنتجات، كل واحد منا يتعب الثاني، كل واحد منا يأخذ من منتجات الثاني. على فكرة براند قطري عماني، يعني إحنا نصمم لبراند قطر ونتبع على عمان يعني، والحمد لله في إقبال من الزبائن سواء الصينيين العمانيين القريشيين. الحمد لله.
1: إذا انتبه لكم التوفيق نجلة، وأتمنى لكم جميعا التوفيق.
0: شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة، شكرا لك أستاذ.
1: إذا مثل ما سمعتم شريف عليا، كان معنا أيضا محمود وأيضا إسراء ومعنا نجلة، فرحين أيضا بهذا الترابط أيضا الاجتماعي مع نظرائهم أيضا في مملكة البحرين.
2: نعم.
1: علاقات نقول هكذا بدأت تجارية، وفي تبادل استفادة أيضا من كثير من المشاريع المختلفة.
2: الجميل محمد أن في المعرض يعني كنا نتحاور أنا والزميل عليا، أن تمشي في ممر وتلقى على يمينك الحلوى البحرينية وعلى يسارك الحلوى العمانية، ملتقيات في نفس الممر وفي نفس المعرض، يمكن شيء جميل محمد.
1: أكيد هو الخليج بشكل عام دول مكس التعاون الخليجي، هي نقول مثل ما نقول دائما هي بيت، البيت هذا فيه 6 غرف، هذا الانتقال الداخلي هو انتقال منزلي، وبالتالي عندما نجد المنتج البحريني يختلط بالمنتج العماني في الإماراتي في القطري في الكويتي في السعودي، تكتمل منظومة السداسية الكويتية في كل المنتجات والعلاقات المختلفة. نعم. اليوم نحن أحوج من أي وقت مضى إلى الترابط حتى الاقتصادي، لدينا كثير من الشباب يمتلكون مجموعة من الأفكار الخارجية الصندوق، أفكار مبتكرة، وهناك أيضا أكيد في مجلس التعاون بدأ كثير من البراندات والعلامات التجارية لشباب. هذا التلاقي يخلق أيضا بيئة عمل راقية، وبالتالي يفتح جسور من المودة، نقول بين قوسين المودة الاجتماعية الاقتصادية، لأنه هناك روابط أيضا اجتماعية تربط هذه الدول، وبالتالي نجد هذه الجمعية، جمعية الصداقة البحرينية العمانية، استمرارها دليل قاطع على مدى النجاح الذي وصلت إليه هذه الجمعية. نعم. وهذه النتائج لهذه العلاقات في السنوات الماضية، مما أكد للقائمين على هذه الجمعية وهذه الفعالية أن تستمر. واليوم صراحة ويشعر واحد بنوع من الراحة النفسية أن يرى أيضا شباب مجلس التعاون يتلاقون أيضا في كثير من المواسم المختلفة. وعلى فكرة شريف عليا، هذه الفعالية بين عمان والبحرين.
3: نعم.
1: يعني بعض السنوات نفس السنة يكون أحيانا في موسم الخريف على سبيل المثال يلتقون هم في شهر سبتمبر أو أكتوبر هناك في مملكة البحرين.
3: صحيح.
1: أيضا بمعارض مشترك.
3: نعم، كل التحية لك محمد على هذا الإطلالة اليوم من معرض المنتجات البحرينية العمانية. جميل جدا مثل هذه المعارض، هي في الأساس يعني نقول تربطنا قبل ما تكون مجرد معارض، هي علاقات قوية تربطنا بأخوتنا في الخليج في كل الدول في مختلف المواسم مختلف الأمكنة، فأهلا بهم دائما وأبدا بيننا هنا في محافظة ظفار وفي سلطنة عمان، أهلا وحلانا للمكان.
1: أكيد، وأنا أختم أيضا بهذه العبارة المكتوبة، معرض جمعية الصداقة العمانية البحرينية، منتجاتنا تعكس أصالتنا وتجمعنا الأخوة، هذه الأخوة وهذه الأصالة هي التي تعكس وتجمع دائما هذه الدول الخليجية في مجلس التعاون دائما على الخير والمحبة والوفاء، كما تم التأسيس لها أيضا ممن وثقوا هذا التأسيس الخليجي، سيظل أيضا هذا الخليج بلدا واحدا متماسكا.
2: نعم.
1: ومتلاقيا في كثير أيضا من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، ونتمنى للجميع قضاء أوقات ممتعة في هذه المساءات الأثيرية وأثير الخريف.

0: تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنى. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا، movement that inspires.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج أثير الخريف. اختلاف المحطات هذا يرجعنا دائما إلى البيئة. نحن في فضاء البيئة، فضاء الطبيعة، الإرشاد والمشاريع الجديدة أيضا اللي ترتبط بهذا الجانب. في هذه المحطة راح يكون معنا الأستاذ أحمد بن سعيد المشيخي،
1: أخصائي إدارة المحميات الطبيعية بمحمية جبل سمحان الطبيعية بهيئة البيئة، وراح يكون الحوار حول البوصلة المعدنية في جبل سمحان والإرشاد السياحي. نمسي عليك بالخير.
2: مسي عليك بالنور أستاذ شريف والأستاذ علياء، ونمسي على كافة مستمعين إذاعة سلطنة عمان بالخير، ونتمنى إن شاء الله أنه يكون الحوار شيق ومفيد إن شاء الله.
0: نعم بإذن الله.
1: طبعا بالحديث عن البوصلة المعدنية، يمكن الكثير من اللي يتابعونا الآن قد يكونوا على دراية أو غير دراية أيضا بالبوصلة المعدنية. خلينا نبدأ من البوصلة المعدنية وعلاقتها بالإرشاد السياحي.
2: يا مرحبا أستاذ شريف. والله حقيقة أول شيء بالنسبة أنا أشكركم، يعني حقيقة أن سلطت الضوء على هذا المعلم المهم من معالم المحافظة. هذا المعلم الحمد لله بجهود من هيئة البيئة والأخوة القائمين المسؤولين، شاكرين لهم، وأيضا جهود الموظفين. لاحظوا من خلال السنوات الماضية أنه أعلى قمة في محافظة فار طبعا موجودة في جبل سمحان.
1: نعم.
2: بس ما تم تحديد هذا المكان، فانطلاقا من حب الموظفين لهذا العمل، أخواني في فريق إعداد بوصلة جبل سمحان تقدموا بمقترح إلى الأخوة في رئاسة الهيئة، وتمت الموافقة عليه إنه يتم إنشاء وتوثيق معلم في هذا يعني في هذا الجبل. تمت الموافقة عليه، وتم بعض الإجراءات يعني اللي هي مطلوبة للتوثيق الجيولوجي والمكاني للموقع، وكان بالشراكة يعني مع هي الوطنية للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وثقوا هذا المكان كالنقطة اللي هي تعتبر أعلى نقطة ارتفاع في محمية جبل سمحان. وبعد ما تم توثيق النقطة، نحن في الهيئة ارتئينا طبعا أن يكون عندنا الكثير من الأهداف. من هذه الأهداف نحن نحط هذا المعلم كمعلم سياحي بيئي.
1: جميل
2: جدا. فمن خلال هذا المعلم السياحي البيئي انه نحن نحط اثر. هذا الاثر يكون لدى السياح ويكون لدى الطلاب ويكون لدى الجميع. ان هذا المكان يكون معروف بحكم انه المكان ايضا واقع عندنا في المحميه.
0: نعم.
2: محميه جبل سمحان الطبيعيه اللي تعتبر من اكبر محميات السلطنه.
0: جميل.
2: مساحتها تقريبا 4500 كيلو متر مربع. تمتد في 3 ولايات. يعني مساحة جدا جدا واسعة، ومن أكبر الأماكن فيها تنوع حيائي تقريبا في طبعا في السلطنة إذا ما كان في شبه الجزيرة العربية.
0: نعم.
2: فالمكان نفسه أصلا في المحيط بالبوصلة وبأعلى ارتفاع مكان غني، يعني مكان غني بالتنوع الأحيائي والنباتي والجيولوجي، فأودية عميقة ويعني عيون مائية ومجاري تقريبا أودية.
1: نعم.
2: النمر العربي، يعني تواجد العديد من الكائنات الحية الفطرية. وأيضا النمر العربي اللي يعتبر يعني مفخرة المحمية،
1: رمز للمحمية،
2: رمز للمحمية، وحتى يعني رمز من رموز السلطنة يعني.
0: نعم. أستاذ أحمد، هنا إذا نتكلم عن البوصلة نفسها وجودها في وسط هذه الأحياء الفطرية الطبيعية في محمية واسعة مثل هذه، هل هو الشيء الوحيد اللي يميزها، أو أنه هناك ممكن تكون لها مميزات أخرى كونها في أعلى قمة في جبل سمحان؟
2: بالضبط. هو ترى أستاذ علياء، ترى المكان نفسه نحن يعني أبينا إلا أن نحط في أعلى نقطة بالضبط. فالزائر لهذه المنطقة طبعا فرق السياحة بشكل عام في السلطنة، يعني تتنوع أنواع السياحة. عندك السياحة اللي هي سياحة شتوية في فصل الشتاء، السياحة يعني أكثر شيء السياحة الأوروبية.
1: نعم.
2: وفي فصل الخريف طبعا السياح يعني منطقة الخليج، وأيضا
1: الوطن العربي
2: بشكل عام. فنحن فضلنا انه هذا يعني اهميتها تكون موجوده لننوع الجانب السياحي ايضا، جانب سياحه المغامرات. فربما من وسط هذه السياح في منهم كثير منهم يحبوا يعني يمارسوا هذه سياحه المغامرات بشكل ومطلوب المكان، مطلوب المكان اللي هو يعني له تشويق. نعم. سياحة المغامرات تعتمد على التشويق وتعتمد صحيح. على الرياضة، ونترك هذا الجانب يعني منفذ للسياح ليمارسوا أنشطتهم في هذا الجانب.
0: جميل.
2: فالزائر لمحافظة الظفار يعني أول ما يوصل طبعا يعني الجميع يسأل عن جبل سمحال ويعرف، بس لما يعني نحن حطينا هذه البوصلة في هذا المكان شدينا وجذبنا الانتباه إلى هذه المنطقة،
1: يعني تعتبر كأنها تسجيل حضور في أعلى
2: قمة. بالضبط. إيه. فسبحان الله أول ما بدينا، نحن بدينا السنة تقريبا 2025 يعني، والحين تم الانتهاءين، وفي مشاريع قادمة إن شاء الله في هذا الموضوع إن شاء الله راح ترى النور قريبا.
1: نعم.
2: من المسارات يعني والهايكينج والعلامات الدولية. أول ما وصلنا طبعا تواصلوا معنا العديد من أصحاب المغامرات وال يعني الأبطال المغامرين، فكثير من ضمنهم كما تطرقت لكم الله يرحمها المغامرة البطلة المرحومة
0: رحمة الله عليها
2: نظير الحارثي، كانت من أوائل الناس يوم خلصنا هذه البوصلة من أوائل الناس اللي تواصلوا معنا إنها تزور، وصرت إنها تزور هذه البوصلة.
1: سبحان
2: ورافقناها طبعا هي والفريق الزائر معانا يعني، فالله يرحمها كان يعني كانت جدا يعني ممتنة للهيئة وللمؤسسة كونها تبنت هذه البوصلة، يعني من أهدافها إنه حتى الطلاب، طلاب المدارس وطلاب والمواطنين والناس أيضا يكون هذا المكان مزار.
0: نعم.
2: فراحت معانا وزارت المكان، وكانت أول عمانية هي توصل للبوصلة المعدنية لجبل سمحال
0: رحمة الله عليها. أنا أيضا أستاذ أحمد ذكرت من خلال كلامك إن من أهدافها حتى الأطفال طلاب المدارس ممكن يوصلوا لهذا المكان، إذا نحن نتحدث عن الاستدامة كونها تعطي نوع من التشويق للوصول إلى هذا المكان، فهذا يحفز المغامرين، كل من يحب الطبيعة، من يحب التوثيق، أن يصل لهذه النقطة بحيث أنها تكون يعني تعمل نقطة جذب يكون في زيارات مستمرة، وهذه نقطة من نقاط الاستدامة.
2: بالضبط. نحن تقريبا إن شاء الله نحن هذه تقريبا أول سنة ننتهي من العمل، العمل جاري على التطوير أول بأول بإذن الله، في خطط يعني على قدم وساق للهيئة في إنه تجعل هذا المكان إن شاء الله بإذن الله مكان سياحي وثقافي وبيئي بالدرجة الأولى. ومن ضمنها أيضا حملات للتوعية راح تكون مصاحبة أيضا إن شاء الله للزيارة للبوصلة. راح تكون هناك أيضا حملات توعية بأهمية البيئة والحفاظ على مكونات البيئة العمانية، ويعني الكثير من البرامج المدرسية بالتعاون أيضا مع الكشافة والمرشدات بحيث أن هذه الخطط تكون بشكل مستدام إن شاء الله.
0: نعم بإذن الله.
1: بالحديث عن الزيارات وتحدثت أيضا خلال كلامك عن البيئة، كيف ممكن للزائر للمكان سواء في المحمية أو في أي موقع بيئي آخر في محافظة الظفار أنه يكون شريك في أنه يحافظ على البيئة وايضا يستمتع بزياره المكان؟
2: والله نحن دائما استاذ شريف نحن دائما ندعو كل الزائرين حقيقه يعني للحفاظ على هذه البيئه. العديد نحن كهيئه اضفنا السنوات الماضيه فريق المحافظه على المسطحات الخضراء.
0: نعم.
2: في المناطق يعني الجبليه المتاثره يعني بنطاق الخريف.
1: نعم.
2: والفريق يعني بشكل دوري يعمل على إرشادات ويعمل على يعني مطبوعات ويعمل على يعني منشورات دائما بشكل دائما، وأيضا يصل إلى المناطق اللي يتواجدوا فيها السياح، يعملون التوعية، يعملون كم من يعني من الأشخاص اللي أيضا يعني ربما إنه هم يعني يرافقوا الزائر إذا احتاج الزائر إنه هو يرافقه في مكان معين، قد في بعض الأحيان يعني يوصلوا يعني يكون في تنسيق عالي على مستوى بين المؤسسات الحكوميه كبلدية الظفار وغيرها يعني في هذا الموضوع اكثر.
1: هل لمستوا مؤشرات خلينا نقول تقيس مدى تجاوب الناس، الزوار، الناس اللي تزور المحميه سواء سائح او من ابناء المحافظه، هل لمستم انه في تجاوب بالنسبه للارشادات اللي تقدموها للحفاظ على البيئه والاشياء هذه؟
2: والله حقيقه نحن طبعا معظم الناس اللي يطلبون يدخلون، على سبيل المثال اتكلم عن تصاريح في المحميات الطبيعيه، حقيقه لمسنا اهتمام كبير جدا، ويمكن أنا أقدر أقول لك إنه الخمسة سنوات الماضية من عصر النهضة المتجددة صار في وعي يعني جدا كبير على مستوى يعني عالي جدا للمواطنين والمقيمين ايضا يعني في هذا الجانب. انا ارجح ايضا دور الاعلام له دور كبير في هذا الموضوع. وسائل التواصل ايضا الاجتماعي كان لها دور كبير. على طاري هذا الموضوع، نحن السنه هذه قبل تقريبا شهرين، طبعا كلكم تعرفون اطلاله حيور اللي هي يعني تعتبر اول ما توصل للمنطقه اللي هي جبل سمحان.
1: نعم.
2: هذه المناطق يعني فيها يعني ازدحام شديد للسياح، فكان ربما نتيجه التيارات الهوائيه قد احيانا هذه يعني الاكياس ما اكياس وكذا
1: قد تطاير
2: الى تحت الجبل. فالسنه هذه يعني جزاهم الله خير الاخوه معنا ايضا في الهيئه وبالشراكه مع بلديه ظفار ومكتب الوالي مرباط، قاموا بحمله كبيره جدا على هذا يعني على مستوى كبير جدا مع بالشراكه والمجتمع المحلي اللي هو كان له دور كبير جدا والمغامرين اللي هم اصدقائنا يعني.
0: نعم.
2: فالمغامرين اللي هم اصدقائنا نحن نعتبرهم اليد اليمنى الساعد الايمن
1: والشركاء يعني الاستراتيجيين ايضا في النجاح
2: جدا. نحن نعتبرهم شركاء يعني وعاملين معهم شراكات جدا قويه.
0: نعم.
2: هم اصدقائنا في الحالات الصعبه. انا يعني حضرنا على بعض الحالات يعني ربما احيانا يعني بعض الاشخاص اللي يتعثروا في هذه المناطق، تعرف مناطق صعبه، فالمغامرين جزاهم الله خير يعني هم اللي يكونوا احيانا اللي يصلوا للموقع قبل الجهات الاخرى وكانوا حاضرين في منطقه هذه اللي كانوا الشباب عاملين فيها وايضا الجهات الحكوميه عاملين فيها يعني تنظيف. تعرف هذا المكان يعني تعرف جبل سبحان الطبيعة الجيولوجية تقريبا 4 أو 5 طبقات حصلهن قبل ما توصل إلى مكان مستوي.
0: صحيح.
2: فالطبقات هذه ما تقدر تنزلها إلا بالحبال يعني أو تركب يعني شيء معين وتنزل. فجزاهم الله خير الأخوة يعني اللي كانوا موجودين معانا يعني داعمين، ركبوا يعني كذا مثل الحبل، ويعني من هناك يعني طلعوا الله يكرمك اللي هي يعني الأكياس ونظفوا تقريبا ما اعرف يمكن اتوقع في حدود 6 طن من المهمات،
0: مع انه مكان غير متوقع انه يكون في هذا الكم
2: حتى هم منصدمين يعني بالكميات هذه الهائله، وكان جهد كبير يعني
1: نوجه لهم اكبر تحيه من هذه المنصه اليوم
0: أكيد.
1: من اثير
2: والله نحن نوجه لهم يعني وطبعا هذا المشروع كان جدا يعني شراكه وحماس غير عادي بين المجتمع المحلي وبين الهيئه وبين ايضا المؤسسات الاخرى يعني شاكرين لهم يعني دعمهم.
0: هي جهود متكامله كذا بين المؤسسات
2: بالضبط
0: كلها بين
2: بالضبط.
0: المجتمع المحلي والشباب ايضا المغامرين. احد قبل ايام قليله كنا ايضا مع احد منهم نوجه له كل التحيه وذكر هذه النقطه انه المكان غير متوقع انه يطلع فيه كل هذا
2: بالضبط.
0: الكم الهائل. ومن خلال هذه الرساله ايضا نجدد التوعيه ورساله لكل زائر انه عدم القاء المهملات في يعني بطريقه عشوائيه، وضعها في مكانها المناسب. ومن هذه النقطة أستاذ أحمد نصل إلى نقطة المغامرة والإرشاد السياحي، وأنت لك أيضا في هذا الجانب ترحال مختلف وأنك توثق أماكن طبيعية قد يكون أحيانا مش الكل يقدر يوصلها. كيف ممكن توازن ما بين يعني التوثيق للمكان الطبيعي أنك تروي الناس المتابعين أيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأماكن الطبيعية، وترسل أيضا من خلالها رسالة عن مثلا مدى سهولة أو إمكانية الوصول لمثل هذه الأماكن؟
2: بالضبط. والله يا أخت علياء نحن عندنا سبحان الله عندما يتواجد لدى الإنسان الشغف والحضور الذهني والرغبة ويعني الإرادة يعني فهو أهم هذه النقطة والعامل الأساسي في هذه الترحال وفي هذه السياحة وفي هذا الإرشاد هو أهم حاجة الرغبة. يعني مش كل شخص عنده الرغبة الحقيقية إنه هو يكون مرشد سياحي يعني، وهذا الإرشاد السياحي أنا أشوف إنه هو مش أي شخص يعني إنه يخوض فيه إلا إذا كان هو شخص عنده شغف في هذا الموضوع. نحن يمكن من صغر الواحد يعني تربينا في الأرياف وعشنا في وسط الجبال في وسط السهول في وسط الأودية بطبيعة الحال يعني تعرف كأي واحد يعني من أبناء الريف، فسبحان الله توالدت عندنا هذه الأفكار وهذه الترحال صار نمط يومي يعني أحيانا نتيجة الرعي وأحيانا نتيجة الذهاب من هنا. فلما كبرنا صار عندنا هذا الشيء صار هواية يعني. فالحمد لله يعني يعتمد على نحن أنا أشوف أقول أصحابي دائما يعتمد على الصحبة اللي هي موجودة معك.
1: نعم.
2: فالسحب اللي موجود معك هي اللي تقودك الى الابداع. فنحن انا الحمد لله تقريبا، طبعا استاذ شريف يعرف انا سابقا كنت تربوي وانتقلت يعني من مرحله الى مرحله الى المرحله اللي وجدت فيها نفسي، يعني وجدت نفسي في هذا المجال، يعني ارشاد سياحي والمغامرات والرحلات والطلعات البريه. فيعني انطلقت في هذا المجال، يعني بعد ما انطلقت في هذا المجال كثير الحمد لله.
1: تبعت الشغف انت
2: على طول. بعد الشغف اي على طول فاتبعته. الان الحمد لله قدرنا ان انا والمجموعه اللي معي نوصل الى اماكن جدا جدا بعيده. بعض الاماكن صار لها ربما انا اقدر اقول لكم 20 سنه ما راح لا مغامرين ولا يعني من الناس اللي هم بدوا الحين في النشاط. يعني ربما قد نكون نحن بعض الشباب وصلنا بحكم انه عندنا بعض المقومات اللي هي يعني من جهه العمل احيانا او
0: والخبره
1: والدرايه
2: ايضا نحن في بعض الاماكن حتى نستعين بالناس اللي يعني كبار سن. اذكر في مكان يعني قديم جدا جدا صوب وادي انظور، يعني رحلها السنه الماضيه اتوقع ولا قبلها، عملنا رحله عبور من جبل سمحان، بدينا يوم الخميس إلين تقريبا تعرف المراوح اللي في البادية في فتخيت.
1: نعم. نعم.
2: وصلنا إلى هناك طبعا بالسيارة وبالأقدام.
1: كم يوم خذت منكم الرحلة؟
2: خذت منا 3 أيام يعني وبدون إرسال. يعني انطلقنا يوم الخميس الصباح الساعة 7:30، من يوم الخميس الساعة 7:30 ما كان معانا إرسال إلا يوم السبت.
1: اي بس ما حد يروح يسمعنا الحين يسويها الا اذا عنده دليل وعنده تجهيزات واستعدادات.
2: طبعا نحن دائما ننبه على الجميع، وهذا تنبيه جزاك الله خير يعني مهم جدا. وايضا نحن ايضا على ذكر استاذ عليا نحن ننبه ايضا في رحلاتنا الى بعض الاخطار يجب انه نحن ننبه فيها. فاقول للجماعه جماعه الخير بعدين اللي رايح هذه الاماكن يجب انه هو ينتبه. في بعض الاماكن وعره، في بعض الاماكن ما ننصح حد يروحها لانه ما فيها إرسال إلا إذا الواحد مرتب أموره. طبعا يكون أحيانا اللي مرتبين أمورهم عندهم جهاز لاسلكي.
1: نعم. نعم.
2: ويبلغ أيضا الدفاع المدني، وفي تطبيق أيضا، وفي بعض الأشياء المحاذير اللي هي موجودة.
1: نعم.
2: يجب أن المرشد السياحي جدا جدا ينتبه إلى هذه النقطة.
0: نعم.
2: لأنك أنت مسؤول عن أرواح ومسؤول عن أنفس. وبكرة أنت راح تعمل ربما يعني كشخص إذا ما رتبت رحلتك بالشكل المناسب بتعمل إزعاج للجميع، ربما حتى تفقد تكون يعني عامل سلبي.
1: نعم.
2: على السياحة يعني ونحن طبعا ننشد دائما إنه نحن يعني نضيف للسياحة إذا ما عاد خسرناها يعني.
0: نعم نعم أستاذ أحمد، يعني قبل ما نختم هذه الحوارية وهذه المساحة اللي عندنا، هيئة البيئة ويعني أنتوا أيضا كعاملين في المجال ومهتمين فيه تقومون بالعديد من المبادرات، منها مثلا مبادرة ظلال الصحراء، إذا ممكن كذا تشير لها بإيجاز بحيث نعطي المستمع فكرة عنها أيضا.
2: الله يعطيك الصحة والعافية. والله أنا أعتبرها هذه من أهم المبادرات جدا الجميلة، ويعني دائما نناشد الجهات اللي هي ذات العلاقة بالاهتمام جدا بهذا الموضوع، وأنا شاكر لك أنك أنت نبهتي هذا الموضوع. هذه المبادرة في العام تقريبا 2023 نحن مجموعة من الزملاء كنا نطلع يعني للربع الخالي، فنطلع بشكل مستمر إلى هذه المناطق والرحلات، واكتشفنا أنه في أحيان في فصل الشتاء أو في فصل الصيف تعرف الأجواء يعني تكون بعض الأحيان حارة.
1: نعم.
2: فأنت محتاج إلى ظل تستظل فيه لين ما تكمل رحلتك، بالذات أوقات الظهيرة من الساعة 10 إلى الساعة 2 تقريبا، هذه الأوقات تكون فيها الحرارة مرتفعة بعض الأحيان، بالذات يعني أوقات الصيف، بس في أوقات الشتاء أنت محتاج إلى هذا الموضوع. نحن يعني كموظفين مهتمين في هذا المجال تقدمنا بمبادرة وسميناها هذا الاسم اللي يعني ما شاء الله حازت على اعجاب الجميع، وقالوا ان هذا الاسم اسم جميل رنان.
1: ظلال الصحراء.
2: ظلال الصحراء جاء هذا الاسم من يعني فكره انه نحن نستظل في صحراء ربع الخالي. فتقدمنا بمبادره، جزاهم الله خير الاخوه عندنا دائما يستقبلوا الافكار في هيئه البيئه، اي فكره نحن يعني تخدم الجميع هم دائما يعني متقبلين جدا. وعملنا شراكه بين هيئه البيئه وبلديه ظفار في المناطق، طبعا هذه المناطق الربع الخالي، ومكاتب الولاة في المزيونة وفي ثمريت، ويعني وزارة الزراعة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، شراكة بأنه الآبار الموجودة في الربع الخالي نحن نستغل هذه الآبار بحيث أنه يعني نعمل ما حولها واحات. فاشتغلنا الحمد لله تقريبا 4 واحات.
1: جميل.
2: بجهود الموظفين، لا مناقصات ولا شركات ولا شيء في البداية، بحيث انه نحن
1: كم واحد الحين وصل؟
2: نحن تقريبا وصلنا 4 واحات. وبعد هذه الفكرة انطلقت واقتنعت كل الجهات تقريبا اللي معانا بهذا الشيء، وعلى أثرها تقريبا يعني الأخوة اللي عندنا في هيئة البيئة قرروا انه يعملوا اكبر مصور استزراع في محافظة ظهر.
0: نعم.
2: هذا المصور الآن في الخذف، لو المنطقة السياحية لما تروحها يعني بجانبها الآن تقريبا مصور إن شاء الله يعني قيد الإنشاء قريب يخلص، راح يتسع مساحته ل 80,000 شجرة برية.
1: ولا شك أن الحديث في مجال البيئة والإرشاد السياحي هو حديث شيق ويطول، لكن طبعا لضيق وقت البرنامج منتظرين أن نحن نسمع الكثير من الأخبار هذه ونتابعها معاكم في محطات ووقفات إن شاء الله لاحقة. كل الشكر لك الأستاذ أحمد بن سعيد المشيخي، أخصائي إدارة المحميات الطبيعية بمحمية جبل سمحان الطبيعية بهيئة البيئة، وكان الحوار حول البوصلة المعدنية في جبل سمحان والإرشاد السياحي. كل الشكر لك.
2: شكرا، شكرا أستاذ شريف، وشكرا أخت علي. الله يعطيك بالصحة والعافية.
3: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: أهلا بكم من جديد في هذا الترحال والتنقل معنا في برنامج أثير الخريف. شريف، الكثير من الترحال ما شاء الله من مكان إلى آخر. كنا في البداية مع زميلنا سالم بن محمد في حديقة عقد، تحدثنا عن الجمعية العمانية لمتلازمة داون. كنا أيضا مع زميلنا محمد بن عبد الله المهري من معرض المنتجات البحرينية. كنا قبل شوية مع الأستاذ أحمد بن سعيد المشيخي، تكلمنا عن البوصلة المعدنية وعن الإرشاد السياحي والوصول إلى مختلف الأمكنة. كذلك
1: تكلمنا عن القراءات في كتاب
0: الأستاذ سعيد الدارودي. نعم،
1: في اللغة الظفارية.
0: صحيح، وهذه المحطة راح تكون مع الفاضلة ليلى بنت حسن الفارسي، فنانة تشكيلية وعضو إدارة فريق ارتقاء الفني. الحوار معها راح يكون حول معرض إرث عمان، طبعا اليوم الختام. صحيح؟
2: إذن ممددين.
0: ممتاز، حيا شاء الله ليلى معنا. راح نتحدث عن معرض إرث عمان المقام في متحف ظفار. أهلا وسهلا.
2: أهلين، أول شيء حابة أقول أني سعيدة بوجودي معكم اليوم بالحديث عن معرض إرث عمان والتفاصيل عنه بعد.
0: نعم، جميل. إذن خلنا ناخذ المستمع كذا في رحلة أو فكرة عامة عن المعرض والرسالة اللي يحملها للزوار.
2: معرض إرث عمان هو عبارة عن معرض موجود في متحف ظفار، تحديدا يكون هو في صلالة الوسطى. هو معرض يجمع بين التراث والفن التشكيلي، وحبينا أن نضيف للزوار حاجة مختلفة، وطبعا فريق ارتقاء يحب الاختلاف، وجمعنا فيها يعني مواضيع مختلفة. طبعا المعرض كان عبارة، أو المتحف بالضبط، كان عبارة عن أقسام فيها يعني عدة أشياء عن الهوية العمانية العريقة.
0: نعم.
2: وهذه المواضيع طبعا ربطت في مرتبطة يعني في الأعمال الفنية أيضا.
0: نعم، جميل.
1: لما نتكلم عن المعرض، معرض إرث عمان، نحب نقترب أيضا من جانب المشاركات، كم عدد الفنانين المشاركين وأيضا الأعمال المشاركة في المعرض ليلى؟
2: طبعا نحن عددنا 20 فنانة تشكيلية مشاركة في معرض إرث عمان.
1: نعم.
2: وجميعنا من محافظة ظفار، والأعمال يعني كانت جاهزة قبل إقامة هذا المعرض، فهذا أكثر شيء فاجأني وأكثر شيء خلاني أعجب بهذا المعرض.
0: طبيعة الأعمال المشاركة، هل هي فقط لوحات أو أنه في ممكن تكون مقتنيات أخرى، مثلا مجسمات معينة أيضا، خصوصا بأنها ترتبط بالمتحف، أشياء تختص بالتاريخ بالتراث؟ حدثينا أكثر عن هذه التفاصيل.
2: طبعا في فنانات استخدموا خامات متنوعة لهذه الأعمال، مثل إيش أقولش، مثل بعض الطين. واستخدموا بعض أقمشة من النيل الظفاري. وفي أعمال متنوعة من الأكريليك والزيتي والرصاص، فهذا كان تنوع جميل في المعرض.
0: جميل، في زي الفخار نقدر نقول، أو أنه صناعة ميداليات أو أشياء كذا مثلا أيضا للذكرى ممكن الزائر يقتنيها، أم أن المعرض هو فقط نقول للوحات أو المجسمات هذه تكون فقط معروضة؟
2: لا، نحن ما عرضنا مجسمات، فقط عرضنا الأعمال الفنية اللي على الكانفس، وكانت يعني الأعمال متوزعة في كل قسم موجود في متحف ظفار.
0: ولكن يعني نتحدث أيضا عن أنها خامات مختلفة.
2: مختلفة.
1: لما نتكلم عن أحب أرجع للوحات ومواضيعها، لأن المعارض دائما وبالذات المعارض اللي هي من طابع الرسم، المعارض الفنية، يقال دائما أن اللوحات هذه تحمل رسائل. خلينا نتكلم عن أبرز المواضيع اللي حملتها اللوحات المعروضة عندكم في معرض إرث عمان.
2: قبل شوية ذكرت طبعا أن نحن تفاجأنا جدا لما دخلنا المعرض قبل ما نقيم المتحف، يعني قبل ما نقيم المعرض في المتحف.
1: نعم.
2: طبعا البنات يعني شاركوا بلوحات جاهزة خبرتك، لكن الشيء اللي تفاجأنا منه أن هذه اللوحات جدا متعلقة بالمتحف، كأنها أصلا يعني هاللوحات رسمت لهذا المتحف. مثل عمل الفنانة التشكيلية عفراء الشنفري، رسمت منزل الشيخ أحمد بن بخيت الشنفري. وهذا قبل إقامة المعرض طبعا. وأيضا عمل الفنانة فاطمة ماجد المرهون، هي طبقت عمل عن حياة الرجل الظفاري.
0: نعم.
2: والزي الظفاري وأيضا المنازل التقليدية.
0: ليلى، نتحدث عن مشاركتك أيضا، أنت من الفنانات المشاركات في هذا المعرض، إيش اللوحة أو العمل اللي قدمتي؟
2: أنا شاركت بعملي سميتها الوشق الظفاري. طبعا اخترت أرسم وشق أنثى بملامح حادة ونظرات عميقة مرتدية حلي ظفاري أصيل.
0: نعم.
2: سلط الضوء أكثر شيء على هذا الكائن الموجود في محافظة ظفار حتى أبرز الهوية العمانية.
0: جميل، فكرة أنه وشق وبعدين يرتدي حلي، في مزج غريب،
1: في مزج بين نرجع للحوارية اللي كانت قبل، نرجع للبيئة ونرجع للتراث في الحوارية السابقة،
0: صحيح،
1: ونرجع للفن، أن أنت ربطتي بين البيئة الظفارية وبين رمز من رموز المحميات الطبيعية وأيضا التراث الثقافي والحضاري لمحافظة ظفار. هنا نحب أن نحن نتحدث عن من بداية المعرض إلى اليوم، طبعا تعدت عليكم أيام، خلينا نتكلم عن حضور الزوار إلى المعرض، تفاعلهم مع اللوحات، تفاعلهم أيضا مع التفاصيل اللي موجودة في معرض إرث عمان.
2: طبعا نحن اتفقنا مع الأستاذ حارث الغساني أن بس نحضر أول يوم، ففي يعني كبداية كان الحضور جميل جدا، وكان في زيارة يعني واهتمام من الزوار لهذا المعرض.
1: جميل.
0: مثل هذه المعارض كيف تدعمكم أنتم كفنانين في أنكم تعرضوا أعمالكم، تشجعكم أيضا على إعطاء المزيد؟ إيش تحسون الحين لما تعرض لوحاتكم في متحف تاريخي؟
2: بالبداية أنا حابة أشكر الأستاذ حارث بن محمد الغساني على هذه الفرصة اللي يعني سنحها لكل فنانة تحب أنها تعبر عن الهوية العمانية وحبها للهوية العمانية. وطبعا هذه كانت الفكرة، هو طرحها لنا أن نشارك بلوحاتنا ونوزعها في أقسام، حتى نحن ما عمرنا شفنا أن معرض يعني يكون مندمج مع المقتنيات التراثية مع الأعمال الفنية، فهذه لحالها توصل رسالة عميقة جدا للمشاهد. وأنا شخصيا جدا تأثرت لما جلست يعني أشوف تفاصيل اللوحة وأشوف المقتنيات التراثية، والبنات عمرهم ما دخلوا المتحف للعلم، فهذا دليل على قوة الهوية العمانية وارتباطها بالبلد والحضارة.
1: لما نتكلم عن فريق ارتقاء، تكلمت الحين في حواريتك الأخيرة هذه عن إحساس ومشاعر وتجربة، لما نتكلم عن جديدكم إن شاء الله في القادم، يعني أنتم كفريق ارتقاء بعد خوضكم هذه التجربة وإحساسكم بالنجاح وإحساسكم أن المجتمع أيضا ينتظر متعطش للوحات اللي لها طابع الإرث، مرتبطة بالتاريخ، مرتبطة بالبيئة، مرتبطة بكثير من التفاصيل المتعلقة بالتراث لمحافظة ظفار، وش اللي تفكروا فيه إن شاء الله مستقبلا؟
2: أنا مؤمنة أن من بعد هذا المعرض أن بتنتظرنا معارض جاية تربطها بين التراث والفن التشكيلي، لأن كفاية أن هذا المعرض وصل رسالة لكل مشاهد وكل زائر للوحات الفنية والمقتنيات التراثية، ومتأملة يعني أن نتقدم أكثر من كذا. ونحن كفريق ارتقاء نحب أن ننظم معارض خارج الصندوق، وقد دخلنا في لقاءات كثيرة بخصوص الأشياء اللي نسويها، أشياء الغريبة اللي ننظمها.
0: نعم، إذن ليلى إحنا معك مع المستمع الكريم أيضا، بما أنه تم تمديد المعرض، إلى متى تم التمديد، ورسالة أيضا تقدميها لكل من يستمع لنا عبر أثير الخريف؟
2: نحن قدمنا المعرض إلى يوم الجمعة، والله أنا أتمنى أن يتم دعم كل شخص مهتم بالفن التشكيلي أو كل متذوق بالفن التشكيلي، وأتمنى أن هذه ما تكون آخر معرض يعني يربطها بالفن التشكيلي مع التراث، لأن هاي لحالها كانت إضافة جدا جميلة، ونحن كمشاركات كنا جدا يعني مرتاحين لمشاركتنا في هذا المتحف. وأشكر مرة ثانية كل وحدة اجتهدت وشاركت وسعت أنها يعني تكون ناجحة في هذا المعرض.
0: نعم، كل التحية لكم. شكراً ليلى بنت حسن الفاسي، فنانة تشكيلية وعضو فريق ارتقاء الفني. الحوار عن معرض إرث عمان اللي راح يكون الختام يوم الجمعة إن شاء الله تاريخ 7 بإذن الله، وهذه رسالة تصل للمستمع أن يضع كذا في جدول الزيارات زيارة متحف ظفار وأيضا معرض ارتقاء الفني المقام داخل المتحف. كل التحية لكم مستمعينا، ورحلتنا معكم مستمرة.
3: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: أهلاً مستمعينا، نحن معكم في هذا البرنامج في أثير الخريف. رحلة استماع كانت طيبة بإذن الله تعالى لكم، ومن كثر يعني الفعاليات المختلفة معكم هنا في اللي ننقلها لكم في خريف ظفار، في فعالية أيضا أو مسرحية تقام اليوم اللي هي لفرقة بالإعاقة نبدع، المسرحية الأهلية. طبعا هم يقدموا دعوة لحضور هذه المسرحية على مسرح أوبار اليوم في تمام الساعة 9 مساء بإذن الله تعالى. هذه الفرقة تقدم الكثير من الأعمال وتحرص على تواجدها هنا في خريف ظفار حتى تقدم أيضا الرسالة المطلوبة فيما يخصهم هم كفئة معاقة من مختلف الإعاقات، وتقدم هذا الفنون الجميلة. وطبعا مثل ما نعرف أن المسرح أبو الفنون، هم قادرين أنهم يوصلوا رسالتهم عبر المسرح.
1: طبعا هذا البرنامج برعاية كيا تاسمان، وأيضا نقدم الشكر والتقدير للشهرة للحلوى العمانية. طبعا علياء، دائما لكل رحلة توصل في محطة الختام، ونحن وصلنا اليوم مستمعينا ومتابعي برنامج أثير الخريف إلى نقطة النهاية لهذه الرحلة. اليوم نقدم لكم أجمل التحايا من فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي، في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، وفي التقديم شريف بن سعيد بيت سليم، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، وفي التغطيات الخارجية كان معنا الزميل سالم محمد زابنوت والزميل محمد بن عبد الله المهري،
0: في هندسة الاستديوهات المهندس علي بن سالم قطن والمهندس حسن بن سعيد تبوك والمهندس خالد بن عبد الله بلحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل، في هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خالد بن سيف الذهلي والمهندس محمد بن خلفان الوهيبي، من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ بعلوي، من المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمع العمري، في التنفيذ عبد الله بن عدنان القود، وفي الإخراج هذه أحلى تحايا لكم من مخرجنا معمر بن مسلم العمري.

0: سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله.

0: السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان. نبدأ بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة حاكم عام جامايكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. منتدى الأعمال العماني النيبالي يبحث في مسقط تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام أينما كنتم. يصحبكم في قراءة هذه الفترة الإخبارية داود بن سليمان القاسمي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور باتريك لينتون آلين حاكم عام جامايكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. تضمنت تمنيات جلالته الطيبة لفخامته وشعب بلاده الصديق، راجيا لهذا البلد استمرار التقدم والنمو وتحقيق المزيد من الإنجازات. في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية نيبال، نظمت غرفة تجارة والصناعة عمان منتدى الأعمال العماني النيبالي لبحث فرص الاستثمار والتجارة وإقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين.
1: منتدى الأعمال العماني النيبالي ناقش في مسقط فرص الشراكة والاستثمار في قطاعات التجارة والاستثمار والأمن الغذائي والمياه والمشروبات والحرفيات والصناعات التقليدية بين سلطنة عمان وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية. سالم بن سعيد العلوي مدير عام قطاع مجلس الإدارة والتعاون الدولي بغرفة تجارة وصناعة عمان:
2: يهدف المنتدى إلى تعزيز أواصر التعاون وبحث الفرص الاستثمارية الممكنة بين البلدين وبين رجال الأعمال من كلا الطرفين. الفرص الاستثمارية للوفد التجاري الزائر لسلطنة عمان في قطاع الأمن الغذائي وفي قطاع الصناعات الحرفية وفي قطاع التعاون مع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة.
1: المنتدى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان هدف إلى تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال من الجانبين واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وبحث إمكانات إقامة شراكات ومشروعات مشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
3: أحمد بن علي بن سعد السيابي، عاملين في مجال زيوت السيارات. حضرنا هذا المنتدى للحصول على عدة فرص، وإحنا مهتمين في النيبال للفرص التجارية والاستثمار كذلك.
1: وعلى هامش المنتدى عقدت لقاءات ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال من سلطنة عمان وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، جرى خلالها بحث فرص

0: وتصل مساحتها لمئة ألف متر مربع، وبتكلفة إنشائية بلغت نحو 5 ملايين ريال عماني. ويتوقع أن يصل إنتاج روبيان في المرحلة الأولى لنحو 5000 طن وفق ما أوضحته وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أكدت الوزارة بأنه قد تم تجهيز الأحواض وهي حاليا في مرحلة التشطيب، والبدء في إنشاء أحواض الحضانة وأمهات الروبيان والمكاتب الإدارية. وأشارت إلى أن المشروع سيسهم في إنتاج يرقات أنواع مختلفة من الروبيان المطلوبة محليا وعالميا، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي عبر إيجاد فرص عمل مباشرة للشباب العماني وتوفير فرص عمل غير مباشرة ناتجة عن العمليات التشغيلية وسلسلة التوريد. كما سيوفر المشروع بيئة مثالية لنقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في مجال الاستزراع المائي، ما يعزز كفاءة الموارد البشرية في هذا القطاع الواعد. تعد قرارات الشراء التي يتخذها المستهلك نابعة من الحاجة ومن الاستثمارات التي يلج إليها، حيث تستند إلى حسابات عقلانية في كثير من الأحيان لتتحكم العواطف والعادات والانطباعات السريعة في خيارات المستهلك اليومية. وهنا يبرز علم حديث يغير هذه النظرة، إنه الاقتصاد السلوكي. نتابع تفاصيل ذلك في سياق هذا التقرير.
1: لطالما افترضت النظريات الاقتصادية التقليدية أن الإنسان يتخذ قراراته بمنطق كامل ويوازن بين المنافع والتكاليف للوصول إلى الخيار الأفضل، إلا أن الاقتصاد السلوكي يكشف جانباً مختلفاً من الحقيقة، إذ يؤكد أن قرارات الإنسان كثيراً ما تتأثر بالتحيزات النفسية والانفعالات وطريقة عرض المعلومات أكثر مما تتأثر بالأرقام المجردة. ويعد هذا المجال امتداداً للتكامل بين الاقتصاد وعلم النفس، حيث يدرس السلوك الحقيقي للأفراد عند الإنفاق والإدخار والاستثمار، وكيف يمكن لعوامل تبدو بسيطة أن تغير مسار القرار الاقتصادي. كما يسلط الضوء على مفهوم الوكز السلوكي، وهو توجيه الأفراد نحو قرارات أكثر فائدة من خلال تصميم الخيارات بذكاء دون فرض أي التزام عليهم، إلى جانب مفهوم المحاسبة الذهنية الذي يجعل الأشخاص يتعاملون مع الأموال وفق تصنيفات نفسية مختلفة وليس وفق قيمتها الحقيقية. ولم يعد الاقتصاد السلوكي حبيس الأبحاث الأكاديمية، بل أصبح أداة تعتمد عليها الحكومات والمؤسسات الكبرى في صياغة السياسات العامة وتحسين الخدمات. فقد نجحت العديد من الدول في رفع معدلات الالتزام الضريبي وتعزيز الادخار وتشجيع السلوكيات الإيجابية عبر إعادة صياغة الرسائل الحكومية بما يتوافق مع طبيعة التفكير البشري. وفي عالم التجارة تستثمر الشركات هذه المبادئ في تصميم العروض الترويجية وواجهات التسوق الإلكترونية، مستفيدة من تأثير الشعور بندرة المنتجات أو جاذبية الأسعار التي تنتهي بالرقم 99 لتحفيز المستهلك على اتخاذ قرار الشراء بسرعة. أما في حياتنا اليومية فإن فهم الاقتصاد السلوكي يمنح الأفراد قدرة أكبر على قراءة أساليب التأثير واتخاذ قرارات مالية أكثر اتزاناً، سواء عند التسوق أو إدارة الميزانية أو التخطيط للمستقبل. يبقى الاقتصاد السلوكي رسالة واضحة، مفادها أن الاقتصاد لا تحركه الأرقام وحدها، بل الإنسان بكل ما يحمله من مشاعر ودوافع وتحيزات. ومع اتساع تطبيقاته عالمياً، يتجه المستقبل نحو سياسات واقتصادات تبنى على فهم أعمق للسلوك البشري، ليصبح العقل والنفس شريكين في صناعة القرار. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: انخفض سعر نفط عمان اليوم 4 دولارات و35 سنتا مقارنة بسعر أمس الثلاثاء، ليبلغ 79 دولارا و16 سنتا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري للسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل، منخفضا ب22 دولارا و91 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضي. تبدأ يوم الأحد المقبل أعمال منتدى المهارات البحثية الخامس الذي تنظمه

هيئة البحث العلمي والابتكار بالشراكة مع الجامعة العربية المفتوحة وبمشاركة 100 باحث وباحثة من طلبة دراسات العليا بمؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان، ويستمر حتى 20 أغسطس الجاري. تأتي نسخة 5 من المنتدى تحت عنوان التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية لتمكين المشاركين من توظيف الأساليب الإحصائية الحديثة في بحوثهم، كما يأتي تنظيم المنتدى في إطار الشراكة الاستراتيجية بين هيئة البحث العلمي والابتكار والجامعة العربية المفتوحة لتعزيز القدرات البحثية الوطنية وتزويد الباحثين بمهارات متقدمة. يعقد مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد غدا الخميس اجتماعا له لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة وخطط المرحلة المقبلة، وسيجري خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات الخاصة بملف ترشح سلطنة عمان لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات لعام 2028، وذلك في إطار جهود الاتحاد المبذولة لاستضافة الحدث العالمي للمرة الثانية بسلطنة عمان بعد الاستضافة الأولى التي كانت في عام 2012 بالمدينة الرياضية بولاية المصنعة، هذا إلى جانب مناقشة استعدادات انطلاق الموسم الرياضي الجديد واعتماد مشاركة الأندية في مسابقات الاتحاد. أخبار عمان انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة حاكم عام جامايكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. منتدى الأعمال العماني النيبالي يبحث في مسقط تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين. تقبلوا تحياتي الزملاء في فريق العمل لهذه الفترة الإخبارية، تحريرا سليمان بن سهيل الكيومي، وتنفيذا على الهواء حمود بن سالم بن عرابة. أشكر لكم كرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن العائلة الفربيونية، عن شجيرة طشكوت في الحلقة الأولى، وعن أيضا شجيرة زغر في الحلقة الثانية. وفي هذه الحلقة الثالثة سنتحدث عن الجاتروفا ضفاريكا، الزبروت الضفارية، تسمى زبروت في غرب ظفار والسبروت بالساء في شرق ظفار. وتنمو هذه الشجيرة الجميلة جدا على أقدام الجبل، أو تسمى محليا حلكك، المنطقة الفاصلة بين السهل والجبل. هذه المنطقة مميزة جدا لظهور هذه الشجيرة. الجتروفا الضفاريكا من اسمها العلمي هو نبات مستوطن في محافظة ظفار في جنوب الجزيرة العربية، ولها أوراق مثل الكف كبيرة الحجم ومفصصة، وتستجيب بسرعة كبيرة جدا لسحب الخريف وللرياح الجنوبية الغربية، وتبدأ بالأخضرار ويعني تظهر بشكل جميل جدا. يستخدم السائل اللبني الموجود فيها طبيا في إيقاف الدم، قطع الدم، ولها استخدامات بسيطة جدا لأنها ليست رعوية في الأصل، لكنها تساهم بشكل فعال في تثبيت التربة وفي حماية النظم البيئية وفي دعم الحيوانات على تلال الجبل أو أقدام الجبل. تسمى فيموت هذه المنطقة أيضا محليا. وهذه الزبروت أو السبروت كانت تستخدم شجرة الزبروت في صنع نوع من الألعاب يستخدموها الأطفال، بقطع الغصن الطويل يعني بمسافة تصل إلى 30 سنتي مثلا أو 25 سنتي، ويتم إزالة اللحاء بسهولة، يعني يتم استخراج الخشب من هذه الشجيرة بسهولة. بعد أن تستخرج الخشب يظل التجويف اللحاء كما هو، فيتم قطع قطع من الخشب الصغيرة ووضعها في المقدمة، وبعدين يتم دفع هذا الخشب في داخل هذه الأنبوبة، فيتحرك ينطلق كذا بسرعة تصل إلى، يقطع مسافة تصل إلى 10 متر أو 8 متر أو 7 متر. فكانت تعتبر من الألعاب الطفولة للأطفال في منطقة الخريف. وهذه اللعبة أيضا تحمل ذكرى مرتبطة بهذه الشجيرة. وسبحان الله، بعد أن تمتص من أمطار الخريف ما يكفي، يكون في مرونة أكبر في إزالة الخشب عن اللحاء، ولحائها السميك مميز للغاية. أيضا بالنسبة لثمارها، فيها ثمار من 4 فصوص. أنا كنا شجرة بحد ذاتها هي من الأشجار السامة إلى حد ما، سائلها سام إلى حد ما، لكن نحن كنا نتغذى على ثمارها، وكانت ثمار لذيذة وجميلة جدا. فيها غلاف يغلف هذه الأربع فصوص، وفي داخل الفصوص أيضا البذور كنا نتغذى عليها. شجيرة جميلة جدا، أول من يبشر بالخريف وأول من يبشر بالصرب، يعني تتحول إلى اللون الأزرق إلى اللون الأصفر مباشرة تقريبا بعد أن تتوقف أمطار الخريف قليلا أو ترتفع درجات الحرارة. هي من النباتات التي تتأثر بسرعة، وسبب تأثرها الرئيسي علميا لأنها ذات أوراق يعني تصل إلى حجم الكف ومفصصة، فكلما دخلت عليها الحرارة ارتفع درجة الحرارة، كلما فقدت الكثير من الماء بسبب النتح اللي يحدث في هذه الأوراق، فتتخلص منها حتى تحافظ على وضعها البيئي كما هو، وتدخل في مرحلة الكمون حتى يعود الخريف مجددا لتستجيب الملايين من الكائنات الحية مباشرة مع الرياح الجنوبية الغربية القادمة من بحر العرب. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة، إذاعة سلطنة عمان.
2: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي، وعلي المفيدي في باب النجار.

أسباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: الحقيقة كنت أنا أتابع كتاباتك من خلال المقالات اللي كنت تنشرها بالجرائد والمجلات.
1: نعم.
0: وخصوصا أيضا التحقيق اللي نشرته حول انحراف الشباب.
1: الموضوع هذا طال عمرك أنا نشرته قبل شهرين.
0: الموضوع هذا بالذات شد انتباهي.
1: حلو.
0: وخلاني أطلب مقابلتك.
1: هو شد انتباهك ها؟
0: ولهذا السبب أيضا.
1: نعم.
0: أحب أقول لك أنت من الآن اعتبر نفسك ملك للجريدة والجريدة ملكك.
1: بارك الله فيك.
0: وأحب أنك تشرف على صفحة مشاكل المجتمع.
1: نعم.
0: أيضا.
1: نعم.
0: الحقيقة أنا للحين ما لقيت واحد أكفأ منك يشرف على هالصفحة أيضا.
1: مشكور طال عمرك أيضا.
0: ويا ريت بعد تباشر العمل من اليوم أيضا.
1: من اليوم؟
0: إيه المواد للحين ما نزلت المطبعة.
1: نعم.
0: قدامك أكثر من 4 ساعات.
1: نعم.
0: تقدر تعد المادة وتجهزها وتدزها للمطبعة وتمرتاح أيضا.
1: علشان أكون صريح بيني وبين القراء لازم أكون صريح مع نفسي.
0: أنت ما أنت محتاج للصراحة.
1: ليش ماني محتاج للصراحة يا أبو جميل؟
0: أنت دائما صريح بطبعك خصوصا في الكلمة اللي ختمت فيها مقالك الأخير. كنت صريح وايد.

0: يعني الحين حضرتك صاير لي صحفي وجريء بعد؟
1: لا أنا مو صحفي.
0: قال شنو؟
1: أنا طال عمرك أتابع الأحداث اللي تصير بالمجتمع، أناقشها، أحللها من وجهة نظري.
0: ها يعني ناقد؟
1: ولا ناقد.
0: عيل شنو؟ لا صحفي ولا ناقد، شنو عيل؟ ليكون أنت بدون هوية بس وأنا ما أدري.
1: بهذه صدقتي.
0: شوف يا صالح، أنا بصراحة هالوظيفة هذه ما تعجبني نهائيا.
1: إيه لماذا؟
0: إذا أنت صدق تحب الصحافة اختار لك باب غير الباب هذا.
1: الباب هذا شيء حلو.
0: هذا بصراحة مثل باب النجار. أنت تنقد وتعطي حلول حق الآخرين، وأنت عاجز عن حل أبسط مشكلة عندك في بيت.
1: أنا المشكلة اللي عندي منصبة في قالب واحد وهو البيت. أنا معك، أنا مع أمك، بس هذه إيه المشكلة اللي عندي وبس.
0: وهذه تعتبرها مشكلة بسيطة؟ مشكلة عادية؟
1: بصراحة يا نادرة، خلال اليومين اللي مروا أنا فعلا أعتبرها بسيطة.
0: ليش؟ علشان أمي بعيدة عنا مو كذي؟
1: تقدرين تقولين شيء تقريبا.
0: يعني الحين طلع العيب في أمي؟
1: أنا ما قلت العيب فيها، أنا أعتبرها مصدر من مصادر الإزعاج وقلة الراحة والقلق.
0: إنزين، ما جد يوم سألت نفسك وفكرت ليش أمي واقفة معاك الموقف هذا؟ ليش أمي متخذة منك الخطوة هذه؟
1: لا
0: ما سألت نفسك؟
1: لا.
0: شفت شلون؟ قلت لك أنت تصلح ببان الناس وبابك مثل ما يقولون مخلوع طايح مشرع. هذا أنت بالضبط يا سيد صالح، يا سيد صالح المسكت.

0: وش فيك يا خالي تضحك ساخرا؟
1: أضحك على سخرية الزمن والقدر كذلك، لاحظت كيف؟
0: الله أكبر، تقولها وانت مغمض عينك وبشاعرية.
1: نعم،
0: سخرية القدر ايش فيها؟
1: واحد مثل صويلح اللي هو انت.
0: صالح اسمي.
1: صويلح؟
0: صالح.
1: صالح
0: ايه؟
1: صالح يكتب في الجريدة عن مشاكل وهموم الناس. وانت ما انت قادر تحل مشاكلك وهمومك كذلك، لاحظ كيف؟
0: العب غيرها. من قال لك اني انا ما حليت مشاكلي وهمومي؟
1: يعني انت الحين حليت كل مشاكلك؟
0: نعم.
1: يعني انت الحين مرتاح البال؟
0: جدا.
1: يعني لا مره ولا مرمره؟
0: لا مره ولا بحر مرمره. ايش قصدك يعني؟
1: يعني قصدي اشوف لك زوجه مره.
0: تشوف لي حرمه؟
1: اي نعم، بدال المره اللي طلقتها.
0: المره اللي طلقتها؟
1: اي.
0: شو تقول انت؟ شو تقول؟ ايش عن التحكي انت؟
1: يا انت مو توك تقول انك حليت كل مشاكلك وصرت مرتاح البال كذلك؟
0: اي.
1: يعني طلقت زوجتك؟
0: فال الله ولا فالك، بلاك من خال انت؟ خال سو انت؟ خال انت؟ خال انت؟ من يقول انك خالي انت؟
1: خالك غصب عليك.
0: من يقول انت اخو امي؟
1: وغصب على خشمك بعد.
0: تفاول علي بالطلاق؟
1: انا ابيلك السعاده والوناسه كذلك.
0: اي سعاده هذه يا خالي اللي تخليني اطلق زوجتي؟ ما تقول اي سعاده.
1: مو انت صار لك اكثر من شهر تيني هني المحل وتشتكي لي من مشاكل زوجتك واهل زوجتك كذلك؟ وكم مره فكرت في الطلاق؟ قلت اكيد ما دام الريال انحلت مشاكله يعني طلقته. لاحظت كيف؟
0: يكون في علمك وعلم يوصلك ويتعداك. انا ما افكر اني اطلق زوجتي لو شي يصير، ما دام امها اللي هي امها بعيده عنا احنا بسعاده ونعيم.
1: ها ها ها ها ها ها ها ها يعني الخراب من الام.
0: اي.
1: عيل بشر بالخير ما دام الام حيه وراسها يشم الهواء، مشاكلكم ما تنحل لو على قص القبتي وفض راسي كذلك. لاحظ كيف
0: خالي؟ ايش رايك لو تتزوجها؟

0: الله يا سلام يا نادرة، أسبوع أسبوع صار لنا وإحنا عايشين بهدوء وسكينة.
1: أقول صالح، أنا بروح حق أمي.
0: والله توني متفائل بالخير، ايش ليش جبتي الشر؟ ليش تخليني اتشائم؟
1: اتشائم؟
0: ايه
1: اتشائم، ما اتشائم، هذه امي ولازم ازورها.
0: لا حول الله، اقول اعوذ برب الفلق، ايش اللي خلاني اتحكى؟ عسل ساني القص ان شاء الله.
1: يلا عاد يلا على الربربه، قوم قوم قوم، بس وصلني.
0: وين؟
1: ودني بيت امي
0: الحين عاد.
1: ايه الحين عيل امتها باكر.
0: لا بس يعني
1: لا يعني ولا شيء، انا ادري انت شايل هم البيت، واذا دشيت البيت شلون بتشوفها؟ انت كل اللي عليك توصلني عند الباب وتاخذني من عند الباب، ما تدخل داخل موليه. بعد ايش تبي
0: من عند العتبه؟
1: ابد
0: ولا طق الباب ترى
1: ابد.
0: قومي، لا حول ولا قوه الا بالله، امري لله.

0: صالح، الساعة الحين 8:30 وما قالك للحين ما كتبتها؟
1: لا لا لا طال عمرك، أنا كتبتها.
0: وين في؟ لا يكون بس بالسيارة؟
1: لا لا مو في السيارة، لا في البيت.
0: إنزين الحين ترى قدامك ساعة تقدر تروح تجيبه وترجع.
1: الصاروخ عند أمرك.

0: مساجي فيك شيء اقول
1: خير
0: تروحين وتردين كنك كتويل الساعه
1: ما ادري بس صالح تاخر يا يمه صالح تاخر
2: ويه
1: نعم لله
2: الناس اللي مثل صالح ما ينخاف عليه تطمنه يحطي بطنك بطيخه صيفي مثل ما قالوا
1: انا مو خايفه عليه خايفه تاخر اكثر من كذي
2: خير ان شاء الله خلي تاخر راح ما رد المثل يقول كل تأخيرة فيها خيرة وانت قاعدة ببيتك مو بيت غريب
1: أدري ما بس أهم لازم أحاتي
2: يا بنيتي سمعيني هذا أنا قلت لك ما ينخاف عليه وعش يبون عليه هذا تلقينا الحين قاعد مع ربعه وضحك وقشمرة ومستانس وناس الدنيا واللي فيها
1: لا ما افتكر صالح يروح عند ربعه وينساني
2: وانا في بالله مع الشواذي هالشاذي وانا في كل هالمده الساعه الحين 10:30 ماكو غير ربعه بعد شنو
1: يما ولي سلمك لا تخليني اصير عصبيه اكثر من كذي
2: ليش تصيرين عصبيه الحين يستاهل هذا تصيرين عليه عصبيه انت منتي واثقه من زوجك ولا لا
1: بلا
2: ولا يعني قدامنا ايه هلا ورانا يعلم الله ندري
1: يعني ايش قصدي شيء ما افهم ايش قصدك
2: لا لا لا لا سلامتك المثل يقول يا قافلين لكم الله

0: سمحت قول لي وينك فيك لهالمدة؟
1: هدي اعصابك يبا هدي اعصابك لين يطلع عرج. ايش في صاير يبا كبري طلعي هداك شوي شوي كلميني بهدوء علشان اعرف اتفاهم معاك، ولا يعني ليش تاخرت ساعه بتلش بعمري؟
0: انت كله تبي تسوي نفسك مسكين وفقير وبريء، وانت لا انت خبيث ومكار وتهمتك واضحه.
1: تهمتي؟
0: اي نعم.
1: اي تهمه هذه؟
0: تهمه اللعب والهياته على كيفك.
1: ها نادره حيادره طالعين عدل. شو الحكي اللي تقولين؟ شو تقولين انت؟ شو تقولين؟
0: اقول يا صالح عويض الله منك. أوه. ما بيك طلقني، ما اقدر اعيش معاك، ما اقدر.
1: اي هذا ما كنت انا اخشاه، الان فقط شميت ريحه البصل.
0: بصل ثوم فلفل بهار، المهم انا بصراحه ما بيك.
1: قصر حسك جيراننا للحين ما ناموا.
0: وش انا منهم؟ ناموا ولا قعدوا؟ انا ابي الحل النهائي اليوم. أوكي. والحين
1: اوكي نادر اوكي. باكر يصير خير، نامي ومن اصبح افلح، والمحكمه لها 20 باب.
0: التنازل لي عن كل شيء.
1: نعم.
0: اي نعم، الاثاث والسكن وحتى هدومك هذه اللي عليك ما تاخذها.
1: يعني اطلع الشارع بدون من غير هدوء؟
0: كيفك والله عاد، كيفك بوزارك
1: مفسخ؟
0: ايه
1: عشان يقولون هذا مجنون ويدون مستشفى الميانين، يعني ترضين؟
0: يا ريت ولا هالعذاب اللي معذبني فيه معاه.
1: لا عاد حدك. عرفت الحين من هو اللي محرضك علي؟ والله ما نام اذا ما قص لسانها. والليله
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: تعتبر سلسلة هاري بوتر من أكثر السلاسل الدرامية شهرة على مستوى الأفلام في العالم.
6: كيف لا تكون كذلك وهي تقع في 8 أجزاء؟
5: في هذه الحلقة لا يكون حديثنا عن سلسلة هاري بوتر إلا من بعيد فقط،
6: لكن ما حديثنا يدور حول مبدعة هذه السلسلة الجميلة من الصورة المكتوبة.
5: الكاتبة السيناريست جي كي رولينج هي من أبدعت بقلمها تلك الصور المكتوبة،
6: لكن إبداعها الفني فاق اسمها وعلى عليه،
5: لكن اسمها ظل محفورا في التاريخ الفني بعدما كان مغبورا مطمورا.
6: السؤال المهم الآن، من هي جي كي رولينج؟
5: أصدقائنا، للكاتبة البريطانية جي كي رولينج حكاية نقلتها من القاع إلى القمة.
6: تتلخص حكايتها فيما يلي:
5: ولدت هذه الكاتبة الإنجليزية في يوليو عام 1965 للميلاد.
6: والدها يسمى بيتر جيمس روينج.
5: كان والدها مهندساً في الطيران، ووالدتها تسمى آن وولينج،
6: وكانت هي الأكبر بين أخواتها.
5: جي كي رولينج مؤلفة هاري بوتر، عضوة في الجمعية الملكية للآداب، تزوجت مرتين،
6: الأولى من خورخي أرانتيس من عام 1992 وحتى عام 1995، ثم تطلقت بسبب تعرضها للعنف الجسدي من زوجها الأول،
5: ثم تزوجت من نيل مواري عام 2001 ولديها 3 أولاد.
6: متى ظهرت بوادر الإبداع على هذه الكاتبة؟
5: ظهرت على جوان بوادر الإبداع في الكتابة والتأليف منذ نعومة أظافرها،
6: فكانت تقوم بسرد العديد من قصصها الخيالية على أحد أشقائها.
5: من هنا بدأت رحلتها مع الكتابة والإبداع.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست جي كي رولينج.
6: أيها الأصدقاء، كانت جي كي رولينج مؤلفة هاري بوتر على متن قطار متجه إلى لندن وقادم من مانشستر.
5: كان ذلك القطار إذ ذاك مزدحماً للغاية،
6: ومن الازدحام تولد الإبداع، فرب صدفة خير من 1000 ميعاد.
5: أي صدفة هذه التي تتحدث عنها يا عزيزي؟ من ذا الذي صادفته رولينج على متن القطار؟
6: لقد صادفت فكرة ذهبية ألهمتها حكاية هاري بوتر.
5: المسألة بحاجة إلى شيء من الإيضاح، أليس كذلك؟
6: بلى.
5: إذن لتكن أكثر وضوحا وشفافية،
6: كما قلت لك وللمستمعين الكرام، في القطار وافت رولينج فكرة رواية هاري بوتر،
5: ولا شك أنها شعرت بحماس شديد لكتابة وتدوين هذه الرواية،
6: بل إنها لم تشعر بمثل هذا الحماس الكبير منذ أن كان عمرها 6 سنوات.
5: إذن فقد بدأت رولينج بكتابة الرواية وهي على متن القطار.
6: لا، لم تقم بذلك لأنه لم يكن لديها قلم.
5: ماذا؟
6: أيها الأصدقاء، أعتقد أنكم استغربتم واندهشتم أنتم أيضا لعدم وجود قلم عند الكاتبة جي كي رولينج وهي مبدعة سلسلة هاري بوتر.
5: لا شك في هذا يا عزيزي.
6: أخذت مؤلفة هاري بوتر بالبحث عن قلم لتدوين الفكرة، إلا أنها لم تجد قلماً يعمل جيداً،
5: كما أنها ولا شك استشعرت الحرج الشديد في استعارة قلم من أحد،
6: بينما جعلها ذلك تفكر جيداً لمدة 4 ساعات في أحداث الرواية وتطويرها.
5: في أمسية ذلك اليوم بدأت مؤلفة هاري بوتر في كتابة رواية حجر الفلاسفة.
6: عرضت جي كي رولينج على الكثير من الناشرين هذه الرواية كي يقوموا بنشرها، إلا أنهم رفضوا،
5: لكنها وجدت أخيراً الناشر الوحيد الذي قبل نشرها.
6: لكن الناشر اشترط ألا تكتب الرواية باسم جوان رولينج كما أرادت، بل يستخدم الأحرف الأولى منه.
5: لماذا؟ فهذا حقها الأدبي.
6: لأنه يعتقد أن محبي القراءة سينفرون من رواية أطفال كتبتها امرأة.
5: على أي حال، لقد تفاجأ الجميع بهذه الرواية، فحققت نجاحاً عظيماً.
6: أجل، واستطاعت أن تحقق مبيعات عالية فاقت التوقعات،
5: ومن هنا تبدأ الصورة المكتوبة عند جي كي رولينج.
6: عرض على سيناريست رولينج أن تقوم بتأليف 7 أفلام من سلسلة أفلام هاري بوتر،
5: وقد فعلت،
6: لكن آخر جزء منه قد تم تقسيمه إلى 2 في السلسلة.
5: هكذا إذن يكون المجموع 7 كتب و8 أفلام حتى تكتمل الإمبراطورية الكبيرة من أفلام هاري بوتر.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست جي كي رولينج.
6: أيها الأصدقاء، بعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة هاري بوتر،
5: أصبحت الروائية جي كي رولينج من الأثرياء على مستوى العالم لما حققته من مبيعات عالية لرواية هاري بوتر.
6: لقد باعت أكثر من 300 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم،
5: وباعت أكثر من 10 ملايين نسخة من رواية الأمير الهجين في أول يوم تصدر فيه.
6: هل انتبهت معنا عزيزي المستمع؟ من أول يوم باعت رولينج 10 ملايين نسخة في أول يوم صدرت فيه روايتها الأمير الهجين.
5: عزيزي المستمع، تحولت الكاتبة البريطانية جي كي رولينج إلى رمز لما يمكن للمرأة أن تحققه.
6: وعلى الرغم من احتلالها المركز الأول بين الكتاب بوصفها الأكثر ثراءً، إلا أنها لم تلبث في هذا الموقع كثيراً، فقد تبرعت بقسم كبير من ثروتها لصالح الأعمال الخيرية.
5: لكنها بقيت أفضل كتاب المملكة المتحدة على مستوى المبيعات لمؤلفاتها.
6: من المعروف أن هذه الكاتبة عانت حالة فقر نسبي بعد طلاقها من زوجها الأول وتحولها إلى أم عازبة لاجئة إلى السفارة البريطانية في البرتغال،
5: لكنها أصبحت من أكثر كتاب العالم شهرة وثراء.
6: كلاكيت، نهاية الحلقة.
5: إلى اللقاء.
4: الصورة المكتوبة
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

0: متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة، عبدالله الصبحي طبيب عماني يقف في كندا وجها لوجه أمام الطفل الذي كانه في نزوة تحت ظلال الجبل الأخضر. ثلة من الكتاب العمانيين والعرب يكتبون بتأثر بالغ، معبرين عن حزنهم لرحيل المغامرة العمانية متسلقة الجبال نظير الحارثي التي رحلت عن عالمنا يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. وأدونيس يكتب قصيدة عن بيروت، خبزا يعجن بماء أحمر. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.

0: يحدث أن تكون الطفولة مسبارا كاشفا للطريق، أو مصباحا هاديا للمقبل من الأيام. الطفولة بكل مزقها وتشظياتها، بكل عذوباتها وعذاباتها، بكل ما فيها من فاكهة أو جراح، بكل ما يتفجر فيها من معان ومن دروب صغيرة، ليست هي المرآة، بل هي الوجه الندي الذي سينكشف ويورق ويتشجر في مقبل الأيام، والذي سيكون تميمة حارسة للفتى والرجل والكهل، للصبية والمرأة والأم العظيمة. في الدقائق القادمة نستمع للطبيب العماني عبد الله الصبحي وهو يحاور أثناء دراسته في كندا لطب الأعصاب تلك الطفولة بعين بالغة الشفافية وبقلب ممتن لتلك الطفولة وانسحاراتها ومخاوفها في أحضان الجبل الأخضر في داخلية عمان. يكتب عبد الله الصبحي في رسالته إلى الطفل الذي كانه يقول: جئت إلى كندا طبيبا للأعصاب، لكنك لم تصل إليها وحيدا، حملت معك القرية كلها في حقيبة لا ترى، صوت أجراس الغنم في المساء ورائحة الطين بعد المطر ودفء الوجوه التي كانت تطرق الباب حاملة تمرا أو طبق ثريد، حملت الأزقة والوديان والنوافذ القديمة، وحملت ذلك الطفل الذي كنته. نستمع إلى الرسالة التي يوجهها من كندا طبيب الأعصاب عبد الله الصبحي إلى الطفل الذي ما زال يدرج هناك في تلك الظلال الثملة البعيدة.
1: إلى عبد الله الصغير، إلى ذلك الطفل الذي يسكن أول الذاكرة، إلى ابن الخامسة الذي ما زال يركض بين ظلال الجبل الأخضر، السلام عليك يا صغيري. أكتب إليك من ضفة بعيدة من العالم، من نافذة تطل على سماء كندا، بعد أن عبرت أكثر من 4 عقود من العمر. وأول ما أريد أن أبوح به لك: لا تقلق، لم تضع الطريق يا صغيري، ما زلت أراك جالسا على تراب الجبل الأخضر تحصي النجوم بأصابع صغيرة لا تكاد تبلغ عددها، وتصغي إلى هدير المطر وهو يملأ الوديان ويوقظ الصخور. كنت تظن أن الدنيا تنتهي عند حدود قريتك، وأن الغيوم لا تعرف سوى قمم جبالك، ولم تكن تدري أن قلبك الصغير سيحمل ذات يوم خرائط لا تنتهي، وأن خطاك ستعبر بحارا
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: قارات لم تسمع بأسمائها بعد، أتذكرك يوم حملت حقيبتك إلى مدرسة سلطان قابوس الداخلية ببركة الموز، كانت أثقل من كتفيك الصغيرين وأثقل مما ينبغي لطفل أن يحمل. أتذكر دموع الليلة الأولى وصوت أضواء الفلورنست المرتعش في الممرات الطويلة ووحشة السرير البعيد عن دفء البيت وحضن الأم. لم تكن تعلم آنذاك أنك تتدرب على الشجاعة، كنت تتعلم بصمت كيف تصادق الوحدة وكيف تحفظ القرآن وعيناك تلمعان بالدمع وكيف تجعل من الألم رفيقا للطريق لا عدوا له. كنت شمعة صغيرة تقاوم العتمة في زاوية قاعة الدراسة بينما ينام الجميع، ثم كبرت قليلا في نزوة جلست تحت ظلال النخيل على ضفاف فلك دارس تقرأ أحلامك بين دفتي الكتب وتراقب وادي الأبيض وهو يمضي في طريقه كما تمضي الأعمار. وهناك بدأت تدرك أن المعرفة ليست صفحات تحفظ بل رحلة طويلة نحو الذات. وفي كلية الطب بجامعة السلطان قابوس صرت تمشي في أروقة يختلط فيها عبق الكتب برائحة المستشفى، كنت تظن أن التعب لا نهاية له وأن الامتحانات جبال لا تتسلق وأن العجز الذي يزورك أحيانا علامة ضعف. لكنني أكتب إليك الآن لأقول لم يكن شيء من ذلك عبثا، كل ليلة سهر وكل صفحة أعيدت قراءتها وكل خوف هبته في صدرك كانت حجرا يوضع في بناء سيكتمل يوما. ثم حملتك الأقدار أبعد مما تتخيل، جئت إلى كندا طبيبا متخصصا في تخصص دقيق للأعصاب، لكنك لم تصل إليها وحيدا، حملت معك القرية كلها في حقيبة لا ترى، صوت أجراس الغنم في المساء ورائحة الطين بعد المطر ودفء الوجوه التي كانت تطرق الباب حاملة تمرا أو طبق ثريد. حملت الأزقة والوديان والنوافذ القديمة وحملت ذلك الطفل الذي كنت. واليوم وقد صار عمري يساوي عمرك 8 مرات ما زلت أراك حيا في داخلي، لم أغادرك يوما ولم تغادرني، كنت الرفيق الذي عبر معي كل المطارات وكل المدن وكل المناوبات الطويلة وكل لحظات الفرح والانكسار. أريد أن أخبرك بشيء واحد فقط، لا تخف من الغربة القادمة. لا تبكي كثيرا في ليلة الفراق الأولى، فكل دمعة ستكتب حرفا في حكايتك، وكل لحظة خوف ستتحول من الزمن إلى شجاعة، وكل كلمة استعصت عليك في كتاب الطب ستغدو ذات يوم يدا تمتد بالشفاء إلى إنسان لا تعرفه. أعلم أنك لست ذكرى بعيدة في سجل العمر، أنت الأصل الذي تفرعت منه الحكاية كلها، أنت الأبجدية الأولى التي تكونت منها الجمل اللاحقة، أنت الجذر الذي ما زالت الأغصان تستمد منه خضرتها. ولذلك أقول لك بعد كل هذه السنوات، لم تضع يا صغيري، لم تضع أبدا، بكل الحنين الذي تعجز اللغة عن حمده، أنا أنت بعد 35 عاما، مودتي صديقك عبد الله الكبير.
2: كان ذلك طبيب الأعصاب عبد الله الصبحي في رسالة له من كندا إلى طفولته، شمعته الصغيرة التي تقاوم العتمة والجذر الحي الذي لا يفارق دواخله. الطفولة هنا لا تطارد أحدا، بل تشتبك وتتمازج وتأتلف، حيث الحلم والوعد، وحيث المنسرب والطالع نهر واحد بنشيدين حميمين.

0: في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: سبحان الله، الإنسان بقدر ما احنا ضعاف يعني على هذه البسيطة، لكن يعني نرى قدرة الله سبحانه وتعالى في ذلك الضعف، وأيضا في تلك القوة اللي تخلينا نوصل. يعني إذا كان الطريق 5 ساعات أو 20 ساعة أو 30 ساعة، يعني آخر قبل تسلقته لين وصلت القمة كان 35 ساعة. أنا كنت أفكر طول هذه 35 ساعة، يعني أحيانا أقول ليش، أحيانا أقول كيف بوصل، أحيانا بقول هل بوصل، هل برجع. فالإنسان يرجع إلى أن لا يزال يعني مخلوق صغير في هذا الكون، مهما بلغ التطور، مهما بلغت التكنولوجيا، الإمكانيات اللي عندنا، الفلوس اللي معنا، لكن لازلنا يعني نقول سبحان الله، وبعدنا يعني في أشياء كثيرة نتعلمها.
3: أميرة الحارثي متحدثة عن قوة وهشاشة الإنسان وعن نداء المغامرة والحلم. إثر انهيار ثلجي في جبل برود بيك بسلسلة جبال باكستان، رحلت عن عالمنا المغامرة العمانية متسلقة الجبال نظير الحارثي، وقد عثر على جثمانها عند أسفل موقع الانهيار مع 9 متسلقين آخرين، من بينهم أيضا المتسلق الشهير نيرمال بورجا صاحب الرقم القياسي لأسرع صعود لأعلى 14 قمة في العالم. نظير الحارثي وصلت في 23 مايو عام 2019 إلى قمة إيفرست التي يبلغ علوها 8848 متراً، كما وصلت في يناير عام 2021 إلى قمة أبادابلام، ثم إلى قمة ماناسلو في سبتمبر 2021. في الدقائق القادمة نقرأ بعضا من السطور الأسفة والحزينة لهذا الرحيل المباغت، ولمشاعر التأثر لهذا الفقد، وعن جوانب تتعلق بالحضور الفريد والملهم الذي مثلته نظير الحارثي.

الشاعرة فاطمة الشيدي تكتب عن نظيرة الحارثي تقول: ابتسامة نظيرة هي أكثر ما أعرفه عنها، تلك الابتسامة التي تعكس الشغف الداخلي العميق فتظهر على الوجه بسلام وهدوء وبلا تشنج أو تصنع، ابتسامة تقول بصدق وهدوء أنها فعلت ما تحب وأحبت ما تفعل وعاشته بحب والتذاذ، وربما اختصرت الحياة فيه، وأنها عاشت الحياة بشغف مفرح وامتصت عصارتها الندية بعمق. حتى الابتسامة التي أصبحت تجسدها تماما وتعكس حضورها العميق في كل مكان، تلك الابتسامة التي كانت تذهب بها للأعلى بسلام وهدوء وتمارس كل شيء بطمأنينة الحرية وسلامها، كما يقول كازانتزاكس: لا أخاف من شيء، لا أطمع في شيء، فأنا حر. الروائية بدرية الشحي تكتب عن نظيرة الحارثي تقول: عرفتها امرأة ملهمة ونشيطة ومتواضعة ومتفائلة، صنعت لها طريقا خاصا تحف به المخاطر والتحديات، لكنه كان شغفها الأوحد، وبه تكتب رسالة عن التحدي والإصرار والمخاطرة، وكأنها جميعا سرها لمواصلة الحياة ومتعة لا يستسيغها الكثيرون ويترددون في اقتحامها. كانت تعشق القمم الصعبة، كانت تضع علم عمان في كل قمة تصلها، كمن يريد لوطنه أن يكون دائما في القمة. الكاتبة منى حبراس تكتب: نظيرتنا التي رحلت لتبقى، رحمك الله يا بنت الأعالي. الكاتبة أمامة مصطفى كتبت: ستبكيك جبال عمان وسهولها، ستبكيك القمم العالية، ستبكيك قلوبنا أيتها الغالية، إلى رحمة الله نظير الحارثي أيتها الرائعة خلقا وخلقا. الكاتبة عادل عدي تكتب عن الإلهام الذي خلفته نظير الحارثي في نفوسنا تقول: كثيرا ما مرت علي هذه العبارة خلال السنوات الماضية، ولكني لأول مرة أشعر بعمقها منذ الأمس بعد وفاة المتسلقة العمانية نظير الحارثي. اعثر على الشيء الذي تحبه ودعه يقتلك، تشارلز بوكوفسكي. لطالما بدت لي عبارة صادمة وربما مبالغا فيها، لكنني اليوم أراها من زاوية مختلفة، ليس لأنها تمجد الموت، بل لأنها تتحدث عن أن يعيش الإنسان مخلصا لما يؤمن به، وأن يكرس عمره لما يمنحه المعنى مهما كان الطريق شاقا. قد نختلف حول حجم المخاطرة، لكن لا يمكن إنكار أن نظيرة عاشت وفية لشغفها حتى اللحظة الأخيرة. ورحيلها ذكرني بأن السؤال ليس كم سنة عشنا، بل كيف عشنا ولأي شيء وهبنا أعمارنا. ما تركته من إلهام كان وما يزال أثرا باقيا في نفوس كل من عرف قصتها. لروحك السلام والحب والاحترام يا نظيرة. الشاعرة والإعلامية بروين حبيب كتبت عن نظيرة الحارثي تقول: ليست كل الأحلام تنتهي عند القمة، بعضها يذوب في الثلج ويصير قدرا. رحلت نظيرة الحارثي وهي تمضي نحو الحلم الذي أحبته، كأنها كانت تعرف أن بعض الطرق لا تعود منها الأقدام، بل تعود منها الحكايات. للموت هناك في الأعالي طعم الثلج ورائحة الغثيان وصمت أبيض
يبتلع أسماءنا قبل أن يسلمها إلى السماء. رحلت نظيرة، لكن الحلم الذي تحدثت عنه سيظل شاهدا على روح لم تخش الارتفاع ولم تساوم على شغفها. الصحفي المخضرم حمود السيابي من بين ما كتبه عن الوعلي العربي ينهي نزهته الأخيرة في جبل برود بيك بباكستان، يكتب قائلا: من الأليق بتفعيل بيت شعر أبي القاسم الشابي، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، غير ابنة شاعر كبير لطالما تغنى بالعاديات ضبحا وبالموريات قدحا، القائل: أثرها وهي تنتعل السحابة جيادا ضمرا خيلا عرابا. من الأقرب على التبختر بين القمم كوعل عربي غير أخت شاعر ورحال، كتب يوما عن صاعدي الجبال بعيونهم التي تسيل بياضا، والذين ترتفع أجسادهم قنديلا ونصف. من الأقدر على فهم علم الجبال الأوروغرافيا غير ابنة جبل كوش في عز القابل، حيث تتربى الأرواح التي تتعشق الهايكينج. من الأجدر بتحمل مشاق الصعود غير التي كبرت في مخيم المرشدات ورضعت مع صباها شعار كن مستعدة؟ ولأجل هذه الأسباب وغيرها كانت نظيرة بنت أحمد بن عبد الله الحارثي تتدرج في الصعود، بدءا برفصة البيت المنيف لعائلتها إلى ارتقاء ربوط المدخل حيث ينتظر العسكر، إلى جديل السواقي ودكوك المقاصير، إلى تلال الرمل، وانتهاءا بالهايكينج. وفي يوم مفصلي كانت نظيرة الحارثي وجها لوجه مع ملهمها خالد السيابي ذات عودة له من إيفرست بأصابع باردة لكثرة ما حفر في الثلج ليغرس راية عمان الثلاثية الألوان. يختتم محمود بن سالم السيابي مادته عن نظيرة الحارثي بهذه الكلمات: لقد اختتم الوعل العربي تكليفه وأنهى في أعالي باكستان نزهته الأخيرة. سعيد الحارثي شقيق نظيرة يكتب في حسرة الفقد: أعلم بأنك كنت تسيرين على خطى الشاعر، نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، وللمفارقة أنت تمكنت من تحقيق الحلمين. رحلت نظيرة كجسد، ولكن تبقى لديها حقيبة تزلج فاضت منها المغامرات ونبتت حولها الأزهار. حمد الصبحي يكتب عن نظيرة الحارثي مستشهدا بكلمات الشاعر سيف الرحبي التي يقول فيها: كل هذه الذرى ولا أحد تركله رغبة الصعود إلى جبل. يكتب حمد الصبحي قائلا: يوم فاجع في عمان بجبالها الحزينة العالية، عاشقة القمم والأعالي، متسلقة الإرادات والمستحيل، أي اندفاع جرفك منذ الصبا العماني الجبلي لقهر الذرى العصية، مسكن النور والجوارح وعرين أحلامها. قبل أن يذهب بها الطموح والحلم الشاق لمعانقة وتسلق الإيفرست أعتى الذرى وأصعبها على وجه الأرض، والتي لا يغامر نحوها إلا من بلغ أقصى حالات التحدي بأنسنة وحش الطبيعة الأسطوري بكل تجليات هذه الطبيعة وطقوسها الصقيعية الباردة أو الجرداء المرتفعة القحالة والحرارة، قبل أن تصل إلى قمم الإيفرست. كانت العمانية نظيرة الحارثي
قد جابت جبال عمان ومرتفعاتها طولا وعرضا منذ صباها للواقع والمخيلة، أخذها هوى المغامرة والاقتحام لتضاريس طبيعة بلادها، وكأنما احتشد في رأسها المغامر وأعماقها ذلك اللاشعور الجمعي للطفولات العمانية الجبلية. نظير الحارثي كانت التجسيد الحي الباقي من أولئك الأسلاف الذين خاضوا مغامراتهم الوجودية الكبرى بأشكال مختلفة من الاندفاع والتلقائية في التاريخ، التجسيد الأسمى لمعايشة الخطر وافتراس الهواجس في اللحظة المحتدمة بالاحتمالات الصعبة. وكما عبر الفيلسوف الألماني نيتشه، عش في خطر، أي أن الحياة التي تستحق أن تعاش ربما تلك التي تكون في قلب القلق والخطر والمغامرة، سواء في الحياة الواقعية أو حياة الفكر والأدب. الحياة الحدية على الحافة دائما، حافة الجبال والتصور والكون. رحلت نظير الحارثي وهي تخوض مغامرتها الكبرى مع كبار متسلقي ومغامري العالم، وقد كانت قبل منازلتها الملحمية الأخيرة هذه قد تسلقت إحدى قمم الإيفرست ورفعت شارة أو علما باسم زميلها المتسلق العماني الذي رحل قبلها عن نازلة مرض مفاجئ، خالد السيابي. الشاعر أحمد الحارثي يكتب عن نظير الحارثي في وداعية متفجعة، يقول: هل علينا أن نروي بدلا عنك قصص صعودك لقمم إيفرست أو كليمنجارو؟ وهل علينا أن نروي بدلا عنك مشاهد المرتفعات الشاهقة وبياض الثلوج التي تنام في أعماقها أحلام من تقاسمينهم التحدي والوصول للنهايات الأبدية والصامتة في جبل أمد أبلام أو جبل مناسلو أو في برود بيك بباكستان؟ بالتأكيد لن نستطيع سرد ولو النزر اليسير من هذه التفاصيل التي تشبعت بها ذاكرتك وبصرك وأحذيتك الرياضية وعكازاتك التي توازنين بها جسدك في رحلتي الصعود والهبوط، كلما تمايلت به الريح أو كلما انزلق حذاؤك من على كوة ثلج لم تطأها قدم متسلق منذ سنوات، فيما نحن نستريح على أرض صلبة وطقس معتدل. فمن تعود التحدي واختار مخاطره وأدواته الرياضية التي لا نفقه منها نحن سكان الجغرافيا المستوية سوى أشكالها وغرابتها وجهلنا لطريقة استخدامها، ليس كمن يتابع لمعان وانهيارات الجليد وهي تدحرج في طريقها كلما كان فوق ظهرها. إنها الطبيعة الغدارة التي لا تتردد في خذلانها لنا وكسر إصرارنا. فقط في هذا الصباح ينهار الجليد وتنهار اللحظات والملاحظات التي دونتها في ذاكرتك ودفتر مذكراتك ومشاهداتك عن الحيوات البسيطة لسكان القرى وعن الطرق الوعرة وعن المخاطر والجثث المتجمدة وعن رفقاء قدموا من كل العالم للوصول إلى ما يريدون. هذه العوالم لا تزال تتشكل معالجاتها التحريرية بين يدي شقيقتك مياسة. نعم، ولكن في برود بيك بباكستان التي أخذتك منا في لحظة صاعقة لن تستلم شقيقتك آخر ملاحظاتك، ولن تتلقى أمك اتصالاتك، ولن يستفيق إخوانك وأخواتك من وجع هذا الصباح من الخبر الذي هز أركان قلوبهم وزوايا بيتهم. وداعا يا نظيره،

بكل الحب والتأثر تكتب سمية اليحمدي عن نظيرة الحارثي. صعدت إلى السماء يا نظيرة في صعودك الأخير، طبت حية وميتة في ذاكرة الجبل وذاكرة عمان.

كثيرون كتبوا عن بيروت وعن جمالها وجراحها، عن أبهتها وحيرتها، عن تضعضعها وولادتها، عن سحرها وكبريائها. أدونيس كتب نصا عن بيروت بعنوان بيروت خبزا يعجن بماء أحمر. نقرأ شيئا من هذا النص الذي يؤسطر بيروت ويشعرنها ويفلسفها وينظر لها بعين العاشق أحيانا، وبعين الراثي أحيانا، وبعين الرائي أحيانا، وبعين الطفل أحيانا، وبعين الصقر أحيانا، وبعين التاريخ والوعد، وبعين الماضي والقادم. يكتب أدونيس عن بيروت الخبز الذي يعجن أو عجن بماء أحمر. يقول: بيروت خبازة للكلام، كريمة، ماهرة، فاتنة، يجدر بالشعراء جميعا أن يحتفوا بكتاباتها، هي التي تعمر الجسور بين التواريخ وبين الإنسان والإنسان وبين الأبدي والعابر. هكذا لكي أعرف كيف أحيي شجرة ورد في بيروت علي أن أقرأ الأعمال الكاملة التي كتبها العطر، أن أجمع الفضاء والهواء، الماء والتراب، القمر والشمس في صحن واحد. ماذا يتوجب علي إذن أن أفعل لكي أحتفي بغابة الأسئلة التي تسهر بيروت بين أحضانها؟ ماذا أفعل حين أسمع سؤالها الدائم الأول: كيف نطلق اليوم صفة الإنسان على من يقتل البشر عمدا ودون تمييز واستمتاعا بلذة القتل؟ ولماذا عندما بدأ الإنسان يعمل لكي يصبح إلها بدأ يعلو، وعندما وصل إلى ما ظن أنها غايته أخذ ينحدر؟ أوه، يكاد علمي أن يقتلني. ليس الموت في هذا العالم هو العاطل عن العمل، وإنما الحياة نفسها هي التي لا تعمل، ذلك أنها لم تعد تعرف كيف تعمل وماذا تعمل. بيروت، يقال الحرب تريد هي نفسها أن تقيم للقتل نصبا ضخما، لكن لا يزال هناك خلاف بين أصحابها، هل يوضع هذا النصب بين يدي الجبار المهيمن؟ هل يوضع إلى يساره أو إلى يمينه؟ وهل يقام اليوم أو غدا أو بعد غد؟ ألديك ما تقولينه: الجسم نفط، القميص غاز، والحياة بينهما قنبلة ترقص مع الملائكة وتأكل على مائدة الله؟ إنه الدم يكتب سيرة الخالق، إنه الدم يكتب سيرة الخليقة. كلا، بيروت ليست مستودع أجوبة، إنها بالأحرى رحم لتوليد الأسئلة، ذلك سرها المقلق الفريد المعذب الآسر. كلا، لا يقدر العنف في شتى أشكاله أن يحميها أو أن يدافع عنها، حتى ذلك العنف الذي يستخدم أسلحة تنزل مباشرة من مصنع الآلهة. طفل ولد أمس بعيدا عن بيروت، لكن في أحضانها سمي باسم يبدأ بحرف الألف. تخيله بعد سنوات يسير في شارع، يجلس في مقهى، يدخل إلى مكتبة، يزور متحفا، يؤاخي بينه وبين عينيه. ها هو يعرف كيف يقيس بقلبه المسافة الغامضة بين نجمة ونجمة. ها أنا أرى إليه يحاول أن يمسك بيمامة تفر قافزة، تظل قريبة إليه يلاحقها كأنه يلهو معها. فجأة يبكي، يرسم بدمعه جناحا، غالبا سيكون الفجر أنثى. بيروت سقيفة، تاريخ، ميدوزا، لن نخطئ الطريق إليك. بيروت هجرة، أسوار، جدران، أنفاق، لن نخطئ الطريق إليك. بيروت خنادق، متاريس،
لن نخطئ الطريق إليك. بيروت أدراج، قباب، صوامع، أضغاث، أحلام، قبائل، لن نخطئ الطريق إليك. بيروت انهدامات، حراس، سجون، قلاع، جذور، معادن، أشلاء، أنقاض، لن نخطئ الطريق إليك. نعرفك، نثق بفجرك. أخذني الفضاء الذي أصادقه باسم بيروت، وشتتني في شهيق الرغبة وزفيرها. ماذا تقرأ؟ لا أقرأ، أتصفح الكتاب الأخير الذي يكتبه ضوء بيروت.

0: صلاح السيتية متحدثا عن كتابه الرامي الأعمى. الرامي الأعمى هو عنوان كتاب نثري يضم مجموعة من الدراسات في الشعر وفي الحوار المعطل بين الصحافة العربية والإسلامية من جهة وبين الصحافة الغربية من جهة ثانية. والعنوان الرامي الأعمى ورد في رسالة للموسيقار الشهير جوستاف ماهلر، حيث يقول: لست سوى نابل يرمي في الظلام. إن الفنان هو ذلك الإنسان المتربص في ظلمة ذاته أو في ظلمة الوجود بذلك الشيء المجهول لكي يصيبه بدقة دون أن يعرف مكانه أو صفته، وعندما تنقشع الظلمة يفحص عن أمر فريسته ليرى حمار هي أم غزال أم شيء آخر. ذلك هو العمل الفني الصادق والعميق، انطلاق من ظلمة الذات أو من ظلمة الوجود إلى الوضوح المطلق.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.
1: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
2: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة حاكم عام جامايكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ترامب يصف المحادثات مع طهران بالجيدة ويجدد تهديده بشن هجمات قوية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. الجيش الإسرائيلي يستأنف ضرباته على جنوب لبنان رغم المباحثات الجارية في العاصمة الإيطالية روما. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور باتريك لينتون ألين حاكم عام جامايكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. تضمنت تمنيات جلالته الطيبة لفخامته وشعب بلاده الصديق، راجيا لهذا البلد استمرار التقدم والنمو وتحقيق المزيد من الإنجازات. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة عودة الملاحة البحرية في المنطقة إلى وضعها الطبيعي، قائلا إنه تم إجراء مفاوضات إيجابية مع طهران في هذا الخصوص، مشيرا في الوقت نفسه لأن المحادثات الجارية هي الفرصة الأخيرة لتوقيع اتفاق جيد ينهي الأزمة المستمرة منذ أشهر، متوعدا إيران بهجمات قوية في حال تعذر التوصل إلى اتفاق. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على 3 شركات طيران لها صلات بالحرس الثوري الإيراني. حذرت الأمم المتحدة من الوضع غير الآمن في قطاع غزة مع استمرار عمليات إطلاق النار والهجمات العسكرية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إبقاء المدارس وأماكن التعلم محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد هدم القوات الإسرائيلية لآخر مدرسة متبقية ضمن مجمع كان يضم 4 مدارس في المدينة. وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا خلال حملات دهم واقتحام نفذتها في عدد من المحافظات، في حين اعتدى مستوطنون على خط ناقل للمياه يغذي 12 عائلة فلسطينية شرق طوباس، كما أقاموا منشآت مؤقتة في المنطقة. قتل وجرح 11 شخصا جراء غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة التبنين في جنوب لبنان، وذلك بعيد غارتين استهدفتا منطقة مشاع ببلدة المنصور جنوب مدينة صور، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة مجدل زون. كما أقدم جيش الاحتلال على إشعال حرائق في الأحراج الواقعة عند أطراف بلدة كفر شوبة، متعللا بأن تلك الاعتداءات جاءت ردا على سقوط عدد من القتلى والمصابين من عناصره إثر انفجار لغم، متهما حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار. وعلى الصعيد ذاته، اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمشاركة فرق تقنية بهدف دفع تنفيذ الإطار الثلاثي والتمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن، لكن دون تحقيق اختراق في المحادثات. وانتقد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم المفاوضات المباشرة

المتصل بالحرب الروسية الأوكرانية، قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيستفيد من الفوائد التي تدرها الأصول الروسية المجمدة بمبلغ 1,400,000,000 يورو. وذكرت المفوضية أن هذه الأموال جاءت من فوائد الأرصدة النقدية، وهي جزء من أصول البنك المركزي الروسي التي جمدت بعد الحرب الروسية الأوكرانية. ناشدت منظمة الصحة العالمية بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. وأفادت المنظمة أن الفيروس يتفشى متجاوزا قدرات الاستجابة، مطالبة بمزيد من التمويل لتوسيع نطاق كل مجالات الاستجابة. وأوضحت أن الكونغو الديمقراطية سجلت أكثر من 3,740 حالة مؤكدة بالفيروس، من بينها أكثر من 1,650 حالة وفاة. رفعت السلطات في غواتيمالا مستوى التأهب إلى أقصى درجاته في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو، أحد أكثر البراكين نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد ثورانا قويا مصحوبا بتدفقات للحمم البركانية وانبعاثات كثيفة من الغازات والرماد. كما تم إجلاء أكثر من 1,700 شخص من المناطق القريبة من فوهة البركان، حيث يبلغ ارتفاع بركان فويغو أكثر من 3,760 مترا. أودت صواعق البرق بحياة ما لا يقل عن 14 شخصا في ولاية جاركاند شرق الهند، في أحدث حصيلة للوفيات المرتبطة بالأمطار الموسمية السنوية التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق أخرى. وشهدت الولاية في يناير العام الماضي أكثر من 200 حالة وفاة عزيت في الغالب إلى الصواعق المرتبطة بالعواصف الرعدية، وتسببت الأمطار الغزيرة هذا العام في فيضانات شديدة في ولاية آسام الوعرة شمال شرق الهند، ما أسفر عن مصرع ما يقرب من 90 شخصا، في حين لقي 15 شخصا مصرعهم في ولاية كيرلا الجنوبية، حيث أدت الأمطار إلى نزوح الآلاف عن منازلهم. ضرب زلزال بقوة 6.13 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل الجنوبية للفلبين. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال على بعد 32 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من جزيرة سرانغاني، ولم تصدر السلطات الفلبينية أي تحذير من خطر تشكل موجات مد بحري تسونامي. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة حاكم عام جامايكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ترامب يصف المحادثات مع طهران بالجيدة ويجدد تهديده بشن هجمات قوية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. الجيش الإسرائيلي يستنف ضربات على جنوب لبنان رغم المباحثات الجارية في العاصمة الإيطالية روما. كان معكم في التحرير سليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بني عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساءً.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب
2: ويتعلم من

أثير المحبة من عبر الأثير يهديكم محبة ونسيم العبير. أهلا بكم أيها الأحبة أينما كنتم في رحلة سهر جديدة معنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. نجدد اللقاء معكم على مرافق الثقافة والفنون، حيث تلتقي الكلمة باللحن ويتعانق الإبداع مع الأصالة، ويروي التراث حكاياته الخالدة بلغة الفن وصوت المكان. معكم في أثير المحبة في رفقة وسهر مع ليالي الخريف التي تجمع الأحبة من كل الدروب ليستمتعوا بعطر المواسم وجمال اللقاء في سلطنة عمان هنا في رحاب محافظة ظفار، حيث تكتمل روعة المشهد بالطبيعة الخلابة والبرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي تضيف لموسم الخريف بهجة وتفردا. نلتقي بكم أيها الأحبة في هذا الترحال مع الأغنية التي تحمل ذاكرة الأجداد، مع الألحان التي تروي حكايات البحر والريف والبادية، ومع فنون بقيت شاهدة على غنى الثقافة العمانية وتنوع مشاربها في مساحات من الجمال والإبداع، فبقت شاهدة محيرة للأذواق كما تحير الطبيعة في ظفار الأنظار.

ثلاث محطات مهمة، السفر والطائرة والمحطة الأساسية اللي هي في جرزيز، التي تعود أكيد بالذكريات مع هذا النغم إلى الوراء، ومعها أيضا يعني تقودنا وتنقلنا تحليقا في محطات متجددة في ربوع الدار، أصبحت محطا ومزارا لكل عشاق التراث والأصالة والجمال. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الترحال في مساءات وليالي الخريف من هنا من موقعنا في عودة الماضي. عودة الماضي، هذه العودة الجميلة في هذا الموقع الذي يربطنا بكثير من محطات التراث والأصالة في منطقة السعادة بولاية صنعاء. هنا ننقل التحايا في هذا الأثير الجميل طبعا لكل من يصل إليه الأثير في هذا المساء الخريفي، ونقول أهلا بكم في ربوع سلطنة عمان الغالية وفي ربوع ظفار حيث الخريف والجمال والإخضرار والضباب والرذاذ. الترحال في أثير المحبة كما عودناكم في محطات مختلفة نرافق فيها موروثنا العماني الأصيل، وبحكم البرنامج ننقل من هنا من هذا الموقع الذي يعني ينبض بالأصالة وبالتراث في عودة الماضي. في أغلب المحطات عادة نركز فيها أيضا على طبيعة التفاعل والبرامج والمناشط والفعاليات ذات الطابع الشعبي الأصيل الذي يتجسد هنا في موقعنا في بيئات عدة، بدءا من البيئة الحضرية مرورا ببيئة البادية، ونقول وقوفا ببيئة الريف.

من خلال هذه الرحلة ستكون هناك نقول كذا جولة بين جنبات عودة الماضي وطبيعة التفاعل في هذه الليلة الخريفية، ومن محطات الحوار التي نستوقفها أيضا تفاعل الشعراء مع نقول مناسبات الوطن ومواسمه المختلفة. الشاعر علي الوشاحي إن شاء الله يشاركنا هذا الترحال بمجموعة من المحطات والقوافي التي ستنقلنا أكيد بلا شك بين فضاء الطبيعة ونقول فضاء العاطفة في آن واحد. الزميل محمد بن عبد الله المهري له إن شاء الله كذا جولة بين جنبات عودة الماضي، وكذلك ستكون هناك قراءة ونقول متابعة ورصد للعديد من الأخبار الثقافية والفنية، ونركز فيها أيضا على فضاء وبيئات المهرجان والموسم في محافظة ظفار.

مع هذا النغم الجميل ننقل لكم تحايا فريق العمل. في الإعداد وتقديم عقيل بن علوي باعلوي، المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، من مكتبتنا الفنية حسن بن سعيد العامري، من هندسة الاستوديوهات المهندس غانم بن خليفة البهدور، ومن هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خالد بن هلال العامري. وهذه أحلى الترحيب معكم ومع ليالي الخريف إخراجا من هاشم بن علي العامري.

حياكم الله مستمعينا الكرام معنا في هذا الترحال في أثير المحبة. ونبدأ بأخبارنا الثقافية والفنية، حيث افتتح البنك المركزي العماني بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة معرض العملات الورقية والمعدنية في سيكون إن شاء الله في خلال الفترة المقبلة في إطار الجهود الرامية طبعا إلى يعني التعريف بالإرث النقدي العماني وإبراز مسيرة تطور العملة الوطنية عبر العصور. المعرض طبعا يبرز المسيرة التاريخية للنقود والعملات في سلطنة عمان من خلال تسلسل زمني يوثق تطور المنظومة النقدية منذ العصور التاريخية المختلفة، مرورا بمراحل إصدار العملات الوطنية وصولا إلى الإصدارات الحديثة من الريال العماني، بما يجسد عمق الإرث النقدي لسلطنة عمان ويبرز أيضا تطور العملة الوطنية باعتبارها إحدى الركائز الداعمة للمسيرة الاقتصادية والتنموية، وانعكاسا لما شهدته سلطنة عمان من نهضة شاملة وتحديث مستمر في مختلف المجالات. أيضا نذهب إلى متابعة ثقافية فنية بعنوان قهوة على الكيف. هذا العنوان هو عنوان لنغم عاطفي، نقول الحديث العاطفة الجميلة، كلمات وأداء الفنان مسلم كهود وألحان مدين غالب. عودت نفسي ما أبالي وأنسي، اللي بأمسي ما له اليوم حاجة، قهوة على الكيف والراس عدل مزاجة.

حياكم الله مستمعينا الكرام، ومعكم من جديد نتصفح في أوراقنا الثقافية والفنية. فرقة السيمفونيات التراثية بقيادة المايسترو محمد القحوم في أمسية فنية استثنائية بعنوان نغم في ظفار ضمن فعاليات موسم خريف ظفار 2026.

العرض للأمسية طبعا الموسيقية غدا الخميس 6 أغسطس في تمام 9:30 مساء على مسرح ساحة إيتين بولاية صلالة. تقدم الفرقة خلال هذه الأمسية تجربة موسيقية تجمع بين أصالة التراث ورؤى التوزيع الموسيقي الحديث في احتفاء بجماليات الموسيقى وتنوعها، بما يثري المشهد الفني المصاحب لموسم خريف ظفر.

خطر غصن الغنم من طبعا المحطات اليمنية الجميلة التي قدمت بأصوات عدة. في مقدمة هذه الأصوات الفنان الكبير أيوب طارش وغيره من الفنانين الذين قدموا هذا العمل وغيره من المحطات الغنائية اليمنية.

بالصدفة بالميعاد قابلت الصباح من المحطات الغنائية الجميلة التي قدمها الفنان الراحل أبو بكر سالم، قدمت الفنانة وردة الجزائرية خلي أسر قلبي بالطرف الكحيل، وطبعا مجموعة من الألوان المختلفة التي تحرص فرقة السيمفونيات التراثية بقيادة المايسترو محمد القحوم على انتقائها من نقول يعني من موروث الغناء اليمني الأصيل.

0: إذن معكم أيها الأحبة، وإن شاء الله كذا نقول طيب الونس والمتابعة والحضور الجميل لهذه الأمسية التراثية النغمية الجميلة، كون الفرقة فرقة السيمفونيات التراثية أيضا تقدم كذا باقة من المحطات الموسيقية الجميلة الخليجية واليمنية، وستكون تحت أجواء الخريف أكثر جمالا وألقا بساحة تين. نسعد بكم سفرا من خلال هذا الترحال، وإن شاء الله محطات حوارية وتجوال قادم راح يكون في هذه المساحة مع الزميل محمد بن عبد الله المهري. مساء عليك بالخير أبو عبد الله.
1: مساء الخير، ونتمنى أيضا أن نقدم أيضا عقيل في هذه المساءات الأثيرية من المحبة أيضا للمستمعين، شيء جميل أيضا ومفردة جميلة إن شاء الله
0: بحول الله تعالى. محمد، حاولنا طبعا كنا في موقع الاستوديو في عودة الماضي، بدأت الحركة تبارك الرحمن أكثر كذا ازدحاما وجمالا، أيضا نلحظ تجوال الناس بين جنبات الموقع، ويبدو التوجه صوب المسرح الذي يحتضن مجموعة من الفعاليات والمناشط مع ليالي الخريف.
1: أكيد المسرح فعاليات عودة الماضي يعتبر أيضا المركز الأساسي، يعني أحيانا حتى الناس بعد المغرب أو بعد كذا على الساعة 7:30 يبدون في حيز الكراسي، فأحيانا اللي يجي تقريبا أو الأسرة اللي تجي 8:30 ما يحصلوا مكان، لذلك في فعاليات فنية محلية يومية، وتعرف أيضا صوت البرعة وكثير من الأصوات المحلية أيضا، يعني هناك أيضا جمهور عندهم شغف أيضا بهذا السماع، وأنا معي أيضا ضيف فنان جميل أيضا مشارك في هذه الأمسية وله مشاركات أيضا دائما في موسم الخريف.
0: نعم،
1: إذن نبدأ مع ضيفي. أسأل أن يكون معي فنان سامي البلوشي أبو محاد. سامي، بداية نقول لك مساء الخير، مرحب فيك في أثير المحبة.
2: مساء النور والسرور، أهلا فيك أخوي، مساء عليك وعلى جميع المستمعين الكرام.
1: سامي مشارك مش الأولى هذه؟
2: لا، هذه المشاركة الرابعة. أيوة، في مهرجان عودة الماضي هذا السنة، وإن شاء الله نقدم الشيء اللي يسركم ويسعدكم بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله. طيب نسمع سريعا شيء.
2: نسمع
1: برعة.
2: نسمع برعة إن شاء الله. أسأل عليك القمر، أسأل عليك النجوم، أسأل عليك السحاب اللي عليكم يحوم، أسأل عليك القمر يا مالك أشجاني، أسأل عليك النجوم يا نور عياني، أسأل عليك السحاب اللي تعداني، وأقول يا ليتني أشوفكم يوم يوم، أسأل عليك القمر، أسأل عليك النجوم، أسأل عليك السحاب اللي عليكم يحوم.
1: الله الله الله. سامي، أغاني البرعة فيها طرب، لأنه الفنان ما يغني لوحده، يغني مع الفرقة ويغني مع الناس، لأنه الناس أيضا تحمسك.
2: صحيح، الفرقة والفنان كلهم مكملين بعض. صحيح. ونحن في هذا الشيء لازم نسعد الجمهور ونعطي أفضل ما عندنا. أكيد. طيب. طبعا
1: بما أنكم بتسعدوهم مثل ما تسعد الجمهور، تسعدوا أيضا المستمعين الكرام، نريد نسمع شيء.
2: صحيح إن شاء الله.
1: شيء بوسلاسل
2: أي نشوف أنا

0: الصبح وعشيه بوسلسل قال عذبني كحل العين شل روحي لصبيعته محنيه.
1: المشكله انه صبيعته محنيه.
0: ايه اكيد اكيد. الله يحفظك.
1: طيب نسمع منك ايضا المشاركه بالنسبه لك ايضا اليوم سامي، ماذا تعني لك في موسم الخريف؟
0: هذه تعني لي مثل ما تقول انه رصيد في مسيرتي الفنيه، ونتمنى ان شاء الله
1: تسعد
0: طيبه باذن الله تعالى ان شاء الله.
1: وفي الخريف عاده تكثر ايضا الاحتفالات والحفلات، عاده زواجات بالاضافه الى عزايم وايضا فعاليات الموسم.
0: صحيح، احنا هنا في محافظه ظفار الحمد لله يعني تكثر فيه موسم الخريف الاعراس، يعني حدثوا
1: يعني موسمكم.
0: اي اكيد نعم.
1: الفنان الراحل ابو بكر سالم له مجموعه اغاني، وانت خبرتني على انه ايضا عندنا بتسمعنا ايضا يعني ترنيمه ايضا لابو بكر سالم، فنسمع منك.
0: ابو بكر سالم ما شاء الله
1: فنان، عندك سر معين
0: عظيم كبير. سمعكم ان شاء الله سر حبي فيك غامض. سر حبي فيك غامض.

0: إلا صرت وتركت المكللك إذا ما فيك معروف.
1: الله الله الله، نتمنى لك سامي أمسية جميلة، ونتمنى لك دائما كل التوفيق، وأنت من الأصوات الجميلة أيضا. نختم ببرعة أيضا، طماعين كثير.
0: البرعة
1: برعة لعمر جبران، لبو سلاسل، حدا غاني جمعان ديوان، أي شيء تراثي يعني أحافظ.
0: أعطيكم ملا يا كوس النبي من القبلة، ما حد يخلي لحد حاله. يا كوس النبي من القبلة، ما حد يخلي لحد حاله.

0: على له يا كوسه من القبله ما حد يخلي لحد حاله.
1: إذا نحن بنخليك للجمهور، ما بنخليك لحالك للجمهور. سامي نتمنى لك كل التوفيق، نتمنى لكم أمسية جميلة، وشكرا على هذه الإضافة اليوم في أثير المحبة. شكرا،
2: أنا أتمنى لكم

0: وتقدير وامسيه طيبه. انت الحين يعني ما شاء الله اخذت هذا اقتطفت هذا المسمع الرايه قبل ما توصل للمسرح ابو عبد الله.
1: اكيد انا حاولت بقدر الامكان لما دخلت الكواليس، يعني سامي كان من الشباب ربما ما عنده هذاك الحضور ايضا الاعلام الكثير، ولكني قلت له مثل ما الناس ايضا لهم حق انهم يسمعوا كجمهور في المسرح، هناك مستمعين، فقال نحن حاضرين لكم وحاضرين للمستمعين. وسامي يعني صوت جميل، انا ربما قريب ايضا اثناء المقابر، ولكن شينوا ايضا بالاغنيه والتعابير، ايضا حتى التعبير الجسد ايضا
0: صحيح.
1: يعيش الاغنيه بطريقه ممتازه، واختياراته ايضا جميله، ان يختار ايضا بين تفاصيل الاغنيه اليمنيه الرائعه، ويختار ايضا لجمعان ديوان، واختار ايضا فن ايضا برع جميل. في بامانه سامي من الاصوات الجميله، اتمنى له كل التوفيق، وانا سمعت قبل الجمهور ترى باسين.
0: يعطيك العافيه. احنا ننتظر جوله داخل الاجواء المسرح ابو عبد الله اذا تمكنت، فننتظرك. كل التحيه لك ولسامي، وننتظره كذا على وتر عود في شيء من المحطات يشاركنا ايضا السهر مع المستمعين الكرام. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا، واتمنى لكل المستمعين الكرام ان يكون خريفهم ايضا اثيري من خلال اثير المحبه. اكيد
0: الله يسلمك. كل التحيه لك والمحبه ولضيفك الكريم، والرحله بكم ومعكم مستمره.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان. نتصفح في أوراقنا الثقافية وبعض المتابعات، حيث نظمت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية زيارة استطلاعية لوفد من المختصين في مجال إدارة الوثائق من عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية إلى الأرشيف الكوري الجنوبي بمدينة سيونغنام في جمهورية كوريا الجنوبية خلال الفترة من 3 إلى 7 أغسطس الجاري، في إطار الجهود لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الوثائق والأرشفة الرقمية. الزيارة تهدف إلى الاطلاع على التجربة الكورية والاستفادة من أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في إدارة الوثائق والمحفوظات، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة الوثائق في سلطنة عمان ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز مسيرة التحول الرقمي.

إذن نجدد الترحيب بكم من خلال هذا الترحال الثقافي الفني في أثير المحبة وفي أجواء الخريف التي تسعد زوار محافظة ظفار من مختلف ربوع سلطنة عمان وكذلك من مختلف دول مجلس التعاون ونقول الربوع العربية لقضاء أحلى وأمتع الأوقات. في الغد إن شاء الله الخميس ستكون هناك محطات مميزة لفرقة السيمفونيات التراثية بقيادة المايسترو محمد القحوم في أمسية استثنائية بعنوان نغم في ظفار ضمن فعاليات موسم خريف ظفار لهذا العام. الأسبوع الماضي فرقة الكورال الهرمون العربي المصرية قدمت كذلك محطات مميزة من يعني النغم العربي وكذلك الخليجي والعماني، خاصة بين الوطني والعاطفي على إيقاعات كثير من موروثاتنا في محافظة ظفار.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير المحبة، والمحطة القادمة بحول الله تعالى هي رفقة، لنقول لغة القوافي، على أجنحة المعاني. نسافر معكم مع شاعر بعطاء فياض، نستوقف معه محطات، خاصة عندما يكون السفر أيضا بين الشاعر وجمال البيئة والطبيعة والأجواء الجميلة، فأتوقع الرحلة راح تكون مختلفة. ترحيب المحبة بضيفنا وشاعرنا الأستاذ علي بن حمدان الوشاحي، مسا عليك بالخير والعافية.
1: مساك الله بالخير والنور.
0: يا هلا بك وسهلا،
1: شاكر لكم هذه الاستضافة الطيبة.
0: الله يسبك، وإحنا سعداء بوجودك معنا. يمكن قطعنا عليك شوية قوة تقوال، ولكن ما عليه،
1: بالعكس تنوع مطلوب.
0: الله يعطيك العافية، يا مرحبا بك وسهلا.
1: أتشرف.
0: ما شاء الله، كم يوم صار لك كذا في أجواء؟
1: والله أنا جاي قريب من يومين إن شاء الله، هالمرة ناويين نطول شوي.
0: الله يعطيك العافية. أنا يمكن من خلال المتابعة شفت لك كذا محطات في فضاء الطبيعة، يمكن في السهل، واللي لفتني أنك قريب من النوق وكان البادير
1: عشق البداوة.
0: عشق البداوة، أيوة. أنا قلت الرجال راح من هناك وصار معنا هنا مع الأصحاب، ما شاء الله.
1: أكيد يعني اللي عنده عشق بداوة ترافقه نعم. في كل مكان،
0: في
1: يعني
0: كل
1: البيئة
0: مكان.
1: البدوية لها تأثير.
0: يمكن الخصوصية هنا الآن، أهلنا لهم كل التحية والتقدير، خاصة ملاك الإبل كلهم في السهل، نظرا لطبيعة الموسم والخريف وكون الجبل أيضا صعب أنه النوق يطلعوا الانزلاقات والتربة طبعا استمرارية الرداد. هذا يعطي أيضا يمكن انطباع كبير وجميل لكثير من زوارنا. طبعا أنتم أهل الدار، يعني زوارنا من مختلف دول مجلس التعاون، بعض الدول العربية استغربوا أنه أغلب سكان الريف من أهل المواشي، خاصة الإبل الآن في السهل، وهي سبحان الله يعني هي احنا ننتظر يعني كده موسم السرب وخطلة الإبل، يعني أيضا بشغف كشغف الموسم أيضا في شكل آخر. إذا لوشاحي إيش يقول عن هالرحلة اللي نقول يومين أو ثلاثة أيام في جو الخريف، بإيش وصفها؟
1: وصفها كلمات بسيطة ابتدي فيها، أقول صيف وغير جو فضفار، إن كنت تبحث عن سعادة ما شيء يلطف جوك الحار إلا هوى ظفار وبرادة، ماني من اللي يحجز وطار في الصيف ويودر بلاده، ماني من اللي يحجز وطار في الصيف ويودر بلاده، ولا غيرها كل عام أختار إن حان موسمها معادة، وين الرذاذ ينبت أزهار في سهل عقد وامتداده، خذ لك في عينها ثوم تذكار ومن عين طبرق خذ قلادة، خيمت بدلالي والأفكار مع استكانة شاي سادة.
0: يا سلام.
1: خيمت بدلالي والأفكار مع استكانة شاي سادة، الجو هذا جو شعار وأنا من أصحاب العبادة، الجو هذا جو شعار وأنا من أصحاب العبادة، وقت المساء على البحر سمار وشاي حمر سكر زيادة، رفه عيالك ليل ونهار الطفل يبحث عن سعادة.
0: صحيح.
1: رفه عيالك ليل ونهار الطفل يبحث عن سعادة، رعد السحاب وصوت الأمطار تنش نايم من رقادة، تشفي العليل المنكوي نار من دون طب ولا عيادة، خضره يمين وخضره يسار غصب التمتع بالقيادة.
0: يا سلام. صح الله لسانك.
1: صح.
0: يعني هذا التجوال للشاعر أيضا أو تنقله في موضوع النص، أنت من أهل الدار، يعني بين عين طبرق وثوم المسار واحد، وانتقلت من سهل إتين في عقد، يعني هذه المحطات الجميلة، يعني أثر الطبيعة وأثر هذا الجو الجميل أيضا في نفسية الشاعر أتوقع مختلف.
1: أكيد أكيد، يعني التنوع ما شاء الله في محافظة ظفار تنوع جميل.
0: نعم.
1: وحتى أنت ذكرت في بداية مقدمتك عن الإبل، الإبل أيضا عطيت منظر
0: للمكان،
1: منظر استثنائي صراحة.
0: صحيح.
1: وبين الخضرة وبين الجبال وبين الشلالات وبين الأودية وبين نسمات الخريف وبين الرذاذ، يعني تنوع حقيقة. والأجمل أيضا التآلف، تحصل في كل مكان، يعني معظم يعني نحصل من جميع دول الخليج، من دول العربية، كلهم في هذا المكان الطيب. نعم. مع رحابة أهل الظفار، ويعني
0: الله يسلمك.
1: أهل الظفار معروفين.
0: اليوم استوقفنا كذا اتصال تحت الهواء، كنت تقريبا قريبين من مدينة الحق.
1: نعم.
0: كيف الأجواء في الريف اليوم؟
1: والله ممتازة جدا جدا جدا. أنا اليوم أعتبر أن اليوم بدأت رحلتي، يعني لأني أمس تعرف كان أول يوم وكذي، فكنت مخطط يعني رحت مدينة الحق كان الوقت مساء، مخطط
0: نعم
1: اني بس خطافي وانزل الى مكان اخر، ولكن شدني المنظر وجلست.
0: الجو غائم جدا
1: الجو
0: اليوم.
1: غائم، نعم. وكتبنا هذه الابيات على فكره في الموقع
0: في هذا المكان.
1: نعم
0: خلاص، اذا احنا كده بنضل على تواصل في كل موقع، اكيد في
1: ما
0: شيء
1: شاء الله. شاء الله.
0: في شيء مثري. نتحدث يعني عن ان يمكن ذكرنا اصحاب الابل في بدايه الحوار، ويمكن من المناظر الجميله فعلا قطعان عندما نلحظ سواء كان اصحاب الابل او ملاك الاغنام والابقار، ما شاء الله هم ماخذين حيز نصيب الاسد في الريف خلال فتره الموسم. البيئه البدويه طبعا شعرنا لها ايضا تاثيرها الجميل في نفسيه الشاعر، قد يراها الشخص الاخر قفره صحراء ورمل، ولكن ابن المكان تختلف عنده كل الزوايا. في شيء من السفر في فضاء الباديه في كتب فيها الأوشاحي؟
1: والله الباديه كتبنا فيها كثير، يعني يمكن ما تحضرني حاليا، ولكن الباديه في دمنا، يعني موجوده
0: صحيح.
1: في دمنا دائما، يعني انا اعشق الباديه، واهل المناطق اللي انا فيها يعني المناطق شويه الجبليه هم
0: نعم.
1: ايضا يعشقوها.
0: طيب ايش نسمع، ايش تختار لنا كده من
1: والله بعدنا محافظه ظفار تستاهل.
0: جميل.
1: وبعدنا ان شاء الله
0: ما عليك زود.
1: محافظه
0: ما عليك
1: ظفار
0: زود.
1: اقول فيها وهي في بدايتها ايضا نصيحه لكل قادم لمحافظه ظفار، يعني انه يتمهل وياخذ
0: صحيح.
1: حذره في الطريق، وان شاء الله انه راح يوصل،
0: خاصه الدرب مشوار طويل.
1: اكيد اكيد. ولاحظ صراحه في بعض التجاوزات من بعض الاخوان الله يهديهم، فكتبت في بدايه هذه القصيده كنصيحه، وبعدين كملت تغزلا في جمال محافظه ظفار.
0: اذا هنا ايضا دور الشاعر، يعني ايضا ايصال الكلمه الهادفه والرساله الهادفه ومواكبه الاحداث باستمرار.
1: والله هذا شيء واجب على الشاعر، إذا شاف في حاجة يريد يوصلها بطريقته، طبعا الشعر يوصل أكثر عن الكلام العادي.
0: صحيح.
1: كل إنسان عنده قدرة أن يوصل الحاجة اللي يريدها، ولكن ربما الشاعر عنده قدرة أكبر، لأن الناس يعني تحب الكلمات الملحنة والكلمات الشعرية.
0: جميل.
1: فأنا أعتقد أنها توصل بشكل أكبر.
0: إيش قال الأوشاحي؟
1: فأقول يا قاصد أظفار خف الريس وتمهل، عساك توصل بحفظ الله مرابعها، ويلاقي الخير من لديارها يوصل عبر المطارات ولا من شوارعها، من بعد ثمريت وضع الطقس يتبدل، سلم على الشمس في دوكة وادعها. من بعد دوكة ما في شمس. إن كنت تبغي مزاجك صدق يتعدل، خيم في دربات أو طاقة وتوابعها، وانزل لحمران بعد العصر وتجول، ودروب سمحان حاول ما تقاطعها، من جنة الخلد حسن ظفار متنزل، سبحان من صاغها بالزين وابدعها، والشاعر في حسنها يبدع ويتغزل، في عينه ظفار ما حد ينازعها، والشاعر في حسنها يبدع ويتغزل، في عينه ظفار ما حد ينازعها، رذاذ ينساق وغيوم السماء تنزل، وأصوات لاذان تصدح من جوامعها، ظفار ودك لو أن نهارها يطول، والناس تسرح وتمرح في مرابعها.
0: الله عليك، صح الله لسانك.
1: صحيح.
0: النقطة اللي ذكرناها في البداية، يعني فعلا عندما تكون هناك الملامسة الشعرية الجميلة والمواكبة أيضا بهكذا كلام يعني مختصر وموجز وثري في آن واحد. قصيدة ربما النصح أصبحت يمكن في أيام ما بقول قليلة، لكن هل ما زال لها يعني محبين مستمعين؟ أحس صوب شواطئ العاطفة البحار أكبر.
1: والله في لها ناس يعني، ولكن هي على كل الأحوال هي تصل كرسالة تصل.
0: نعم.
1: لأن الحين عندك وسائل التواصل الاجتماعي، يعني توصل لك بشكل أوسع كثير عن وسائل الإعلام المختلفة.
0: وفي نفس اللحظة.
1: صحيح.
0: وفي نفس اللحظة.
1: في نفس اللحظة يوصلك، أنت جالس في بيتكم تصفح أحد برامج التواصل الاجتماعي توصلك نصيحة.
0: صحيح.
1: توصلك أبيات شعرية فيها نصيحة، يوصلك واحد ربما أيضا ضليع في المخاطبة ويتكلم عن موضوع معين، وهو ما شاء الله إنسان متحدث ما شرط أنه يكون شاعر.
0: صحيح.
1: فتوصل، أنا أتوقع أن حاليا بشكل أكبر، وطبعا اللي ما بتعجبه غالبا هو
0: لا، هي ذائقة جميلة،
1: هو عكس المسار.
0: صحيح. يظل الشعر يعني مصدر للحكمة وينبوع حكمة، وكثير من الشعراء فعلا يعني نجدهم لهم التخصصية في هذا المجال من الطرح، وفعلا هم نجحوا فيه أيضا بالإضافة لمجالات الشعر الأخرى. نقول الليل والأجواء، ما بقول شيء قمر لأن الغيوم هنا يحجب القمر،
1: إن شاء الله.
0: القمر الأقمار كلها مضيئة بوجود هالرحب الجميل من أهلنا من مختلف الربوع العمانية ومن الديار العربية في السلطنة وفي ربوع محافظة ظفار. الليل إيش يعني لعلي الوشاحي؟
1: الليل يعني لي الإلهام، الليل يلهم الشاعر، القمر أيضا يلهم الشاعر. تجلس في مكان مفتوح تحت ظل القمر، يعني لو ما كنت شاعر ربما تصير شاعر يعني.
0: صحيح، تكتب
1: نعم.
0: للخريف لياليه الجميلة، ويمكن البحث أحيانا عن الأضواء تجدها شوية، ولكن جو الخريف يسحر الباب دائما. الشاعر له مسارات مختلفة، يعني إيش الشيء اللي يركز عليه الأستاذ علي في طرحه دائما؟ قد تكون هناك القصيدة العاطفية في مساراتنا المختلفة، ولكن لكل شاعر أيضا مسار معين يحاول أن يوصل من خلاله فكره، طرحه، خصوصيته في النبض أيضا وفي النظم.
1: أستاذ عقيل، ربما يعني الملاحظة علي وذكر لي بعض الأخوة الزملاء شعراء وغيرهم أني أنا مقلل كثير من الجانب العاطفي حقيقة، ومركز على الجانب الوطني والجانب الاجتماعي.
0: جميل.
1: أنا يعني إذا تيجي تحسب لي يعني من بين 20 قصيدة ربما عندي قصيدة غزلية واحدة. ما أقول لك إني ما أتغزل، كل إنسان يعني عنده، ولكن أنا أشوف إن في رسائل الشاعر
0: نعم
1: له رسائل أهم عن الغزل. الغزل طبعا شيء عاطفي وممكن يعني يوصله بطريقته، لكن الشاعر إذا ما خدم مجتمعه بقصائده، كل واحد عنده أداة معينة. أنا عندي
0: صحيح.
1: الحرف، أداتي هي الحرف، أنا أقدر أشكل الحروف يعني على قدي، يعني ما أقول لك من الشعراء الكبار، لكن
0: ما
1: الإنسان
0: نجزم.
1: إذا عنده أي حاجة يقدر يخدم فيها المجتمع يخدم، كنصيحة، ونحن أحوج الناس إلى النصائح.
0: صحيح.
1: ولكن ربما أنت تشوف موضوع معين وأنت تقدر توصله عبر منصاتك أو عبر الإذاعة أو عبر أي طريقة ثانية ويوصل للجميع.
0: جميل.
1: فأنا مركز على هذا الجانب حقيقة يعني.
0: نستوقف شيء في بوح الوطن.
1: في بوح الوطن، الوطن أكيد في قلوبنا أستاذ عقيل.
0: نعم.
1: الوطن أقول يا بلاد، يا بلاد ساحلها يغني للحصن والسور، تباهي في عهد المفدى هيثم المغوار، كل يوم فوق أرضك منارة تنبنى من نور، وعمان أرض المنجزات ومبعث الأنوار، هيثم وفى للدار وهيثم ما عليه قصور، واكمل مسيرة من وفو لتراب هذا الدار، وإذا رحل الأزمة على باقي الشعوب الدور، رزانة أفكاره وحلمه باعدة الأخطار، كل ركن في داره بعزمه وحكمته معمور، والشعب حقق أمنياته من قبل الإعمار، رمال ساحلها غدت كاللول والبلور، وتقدح على رؤوس الرواس النايفات النار، بوذي يزن من قبل لا يامر علينا يشور، للمجد قادانا وسرنا وين ما هو سار، طاعته أسمى من علاقة آمر ومأمور، نشوف في عين المفدى العزم والإصرار، ونبايعه على الولا وإنا نطيع الشور، ونفز لمره كل أبونا صغارنا وكبار، ما حد منا في الشدايد والرخا معذور، محزمك وسنادك إذا لف الزمان ودار، أمجادنا من قبل لا بابل ولا آشور، مجان ينقش هالفخر على الصخر والآثار، عمان تاريخ وحضارة ومجدها مسطور، كل السير تروي شموخ اسطولها الجبار، بلاد فيها من الضياء والنور والديجور، ما يذهل قلوب البشر ويشوق الأبصار، الشمس تشرق من مصيره ومن سواحل صور، والطير يترنم فخر على غصن الأشجار، وعمان ساحلها يغني للحصن والسور، يفخر براس مسندمة وبمسقطة وظفار.
0: صح الله لسانك.
1: صح الدنيا.
0: صح الله لسانك.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ومع الوشاحي من جديد في هذه نقول الرمسة الخريفية الشعرية الجميلة بوجوده معنا في الاستوديو. وبدأنا في استوقاف هذا النص الوطني، وعندما نتحدث أيضا عن القصيدة الوطنية هي في يعني أم المناسبات في كل وقت مثل ما ذكرت سيد علي، ولكن التحرك أيضا أو انتقال الشاعر في شواهد الوطن الكثيرة أعتقد فيها صعوبة دائما، لأنك تجد الثراء في كل الأمكنة. كيف تشتغل على بناء النص الوطني؟
1: والله إن الوطن يعني وطننا ثري الحمد لله جميع المقومات من شماله إلى جنوبه بمختلف تضاريسه، يعني يلهم الشاعر، وأيضا يعني العواطف جياشة تجاه الوطن. يعني معظم الشعراء يكتبوا قصائد حقيقة في قمة الروعة، خاصة في الفترة الأخيرة، لأن العاطفة جياشة في الوطن مثل الأم، مثل صحيح. الإنسان يحب أمه أيضا يحب وطنه، فتحصل النص دائما يجيك يعني يصل إلى المستمع يعني بشكل فخم.
0: نعم، نرجع لشيء من الحروف الوطنية، إيش رأيك؟
1: إن شاء الله.
0: جميل.
1: أول نص طبعا مغنى وطني عبر أحد الإذاعات عندنا في سلطنة عمان، ولاقى حقيقة استحسان الحمد لله رب العالمين. أقول فيه: يا دار لك جند على العهد باقين، سيف المنايا كل يوم تحمه، إن دلهمت تسمع سليل السكاكين، أما الخناجر بالدمى مستحمة، في منهج الإسلام والشرع والدين يفنى الفتى والدوم أرض تضمه، وإحنا عيونك يا بلاد السلاطين نلبس خناجرنا وعلى الراس عمة، متوشحين العز على المجد رابين، أجدادنا كانوا للأمجاد قمة، أحفاد مالك سطروا بحر 90 في عهد بن يعرب وعهد الأئمة، وشافوا بيارقنا من الهند والصين، وإذا رسينا نرسي في أرض صمة، وجاه المفدى في فجر عام 70 وابدع بتخطيطه وفنه ورسمه، وهيثم خلف قابوس نسل الميامين، وهيثم قبل ينطق كلامه نتمه يمناه وحزامه، وله ناظر العين وعمان تجري في شرايين دمه، مع هيثم السلطان في العسر واللين، وقبله وفين بصدق مع ولد عمه.
0: صح الله لسانك. هذا النص مغنى،
1: نعم،
0: يعني استحضار نقول الأدوات الفنية للعمل، اللحن، الأداء، هل كانت قبل ولا القصيدة جت في البداية وفيما بعد واكبتها
1: القصيدة؟ كانت في البداية ومن ثم يعني ركب عليها اللحن وغيرها من الأدوات الثانية ساعدت الأغنية على النجاح.
0: وفي شعراء يفضلون أحيانا أنه اللحن يسبق الكلام.
1: نعم نعم، بعض الشعراء يفضل أن يكون اللحن عشان هو يركب القصيدة على اللحن معين.
0: نعم،
1: خاصة في العاطفة أكثر شيء.
0: جميل. المحطة الوطنية دائما يمكن يعني يمكن من المحطات التي تظل تسافر مع خيال الإنسان في كل وقت. يمكن الآن بعض الكبار السن الله يعطيهم الصحة والعافية يذكرون محطات من السبعينات ومن الثمانينات. هل احنا كجيل حاليا استطعنا فعلا ان نؤثر ايضا، ان نضيف الى هذه المساحة الجميلة في الكلمة، في المفردة، في اللحن؟ ما اريد اقلل من جهد يعني، ولكن هل بنفس العطاء اللي ما زلنا نحفظ حتى الالحان اذا ما حفظنا الكلام لهم من الرواد؟
1: اول كان الالحان قليلة، يعني الحين تنوعت الالحان. نعم. لكن في حقيقة في نصوص وفي اعمال انا اتوقع انها ستبقى خالدة. يعني أنا في مثلا بعض النصوص ما بدون ذكر أسماء، لكن نعم، في بعض النصوص يعني من 25 سنة مثلا الأخيرة إلى يومك هذه في الاحتفالات الوطنية أيضا هذا يعتمد على الكلمة. على الكلمة وعلى اللحن
0: والأداء، كل الثلاثة
1: والأداء. ولكن في بعض الكلمات تبقى مخلدة صالحة لفترات أطول.
0: نعم،
1: ففي بعض الأغاني إلى الآن يعني
0: خالدة وستبقى يعني خالدة
1: وستبقى خالدة، وأنا أعتقد أن من الشعراء اللي قادرين على هذا الشيء.
0: جميل. دخلنا في الجو الوطن، نذهب شوي للعاطفة. من سمعنا أيضا
1: العاطفة مطلوبة من شريحة كبيرة. نعم، من الجمهور. نعم،
0: العاطفة أكيد محطة لابد.
1: صحيح صحيح. يعني مطلوبة بشكل كبير، يعني
0: أنا
1: يطلبوا مني أقولهم حقيقة مقل في هذا الجانب، لكن ما بنبخل عليهم.
0: نسمع قديم ولا جديد أولا في العاطفة؟
1: هو جديد عاطفة، يعني جديد مش جديد. قديم كثير. جميل. يمكن جميل. فترة بسيطة. أقول: إن جيتني يا حي والرحت مسموح،
0: إن جيتني
1: يا حي.
0: أيوة.
1: وإن رحت مسموح. صاير غيابك بعض الأحيان عادة. اللي بنى في خافقي عرش وصروح يجري في مجرى عروق دمي ودادة. اللي بنى في خافقي عرش وصروح يجري في مجرى عروق دمي ودادة. ودي بقربك واشكي الهم وابوح وتلقى سوالفنا في حضورك إعادة. مليون مرة أقول لك وين بتروح أسأل ولا ودي برد وإفادة. أنا أتوح لك من وابل إحساسي أتوح حتى تقول أرجوك ما بي زيادة. قصايدي والعود من المدخن يفوح ووجهك من أسباب الفرح والسعادة. قصايدي والعود من المدخن يفوح ووجهك من أسباب الفرح والسعادة. يغيب دون أسباب ويرد ويروح وللحين ما لاقي سبب لابتعادة. والعاشق الولهان له وجه مفضوح والعاشق الوجه الولهان له وجه مفضوح الله يعينه. ملامحه تكشف مشاعر فؤاده. انته عشير القلب وانته من الروح يغني ودادك عن طبيب وعيادة. عساها عمرك مثل عمر النبي نوح وتقضيه كله في نعيم وسعادة.
0: صح الله لسانك. عندما نتحدث عن يعني المساجلات الجميلة سيد علي أيضا اللي ترافق أنا أحسها من أجمل ظل أحيانا من أجمل محطات الأدب سواء ورثناها من ثراء وتراث أدبنا العربي أو المساجلات الشعبية اللي تصير أيضا في المناسبات المختلفة. قربك من هذا الجانب وكيف ترى أثر هذا الجانب أيضا في الإضافة للشعر؟
1: والله المساجلات يعني في الفترة الأخيرة ربما قلت شوي يعني مش كثير.
0: هي كانت بمثابة الخطاب الشعبي الفني اللي يوصل رسائل الآن قربت الوسائل الأخرى يمكن غطت
1: صحيح عنها. صحيح بس كانت المساجلات مثل التحدي بين شاعرين ومن منهم يتفوق على الثاني ويقدر أنه
0: يوصل
1: يعني يوصل بطريقة أقوى.
0: نعم.
1: فألاحظ أنها قلت لكن هذا أكثر يكثر في فرق الفنون الشعبية واللي
0: نعم.
1: فرق الرزفة يعني غالبا الرزفة يعني هي قائمة على المساجلات.
0: نعم.
1: يعني يكون شاعرين أو أكثر عن شاعر في الصف فهذا يعني
0: مثل الهبوت عندنا نحن
1: مثل الهبوت في محافظة ظفار أيضا وفي أعتقد في محافظات أخرى
0: والرزحة أعتقد أيضا
1: والرزحة الرزحة نفس الرزفة تقريبا يعني تقدر تقول ما بين اختلاف بسيط جدا.
0: نعم.
1: وبالعكس يعني هذه لها شعبية كبيرة لها صحيح. شعبية كبيرة ولو أنها يعني قلت نقصد على النطاق الفردي
0: يمكن صارت في المناسبات طبعا تقام دائما ولكن القليلين من اشتغلوا على توثيقها بشكل
1: صحيح
0: مناسبات ما شاء الله تجد ثراء جدا في هالأشياء ولكن للأسف توثيقها إلا إذا كان توثيق متواضع ربما ما يخدمها كمادة فنية ثرية ولكن نجدها في كثير من المناسبات فعلا فيها يعني فيها مسار ما زال حتى شعراء شباب اليوم لما تسمع لهم تجد عندهم تبارك الرحمن القدرة في المجاراة لشعراء كبار.
1: نعم.
0: وانتم في شمال جنوب الباطنه في الظاهره ايضا موضوع الحماسيه الان ايضا الاشتغال على هذه الرزفات اصبحت بنفس المسار. نجد في الولايه يمكن 6-7 فرق حماسيه تبارك الرحمن
1: اذا اكثر واكثر بكثير عندنا في ولايه شناص اكثر عن 5
0: انتم متصدرين القائمه
1: صحيح يعني
0: لكن هذا مثري للتنافس الثقافي والشعبي
1: اكيد في المنافسه موجوده بين
0: كل فرقه تحاول ان تبحث عن شيء مختلف أحيان
1: صحيح احيانا في مناسبه معينه يعني في بعض المناسبات خاصه في الافراح يعني في الفرح الواحد عادي تجتمع يمكن 4 فرق في نفس هذا هم يجوا من باب يعني تكريم
0: صاحب المناسبة
1: لصاحب المناسبة ولكن يجتمعوا ويصير أيضا نفس السجال
0: جميل
1: يعني رئيس الفرقة هذه مع رئيس الفرقة الشعراء اللي في الفرقة
0: نعم كل واحد
1: حصل نعم فخاصة في المناسبات الكبيرة
0: نعم وبالعكس هذا الشيء يعني أنا أشوف
1: جميل
0: جدا ومثري وأصبح هذا الجانب ما شاء الله الآن أغلب الفرق الشعبية أصبحت خاصة الفرق الحماسية أصبحت تطرق أيضا لها تجارب في ألوان مختلفة وبعض الفرق يعني أصبحت أيضا تجيد ألوان أخرى غير الحماسية بشكل مختلف
1: صحيح.
0: هذا بالإضافة للحفاظ على الموروث الأصيل كحماسي أساسا
1: يعني. لكن كان في الماضي يعني إحنا نسمع الشاعر الفلاني سوى قصيدة في كذا ورد عليه الشاعر الفلاني أو هج الشاعر ورد عليه كثير كانت إلى اليوم يعني آبائنا اللي عايش منهم واللي توفى الله يرحمه وشيابنا الكبار في السن يروونه ونسمع يعني حتى يعني بعض الشباب يحفظه أنا شوي يمكن ما حافظ حاليا ولكن يعني بعضها موجودة فعلا قديم زمان 80 سنة 90 سنة.
0: في مرة رديت على شيء مسمع كذا يقول في خاطرك أستاذ علي من النصوص وتعيشه يمكن من فترات الشعر أكيد يحفظ الكثير من الشعراء، في مسمع يدور في خاطرك وحاولت أنك تجاريه ترد عليه؟
1: والله كثير لكن ما أكمل يعني أحس إنه بيكون يعني ما إنتاجي الخاص.
0: بعيدا عن المقارنة أو شيء، ولكن في أبيات شعرية مثلا في ذاكرة في ذاكرتنا الأدبية مجاراتها هو إحياء لها من جديد.
1: فعلا
0: وليس تقليل أو منافسة.
1: في كلمات والله تتمنى إنك أنت كاتبها يعني أمانة، يعني تغبط عليها الشاعر أمانة تقول يا ليت أنا، وفعلا تقدر أنت تجلس بينك وبين نفسك، لكن أحيانا ما لأنه يمكن هو بعد ما يعجب أحد يبني على قصيدته.
0: نعم.
1: فيعني تتمنى أن تكون قصيدتك وتجي وتركب عليها أبيات نفس الوزن ونفس القافية وأنت فرحان تتمنى أن تكون قصيدتك، لكن للأسف مش قصيدتك. نعم. يعني هذا إنتاج خاص.
0: نسمع شيء هاشم في مادة كذا نسمع منها شيء ولا نعود للحوار.

0: لو شاحي من جديد وإيش الوضع، الوضع انعاش، وضع صعب شوي.
1: صح، أقول الله يسامح عيونك والرموش، كسر الأفوات تكسير الغراش، من بعد ما كنت من راسي أشوش، صرت عندك حارس بالأيام عاش. لا تعل القلب وسهامك تروش، خارش إني حسنك الباهي خراش، ماخذ خدك من بياض البلوش، باهي وزاهي ومتورد وباش، يوز لا تنقش على كفوف على على يوز لا تنقش على كفوفك نقوش، أن يود القلب غرفة الانتعاش. صدق هاي كلمات عفوية أنا كتبتها بالبداية، وما يعني أبديت لها اهتمام صراحة. فحسد يعني مثل تقول مثل السوالف العادية يعني ما. وكتبت فيه بعض التواصل الاجتماعي يعني ربما في الانستغرام ممكن، ويعني أعجب فيها الكثيرين. وبعد تواصل معي أحد الفنانين وقال لي هذه صراحة تغنى وكذي، واستأذن مني
0: وغنى
1: تفضل يعني. وبالعكس يعني طلعت بشكل جميل،
0: بشكل جميل. والرسالة من خلال أيضا الموسيقى تأخذ قالب مختلف.
1: أكيد نعم، الموسيقى هو يشتغل على الموسيقى.
0: نعم، في هذا الجانب في شيء في قادم الوقت في الغناء يشتغل عليه علي الوشاحي؟
1: الشاعر المفروض أنه ما يتوقف يعني على شيء معين. إن شاء الله في شيء وطني بيكون بإذن الله، والنية إن شاء الله العيد الوطني القادم، بالإضافة إلى تحضير بعض الأمسيات، لأني أنا أيضا كأمين عام مجلس شعراء شناص يعني من ضمن مهامنا أن نحضر الاحتفالات الوطنية والمناسبات المختلفة في الولاية وفي المحافظة بشكل عام.
0: نعم، عندما نتحدث عن دور المجلس، طالما ذكرت مجلس شعراء شناص، أيضا ما شاء الله هناك مجلس صحار وفي صحم
1: وفي السويق أيضا، السويق
0: ما شاء الله في أغلب المحافظات والولايات، أصبح في يعني في ثراء جميل، في مهرجانات، في ملتقيات. صح. وأصبحت المشاركة لا تقتصر على المشاركة المحلية العمانية، وأقصد من مختلف المحافظات، أصبحت هناك مشاركات خارجية.
1: نعم.
0: كيف تشتغلون على هذا الجانب وأثر هذا الجانب؟ أصبح الآن مع السوشيال ميديا أيضا مع التواصل الاجتماعي قوي.
1: نعم، يعني هي فكرة المجالس الشعرية مش قديمة كثير. نعم. يعني احنا ربما في مجلس شعراء شناص سبقونا يعني ولايتين أشهر مجالسهم الشعرية، طبعا لازم يكون الإشهار رسمي تحت إشراف وزارة ثقافة ورياضة والشباب. فإحنا لما اشتغلنا على مجلس شعراء شناص، طبعا أنا لست من المؤسسين صراحة، جزاهم الله خير اللي أسسوا المجلس، ولكن ربما انضميت معهم في وقت لاحق. اشتغلنا أن أول شيء نبرز الفعاليات الشعر والفنون الشعبية في ولاية شناص.
0: جميل.
1: بشكل عام، وبحثنا عن الشعراء لكي ينضموا يعني في هذه المجموعة.
0: نعم.
1: ما الواحد ما يقدر يشتغل بنفسه.
0: صحيح.
1: إذا ما عندك مجموعة ما تقدر تشتغل. ومن ثم تواصلنا مع العديد من الجهات الرسمية والجهات الخاصة، وبدأنا نعمل فعاليات. الحمد لله في فعاليات يعني فيها حضور جميل.
0: نعم.
1: إضافة إلى بعض الأعمال اللي تكون للمجلس، أعمال وطنية باسم المجلس، سواء تكون في الإذاعة أو في التلفزيون.
0: جميل.
1: نعم. فأيضا في مجالس أخرى يعني مؤخرا خلال السنة الماضية يعني تواصلوا معنا، وفعلا بعد تواصلهم وخضمنا بعض الأفكار أيضا أشهروا مجالسهم.
0: نعم.
1: وأتوقع أنه في مجالس بتكون ربما في محمد ظفار لا زال يعني.
0: نعم، ما أيوة. نعم. كمجلس رئيسي لا، في بعض الصالونات الثقافية.
1: نعم.
0: والشعرية.
1: نعم. نعم.
0: لكن كمجلس للآن إن شاء الله يكون في قادم الوقت. هي الفكرة لابد أن تتوفر فيها أيضا يعني العناصر التي تؤدي إلى يعني تؤدي إلى بروز الشعر والأدب والثقافة والموروث، وهو الهدف الأسمى. مجلس شعراء صحار صحم أيضا لهم ملتقيات جميلة.
1: نعم.
0: وأتوقع في بعض الملتقيات الأخرى في بعض المحافظات، إن شاء الله في قادم الوقت تكون هناك أيضا يعني يكون هناك اهتمام أكبر ودعم أكثر من الجهات المعنية، حتى أيضا ترقى هذه المجالس بدورها.
1: أكيد، بدون الدعم ما راح يعني. نعم. يوصلوا إلى بعيد. هي أكثر جهود شخصية. أيضا يعني أنا أعرف بعض المجالس يعني المؤسس المجلس ربما
0: هو
1: عليه الكاهله يعني.
0: نعم.
1: الكاهل الأكبر عليه ملقى عليه.
0: جميل.
1: فجزاهم الله خير يعني الناس اللي ساهموا، هذا واجب أيضا وطني، ولكن ترى المفروض أيضا دعم مثل.
0: نعم.
1: هذه المجالس لأنها تؤدي رسالة. بعض هالمجالس تشتغل خارج السلطنة.
0: صحيح.
1: وتبرز. نعم. الثقافة العمانية والشعر العماني خارجا.
0: نعم.
1: ويدفعوا من جيوبهم يعني مبالغ.
0: يعني يمكن خلال هالأيام أتوقع في عودة لمجلس
1: صحاب
0: من
1: نعم
0: الأردن.
1: نعم يعطيهم العافية.
0: كل التحية صحيح للشباب صحيح على هذا الجهد الجميل. حضور الشباب أستاذ علي في في في هذا المجال، شعراء الشباب اللي في بداية المشوار، وفي كثير يحتاجوا أحيانا على إلى تسليط الضوء عليهم. كيف نعم يلعب المجلس أيضا دور في هذا الجانب أو المجالس بشكل عام، ليس في في شناص فقط؟
1: نعم، احنا مثل ما تعرف استاذ عقيل ان بناء على امكانياتنا، يعني مثل ما تقول في بدايتنا، لكن احنا حاولنا نعمل بعض المسابقات للنشأ.
0: نعم
1: حقيقه يعني في قبل عام عملنا مسابقه ولاقت قبول كبير، تقدم لها عديد من المشاركين، واكتشفنا ان عندنا يعني من النشأ الصغير يعني شباب أشبال في عمر 12 و13 لكن مبدعين في الولاية أول ما كنا نعرفهم.
0: صحيح، هذا
1: ربما هذه المسابقة يعني
0: أبرزت
1: هؤلاء الشباب، والآن منهم في يشتغلوا على نفسهم.
0: جميل.
1: بدوا يشتغلوا على نفسهم، شجعناهم، تواصلنا معهم. جميل. مع ذويهم، والله هذا الشب الموهوب.
0: جميل.
1: فأصبحوا يشتغلوا على نفسهم ولهم متابعين حاليا.
0: احنا الوقت معك كذا سرقنا، ولكن نقول يعني سرقة جميلة ورائعة وخفيفة، خفيفة على المستمع الكريم بروعة عطائك الجميل. ختام كذا البيتين جميلة في هدأة الليل مع الخريف والجو المفعم بالحيوية من حولنا أيضا في
1: تبشر
0: المكان.
1: تبشر أستاذي، تبشر، أقول عيش نسمات الخريف. أنا أروح وارجع على الخريف لأن يعني الخريف يعني لي الشيء الكبير، وتواجدي هنا كل عام الحمد لله، وعسى إن شاء الله
0: دوم يا رب
1: استمر. عيش نسمات الخريف الاستوائي، واحتفل تحت الغيوم الموسمية، والله لا تقضي الصيف كله في القهاوي تحت المكيف وتحت المروحية، والله إنك يا خريف ظفار غاوي ينعشك ويزيد فيك المعنوية، بارد النسناس ينعشك ويداوي، طب يغني عن حبوب الصيدلية، غير الوجهة إذا هالصيف ناوي، لا جنيف ولا تروح البندقية، ارتحل للغيم والغصن النداوي، وجهز الحمران دلة شاذلية.
0: صح الله لسانك.
1: صح
0: كل تحية للأستاذ علي لك على حضورك ووقتك الجميل معنا في هذه الرحلة من أثير المحبة.
1: بارك الله فيكم، وأنا شاكر على هذه الاستضافة وهذا البرنامج الجميل.
0: الله يحفظك.
1: الله يحفظك أستاذ عقيل.
0: شكراً، شكراً جزيلاً.
1: شكراً لك. شكراً بارك.
0: إذن أعزائنا وصلنا لمحطة الختام، كل التحية لضيفنا الأستاذ علي بن حمدان الوشاحي على هذه الرمسة الشعرية الجميلة مع أجواء الخريف، وفي الأسبوع المقبل نجدد اللقاء.

في الختام هذه أحلى التحايا من فريق العمل، مني في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي بعلوي، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، من مكتبتنا الفنية حسن بن سعيد العاملي، من هندسة الاستوديوهات المهندس غانم بن خليفة البهدور، ومن هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خالد بن هلال العاملي. وهذه أحلى التحايا إخراجا من هاشم بن علي العاملي.

0: السلام عليكم ورحمة الله. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، حصاد اليوم الإخباري، نبدأه بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة حاكم عام جامايكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
1: الرئيس الأمريكي يصف المحادثات مع طهران بالجيدة ويجدد تهديده بشن هجمات قوية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
0: الجيش الإسرائيلي يستأنف ضرباته على جنوب لبنان رغم المباحثات الجارية في العاصمة الإيطالية روما.
1: منتدى الأعمال العمانية النبالي يبحث في مسقط تعزيز الشراكة الاقتصادية والفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين.
0: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور باتريك لينتون آلين حاكم عام جامايكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. تضمنت تمنيات جلالته الطيبة لفخامته ولشعب بلاده الصديق، راجيا لهذا البلد استمرار التقدم والنمو وتحقيق المزيد من الإنجازات.
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة عودة الملاحة البحرية في المنطقة إلى وضعها الطبيعي، قائلا إنه تم إجراء مفاوضات إيجابية مع طهران في هذا الخصوص، مشيرا في الوقت نفسه لأن المحادثات الجارية هي الفرصة الأخيرة لتوقيع اتفاق جيد ينهي الأزمة المستمرة منذ أشهر، متوعدا إيران بهجمات قوية في حال تعذر التوصل إلى اتفاق. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على 3 شركات طيران لها صلات بالحرس الثوري الإيراني.
0: قتل وجرح 11 شخصا جراء غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة تبنين في جنوب لبنان، بعيد غارتين استهدفت منطقة مشاعب بلدة المنصور جنوب مدينة صور بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة مجدل زون. كما أقدم جيش الاحتلال على إشعال حرائق في الأحراج الواقعة عند أطراف بلدة كفر شوبة، متعللا بأن تلك الاعتداءات جاءت ردا على سقوط عدد من القتلى والمصابين من عناصره إثر انفجار لغم، متهما حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار.
1: وعلى الصعيد ذاته، اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمشاركة فرق تقنية بهدف دفع تنفيذ الإطار الثلاثي والتمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن، لكن دون تحقيق اختراق في المحادثات. وانتقد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم المفاوضات المباشرة، داعين السلطة اللبنانية إلى وقف التنازلات حسب تعبيره.
0: تستغل إسرائيل الوقت لتمرير سلسلة انتهاكات تفرض بموجبها واقعا لخدمة مخططات التهويد وفرض السيطرة ومنع إقامة دولة فلسطينية عبر التصعيد العسكري والتسويف السياسي.
2: هجوم عسكري إسرائيلي يستهدف مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. الجيش دفع بقواته إلى المنطقتين وأغلق مداخل مخيم قلنديا واعتدى على السكان بالضرب وحول منازل إلى ثكنات عسكرية واعتقل شبانا. كما وجه الجيش تعزيزات عسكرية إلى منطقة المطار القريبة، وكان اقتحام سابق طال مخيم شعفاط أغلقت خلاله قوات الاحتلال 6 مدارس. تحركات تصب لصالح تقييد الوجود الفلسطيني في محيط مدينة القدس لهدف أكبر هو التهويد، الذي يتخذ إلى جانب المسار الديموغرافي مسارا دينيا عبر السعي لفرض واقع زمني ومكاني على المسجد الأقصى تكون الغلبة فيه لصالح المستوطنين. امتداد القدس الفلسطيني يصل الضفة الغربية التي ما زالت عرضة لموجة تصعيد إسرائيلية. جيش الاحتلال أخطر بهدم منازل جنوب مدينة جنين لصالح توسيع مستوطنة ترسلة، ونفذ حملة اقتحامات لقرى بيت لحم، فهدم منازل في قرية نحالين غرب المدينة وأخرى جنوبها مع اقتحام منطقة برك سليمان الأثرية، وامتدت الاقتحامات إلى بلدات جنين مثل سلت الحارثية وعربونة، ونفذ الاحتلال اعتقالات ضد الشبان في وقت استمرت اعتداءات المستوطنين التي طالت أراض وممتلكات فلسطينية شرق مدينتي رام الله ونابلس وجنوب جنين. ولدعم المستوطنين والاستيطان صادق البرلمان الإسرائيلي الكنيست على تخصيص 100 مليون دولار لصالح التوسع الاستيطاني. في قطاع غزة لم تتوقف الاستهدافات العسكرية، فدكت المدفعية شرق مدينتي غزة وخان يونس، وأعلن عن استشهاد 2 من الفلسطينيين متأثرين بجروحهما في غارات سابقة. وواصل جيش الاحتلال توسيع نطاق الخط الأصفر شمال مخيم لبريج بالمنطقة

0: بالكامل رغم ما يدور في الكواليس من ترتيبات إسرائيلية مع قوة الاستقرار الدولية حول شكل التعامل حال انتشار القوة في غزة. أما المنظومة العسكرية فيعرفها الاستياء، لأنه بنظرها كان بالإمكان الاستفادة من المنجزات العسكرية سابقا عبر مسار سياسي لا يشارك فيه أحد إسرائيل، التي تتقاسم قراراتها حاليا تحت الضغط مع الإدارة الأمريكية في ظل خلافات المواقف. إسرائيل لا تريد الحلول السياسية، بل تستخدمها أوراقا لتمرير الوقت دون تقديم شيء عملي إلا خدمة لمصالحها التي لا تتقاطع بالمطلق مع الشرعية الدولية. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: تستهدف أوكرانيا العمق الروسي بمئات المسيرات وتعلن عن تدمير 40% من قدرات أسطول البحر الأسود الروسي، فيما تؤكد موسكو مجددا أن إلحاق هزيمة استراتيجية بها هدف مستحيل. إلى التفاصيل.
2: أعلن ميخائيل غالوزن نائب وزير الخارجية الروسية مجددا أن جميع محاولات إلحاق الهزيمة بدولة نووية قوية مثل روسيا هي محاولات عقيمة بل ومستحيلة، مشددا على أن الغرب يسعى لتحقيق هذا الهدف عبر كييف التابع للغرب حسب تعبيره، واعتبر أن هذا الهدف سخيف ولن يتحقق أبدا. وتشير المصادر الروسية إلى مظاهر اتساع دعم الغرب لأوكرانيا، مستشهدة على ذلك بأن إنفاق المواطنين الأوروبيين على دعم أوكرانيا ارتفع بمقدار 150% منذ يناير عام 2025 حسب بيانات معهد كيل للاقتصاد العالمي ويوروستات، وأن إنفاق دول الناتو الأوروبية على دعم أوكرانيا وصل منذ بدء الحرب حتى الآن إلى 237 مليار دولار، وأن رئيسة حزب تحالف سارة فاغن كنخت الألماني حذرت من أن استراتيجية الغرب تجاه أوكرانيا قد تزيد من خطر المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا. ويأتي في هذا السياق تكرار عمليات تفتيش سفن الشحن التابعة لما يسمى أسطول الظل الروسي، حتى أن وزارة الدفاع الإيطالية ذكرت أن البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط اعترضت ناقلة تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وأن فريقا من العسكريين الإيطاليين صعد إلى سطح السفينة عن طريق طائرة مروحية لتفتيشها نتيجة عدم تعاون قبطانها، وهي ثاني عملية من هذا النوع خلال أسبوعين. من جهة ثانية أكد المتحدث باسم القوات البحرية الأوكرانية بليتني بيلتشوك أن أسطول البحر الأسود الروسي فقد السيطرة التشغيلية على البحر الأسود، ويشار إلى أن هذا التقييم جاء بعد توسيع الضربات الأوكرانية على سفن الأسطول الروسي، ما أدى إلى تدمير 40% من قدرات هذا الأسطول حسب المصادر الأوكرانية. من جانبها أكد الدفاع الروسي توسيع استهدافها للسفن الأوكرانية التي تحمل معدات للقوات الأوكرانية حسب معطيات الجانب الروسي، ناهيك عن استهداف الموانئ الأوكرانية واستمرار قصف العاصمة كييف. وحسب ميروشنيك سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية، فإن القوات الأوكرانية فقدت معظم خطوط إمدادها البحري من الأسلحة الغربية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
3: وفي البحر الأسود أعلنت تركيا متابعة أوضاع مواطنيها على متن سفينتين تجاريتين تعرضتا لهجوم بالمسيرات عقب مغادرتهما ميناء روسيا. الحادث الذي أسفر عن إصابات بين الطواقم يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية وتحذيرات من قفزة في أسعار الحبوب.
4: لم تعد تحذيرات أنقرة السابقة مجرد مخاوف دبلوماسية، بل تحولت إلى واقع ميداني مقلق إذا طال لهيب الحرب الروسية الأوكرانية السفن المدنية بشكل مباشر. السفينتان يشار ونديزدا المملوكتان لجهات تركية وقعتا في مرمى نيران الطائرات المسيرة مساء الاثنين فور مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي. الخارجية التركية سارعت للتأكيد على أن سلامة مواطنيها المصابين تمثل الأولوية القصوى، محذرة من تداعيات متعددة الأبعاد بدأت تلقي بظلالها القاتمة على الأسواق الدولية. الأبعاد الاستراتيجية لهذا الاستهداف تتجاوز الأضرار المادية، فالبحر الأسود يعد الشريان الأساسي لتصدير الحبوب والقمح إلى العالم، وأي تهديد للملاحة فيه يعني تلقائيا ارتفاع كلفة التأمين على السفن وإحجام شركات الشحن عن دخول المنطقة، وهو ما سينعكس سريعا على شكل قفزات حادة في أسعار الحبوب العالمية.

0: الغذائية، مهددا الأمن الغذائي للدول المستوردة خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وحذرت تركيا من أن استمرار التصعيد في البحر الأسود يهدد بفرض حصار بحري غير معلن، مما سينعكس سلبا على سلاسل الإمداد ويضع الأمن الغذائي العالمي على حافة هاوية جديدة، خاصة مع توقف اتفاقيات الحبوب السابقة. أنقرة التي قادت سابقاً اتفاقيات الحبوب تجد نفسها اليوم أمام تحدي مزدوج، حماية مواطنيها ومحاولة كبح تصعيد عسكري قد يعيد أزمة الغذاء العالمية إلى المربع الأول، وتطالب بخطوات عاجلة من موسكو وكييف لضمان أمن الملاحة. ومع غياب هذه التدابير الوقائية يظل البحر الأسود ساحة مفتوحة لمفاجآت عسكرية قد تحول مياهه الدافئة إلى بؤرة اشتعال تلتهم الاقتصاد العالمي. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: حصاد اليوم الإخباري مستمر معكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة حاكم عام جامايكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
2: الرئيس الأمريكي يصف المحادثات مع طهران بالجيدة ويجدد تهديده بشن هجمات قوية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
1: الجيش الإسرائيلي يستنف ضرباته على جنوب لبنان رغم المباحثات الجارية في العاصمة الإيطالية روما.
2: منتدى الأعمال العماني النبالي يبحث في مسقط تعزيز الشراكة الاقتصادية والفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين.
1: ناشدت منظمة الصحة العالمية بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، وأفادت المنظمة أن الفيروس يتفشى متجاوزا قدرات الاستجابة، مطالبة بمزيد من التمويل لتوسيع نطاق كل مجالات الاستجابة. وأوضحت أن الكونغو الديمقراطية سجلت أكثر من 3740 حالة مؤكدة بالفيروس، من بينها أكثر من 1650 حالة وفاة.
2: رفعت السلطات في غواتيمالا مستوى التأهب إلى أقصى درجاته في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو، أحد أكثر البراكين نشاطا في أمريكا الوسطى، الذي يشهد ثورانا قويا مصحوبا بتدفقات للحمم البركانية وانبعاثات كثيفة من الغازات والرماد. كما تم إجلاء أكثر من 1700 شخص من المناطق القريبة من فوهة البركان، حيث يبلغ ارتفاع بركان فويغو أكثر من 3760 مترا.
1: أودت صواعق البرق بحياة ما لا يقل عن 14 شخصا في ولاية جاركاند شرق الهند في أحدث حصيلة للوفيات المرتبطة بالأمطار الموسمية السنوية التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق أخرى. وشهدت الولاية في يناير العام الماضي أكثر من 200 حالة وفاة عزيت في الغالب إلى الصواعق المرتبطة بالعواصف الرعدية، وتسببت الأمطار الغزيرة هذا العام في فيضانات شديدة في ولاية آسام الوعرة شمال شرق الهند، ما أسفر عن مصرع ما يقرب من 90 شخصا، في حين لقي 15 شخصا مصرعهم في ولاية كيرلا الجنوبية، حيث أدت الأمطار إلى نزوح الآلاف عن منازلهم.
2: ضرب زلزال بقوة 6 درجات و13 درجة على مقياس ريختر قبلة السواحل الجنوبية للفلبين. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال على بعد 32 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من جزيرة سارانغاني، حيث لم تصدر السلطات الفلبينية أي تحذير من خطر تشكل موجات مد بحري تسونامي.
1: وإلى أخبارنا الاقتصادية، حيث نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان منتدى الأعمال العمانية النبالي لبحث فرص الاستثمار والتجارة وإقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين.
3: منتدى الأعمال العماني النبالي ناقش في مسقط فرص الشراكة والاستثمار في قطاعات التجارة والاستثمار والأمن الغذائي والمياه والمشروبات والحرفيات والصناعات التقليدية بين سلطنة عمان وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية. سالم بن سعيد العلوي مدير عام قطاع مجلس الإدارة والتعاون الدولي بغرفة تجارة وصناعة عمان:
4: يهدف المنتدى إلى تعزيز أواصر التعاون وبحث الفرص الاستثمارية الممكنة بين البلدين وبين رجال الأعمال من كلا الطرفين. الفرص الاستثمارية للوفد التجاري الزائر لسلطنة عمان في قطاع الأمن الغذائي وفي قطاع الصناعات الحرفية وفي قطاع التعاون مع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة.
3: المنتدى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان هدف إلى تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال من الجانبين واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وبحث إمكانات إقامة شراكات ومشروعات مشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
5: أحمد بن علي بن سعد السيابي، عاملين في مجال زيوت السيارات. حضرنا هذا المنتدى للحصول على عدة فرص، وإحنا مهتمين في النيبال للفرص التجارية والاستثمار كذلك.
3: وعلى هامش المنتدى عقدت لقاءات ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال من سلطنة عمان وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، جرى خلالها بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري والتعرف على مجالات العمل المشترك واستكشاف إمكانية إقامة شراكات ومشروعات مشتركة، بما يعزز التواصل المباشر بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين وبما يدعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.
2: بلغت نسبة الأعمال الإنشائية المنجزة في المرحلة الأولى من مشروع استزراع الروبيان ذي الأرجل البيضاء في ولاية شناص 80%، وتصل مساحتها لمائة ألف متر مربع وبتكلفة إنشائية بلغت نحو 5 ملايين ريال عماني. ويتوقع أن يصل إنتاج الروبيان في المرحلة الأولى لنحو 5000 طن وفق وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. وأكدت الوزارة بأنه قد تم تجهيز الأحواض وهي حاليا في مرحلة التشطيب والبدء في إنشاء أحواض الحضانة وأمهات الروبيان والمكاتب الإدارية.
1: الاقتصاد السلوكي يسلط الضوء على العلاقة بين علم النفس والاقتصاد ويكشف كيف تؤثر طريقة التفكير في قرارات الشراء والادخار والاستثمار. إلى التفاصيل.
6: لطالما افترضت النظريات الاقتصادية التقليدية أن الإنسان يتخذ قراراته بمنطق كامل ويوازن بين المنافع والتكاليف للوصول إلى الخيار الأفضل، إلا أن الاقتصاد السلوكي يكشف جانباً مختلفاً من الحقيقة، إذ يؤكد أن قرارات الإنسان كثيراً ما تتأثر بالتحيزات النفسية والانفعالات وطريقة عرض المعلومات أكثر مما تتأثر بالأرقام المجردة. ويعد هذا المجال امتداداً للتكامل بين الاقتصاد وعلم النفس، حيث يدرس السلوك الحقيقي للأفراد عند الإنفاق والإدخار والاستثمار، وكيف يمكن لعوامل تبدو بسيطة أن تغير مسار القرار الاقتصادي. كما يسلط الضوء على مفهوم الوكز السلوكي، وهو توجيه الأفراد نحو قرارات أكثر فائدة من خلال تصميم الخيارات بذكاء دون فرض أي التزام عليهم، إلى جانب مفهوم المحاسبة الذهنية الذي يجعل الأشخاص يتعاملون مع الأموال وفق تصنيفات نفسية مختلفة وليس وفق قيمتها الحقيقية. ولم يعد الاقتصاد السلوكي حبيس الأبحاث الأكاديمية، بل أصبح أداة تعتمد عليها الحكومات والمؤسسات الكبرى في صياغة السياسات العامة وتحسين الخدمات. فقد نجحت العديد من الدول في رفع معدلات الالتزام الضريبي وتعزيز الادخار وتشجيع السلوكيات الإيجابية عبر إعادة صياغة الرسائل الحكومية بما يتوافق مع طبيعة التفكير البشري. وفي عالم التجارة تستثمر الشركات هذه المبادئ في تصميم العروض الترويجية وواجهات التسوق الإلكترونية، مستفيدة من تأثير الشعور بندرة المنتجات أو جاذبية الأسعار التي تنتهي بالرقم 99 لتحفيز المستهلك على اتخاذ قرار الشراء بسرعة. أما في حياتنا اليومية فإن فهم الاقتصاد السلوكي يمنح الأفراد قدرة أكبر على قراءة أساليب التأثير واتخاذ قرارات مالية أكثر اتزاناً، سواء عند التسوق أو إدارة الميزانية أو التخطيط للمستقبل. يبقى الاقتصاد السلوكي رسالة واضحة، مفادها أن الاقتصاد لا تحركه الأرقام وحدها، بل الإنسان بكل ما يحمله من مشاعر ودوافع وتحيزات. ومع اتساع تطبيقاته عالمياً يتجه المستقبل نحو سياسات واقتصادات تبنى على فهم أعمق للسلوك البشري، ليصبح العقل والنفس شريكين في صناعة القرار. لإذاعة سلطنة عمان خديجة بنت سليمان الشحي.
2: أغلق مؤشر بورصة مسقط اليوم عند مستوى 7334 نقطة، منخفضا 14 نقطة، وتجاوزت قيمة التداول 48 مليون ريال عماني، متراجعا بنسبة 30%، حيث أشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 44% لتصل إلى نحو 37 مليارا و770 مليون ريال عماني، فيما بلغت قيمة شراء غير العمانيين في البورصة 3,408,000 ريال عماني، مشكلة ما نسبته 7.7%.
1: انخفض سعر نفط عمان اليوم 4 دولارات و35 سنتا مقارنة بسعر أمس الثلاثاء، ليبلغ 79 دولارا و16 سنتا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل، منخفضا 22 دولارا و91 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضي.
2: عالميا ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 26 سنتا لتصل إلى 79 دولارا و62 سنتا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا لتبلغ 75 دولارا و90 سنتا، فيما وصل خام برنت عند التسوية أمس إلى أقل من 80 دولارا للبرميل.
1: صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3% ليصل إلى 4199 دولارا و98 سنتا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بمقدار 2.6% لتسجل 4260.80 سنتا للأوقية. وبالنسبة لأسعار الفضة فقد قفزت بمقدار 4.2% لتسجل 62 دولارا و5 سنتات للأوقية.
2: أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس أنه سيتم استخدام مركبتين فضائيتين روسيتين من طراز بروغريس ومركبة فضائية أمريكية من طراز USDP لإخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها بشكل آمن. وقالت الوكالة إنه من المقرر أن يبدأ خفض مدار المحطة في عام 2028، وستستغرق عملية الإخراج الفعلية من المدار عامين تقريبا، وستضم العملية المركبة الفضائية الأمريكية التي يجري تطويرها حاليا خصيصا لهذا الغرض.
1: وإلى جولة في أخبار الرياضة، حيث يعقد مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد غدا الخميس اجتماعا له لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة وخطط المرحلة المقبلة. وسيجري خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات الخاصة بملف ترشح سلطنة عمان لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات لعام 2028، وذلك في إطار الجهود الاتحاد المبذولة لاستضافة الحدث العالمي للمرة الثانية بسلطنة عمان بعد الاستضافة الأولى في عام 2012 بالمدينة الرياضية بولاية المصنعة.
2: عالميا وتحديدا في تنقلات اللاعبين العالميين، وصل المصري محمد صلاح إسطنبول مع اقتراب انضمامه إلى طرابزون سبور المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، وسط استقبال حاشد من جماهير الفريق. وأعلن النادي أمس بدء مفاوضات ضم صلاح إلى صفوفه.
1: تغلب نادي يوفنتوس الإيطالي على تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف في تجربة ودية في هونغ كونغ ضمن تحضيرات الفريقين الموسم الجديد، وسجل الهدف الوحيد للسيد العجوز زيدوان زيغروفا اللاعب القادم من كوسوفو في الدقيقة 68 ليحسم انتصار الفريق الإيطالي، ويخوض يوفنتوس تجربتين وديتين أيضا في معسكره الحالي ضد انتر ميلان وباليرمو. أما تشيلسي بقيادة المدرب الإسباني تشافي ألونسو فيواجه ميلان الإيطالي.
2: أخيرا، أفاد منظم بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس بأن حامل اللقب كارلوس ألكاراز انسحب من البطولة التي ستقام هذا الشهر بسبب إصابة مستمرة في معصمه، وكان من المقرر أن يعود الكراز إلى المنافسات للمشاركة في بطولة الأساتذة من فئة 1000 نقطة التي ينظمها اتحاد لاعبي التنس المحترفين بعد غيابه عن الملاعب منذ انسحابه من بطولة برشلونة المفتوحة في أبريل الماضي.
1: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الحصاد، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين.
2: جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة حاكم عام جامايكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
1: الرئيس الأمريكي يصف المحادثات مع طهران بالجيدة ويجدد تهديده بشن هجمات قوية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
2: الجيش الإسرائيلي يستأنف ضرباته على جنوب لبنان رغم المباحثات الجارية في العاصمة الإيطالية روما.
1: منتدى الأعمال العمانية النبالي يبحث في مسقط تعزيز الشراكة الاقتصادية والفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين.
2: حرر حصاد الليلة الزميل سليمان بن سهيل الكيومي، نفذه على الهواء الزميل حمود بن سالم بني عرابة. كنا معكم في القراءة زميل خالد بن عبد العزيز العبري وأنا سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

عليا افرح من غير ما نكون سوا بيعز عليا افرح

الفرح هي ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك.

علي أفرح من غير من كل سوا بيعز علي أفرح.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
8: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
9: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
10: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
11: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
12: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
13: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
14: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
8: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمعة الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نقدم لكم أجمل الكتب في هذا البرنامج، الكتب التي قرأتها الملايين من القراء،
4: وهي الكتب التي ترجمت إلى عشرات اللغات وأثارت انتباه صناع الأفلام فقدموها في أعمال شاهدتها الملايين.
3: الكتب الجميلة تظل في الذاكرة، ودائما ما يكون الكتاب الجميل مرتبطا بمؤلف له أهميته، بمعنى أنه ألف كتبا جميلة أخرى كثيرة.
4: لكننا في العادة نختار كتابا واحدا فقط لكل كاتب من بين كتبه الجميلة الأخرى،
3: لذا فإن هدف البرنامج هو إثارة رغبة المستمع كي يكون قارئا عليه أن يبحث عن أعمال هذا الكاتب ويقرأها تباعا.
4: الكاتب الذي نتحدث عن رواية جميلة له هو بريطاني، اسمه جيمس هيلتون. هو ابن القرن العشرين، مولود في بدايته، فعاش نصف قرن وقليلا.
3: تنوعت أعمال هذا الكاتب، إلا أن أشهر أعماله هي الأفق المفقود التي تدور أحداثها في مكان تخيلي.
4: الموضوع الأساسي لهذه الرواية يتحدث حول مسألة تؤرق الإنسان، ألا وهي الشباب الدائم ومحاولة التخلص من الشيخوخة.
3: كم يتمنى الإنسان أن يحقق لنفسه الخلود، أن يعيش شباباً لأطول عدد من السنين، فيلجأ إلى مكان بعيد نموذجي.
4: إنه الحلم بالمكان المثالي المعروف في الفلسفة باسم الطوبوية، الحلم أن يعيش المرء في مكان بلا أمراض أو شيخوخة أو جريمة أو حروب.
3: هذا المكان غير موجود في الواقع ولا في التاريخ، لكن الكثير من الكتاب أوجدوه في أعمالهم الأدبية والفكرية.
4: كالعادة فإننا يجب أن نتعرف على الكاتب الذي ألف الكتاب موضوع الحلقة، وقد اكتشفنا أن وراء كل كاتب جميل كاتب موهوب ألف الكثير من الأعمال الخالدة.
3: جيمس هيلتون مولود في مدينة ليك بمقاطعة لانكشير البريطانية في عام 1900، إذن فقد استهل القرن العشرين نفسه بميلاد كاتب من طراز جيمس هيلتون.
4: جيمس هيلتون تلقى تربية جيدة ومتميزة، حيث أن أباه هو صاحب سلسلة من المدارس.
3: استوحى جيمس هيلتون حياة أبيه المدرس النموذجي وكتب عنه الرواية المشهورة وداعا يا مستر شيبس.
4: إنها رواية مشهورة تحولت أيضا إلى أفلام بريطانية جميلة أكثر من مرة.
3: بدأ هيلتون حياته كمؤلف في سن مبكرة، حيث نشر روايته الأولى المعنونة كاثرين بنفسها في عام 1920، أي وهو في سن العشرين.
4: شاب صغير يكتب روايته الأولى فتحقق مبيعات عالية في كل أنحاء العالم، لابد أن يكتب المزيد من الروايات.
3: في عام 1934 نشر جيمس هيلتون روايته الأفق المفقود، وهو العام نفسه الذي نشر فيه روايته الجميلة الأخرى وداعا يا مستر شيبس.
4: إنها نجاحات جميلة دفعت الكاتب إلى المزيد من الكتابة، وفي عام 1937 تحولت رواية الأفق المفقود إلى فيلم من إخراج فرانك كابرا.
3: وفي عام 1939 تحولت رواية وداعا يا مستر شيبس إلى فيلم ناجح، مما دعا هوليود أن تستعين به ككاتب سيناريو.
4: كتب هيلتون رواية أخرى عن أبيه المدرس الفاضل باسم إليك يا مستر شيبس، نشرت عام 1938.
3: حصل السيناريو الذي كتبه هيلتون على جائزة أحسن سيناريو لفيلم السيدة منيجر عام 1942، مما يؤكد أننا أمام كاتب موهوب حقيقي.
4: وظل جيمس هيلتون في الأربعينيات من القرن الماضي يحصل النجاحات عن روايته الجديدة، ومنها لا شيء غريب عام 1948،
3: ورواية صباح يوم الرحلة في عام 1951، والزمن الزمن أيضا عام 1954، وهو العام الذي رحل فيه.
4: كان الكاتب البريطاني جيمس هيلتون قد قرر الاستقرار في هوليود، حيث رحل وهو أحد سكان ولاية كاليفورنيا عن عمر يناهز 54.
3: قامت المؤسسات التعليمية بتدريس رواية الأفق المفقود على الطلاب باللغة الإنجليزية، وقد حدث ذلك لسنوات عديدة في المدارس العربية التي تدرس اللغة الإنجليزية.
4: إنها رواية عن المثالية، من المهم أن نقرأها.
3: كان على ريتشارد أن يغادر مدينة سايغون عاصمة فيتنام مع أخيه جورج عقب اندلاع الثورة،
4: وانطلق أربعة أصدقاء نحو المطار من أجل أن يهربوا من الخطر الجاثم وركوب طائرة تخرج بهم من هذه الأزمة.
3: الأصدقاء الأربعة هم ريتشارد وجورج ثم الزميلة سالي، ومعهم سام الذي يعاني من أزمة مرضية.
4: ونجح ثلاثة منهم في الوصول إلى الطائرة والانطلاق بها في اللحظة الأخيرة وسط مطاردات من رجال التمرد.
3: وانطلقت الطائرة وسط ظروف مناخية صعبة إلى مصير مجهول، واندفعت الثلوج تضرب الطائرة بقوة حتى اصطدمت بجبل الجليد.
4: وبدأت النيران تشتعل في الطائرة بعد أن حطت فوق الجليد، وأسرع ركابها بالخروج من الطائرة التي تحطمت.
3: الآن هم في عالم آخر بعد أن انقطعت سبل الاتصال بالعالم.
4: عندما نظرت سالي إلى الأفق رأت مجموعة من سكان التبت يركبون حيوان لاما متجهين نحو الطائرة،
3: وبعد قليل كانوا ينتقلون بهم إلى بلاد ما وراء الثلوج، حيث تقع المدينة الفاضلة النموذجية المسمى باسم شانغريلا.
4: المنظر جميل، تملأه الخضرة والأنهار والجبال، إنه أشبه بالفردوس المفقود المنشود.
3: يعيش الناس في شانغريلا فوق قمة العالم حيث توجد المياه الدافئة، هنا مكان معزول تماماً عن العالم.
4: يعيش الناس هنا بعيدين عن المعاناة التي يعيشها أبناء المدينة في كل أنحاء الدنيا، يعيشون في ألفة وسكينة.
3: وفي شانغريلا حس جورج بالتقارب مع الحسناء الشابة ماريا التي صاحبتهم إلى قصر حاكم شانغريلا المعروف باسم اللاما الأكبر.
4: وعرف الثلاثة أن هذا الرجل البسيط قد ناهز 600 عام من العمر، كما عرفوا أن الناس يعيشون في شباب دائم.
3: في أثناء اللقاء الذي تم بين اللاما الأكبر والأصدقاء الثلاثة الذين وصلوا إلى شانغريلا، تكلم الحاكم إلى ريتشارد وطلب منه أن يكتب سيرته الذاتية،
4: وقال:
3: في حياة المرء لحظات يشعر فيها أنه قريب من الخلود.
4: وبدأ ريتشارد يتأقلم مع المكان ويدون مذكرات اللاما الأكبر، فهو يحب مثل هذه الأماكن النموذجية.
3: أما أخوه جورج فقد شعر مع مرور الأيام أنه سجين في المكان حتى ولو كان مثاليا، وتحدث في ذلك إلى ماريا.
4: وأعرب جورج للفتاة الجميلة الشابة أنه يرغب في الذهاب إلى عالمه القديم حيث توجد المدن والبشر.
3: واندهشت ماريا من أفكار جورج، لكن صار عليها أن توافقه في الخروج من شانغريلا وأن تكون معه.
4: وقرر الاثنان الاستئذان من اللام الأكبر للخروج من شانغريلا، ووافق الحاكم على خروجهما بعد أن حذرهما من هذا القرار الأرعن.
3: ودع ريتشارد أخاه جورج الذي صاحب معه حبيبته ماريا ابنة شانغريلا الشابة الجميلة.
4: وما أن خرج الاثنان من المدينة النموذجية حتى تعرضا لعاصفة ثلجية قوية أوقعت بجورج من فوق الجبل،
3: وسقطت معه ماريا، وبدأت المتاعب تحوط بالمتمردين اللذين تمردا على الحياة في عالم طوبوي منشود. كان ريتشارد قد أحس باللوعة على أخيه جورج، فقرر الخروج من شانغريلا للبحث عنه وإعادته مع ماريا مرة أخرى.
4: وطال البحث عن الاثنين وسط الظروف الجوية بالغة الصعوبة وعواصف الثلوج، وبعد رحلة بحث تم العثور على أخيه.
3: كان جورج قد أصيب إصابة قاتلة، أما الحسناء الشابة ماريا فقد رقدت إلى جواره تبكي.
4: وكانت المفاجأة حين نظر ريتشارد إلى ماريا فرأى وجه امرأة عجوز، وأنها لم تعد شابة جميلة مثل ما كانت.
3: قالت ماريا وهي تبكي:
4: إن من يخرج من شانغريلا يخرج على قانونها، وتظهر عليه علامات عمره الحقيقي.
3: ماريا عجوز في الثمانين من عمرها وهي تدفع الثمن الآن.
4: وقرر ريتشارد أن يختار حياته وأن يعود إلى شانغريلا مدينة الخلود ليعيش هناك، وأن يتزوج من سالي التي أحبت الحياة هناك.
1: القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: والذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
5: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
6: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
7: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
8: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة حاكم عام جامايكا بذكرى استقلال بلاده. الرئيس الأمريكي يصف المحادثات مع طهران بالجيدة ويجدد تهديده بشن هجمات قوية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. الجيش الإسرائيلي يستنف ضرباته على جنوب لبنان رغم المباحثات الجارية في العاصمة الإيطالية روما. منتدى الأعمال العماني النيبالي يبحث في مسقط تعزيز الشراكة الاقتصادية والفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أسباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: الحقيقة كنت أنا أتابع كتاباتك من خلال المقالات اللي كنت تنشرها بالجرائد والمجلات.
1: نعم.
0: وخصوصا أيضا التحقيق اللي نشرته حول انحراف الشباب.
1: الموضوع هذا طال عمرك أنا نشرته قبل شهرين.
0: الموضوع هذا بالذات شد انتباهي.
1: حلو.
0: وخلاني أطلب مقابلتك.
1: هو شد انتباهك ها؟
0: ولهذا السبب أيضا.
1: نعم.
0: أحب أقول لك أنت من الآن اعتبر نفسك ملك للجريدة والجريدة ملكك.
1: بارك الله فيك.
0: وأحب أنك تشرف على صفحة مشاكل المجتمع.
1: نعم.
0: أيضا.
1: نعم.
0: الحقيقة أنا للحين ما لقيت واحد أكفأ منك يشرف على هالصفحة أيضا.
1: مشكور طال عمرك أيضا.
0: وياريت بعد تباشر العمل من اليوم أيضا.
1: من اليوم؟
0: إيه. المواد للحين ما نزلت المطبعة.
1: نعم.
0: قدامك أكثر من 4 ساعات.
1: نعم.
0: تقدر تعد المادة وتجهزها وتدزها للمطبعة وتمرتاح أيضا.
1: علشان أكون صريح بيني وبين القراء لازم أكون صريح مع نفسي.
0: أنت ما أنت محتاج للصراحة.
1: ليش ماني محتاج للصراحة يا أبو جميل؟
0: أنت دائما صريح بطبعك خصوصا في الكلمة اللي ختمت فيها مقالك الأخير. كنت صريح وايد.

0: يعني الحين حضرتك صاير لي صحفي وجريء بعد؟
1: لا أنا مو صحفي.
0: عل شنو؟
1: أنا طال عمرك أتابع الأحداث اللي تصير بالمجتمع، أناقشها، أحللها من وجهة نظري.
0: ها يعني ناقد؟
1: ولا ناقد.
0: عل شنو؟ لا صحفي ولا ناقد. شنو عيل؟ ليكون أنت بدون هوية بس وأنا ما أدري.
1: بهذه صدقتي.
0: شوف يا صالح، أنا بصراحة هالوظيفة هذه ما تعجبني نهائياً.
1: إيه لماذا؟
0: إذا أنت صدق تحب الصحافة، اختار لك باب غير الباب هذا.
1: الباب هذا شيء حلو.
0: هذا بصراحة مثل باب النجار. أنت تنقد وتعطي حلول حق الآخرين، وأنت عاجز عن حل أبسط مشكلة عندك في بيت.
1: أنا المشكلة اللي عندي منصبة في قالب واحد وهو البيت. أنا معك، أنا مع أمك، بس هذه هي المشكلة اللي عندي وبس.
0: وهذه تعتبرها مشكلة بسيطة؟ مشكلة عادية؟
1: بصراحة يا نادرة، خلال اليومين اللي مروا أنا فعلا أعتبرها بسيطة.
0: ليش؟ علشان أمي بعيدة عنا مو كذي؟
1: تقدرين تقولين شي تقريبا.
0: يعني الحين طلع العيب في أمي؟
1: أنا ما قلت العيب فيها، أنا أعتبرها مصدر من مصادر الإزعاج وقلة الراحة والقلق.
0: إنزين، ماجد يوم سألت نفسك وفكرت ليش أمي واقفة معاك الموقف هذا؟ ليش أمي متخذة منك الخطوة هذه؟
1: لا
0: ما سألت نفسك؟
1: لا.
0: شفت شلون؟ قلت لك أنت تصلح ببان الناس وبابك مثل ما يقولون مخلوع طايح مشرع. هذا أنت بالضبط يا سيد صالح، يا سيد صالح المسكت.

0: وش فيك يا خالي تضحك ساخرا؟
1: أضحك على سخرية الزمن والقدر كذلك، لاحظت كيف؟
0: الله أكبر، تقولها وانت مغمض عينك وبشاعرية.
1: نعم،
0: سخرية القدر ايش فيها؟
1: واحد مثل سويلح اللي هو انت.
0: صالح اسمي.
1: سويلح؟
0: صالح.
1: صالح
0: اي
1: صالح، يكتب في الجريدة عن مشاكل وهموم الناس. وانت ما انت قادر تحل مشاكلك وهمومك كذلك، لاحظ كيف؟
0: العب غيرها. ومن قال لك اني انا ما حليت مشاكلي وهمومي؟
1: يعني انت الحين

0: زوجتك.
1: فال الله ولا فالك، بلاك من خال انت خالسو، انت خال، انت خال انت، من يقول انك خالي انت؟
0: خالك غصب عليك.
1: من يقول انت اخوه؟ أخ أمي.
0: وغصب على خشمك بعد.
1: تفاول علي بالطلاق؟
0: أنا أبيلك السعادة والوناسة كذلك.
1: أي سعادة هذه يا خالي اللي تخليني أطلق زوجتي؟ ما تقول أي سعادة.
0: مو أنت صار لك أكثر من شهر تيني هني المحل وتشتكي لي من مشاكل زوجتك وأهل زوجتك كذلك؟ وكم مرة فكرت في الطلاق؟ قلت أكيد مدام الريال انحلت مشاكله يعني طلقت. لاحظ كيف؟
1: يكون في علمك وعلم يوصلك ويتعداك. أنا ما أفكر إني أطلق زوجتي لو شي يصير، مدام أمها اللي هي أمها بعيدة عنا إحنا بسعادة ونعيم.
0: يعني الخراب من الأم.
1: أي
0: عيل بشرب الخير، مدام الأم حية وراسها يشم الهواء مشاكلكم ما تنحل لو على قص القبتي وفضح راسي كذلك. لاحظ كيف
1: خالي؟ إيش رأيك لو تزوجها؟

0: الله يا سلام يا نادره، اسبوع اسبوع صار لنا واحنا عايشين بهدوء وسكينه.
1: أقول صالح، أنا بروح حق أمي.
0: ولا توني متفائل بالخير، ليش جبت الشر؟ ليش تخليني اتشائم؟
1: التشائم؟
0: ايه
1: تشائم ما تشائم، هذه أمي ولازم أزورها.
0: لا حول الله، أقول أعوذ برب الفلق، شو اللي خلاني أتحكى عسلساني القص إن شاء الله.
1: يلا عاد يلا على الرب، قوم قوم قوم، بس وصلني.
0: وين؟
1: ودني بيت أمي
0: الحين عاد؟
1: إيه الحين عيل أمتها باكر.
0: لا بس يعني
1: لا يعني ولا شيء، أنا أدري أنت شايل هم البيت، وإذا دشيت البيت شلون بتشوفها؟ أنت كل اللي عليك توصلني عند الباب وتاخذني من عند الباب، ما تدخل داخل مولية. بعد إيش تبي؟
0: من عند العتبة
1: أبد
0: ولا طق الباب ترى
1: أبد.
0: قومي بح، لا حول ولا قوة إلا بالله، أمري لله.

0: صالح، الساعة الحين 8:30 ومقالك للحين ما كتبته؟
1: لا لا لا طال عمرك، أنا كتبته. إيه؟
0: وين في؟ ليكون بس بالسيارة؟
1: لا لا مو في السيارة، لا في البيت.
0: إنزين الحين ترى قدامك ساعة تقدر تروح تجيبه وترجع.
1: الصاروخ عند أمرك.

0: عساك فيك شيء اقول؟
1: خير؟
0: تروحين وتردين كنك كتويل الساعه؟
1: ما ادري بس صالح تاخر يا يمه. صالح تاخر.
2: ويه
1: نعم لله.
2: والناس اللي مثل صالح ما ينخاف عليه، تطمني تطمني، حطي بطنك بطيخه صيفي مثل ما قالوا.
1: انا مو خايفه عليه، خايفه يتاخر اكثر من كذي.
2: خير ان شاء الله، خلي تاخر راح ما رد. المثل يقول كل تأخيرة فيها خيرة، وانت قاعدة ببيتك مو بيت غريب.
1: أدري أدري يما، بس أهم لازم أحاتي.
2: يا بنيتي سمعيني، هذا أنا قلت لك ما ينخاف عليه، وعش يبون عليه. هذا تلقينا الحين قاعد مع ربعه وضحك وقشمرة ومستانس وناس الدنيا واللي فيها.
1: لا ما افتكر صالح يروح عند ربعه وينساني.
2: وانا في بالله مع الشواذي هالشاذي، وانا في كل هالمدة. الساعة الحين 10:30، ماكو قير ربع بعد شي.
1: يما ولي سلمت، لا تخليني اصير عصبية اكثر من كذي.
2: ليش ليش تصيرين عصبية الحين؟ يستاهل هذا تصيرين عليه عصبية؟ انتي منتي واثقة من زوجك ولا لا؟
1: بلا بلا
2: ولا يعني قدامنا

0: تسمح تقول لي وينك فيك كل هالمده؟
1: هدي اعصابك شبه هدي اعصابك لين يطلق عرج. ايش في صاير بكبري؟ طلعي هداك شوي شوي، كلميني بهدوء علشان اعرف اتفاهم معك، ولا يعني ليش اني تاخرت ساعه بتلش بعمري؟
0: انت كله تبي تسوي نفسك مسكين وفقير وبريء، وانت لا، انت خبيث ومكار وتهمتك واضحه.
1: تهمتي؟
0: اي نعم.
1: اي تهمه هذه؟
0: تهمه اللعب والهياطه على كيفك.
1: ها نادر حنادر، طالعين عدل. شو تقولين؟
0: اقول يا صالح عويض الله منك. أوه. ما بيك؟ اوه طلقني، ما اقدر اعيش معاك، ما اقدر.
1: اي هذا ما كنت انا اخشاه، الان فقط شميت ريحه البصل.
0: بصل، ثوم، فلفل، بهار، المهم انا بصراحه ما بيك.
1: قصر حسك جيراننا للحين ما ناموا.
0: وش علي منهم؟ ناموا ولا قعدوا؟ انا ابي الحل النهائي اليوم. أوكي. والحين.
1: اوكي نادر، اوكي باكر يصير خير. نامي ومن اصبح افلح، والمحكمه لها 20 باب.
0: التنازل لي عن كل شيء.
1: نعم.
0: اي نعم، الاثاث والسكن وحتى هدومك هذه اللي عليك ما تاخذها.
1: يعني اطلع الشارع بدون من غير هدوء؟
0: كيفك والله، عاد كيفك بوزارك
1: مفسخ؟
0: ايه،
1: عشان يقولون هذا مجنون ويدون مستشفى الميانين؟ يعني ترضين؟
0: يا ريت ولا هالعذاب اللي معذبني فيه معاك.
1: لا عاد حدك. عرفت الحين من هو اللي محرضك علي؟ والله ما نام اذا ما قص لسانها. والليله
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
8: تحدق بصرك بشكل آثر، متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
9: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن العائلة الفربيونية، عن شجيرة طشكوت في الحلقة الأولى، وعن أيضا شجيرة زغر في الحلقة الثانية. وفي هذه الحلقة الثالثة سنتحدث عن الجاتروفا ظفاريكا، الزبروت الظفارية، تسمى زبروت في غرب ظفار والسبروت بالساء في شرق ظفار. وتنمو هذه الشجيرة الجميلة جدا على أقدام الجبل، أو تسمى محليا حلكك، المنطقة الفاصلة بين السهل والجبل. هذه المنطقة مميزة جدا لظهور هذه الشجيرة. الجتروفا الظفاريكا من اسمها العلمي هو نبات مستوطن في محافظة ظفار في جنوب الجزيرة العربية، ولها أوراق مثل الكف كبيرة الحجم ومفصصة، وتستجيب بسرعة كبيرة جدا لسحب الخريف وللرياح الجنوبية الغربية، وتبدأ بالاخضرار ويعني تظهر بشكل جميل جدا. يستخدم السائل اللبني الموجود فيها طبيا في إيقاف الدم، قطع الدم، ولها استخدامات بسيطة جدا لأنها ليست رعوية في الأصل، لكنها تساهم بشكل فعال في تثبيت التربة وفي حماية النظم البيئية وفي دعم الحيوانات على تلال الجبل أو أقدام الجبل. تسمى فيموت هذه المنطقة أيضا محليا. وهذه الزبروت أو السبروت كانت تستخدم شجرة الزبروت في صنع نوع من الألعاب يستخدموها الأطفال، بقطع الغصن الطويل يعني بمسافة تصل إلى 30 سنتي مثلا أو 25 سنتي، ويتم إزالة اللحاء بسهولة، يعني يتم استخراج الخشب من هذه الشجيرة بسهولة. بعد أن تستخرج الخشب يظل التجويف اللحاء كما هو، فيتم قطع من الخشب الصغيرة ووضعها في المقدمة، وبعدين يتم دفع هذا الخشب في داخل هذه الأنبوبة، فيتحرك ينطلق كذا بسرعة تصل إلى، يقطع مسافة تصل إلى 10 متر أو 8 متر أو 7 متر. فكانت تعتبر من الألعاب الطفولة للأطفال في منطقة الخريف. وهذه اللعبة أيضا تحمل ذكرى مرتبطة بهذه الشجيرة، وسبحان الله بعد أن تمتص من أمطار الخريف ما يكفي يكون في مرونة أكبر في إزالة الخشب عن اللحاء، ولحائها السميك مميز للغاية أيضا. بالنسبة لثمارها فيها ثمار من 4 فصوص. أنا كنا شجرة بحد ذاتها هي من الأشجار السامة إلى حد ما، سائلها سام إلى حد ما، لكن نحن كنا نتغذى على ثمارها وكان الثمار لذيذة وجميلة جدا. فيها غلاف يغلف هذه 4 فصوص، وفي داخل الفصوص أيضا البذور كنا نتغذى عليها. شجيرة جميلة جدا، أول من يبشر بالخريف وأول من يبشر بالصرب، يعني تتحول إلى اللون الأزرق إلى اللون الأصفر مباشرة تقريبا بعد أن تتوقف أمطار الخريف قليلا أو ترتفع درجات الحرارة. هي من النباتات التي تتأثر بسرعة، وسبب تأثرها الرئيسي علميا لأنها ذات أوراق يعني تصل إلى حجم الكف ومفصصة، فكلما دخلت عليها الحرارة ارتفع درجة الحرارة، كلما فقدت الكثير من مياه من الماء بسبب النتح اللي يحدث في هذه الأوراق، فتتخلص منها حتى تحافظ على وضعها البيئي كما هو، وتدخل في مرحلة الكمون حتى يعود الخريف مجددا لتستجيب الملايين من الكائنات الحية مباشرة مع الرياح الجنوبية الغربية القادمة من بحر العرب. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
8: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال البرنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهراً.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: البدار البدار يا أهل مسقط، استعدوا قبل أن يقع الفأس في الرأس، وقبل أن تقع ضحية وحشية البرتغاليين التي شاهدتها بأم عيني.
2: مسقط حصينة ولن يقدروا عليها.
1: لا تكن مغرورا يا أخ، لديهم مدافع قوية فوق ظهور سفنهم، وجيش كبير جلبوه من بلادهم ومستعمراتهم، مزود بأحدث الأسلحة، ولا عقيدة عندهم سوى القتل والنهب والاغتصاب. وسوف يهاجمون مسقط حتما لشهرتها التجارية، وهدفهم وضع اليد على جميع المرافئ في هذه المنطقة العربية. وها أنا قد جئت لتبليغكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
2: بارك الله فيك وفي همتك يا شيخ حسن. أنا أقترح أن ندعو جميع أهالي مسقط غدا لاجتماع أكبر، ونريد منك يا شيخ أن تبقى أنت ورفاقك هنا في مسقط وتشرح للجميع ما جرى.
1: وأقترح أن ترسلوا عددا من رجالكم إلى سواحل مسقط وسداب وريام ومطرح لمراقبة الشواطئ، خوفا من وصول سفن البرتغال.

0: وفي اليوم التالي عقد الاجتماع الكبير. لم يبقى رجل ولا امرأة إلا وقد حضر. وقد عقد الاجتماع في الوادي، حيث يبدأ أوله بحارة بني وهيب وينتهي ببيت المظفر. واستهل الاجتماع أحد الأعيان من كبار التجار.
1: يا إخواني، يا أبناء مسقط الأعزاء، لقد عشتم في هذه المدينة يا أعزاء كرماء، وبنيتم لها المجد التجاري، فأصبحت كما ترون اليوم أكبر مدينة تجارية في المنطقة. إن مسقط هي ثغر عمان وبابها وسورها من جهة البحر، فإذا انهار هذا السور فقد حل الاحتلال الأجنبي على عمان كلها، وذاق أهلها الشر والذل.
2: الاحتلال موجود.
3: أنتم التجار أخضعتمونا لحاكم هرمز،
4: والإمام محمد بن إسماعيل قد قسم شعبنا إلى قسمين.
1: لا وقت للوم وإثارة المشاكل الآن، واسمعوني يرحمكم الله.
2: هيا أكمل.
1: لقد أقبل إلينا قوم جدد من أقاصى أوروبا، ولهم لهم إلا احتلال بلادنا وانتهاك حروماتنا وسلبنا حقوقنا، وعلينا ألا نؤخذ على حين غرة كما حدث لإخواننا في سقطرى. وها هو ذا سيد من سادات سقطرى ورجل من كبار تجارها، قد نجا بنفسه وأهله بصعوبة وأقبل إلينا لينذرنا جزاه الله كل خير. تفضل تفضل يا شيخ حسن، واروي للناس ما جرى معكم.
5: سلام عليكم يا أبناء مسقط.
6: وعليكم السلام ورحمة.
5: سلام على الرجال والنساء. لقد جاء اليوم على متن البحر العربي قوم غرباء طامعون فينا.
3: لا فرق، سوف نستبدل حاكم هرمز بحكم هؤلاء الغرباء.
5: هيهات يا أخ، إذا كان حاكم هرمز قد رضي بالسيطرة السياسية وبعض الضرائب والمكوس، فإن هؤلاء لن يتركوا لنا شيئا، وسوف يسيطرون على الحكم والسياسة والمال وكل ما تملكون، وسوف يتجرؤون على نسائكم وأبنائكم، فماذا أنتم فاعلون؟
7: لن نرضى بالذل والاحتلال أبدا، وإذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهلي، وإذا الجبان نهك يوم كارهة خوفا عليك من ازدحام الجحفلي، فاعص مقالته ولا تحفل به، واقدم إذا حق اللقاء في الأول، واختر لنفسك منزلا تعلو به، أو مت كريما تحت ظل القسطلي، فالموت لا ينجيك من آفاته، حصن ولو شيدته بالجندلي.
5: أقدر لك حماستك أيها الأخ الكريم، ولكن الوقت الآن هو وقت العمل والتخطيط كما يفعل العدو.
1: أخبرهم يا شيخ حسن، أخبرهم عن هؤلاء القوم الغرباء وما فعلوه.

0: وقص عليهم الشيخ حسن بالتفصيل كيف قدم البرتغاليون بسفنهم في 18 من شهر أغسطس من عام 1507، وكيف قصفوا الجزيرة والبيوت بمدافعهم، كما حدثهم عن مقاومة الأهالي للمحتل باستماتة، وعن وحشية المحتل البرتغالي ثم احتلال الغزاة الغرباء أخيراً للجزيرة، وكيف استطاع الهرب بأهله والنجاة بهم على متن سفينة الدانة وملاقاته لسفينة الشاهين.
1: ولماذا اختاروا جزيرة سقطرى كبداية للهجوم على بحر العرب يا ترى؟
2: هذه هي عاقبة الفرقة أيها العمانيون. الداخل يحكمه محمد بن إسماعيل،
3: والساحل والباطنة تفرقت إلى مقاطعات، وكل حزب بما لديهم فرحون.
4: أين هذا الفرح وجزء من بلادنا يخضع لجزيرة صغيرة اسمها هرمز؟
1: جميع أجزاء البلاد الآن مهددة بخضوع أقسى وأصعب، فما الذي أعددناه للقاء العدو أيها المجتمعون؟ قولوا.
2: أعددنا العزيمة والإباء، وسوف نقاوم المحتل مهما كان الثمن.
1: أخي الكريم، لديهم مدافع لم نألف مثل قوتها من قبل، إنها تطلق سحابة من الدخان بعد انفجار قوي، فتطلق قذيفة تصل إلى مكان بعيد وتصيب أهدافها بدقة.
5: هل تسمحون لي بالكلام؟
1: تفضل يا شيخ موسى، ما أحوجنا الآن إلى سماع رأيك الحكيم.
5: إنها ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها لغزو الطامعين، وقد رددناهم مرارا على أعقابهم خاسئين والحمد لله. تذكروا أن أجدادكم ساهموا في الفتوحات الإسلامية شرقا وغربا، ولم ترهبهم نيران الروم ولا قوة الفرس. لقد صبروا وصابروا في غير بلادهم، فكيف بنا نحن وقد غزينا في بلادنا؟
1: وما الذي تقترحه يا شيخ موسى؟
5: نعم، أقترح الآن تشكيل لجان من الشباب والشيوخ والكهول من أهل الخبرة والعلم والشجاعة والمعرفة من أجل التخطيط والمقاومة.
1: هو نعم الرأي.

0: ساد جو من الحماس، وتم تشكيل اللجان المختلفة التي اجتمعت فيما بينها. وبعد مناقشات مثمرة مفيدة وجدال ونقاش، خرجت اللجان بقرارات مهمة، وذهب أعضاؤها إلى مجلس الشيخ موسى ليبلغوه ومن معه من أعيان مسقط بقراراتهم.
1: ماذا قررتم يا لجنة المياه والآبار؟
2: قررنا حفظ المياه في الوادي الصغير والكبير وآبار الطويان، ومرابطة عدد من المتطوعين في هذه الأماكن لحفظها.
1: وأنتم يا لجنة الحصون والدفاع؟
3: إقامة الحواجز على الجبال المشرفة على الميناء من المكلا إلى وادي العور، خشية أن يتسلل العدو من البحر عبر الجبال.
1: أحسنتم أحسنتم. وأنتم يا لجنة المقاومة والقتال؟
4: قررنا توزيع السلاح على من لا يملك سلاح.
1: وماذا أيضا؟
4: تكوين فرق فدائية تهاجم سفن البرتغاليين الراسية في الميناء عند الليل إذا وصلت.
1: وأنتم يا لجنة التنسيق؟
5: قررنا إرسال سفراء إلى عمان الداخل وساحل عمان وقبائل الظاهرة وطلب دعمهم وتحذيرهم.
1: أحسنتم أحسنتم. وأنتم يا لجنة الاستطلاع؟
6: وضع جهاز خاص من المراقبين لتتبع حركات البرتغاليين في البحر العربي.
7: أنا لدي اقتراح وأرجو أن لا تسيءوا تفسيره.
1: ما هو يا شيخ؟
7: منع للضرر وتحسبا لقوة العدو الغاشم وظلمه، فأنا أقترح تشكيل لجنة من وجهاء المدينة لمفاوضة البرتغاليين إذا اقتنعوا ببعض التسهيلات في الميناء ودفع مبلغ سنوي لهم.
8: لا أعتقد أنهم يقنعون بذلك، فمطامعهم أكبر من ذلك بكثير.

وقد صدقت توقعات الشيخ حسن، فها هي الأخبار تتوارد باقتراب البرتغاليين، تسبقهم أخبار جرائمهم ووحشيتهم. كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة، عبد الله الصبحي طبيب عماني يقف في كندا وجها لوجه أمام الطفل الذي كانه في نزوة تحت ظلال الجبل الأخضر. ثلة من الكتاب العمانيين والعرب يكتبون بتأثر بالغ، معبرين عن حزنهم لرحيل المغامرة العمانية متسلقة الجبال نظير الحارثي التي رحلت عن عالمنا يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. وأدونيس يكتب قصيدة عن بيروت، خبزا يعجن بماء أحمر. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.

يحدث أن تكون الطفولة مسبارا كاشفا للطريق، أو مصباحا هاديا للمقبل من الأيام. الطفولة بكل مزقها وتشظياتها، بكل عذوباتها وعذاباتها، بكل ما فيها من فاكهة أو جراح، بكل ما يتفجر فيها من معان ومن دروب صغيرة. ليست هي المرآة، بل هي الوجه الندي الذي سينكشف ويورق ويتشجر في مقبل الأيام، والذي سيكون تميمة حارسة للفتى والرجل والكهل، للصبية والمرأة والأم العظيمة. في الدقائق القادمة نستمع للطبيب العماني عبدالله الصبحي وهو يحاور أثناء دراسته في كندا لطب الأعصاب تلك الطفولة بعين بالغة الشفافية وبقلب ممتن لتلك الطفولة وانسحاراتها ومخاوفها في أحضان الجبل الأخضر في داخلية عمان. يكتب عبدالله الصبحي في رسالته إلى الطفل الذي كانه يقول: جئت إلى كندا طبيبا للأعصاب، لكنك لم تصل إليها وحيدا، حملت معك القرية كلها في حقيبة لا ترى، صوت أجراس الغنم في المساء ورائحة الطين بعد المطر ودفء الوجوه التي كانت تطرق الباب حاملة تمرا أو طبق ثريد، حملت الأزقة والوديان والنوافذ القديمة، وحملت ذلك الطفل الذي كنته. نستمع إلى الرسالة التي يوجهها من كندا طبيب الأعصاب عبدالله الصبحي إلى الطفل الذي ما زال يدرج هناك

سماء كندا بعد أن عبرت أكثر من 4 عقود من العمر، وأول ما أريد أن أبوح به لك، لا تقلق، لم تضع الطريق يا صغيري. ما زلت أراك جالسا على تراب الجبل الأخضر تحصي النجوم بأصابع صغيرة لا تكاد تبلغ عددها، وتصغي إلى هدير المطر وهو يملأ الوديان ويوقظ الصخور. كنت تظن أن الدنيا تنتهي عند حدود قريتك، وأن الغيوم لا تعرف سوى قمم جبالك، ولم تكن تدري أن قلبك الصغير سيحمل ذات يوم خرائط لا تنتهي، وأن خطاك ستعبر بحارا وقارات لم تسمع بأسمائها بعد. أتذكرك يوم حملت حقيبتك إلى مدرسة سلطان قابوس الداخلية ببركة الموز، كانت أثقل من كتفيك الصغيرين وأثقل مما ينبغي لطفل أن يحمل. أتذكر دموع الليلة الأولى وصوت أضواء الفلورنس المرتعش في الممرات الطويلة ووحشة السرير البعيد عن دفء البيت وحضن الأم. لم تكن تعلم آنذاك أنك تتدرب على الشجاعة، كنت تتعلم بصمت كيف تصادق الوحدة وكيف تحفظ القرآن وعيناك تلمعان بالدمع، وكيف تجعل من الألم رفيقا للطريق لا عدوا له. كنت شمعة صغيرة تقاوم العتمة في زاوية قاعة الدراسة بينما ينام الجميع. ثم كبرت قليلا، في نزوة جلست تحت ظلال النخيل على ضفاف فلك دارس تقرأ أحلامك بين دفتي الكتب وتراقب وادي الأبيض وهو يمضي في طريقه كما تمضي الأعمار. وهناك بدأت تدرك أن المعرفة ليست صفحات تحفظ، بل رحلة طويلة نحو الذات. وفي كلية الطب بجامعة السلطان قابوس صرت تمشي في أروقة يختلط فيها عبق الكتب برائحة المستشفى. كنت تظن أن التعب لا نهاية له، وأن الامتحانات جبال لا تتسلق، وأن العجز الذي يزورك أحيانا علامة ضعف. لكنني أكتب إليك الآن لأقول لم يكن شيء من ذلك عبثا. كل ليلة سهر وكل صفحة أعيدت قراءتها وكل خوف هبته في صدرك كانت حجرا يوضع في بناء سيكتمل يوما. ثم حملتك الأقدار أبعد مما تتخيل، جئت إلى كندا طبيبا متخصصا في تخصص دقيق للأعصاب، لكنك لم تصل إليها وحيدا، حملت معك القرية كلها في حقيبة لا ترى، صوت أجراس الغنم في المساء ورائحة الطين بعد المطر ودفء الوجوه التي كانت تطرق الباب حاملة تمرا أو طبق ثريد. حملت الأزقة والوديان والنوافذ القديمة، وحملت ذلك الطفل الذي كنت. واليوم وقد صار عمري يساوي عمرك 8 مرات، ما زلت أراك حيا في داخلي. لم أغادرك يوما ولم تغادرني، كنت الرفيق الذي عبر معي كل المطارات وكل المدن

0: كل المناوبات الطويلة وكل لحظات الفرح والانكسار، أريد أن أخبرك بشيء واحد فقط. لا تخف من الغربة القادمة، لا تبكي كثيرا في ليلة الفراق الأولى، فكل دمعة ستكتب حرفا في حكايتك، وكل لحظة خوف ستتحول من الزمن إلى شجاعة، وكل كلمة استعصت عليك في كتاب الطب ستغدو ذات يوم يدا تمتد بالشفاء إلى إنسان لا تعرفه. أعلم أنك لست ذكرى بعيدة في سجل العمر، أنت الأصل الذي تفرعت منه الحكاية كلها، أنت الأبجدية الأولى التي تكونت منها الجمل اللاحقة، أنت الجذر الذي ما زالت الأغصان تستمد منه خضرتها. ولذلك أقول لك بعد كل هذه السنوات، لم تضع يا صغيري، لم تضع أبدا، بكل الحنين الذي تعجز اللغة عن حمده، أنا أنت بعد 35 عاما، مودتي صديقك عبد الله الكبير.
1: كان ذلك طبيب الأعصاب عبد الله الصبحي في رسالة له من كندا إلى طفولته، شمعته الصغيرة التي تقاوم العتمة والجذر الحي الذي لا يفارق دواخله. الطفولة هنا لا تطارد أحدا، بل تشتبك وتتمازج وتأتلف، حيث الحلم والوعد وحيث المنسرب والطالع نهر واحد بنشيدين حميمين.

0: في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: سبحان الله، الإنسان بقدر ما احنا ضعاف يعني على هذه البسيطة، لكن يعني نرى قدرة الله سبحانه وتعالى يعني في ذلك الضعف، وأيضا في تلك القوة اللي تخلينا نوصل. يعني إذا كان الطريق 5 ساعات أو 20 ساعة أو 30 ساعة، يعني آخر قبل تسلقته لين وصلت القمة كان 35 ساعة، أنا كنت أفكر طول هذه 35 ساعة، يعني أحيانا أقول ليش، أحيانا أقول كيف بوصل، أحيانا بقول هل بوصل، هل برجع. فالإنسان يرجع إلى أن لا يزال يعني مخلوق صغير في هذا الكون، مهما بلغ التطور، مهما بلغت التكنولوجيا، الإمكانيات اللي عندنا، الفلوس اللي معنا، لكن لازلنا يعني نقول سبحان الله، وبعدنا يعني في أشياء كثيرة نتعلمها.
3: أميرة الحارثي متحدثة عن قوة وهشاشة الإنسان وعن نداء المغامرة والحلم. إثر انهيار ثلجي في جبل برود بيك بسلسلة جبال باكستان، رحلت عن عالمنا المغامرة العمانية متسلقة الجبال نظيرة الحارثي، وقد عثر على جثمانها عند أسفل موقع الانهيار مع 9 متسلقين آخرين، من بينهم أيضا المتسلق الشهير نيرمال بورجا صاحب الرقم القياسي لأسرع صعود لأعلى 14 قمة في العالم. نظيرة الحارثي وصلت في 23 من مايو عام 2019 إلى قمة إيفرست التي يبلغ علوها 8848 مترا، كما وصلت في يناير عام 2021 إلى قمة أبدا بلام، ثم إلى قمة ماناسلو في سبتمبر 2021. في الدقائق القادمة نقرأ بعضا من السطور الأسفة والحزينة لهذا الرحيل المباغت، ولمشاعر التأثر لهذا الفقد، وعن جوانب تتعلق بالحضور الفريد والملهم الذي مثلته نظيرة الحارثي.

الشاعرة فاطمة الشيدي تكتب عن نظيرة الحارثي تقول: ابتسامة نظيرة هي أكثر ما أعرفه عنها، تلك الابتسامة التي تعكس الشغف الداخلي العميق فتظهر على الوجه بسلام وهدوء وبلا تشنج أو تصنع، ابتسامة تقول بصدق وهدوء أنها فعلت ما تحب وأحبت ما تفعل وعاشته بحب والتذاذ، وربما اختصرت الحياة فيه، وأنها عاشت الحياة بشغف مفرح وامتصت عصارتها الندية بعمق، حتى الابتسامة التي أصبحت تجسدها تماما وتعكس حضورها العميق في كل مكان، تلك الابتسامة التي كانت تذهب بها للأعلى بسلام وهدوء وتمارس كل شيء بطمأنينة الحرية وسلامها، كما يقول كازانتزاكس: لا أخاف من شيء، لا أطمع في شيء، فأنا حر. الروائية بدرية الشحي تكتب عن نظيرة الحارثي تقول: عرفتها امرأة ملهمة ونشيطة ومتواضعة ومتفائلة، صنعت لها طريقا خاصا تحف به المخاطر والتحديات، لكنه كان شغفها الأوحد، وبه تكتب رسالة عن التحدي والإصرار والمخاطرة، وكأنها جميعا سرها لمواصلة الحياة ومتعة لا يستسيغها الكثيرون ويترددون في اقتحامها. كانت تعشق القمم الصعبة، كانت تضع علم عمان في كل قمة تصلها، كمن يريد لوطنه أن يكون دائما في القمة. الكاتبة منى حبراس تكتب: نظيرتنا التي رحلت لتبقى رحمك الله يا بنت الأعالي. الكاتبة أمامة مصطفى كتبت: ستبكيك جبال عمان وسهولها، ستبكيك القمم العالية، ستبكيك قلوبنا أيتها الغالية، إلى رحمة الله نظير الحارثي أيتها الرائعة خلقا وخلقا. الكاتبة عادي العدي تكتب عن الإلهام الذي خلفته نظير الحارثي في نفوسنا تقول: كثيرا ما مرت علي هذه العبارة خلال السنوات الماضية، ولكني لأول مرة أشعر بعمقها منذ الأمس بعد وفاة المتسلقة العمانية نظير الحارثي: اعثر على الشيء الذي تحبه ودعه يقتلك. تشارلز بوكوفسكي. لطالما بدت لي عبارة صادمة وربما مبالغا فيها، لكنني اليوم أراها من زاوية مختلفة، ليس لأنها تمجد الموت، بل لأنها تتحدث عن أن يعيش الإنسان مخلصا لما يؤمن به، وأن يكرس عمره لما يمنحه المعنى مهما كان الطريق شاقا. قد نختلف حول حجم المخاطرة، لكن لا يمكن إنكار أن نظيرة عاشت وفية لشغفها حتى اللحظة الأخيرة، ورحيلها ذكرني بأن السؤال ليس كم سنة عشنا، بل كيف عشنا ولأي شيء وهبنا أعمارنا. ما تركته من إلهام كان وما يزال أثرا باقيا في نفوس كل من عرف قصتها. لروحك السلام والحب والاحترام يا نظيرة. الشاعرة والإعلامية بروين حبيب كتبت عن نظيرة الحارثي تقول: ليست كل الأحلام تنتهي عند القمة، بعضها يذوب في الثلج ويصير قدرا. رحلت نظيرة الحارثي وهي تمضي نحو الحلم الذي أحبته، كأنها كانت تعرف أن بعض الطرق لا تعود منها الأقدام، بل تعود منها الحكايات. للموت هناك في الأعالي طعم الثلج ورائحة الغثيان وصمت أبيض
يبتلع أسماءنا قبل أن يسلمها إلى السماء. رحلت نظيرة، لكن الحلم الذي تحدثت عنه سيظل شاهدا على روح لم تخش الارتفاع ولم تساوم على شغفها. الصحفي المخضرم حمود السيابي من بين ما كتبه عن الوعل العربي ينهي نزهته الأخيرة في جبل برود بيك بباكستان، يكتب قائلا: من الأليق بتفعيل بيت شعر أبي القاسم الشابي؟ ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر غير ابنة شاعر كبير لطالما تغنى بالعاديات ضبحا وبالموريات قدحا القائل: أثرها وهي تنتعل السحابة جيادا ضمرا خيلا عرابا. من الأقرب على التبختر بين القمم كوعل عربي غير أخت شاعر ورحال كتب يوما عن صاعدي الجبال بعيونهم التي تسيل بياضا والذين ترتفع أجسادهم قنديلا ونصف. من الأقدر على فهم علم الجبال الأوروغرافيا غير ابنة جبل كوش في عز القابل حيث تتربى الأرواح التي تتعشق الهايكينج؟ من الأجدر بتحمل مشاق الصعود غير التي كبرت في مخيم المرشدات ورضعت مع صباها شعار كن مستعدة؟ ولأجل هذه الأسباب وغيرها كانت نظيرة بنت أحمد بن عبد الله الحارثي تتدرج في الصعود، بدءا برفصة البيت المنيف لعائلتها إلى ارتقاء ربوط المدخل حيث ينتظر العسكر، إلى جديل السواقي ودكوك المقاصير، إلى تلال الرمل، وانتهاءا بالهايكينج. وفي يوم مفصلي كانت نظيرة الحارثي وجها لوجه مع ملهمها خالد السيابي ذات عودة له من إيفرست بأصابع باردة لكثرة ما حفر في الثلج ليغرس راية عمان الثلاثية الألوان. يختتم محمود بن سالم السيابي مادته عن نظيرة الحارثي بهذه الكلمات: لقد اختتم الوعل العربي تكليفه وأنهى في أعالي باكستان نزهته الأخيرة. سعيد الحارثي شقيق نظيرة يكتب في حسرة الفقد: أعلم بأنك كنت تسيرين على خطى الشاعر نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، وللمفارقة أنت تمكنت من تحقيق الحلمين. رحلت نظيرة كجسد، ولكن تبقى لديها حقيبة تزلج فاضت منها المغامرات ونبتت حولها الأزهار. حمد الصبحي يكتب عن نظيرة الحارثي مستشهدا بكلمات الشاعر سيف الرحبي التي يقول فيها: كل هذه الذرى ولا أحد تركله رغبة الصعود إلى جبل. يكتب حمد الصبحي قائلا: يوم فاجع في عمان بجبالها الحزينة العالية عاشقة القمم والأعالي متسلقة الإرادات والمستحيل، أي اندفاع جرفك منذ الصبا العماني الجبلي لقهر الذرى العصية مسكن النور والجوارح وعرين أحلامها. قبل أن يذهب بها الطموح والحلم الشاق لمعانقة وتسلق الإيفرست أعتى الذرى وأصعبها على وجه الأرض والتي لا يغامر نحوها إلا من بلغ أقصى حالات التحدي بأنسنة وحش الطبيعة الأسطوري بكل تجليات هذه الطبيعة وطقوسها الصقيعية الباردة أو الجرداء المرتفعة القحالة والحرارة قبل أن تصل إلى قمم الإيفرست، كانت العمانية نظيرة الحارثي
قد جابت جبال عمان ومرتفعاتها طولا وعرضا منذ صباها للواقع والمخيلة، أخذها هوى المغامرة والاقتحام لتضاريس طبيعة بلادها، وكأنما احتشد في رأسها المغامر وأعماقها ذلك اللاشعور الجمعي للطفولات العمانية الجبلية. نظير الحارثي كانت التجسيد الحي الباقي من أولئك الأسلاف الذين خاضوا مغامراتهم الوجودية الكبرى بأشكال مختلفة من الاندفاع والتلقائية في التاريخ، التجسيد الأسمى لمعايشة الخطر وافتراس الهواجس في اللحظة المحتدمة بالاحتمالات الصعبة. وكما عبر الفيلسوف الألماني نيتشه، عش في خطر، أي أن الحياة التي تستحق أن تعاش ربما تلك التي تكون في قلب القلق والخطر والمغامرة، سواء بالحياة الواقعية أو حياة الفكر والأدب. الحياة الحدية على الحافة دائما، حافة الجبال والتصور والكون. رحلت نظير الحارثي وهي تخوض مغامرتها الكبرى مع كبار متسلقي ومغامري العالم، وقد كانت قبل منازلتها الملحمية الأخيرة هذه قد تسلقت إحدى قمم الإيفرست ورفعت شارة أو علما باسم زميلها المتسلق العماني الذي رحل قبلها عن نازلة مرض مفاجئ، خالد السيابي. الشاعر أحمد الحارثي يكتب عن نظير الحارثي في وداعية متفجعة يقول: هل علينا أن نروي بدلا عنك قصص صعودك لقمم إيفرست أو كليمنجارو؟ وهل علينا أن نروي بدلا عنك مشاهد المرتفعات الشاهقة وبياض الثلوج التي تنام في أعماقها أحلام من تقاسمينهم التحدي والوصول للنهايات الأبدية والصامتة في جبل أمد أبلام أو جبل مناسلو أو في برود بيك بباكستان؟ بالتأكيد لن نستطيع سرد ولو النزر اليسير من هذه التفاصيل التي تشبعت بها ذاكرتك وبصرك وأحذيتك الرياضية وعكازاتك التي توازنين بها جسدك في رحلتي الصعود والهبوط كلما تمايلت به الريح، أو كلما انزلق حذاؤك من على كوة ثلج لم تطأها قدم متسلق منذ سنوات فيما نحن نستريح على أرض صلبة وطقس معتدل. فمن تعود التحدي واختار مخاطره وأدواته الرياضية التي لا نفقه منها نحن سكان الجغرافيا المستوية سوى أشكالها وغرابتها وجهلنا لطريقة استخدامها، ليس كمن يتابع لمعان وانهيارات الجليد وهي تدحرج في طريقها كلما كان فوق ظهرها. إنها الطبيعة الغدارة التي لا تتردد في خذلانها لنا وكسر إصرارنا. فقط في هذا الصباح ينهار الجليد وتنهار اللحظات والملاحظات التي دونتها في ذاكرتك ودفتر مذكراتك ومشاهداتك عن الحيوات البسيطة لسكان القرى وعن الطرق الوعرة وعن المخاطر والجثث المتجمدة وعن رفقاء قدموا من كل العالم للوصول إلى ما يريدون. هذه العوالم لا تزال تتشكل معالجاتها التحريرية بين يدي شقيقتك مياسة. نعم، ولكن في برود بيك بباكستان التي أخذتك منا في لحظة صاعقة لن تستلم شقيقتك آخر ملاحظاتك، ولن تتلقى أمك اتصالاتك، ولن يستفيق إخوانك وأخواتك من وجع هذا الصباح من الخبر الذي هز أركان قلوبهم وزوايا بيتهم. وداعا يا نظيرة، وداعا.

بكل الحب والتأثر تكتب سمية اليحمدي عن نظير الحارثي. صعدت إلى السماء يا نظيرة في صعودك الأخير، طبت حية وميتة في ذاكرة الجبل وذاكرة عمان.

كثيرون كتبوا عن بيروت وعن جمالها وجراحها، عن أبهتها وحيرتها، عن تضعضعها وولادتها، عن سحرها وكبريائها. أدونيس كتب نصاً عن بيروت بعنوان بيروت خبزاً يعجن بماء أحمر. نقرأ شيئاً من هذا النص الذي يؤثر بيروت ويشعرنها ويفلسفها وينظر لها بعين العاشق أحياناً وبعين الراثي أحياناً وبعين الرائي أحياناً وبعين الطفل أحياناً وبعين الصقر أحياناً وبعين التاريخ والوعد وبعين الماضي والقادم. يكتب أدونيس عن بيروت الخبز الذي يعجن أو عجن بماء أحمر. يقول: بيروت خبازة للكلام، كريمة، ماهرة، فاتنة، يجدر بالشعراء جميعا أن يحتفوا بكتاباتها، هي التي تعمر الجسور بين التواريخ وبين الإنسان والإنسان وبين الأبدي والعابر. هكذا لكي أعرف كيف أحيي شجرة ورد في بيروت علي أن أقرأ الأعمال الكاملة التي كتبها العطر، أن أجمع الفضاء والهواء، الماء والتراب، القمر والشمس في صحن واحد. ماذا يتوجب علي إذن أن أفعل لكي أحتفي بغابة الأسئلة التي تسهر بيروت بين أحضانها؟ ماذا أفعل حين أسمع سؤالها الدائم الأول: كيف نطلق اليوم صفة الإنسان على من يقتل البشر عمدا ودون تمييز واستمتاعا بلذة القتل؟ ولماذا عندما بدأ الإنسان يعمل لكي يصبح إلها بدأ يعلو، وعندما وصل إلى ما ظن أنها غايته أخذ ينحدر؟ أوه، يكاد علمي أن يقتلني. ليس الموت في هذا العالم هو العاطل عن العمل، وإنما الحياة نفسها هي التي لا تعمل، ذلك أنها لم تعد تعرف كيف تعمل وماذا تعمل. بيروت، يقال الحرب تريد هي نفسها أن تقيم للقتل نصبا ضخما، لكن لا يزال هناك خلاف بين أصحابها، هل يوضع هذا النصب بين يدي الجبار المهيمن؟ هل يوضع إلى يساره أو إلى يمينه؟ وهل يقام اليوم أو غدا أو بعد غد؟ ألديك ما تقولينه: الجسم نفط، القميص غاز، والحياة بينهما قنبلة ترقص مع الملائكة وتأكل على مائدة الله؟ إنه الدم يكتب سيرة الخالق، إنه الدم يكتب سيرة الخليقة. كلا، بيروت ليست مستودع أجوبة، إنها بالأحرى رحم لتوليد الأسئلة، ذلك سرها المقلق الفريد المعذب الآسر. كلا، لا يقدر العنف في شتى أشكاله أن يحميها أو أن يدافع عنها، حتى ذلك العنف الذي يستخدم أسلحة تنزل مباشرة من مصنع الآلهة. طفل ولد أمس بعيدا عن بيروت، لكن في أحضانها سمي باسم يبدأ بحرف الألف. تخيله بعد سنوات يسير في شارع، يجلس في مقهى، يدخل إلى مكتبة، يزور متحفا، يؤاخي بينه وبين عينيه. ها هو يعرف كيف يقيس بقلبه المسافة الغامضة بين نجمة ونجمة. ها أنا أرى إليه يحاول أن يمسك بيمامة تفر قافزة، تظل قريبة إليه يلاحقها كأنه يلهو معها. فجأة يبكي، يرسم بدمعه جناحا، غالبا سيكون الفجر أنثى. بيروت سقيفة، تاريخ، ميدوزا، لن نخطئ الطريق إليك. بيروت هجرة، أسوار، جدران، أنفاق، لن نخطئ الطريق إليك. بيروت خنادق، متاريس،
لن نخطئ الطريق إليك. بيروت أدراج، قباب، صوامع، أضغاث، أحلام، قبائل، لن نخطئ الطريق إليك. بيروت انهدامات، حراس، سجون، قلاع، جذور، معادن، أشلاء، أنقاض، لن نخطئ الطريق إليك. نعرفك، نثق بأجرك. أخذني الفضاء الذي أصادقه باسم بيروت وشتتني في شهيق الرغبة وزفيرها. ماذا تقرأ؟ لا أقرأ، أتصفح الكتاب الأخير الذي يكتبه ضوء بيروت.

0: صلاح السيتية متحدثا عن كتابه الرامي الأعمى. الرامي الأعمى هو عنوان كتاب نثري يضم مجموعة من الدراسات في الشعر وفي الحوار المعطل بين الصحافة العربية والإسلامية من جهة وبين الصحافة الغربية من جهة ثانية. والعنوان الرامي الأعمى ورد في رسالة للموسيقار الشهير غوستاف ماهلر، حيث يقول: لست سوى نابل يرمي في الظلام. إن الفنان هو ذلك الإنسان المتربص في ظلمة ذاته أو في ظلمة الوجود بذلك الشيء المجهول لكي يصيبه بدقة دون أن يعرف مكانه أو صفته، وعندما تنقشع الظلمة يفحص عن أمر فريسته ليرى حمار هي أم غزال أم شيء آخر. ذلك هو العمل الفني الصادق والعميق، انطلاق من ظلمة الذات أو من ظلمة الوجود إلى الوضوح المطلق.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.
1: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
2: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة.

0: ينطق اسمه بيرتولد بريشت أو بيرتولد بريخت حسب القواعد اللفظية للغات المختلفة. وبحسب قواعد اللغة العربية فقد درج اسمه في كل مكان من العالم العربي بيرتولد بريخت. يعتبر بريخت من أهم كتاب المسرح العالمي في القرن العشرين، ويقوم مذهبه في المسرح على فكرة أن المشاهد هو العنصر الأهم في تكوين العمل المسرحي، ومن أجل المشاهد يكتب المسرحية بحيث تثير لديه التأمل والتفكير في الواقع وضرورة اتخاذ موقف ورأي من القضية المتناولة في العمل المسرحي.
1: ولد بيرتولد بريخت في عام 1898 في مدينة أوغسبورغ، درس الطب في ميونخ وعمل في مسرح كارل فالنتين. في عام 1922 حصل بريخت على جائزة كلايست عن أول أعماله المسرحية. وفي عام 1924 ذهب إلى برلين، وهناك أخرج العديد من مسرحياته.
0: كان بريخت من أهم كتاب المسرح في ألبانيا قبل عام 1933، ولكن بعد استيلاء هتلر على الحكم وممارسة القهر والاغتيالات ضد المعارضين وإحراقه كتب الأدباء الذين لا ينتهجون نهج النازية وكتب الأدباء الذين لا يرضى عنهم، وكانت كتب بريخت من الكتب التي أحرقت، هرب بريخت من ألمانيا إلى الدنمارك وعاش فيها عدة سنوات، ثم هرب إلى أمريكا حين اجتاحت القوات النازية الدنمارك في بداية الحرب العالمية الثانية، حيث كانت جيوش هتلر تتوغل في أوروبا كلها وتحتلها بلدا بلدا.
1: هرب بريخت إلى الولايات المتحدة، وهناك قابل العديد من المهاجرين الألمان الذين فروا من الدولة النازية، وكتب في أمريكا أهم أعماله ومنها نظريته عن المسرح الملحمي، وقد نشرها عام 1948 بعنوان الأورغانون الصغير للمسرح.
0: وفي عام 1947 حكم بيرتولد بريخت في واشنطن بسبب أفكاره التي تناهض الرأسمالية، وفي عام 1948 عاد إلى وطنه ألمانيا بعد سقوط هتلر وحزبه النازي، ولكن لم يسمح له بدخول ألمانيا الغربية فذهب إلى ألمانيا الشرقية حيث تولى هناك في برلين الشرقية إدارة المسرح الألماني.
1: من أهم أساليبه في كتابة المسرحية هدم الجدار الرابع، ويقصد به جعل المشاهد مشاركا في العمل المسرحي واعتباره العنصر الأهم في كتابة المسرحية. والجدار الرابع معناه أن خشبة المسرح التي يقف عليها الممثلون ويقومون بأدوارهم تشبه غرفة من ثلاثة جدران، والجدار الرابع هو جدار وهمي وهو الذي يقابل الجمهور. التغريب، ويقصد به تغريب الأحداث اليومية العادية، أي جعلها غريبة ومثيرة للدهشة وباعثة على التأمل والتفكير. المزج بين الوعظ والتسلية، أو بين التحريض السياسي وبين السخرية الكوميدية. استخدام مشاهد متفرقة، فبعض مسرحياته تتكون من مشاهد متفرقة تقع أحداثها في أزمنة مختلفة ولا يربط بينها غير الخيط العام للمسرحية. استخدام أغنيات بين المشاهد، وذلك كنوع من المزج بين التحريض والتسلية.
0: كتب بريخت أولى أعماله المسرحية وهي بعل، وكان متأثرا فيها بفترة التعبيرية. أما في مسرحية أوبرا الثلاثة قروش التي كتبها عام 1928 والتي حققت له نجاحا عالميا، فقد كانت تصور بطريقة عفوية مبدأ في البداية الطعام ثم الأخلاق. أهم أعماله المسرحية مؤتمر غاسلي الأدمغة،
1: طبول في الليل،
0: الرجل هو الرجل،
1: أوبرا القروش الثلاثة،
0: الاستثناء هو القاعدة،
1: الأم شجاعة،
0: دائرة الطباشير القوقازية،
1: جان دارك قديسة المسالخ،
0: حياة غاليليو.
1: ومن أجل فهم مسرحية حياة غاليليو لابد من معرفة موجزة عن العالم الإيطالي غاليليو غاليلي الذي تدور المسرحية حوله، لأن بريخت استمد هذه المسرحية من حياة هذا العالم. إن غاليليو هو عالم وفلكي وفيلسوف وفيزيائي إيطالي عاش ما بين عامي 1564 و1642.
0: وقد قام غاليليو خلال حياته باختراعات كان أهمها التلسكوب، وعن طريق هذا المنظار المقرب استطاع دحض كثيرا من المفاهيم السائدة القديمة.

0: في علم الفلك، وكان أهمها على الإطلاق اكتشافه أن الأرض ليست مركز الكون، وأن الشمس تدور حولها كما كان سائدا في نظريات أرسطو، بل العكس هو الصحيح، فالشمس هي مركز المجموعة الشمسية والكواكب تدور حولها ومنها الأرض.
1: ولكن هذه الحقيقة التي اكتشفها تعارض مفاهيم الكنيسة والرأي العام، مما أدى إلى محاكمته وتهديده بالتعذيب والموت، فتراجع عن أقواله وأنكرها. وهنا نرى أن بريخت يدين غاليليو لأنه تراجع عن هذه الحقيقة أمام الموت والحرق واعترف بخطئه.
0: شخصيات المسرحية الأساسيون هم
1: غاليليو غاليلي، عالم وفيلسوف.
0: أندريا سارتي، غلام يساعد غاليليو ويحب العلم.
1: السيدة سارتي، أم أندريا وتخدم غاليليو.
0: فيدرتوني، صانع عدسات وصديق غاليليو.
1: لودفيكو مارسيلي، شاب ثري.
0: بيربولي، مدير الجامعة.
1: سيغريدو، صديق غاليليو.
0: فيرجينيا، ابنة غاليليو.
1: كوزيمو دي ميتشي، الدوق الأكبر.
0: تبدأ المسرحية بمشهد في بيت غاليليو، حيث نرى هذا العالم يحاور الغلام الصغير أندري حول اكتشافه الجديد.
2: اسمع يا أندريا، طوال 20 قرنا اعتقدت الإنسانية أن الشمس وجميع الأجرام السماوية تدور حول الأرض، وأيضا بابا روما والكاردينالات والأمراء والأساتذة والملاحون وبائعات السمك والتلاميذ، الجميع قد اعتقد أنهم ساكنون في كرة من البلور. لكن هذه المرة سنثبت للبشرية أن الزمن القديم قد ولى، وها هو ذا عصر جديد. هل فهمت يا أندريا؟
3: أتقصد نظرية العالم كوبرنيك وكواكبه التي تدور؟
2: نعم، وأنا أريد بالعلم والتجربة إثبات هذه النظرية.
3: إنها صعبة الفهم يا سيد غاليليو.
2: يهمني أن تفهم أنت أيضا، فأنا كما تعلم أشتري الكتب، مع أني مدين لبائع اللبن.
3: لكني أرى الشمس تتحرك، فمكانها في المساء غير مكانها في الصباح.
2: لأنك تحملق بغباء في عينيك فقط. انظر إلى هذه الكرة الخشبية، إنها الشمس، سأضعها وسط الغرفة، وهذا الكرسي الحديدي هو الأرض. هيا اجلس على هذا الكرسي. أين الشمس الآن؟
3: إنها عن يميني.
2: سأحملك مع الكرسي وأدور بك حول الشمس. أين صارت الشمس الآن؟
3: إنها عن يساري.
2: هل تحركت الشمس؟
3: لا.
2: من الذي تحرك؟
3: أنا.
2: لا يا مغفل، الكرسي هو الذي تحرك، يعني الأرض.
3: وأنا معه.
2: بالتأكيد، الكرسي هو الأرض وأنت جالس فوقه.
1: ماذا يفعل ولدي فوق هذا الكرسي يا سيد غاليليو؟
2: إنه يطوف مع الأرض حول الشمس.
3: أمي، هذا الأمر لا تفهمينه يا أمي.
1: أنت الذي تفهمه إذن. أنت تخرب عقل ولدي يا سيد غاليليو. بالأمس فقط أراد أن يبرهن لي أن الأرض تدور حول الشمس.
2: هذا صحيح يا سيدة سارتي، وقد برهن كوبرنيك ذلك من قبلي بالحسابات.
1: هل تقول له حقا هذه الحماقات؟ سوف يذيع ذلك بالمدرسة، وبعد هذا يأتي القساوسة فيخبرونني أن ابني يهدي بهذه الخرافات. ألا تخجل يا سيد غاليليو؟
2: لقد قمنا أنا وأندريا بأبحاث وأجرينا مناقشات كثيرة، وخرجنا باكتشافات لا نستطيع إخفاءها عن الناس. لقد بدأ عصر جديد يا سيدة سارتي، وما أحلى العيش فيه.
1: ادفع إذن يا صاحب العصر الجديد الديون المستحقة عليك لبائع اللبن.

0: ويزور بيريولي مدير جامعة بادوا العالم غاليليو، فيطالبه غاليليو برفع راتبه 1000 دوقية لأنه يدرس في الجامعة وهو بحاجة للمال، لكن المدير يرفض لأن غاليليو لا يدرس في الأسبوع سوى 4 ساعات، كما أن مادة الرياضيات التي يدرسها لا تجذب الكثير من الطلاب كبقية المواد، ويمكن لغاليليو أن يعطي دروسا خاصة، لكن غاليليو يعتذر عن ذلك لأن وقته ثمين وقد خصصه للبحث العلمي. ويذكره مدير الجامعة بأنه يتمتع في مدينة البندقية بحرية البحث العلمي وخاصة في مجال الفلك، وليس لديهم محاكم تفتيش كبقية المدن الإيطالية، لكن غاليليو يذكره بأن مدينة البندقية قد سلمت عالما لروما وأحرقته هناك.
1: ويستطيع غاليليو بواسطة أنبوب وعدسات صنع منظار قوي يمكن عن طريقه رؤية الأشياء البعيدة، وها هو يقدم هذا الاختراع إلى مجلس مدينة البندقية فيحتفلون به احتفالا عظيما، ويتقدم خاطبا:
2: صاحب السعادة، أيها المجلس النبيل، أستطيع والسرور يغمر نفسي وبكل الاحترام الواجب لكم أن أعرض عليكم آلة جديدة تماما هي المقراب، وقد حققتها وفقا للمبادئ العليا لعلم الطبيعة والإيمان المسيحي.
1: وفي 10 يناير عام 1610 يكتشف غاليليو بواسطة المنظار الذي صنع ظواهر في السماء تبرهن صحة نظرية كوبرنيكوس التي تنفي أن تكون الأرض ثابتة وهي مركز الكون، بل أكد فيها علميا وبالقياس أن الشمس هي الثابتة والأرض والكواكب تدور حولها. لكن سيغريدو يحذر صديقه غاليليو من الإعلان عن هذه النظرية لأن الكنيسة ستقف حتما في وجهه.
3: هل فقدت عقلك يا غاليليو؟ هل تدرك حجم المخاطرة؟ لو صح ما رأيته ورحت تصيح بأعلى صوتك بأن الأرض هي جرم سماوي وليست مركز العالم؟
2: منذ هذا التاريخ النظرة القديمة للكون قد انتهت وجاءت الحقيقة، وها هو البرهان.
3: يا لك من ماكر مخادع، لقد كنت مدرسا في الجامعة وكنت تدرس النظرية القديمة.
2: لم يكن عندي أدلة.
3: وهل تظن أن هذا سيحدث فرقا؟
2: بل فرقا هائلا، إنني أثق بالإنسان يا صديقي، ومعنى هذا أنني أثق بعقله.
3: أما أنا فلا أثق، 40 عاما أمضيتها بين الناس علمتني أنهم لا يثقون لصوت العقل. أرهم مذنبا أحمر وانشر إشاعة أن زلزالا سيقع، سترهم يقفزون ويركضون في الشوارع كالمجانين من شدة الرعب، ولكن قل لهم شيئا معقولا ستراهم يسخرون منك.
2: هذا خطأ وافتراء، الموت وحدهم هم الذين لا تؤثر فيهم البراهين العقلية. سأنادي أندريا فهو صبي ذكي يحب الحقيقة. أندريا، أندريا.
4: لماذا تصرخ هكذا؟ هل تريد العشاء؟
2: وهل هذا وقت الطعام؟ أين أندريا؟
4: إنه نائم، أتعرف كم هي الساعة الآن؟
2: لقد تجاوزنا منتصف الليل، ليس كذلك؟ أيقظي.
4: لكن ماذا تريد منه؟
2: أريد أن أطلعه على شيء يسره جدا لم يره إنسان من قبل. منذ أن وجدت الأرض لم يرى هذا الشيء سوى 2 حتى الآن، وسيكون أندريا الثالث.
4: لابد أن هذا الشيء في هذه الأنبوبة التي أمامي.
2: هذا منظار وليس أنبوبة يا امرأة، هيا أيقظي.
4: هل أنت مجنون؟ إنه في حاجة إلى النوم، لديه مدرسة غدا. تصبح على خير.
5: صباح الخير يا أبي. صباح الخير يا سيد سيغريدو.
2: إلى أين يا ابنتي؟
5: سأحضر قداس الصبح في الكنيسة، ولودفيغو سوف يذهب أيضا.
2: لقد اكتشفت أشياء هامة يا ابنتي، ويجب عليك أن تعلمي أننا راحلون إلى مدينة فيرنيتسا. لقد كتبت رسالة إلى الدوق الكبير أسأله فيها وظيفة في البلاط لدي.
5: في البلاط؟ رائع يا أبي.
3: غاليليو، ماذا تفعل؟ هل أنت جاد في السفر إلى بلاط الدوق الكبير؟
2: أنا في حاجة إلى الفراغ والراحة لأتفرغ تماما للبرهنة على أقوالي.
5: من المؤكد أنك ستعطى هناك منصبا رفيعا مع اكتشاف النجوم الجديدة وغير ذلك.
2: اذهبي يا ابنتي للصلاة في الكنيسة.
3: اسمع مني يا جاليليو، لا تذهب إلى فرنانسا.
2: لماذا؟
3: لأن الرهبان هم السادة هناك.
2: ولكن هناك أيضا علماء مشهورون.
3: إنهم منافقون ومستعدون لقول وعمل أي شيء.
2: سأمسك بهم من آذانهم وأجرهم إلى هذا المنظار كي يروا الحقائق بعيونهم، وسوف ينهارون أمام البراهين. وحتى الرهبان هم بشر وسوف يصغون للحقيقة.
3: يا صديقي، أراك تسلك طريقا وعرا خطرا. اللعنة على اللحظة التي يرى فيها الإنسان الحقيقة، إنه يسعى إلى هلاكه. هل تظن أن الأقوياء الذين يستفيدون من الجهل سوف يتركون من يعرف الحقيقة حرا؟ ما بالك ساذجا كالطفل يا جاليليو؟ أنت تلقي بنفسك في شباك الرهبان، ابق هنا.
2: إذا أرادوني فإني سأذهب. لقد أطلقت اسم آلة ميديتشي على النجوم التي اكتشفتها تدور حول كوكب المشتري، وبذلك أكسب الدوق الكبير وأسرته مجدا خالدا.

0: ويرحل جاليليو إلى بلاط الدوق الكبير كوزمو وأسرة ميديتشي، ويتوفد الدوق والعلماء والعامة إلى بيت جاليليو للتحديق بالمنظار ورؤية النجوم والكواكب. ومع أن الحقائق واضحة، لكنه يلقى عنادا وتعنتا ممن يدعون أنهم أساتذة وعلماء، ويناقشهم جاليليو ويجادلهم مجادلات عقيمة.
1: ويحدث أن ينتشر وباء الطاعون في المدينة، فيغادر الدوق ورجال الحاشية المدينة، ويرفض جاليليو السفر والمغادرة رغم إصرار ابنته وخادمته، وحجته أنه لم يكمل أبحاثه بعد، وتغادر ابنته المدينة، ويجري حظر على السكان الباقين ويمنعون من مغادرة بيوتهم.
2: أندريا، كيف استطعت الوصول إلى هنا؟ ألم ترحل مع ابنتي؟
3: لقد مررت على البيت في الصباح وقرعت الباب، لكنك لم تفتح، فظننت أنك قد مت.
2: لكني رأيتك ترحل في العربة.
3: صحيح، لكني قفزت من العربة. نعم، خير أن ابنتك قد بقيت فيها.
2: هل علمت أين أمك؟ لقد اختفت.
3: إنها مريضة جدا في دير الراهبات، لكنهم منعوني من رؤيتها. أعذرني، أظني لأني تأخرت في العودة، فقد بقيت أياما على الطريق.
2: خذ هذا المنديل وامسح دموعك، لدي خبر هام لك.
3: ما هو؟
2: لقد شاهدت كوكب الزهرة.
3: وكيف كان شكله؟
2: إنه مثل القمر، لقد شاهدته على شكل نصف كرة، وشاهدته على شكل هلال. هذا الكوكب لا يستمد نوره من ذاته كما يظن، إنه يستمد نوره من الشمس.
3: هل سيصدقونك الآن؟
2: بالتأكيد، لقد جمعت كل الأدلة، وحينما تنتهي حكاية المرض هذا سأذهب إلى روما وأقدم إليهم الأدلة.

0: وفي عام 1616 أيدت الكلية الرومانية وهي معهد أبحاث في الفاتيكان اكتشافات جاليليو، لكن هذا قُبل بغضب شديد وسخرية واعتراض من الرهبان، وها هم مجموعة من الرهبان يسخرون من جاليليو وبعضهم يهدده.
1: دوران الأرض يسبب لي الدوار، الأرض تدور، أنا أترنى، أرجوكم أرجوكم اسمحوا لي أن أسترد عليكم.
2: نعم نعم نعم، الأرض سكرانة من كثرة الدوران. مسكينة أرضنا العجوز.
1: هو كوكب الزهرة مقلوب. النجدة النجدة، الدوران يجعلني مريضا.
3: هذه فظيعة، إلى أين ستمضي بنا هذه الاكتشافات السخيفة؟
2: لو تركناهم يفعلون ما يريدون فسوف يحطمون السماء ذات النجوم فوقنا.
1: الذنب كله على ذلك الرجل الذي اخترع هذه الأنبوبة.
2: تقصد جاليليو؟ إنه أمامك، انظر، ها هو تلميذ الشيطان قادم.
1: اسمع اسمع يا هذا، بصري ليس قويا، لكن الشخص الذي أحرقناه منذ مدة قصيرة يشبهك تماما.

0: وخلال السنوات العشر التالية، ورغم معارضة رجال الدين المتزمتين وسخريتهم وغضبهم، فإن مذهب غاليليو بدوران الأرض حول الشمس ومعها الكواكب سرعان ما انتشر بين الناس وصار حديث الجماهير. لكن في عام 1623 يسجن العالم غاليليو ويحال إلى محكمة التفتيش الخطيرة في روما، وها هي ابنته فرجينيا وتلامذته وأصدقاؤه ينتظرون أخبار المحاكمة.
1: أخاف أن يحكموا عليه بالإعدام.
2: إذا تبرأ من أقواله ونظرياته فسوف يعفون عنه.
1: لن يتبرأ.
3: كان عليه ألا يغادر البندقية.
1: لم يكن يستطيع أن يؤلف كتابه هناك.
3: ما الفائدة؟ في فيرنتزا لم يستطع نشره.
2: له في السجن 23 يوما، وأمس كان الاستجواب الأساسي.
1: أنا واثق أنه لن يتراجع عن آرائه. لقد كان يردد دائما: من لا يعرف الحقيقة فهو مغفل فحسب، أما من يعرفها ويصفها بأنها كذب فهو مجرم.
2: أخاف أن يجبروه على قول ما لا يؤمن به.
3: لا يحصل المرء على كل شيء بالقوة.
1: اصمتوا، لقد جاء شخص من المحكمة.
4: السيد غاليليو ربما سيكون بينكم بعد قليل، وهو يحتاج إلى الراحة التامة.
2: هل أطلقوا سراحه؟
4: ينتظرون إلى الساعة 5 في أثناء جلسة المحاكمة، فإذا أعلن السيد غاليليو عن تبرؤه من نظريته فسوف يعفى عنه، وسوف يقرأ الناقوس الكبير، وسوف يقرأ إعلان تبرؤه أمام الناس.
1: لا أعتقد أنه سيفعل ذلك.
3: من العبث استخدام القوة في إسكات صوت الحقيقة.

0: الحمد لله، لقد تجاوزت الساعة الخامسة ولم يقرع جرس الكنيسة الكبير.
1: إنه يقاوم، لن يتبرأ من نظريته.
0: لو تبرأ لقلت إن الليل قد عاد في الضحى.
1: كم تكسب البشرية حين يقف إنسان شجاع ويبقى واقفا ويقول لا؟
2: الحمد لله، لن يدينوه أو يحكموا عليه بالإعدام.
3: أنا غاليليو غاليلي، أستاذ الرياضيات والطبيعة في فيرنتسا، أعلن تبرؤي مما علمته، وهو أن الشمس هي مركز العالم ولا تتحرك من مكانها، وأن الأرض ليست مركز الكون وأنها تتحرك. وألعن بقلب مخلص وإيمان لا شك فيه كل هذه الأخطاء والبدع.
1: لقد أضاع كل شيء، ماذا ربح مقابل ذلك؟
2: لقد ربح حياته، ألا يكفي ذلك؟
1: سيعيش نادما طوال عمره، أضاع عمره في البحث ثم أضاع كل شيء.
2: ها هو قادم. يا ويلي، كم كبر بهذه الأيام. استرح يا أبي، استرح.
0: لا أستطيع أن أراه بعد الآن.
1: هدئ نفسك يا أندري، هدئ نفسك.
0: أنقذت نفسك أيها الجبان، أنكرت الحقيقة لتعود إلى النوم وشرب الخمرة والطعام وأكل القواقع، إلى الحياة الهانئة.
4: اصمت يا أندريه، واترك أبي أرجوك.
0: ويل للأمة التي لا أبطال فيها.
3: لا يا أندريه، ويل للأمة التي

0: وتفرض محكمة التفتيش الإقامة الجبرية على جاليليو منذ عام 1633 حتى وفاته عام 1642، ويسمح له بالبحث والكتابة، ولكن تحت المراقبة الشديدة للكنيسة. ويغدو أندريا رجلا وعالما في الوقت نفسه، ويقاطع أستاذه تماما، ولكنه يزوره مرغما في أحد الأيام مودعا:
1: كيف حالك يا جاليليو؟
2: بخير. لقد أخبروني أن شغلك ينصب على علم المائيات.
1: كلفني العالم فابريتسيوس من هولندا أن أخبره عن صحتك.
2: صحتي جيدة، وأنا محاط بالعناية والاهتمام. لقد سمحوا لي بمواصلة نشاطي العلمي في حدود معقولة وتحت مراقبة الكنيسة.
1: منذ خضوعك لم ينشر في إيطاليا كتاب واحد يؤيد أفكارك الجديدة.
2: هذا صحيح، صحيح. هل لديك أخبار عن ديكارت؟
1: حين علم ديكارت بما جرى لك خاف، فأخفى رسائله عن الضوء.
2: ما هي مشاريعك للمستقبل يا أندريا؟
1: عزمت على الذهاب إلى هولندا كي أستطيع مواصلة أبحاثي. لن أستطيع متابعة البحث هنا.
2: اقترب يا أندريا، اقترب. لقد انتهيت من كتاب الأقوال.
1: حقا؟ وهل فيه المحاورات المتعلقة بفرعي المعرفة الجديدين، الميكانيكا وسقوط الأجسام؟
2: نعم نعم، إنهم يعطونني ما أكتب به من عبر وورق، والمشرفون علي ليسوا بلهاء. إنهم يأخذون الصفحات كلما فرغت منها.
1: وما الفائدة إذا كان كتابك العظيم بين أيدي الرهبان، وأمستردام ولندن وبراغ في أشد الحاجة إليه؟ إنك تحرث في بحرنا جاليليو.
2: أنت مخطئ يا أندريا، أنا أذكى وأمكر منهم جميعا.
1: ماذا تعني؟
2: لقد خاطرت بالبقية الباقية من راحتي وحياتي، وعملت نسخة أخرى من الكتاب.
1: حقا؟ أخبرني، أين هي؟
2: إنها في قلب الكرة الأرضية الخشبية وراءك.
1: يا إلهي، يا إلهي، غرضي أن أنشئ علما جديدا يتناول موضوعا قديما هو الحركة، وقد اكتشفت بفضل التجارب بعض خواص الحركة التي يجب أن تعرف، وسيكون أساسا لفيزياء جديدة.
2: إذا كنت تنوي الذهاب إلى هولندا فخذ هذا الكتاب معك، لكن عليك وعدك أن تتحمل المسؤولية. هيا خبئه في ثيابك قبل أن يأتي هذا الراهب المكلف بمراقبتي.
1: أين هو؟
2: إنه مشغول الآن في المطبخ بملء بطنه بالطعام والخمر.
1: كم أنا آسف يا سيدي، لقد ظننا أنك قد خنت العلم وأنا كنت أشد أعدائك.
2: لقد علمتك العلم، غير أني أنكرت الحقيقة.
1: لكن إصرارك على متابعة العلم والحقيقة يغير كل شيء.
2: قد تحني الأشجار رؤوسها أمام العاصفة يا أندريا، لكن جذوعها تبقى ثابتة. حين حكمت كنت أعرف أنني أخوض معركة خاسرة، ولكني بالمثابرة على خوض الأبحاث العلمية أنا الرابح والمنتصر، وهم المهزومون.

0: وفي عام 1634 يتمكن أندريا من تهريب كتاب الأقوال لجاليليو عبر الحدود الإيطالية، ليشكل هذا الكتاب أساس علم الحركة والميكانيك اللذان غيرا العالم كله. وكما قال بريخت:
1: ستغلق الستارة، لكن الأسئلة تبقى مفتوحة دائما.
2: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلي أسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعياً يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
6: رفعة الجادرجي.
7: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
6: معاذ الألوسي.
8: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
6: راسم بدران.
9: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
6: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
10: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي. سند لا مسند. المسند والمسند إليه مصطلحان نحويان اعتبرهما فريق من الدارسين بديلا عن مصطلحات أخرى كالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر. في السنة الثانية وأثناء ما كان أستاذ النحو رحمه الله يشرح شاهدا نحويا ذكر عملية الإسناد، المسند والمسند إليه، سألته: هذا المسند الأول إلى أي شيء أسند كي يكون اسم مفعول؟ قال: مصطلح نتقبله كما تقبلنا غيره، فهو أهون من اللام المتزحلقة مثلا. قلت له: غفر الله لهم، زحلقوها بعلة كأنها قشرة موز فتزحلقت. وطال الحوار. ملاحظة: قالوا إن اللام المتزحلقة أو المزحلقة هي لام ابتداء تزحلقت من بعد إن المكسورة الهمزة، والعلة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين، ومن شواهدهم: وإنك لعلى خلق عظيم، حيث قالوا: حق هذه اللام أن تكون قبل اسم إن، إلا أنهم كرهوا الجمع بين حرفي التوكيد فزحلقوا اللام إلى الخبر. ومفاد قولهم أن الله تعالى زحلقها إلى الخبر، ولا ندري لماذا أجبروها أن تكون قبل اسم إن، ولما لم يفهموها حسب موقعها من الجملة. لام توكيد تقع قبل اسم إن وبعد حسب سياق الجملة طلبا لتعبير أجمل. وناقضوا أنفسهم على الرغم من إيمانهم بالحذف والتقدير حين لم يعربوا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بأن اللام المتزحلقة مقدرة قبل جاعل على تقدير إني لجاعل، والحق معهم في عدم تقديرها لأن الموضوع لا يحتاج إلى مزيد تأكيد وتوكيد. أما قولهم إن العرب كرهوا الجمع بين توكيدين فتنقضه الآية: لآمن من في الأرض كلهم جميعا، والآية: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وغيرهما. على أي حال، لم نستعمل مصطلح المسند والمسند إليه يوما لأننا كنا في شك من سلامة المصطلح وعدم اقتناع بما فسروه به، ولكن حين بدأنا بإعادة تحقيق كتاب العين للخليل بن أحمد وتنظيمه على الألفباء واستنفاذه مما وقع في مطبوعه من خلل، رأينا الخليل يقول، والحديث هنا طبعا لمعد هذا البرنامج، يقول الخليل: الكلام سند ومسند كقولك عبد الله رجل صالح، فعبد الله سند ورجل صالح مسند إليه. وإلى مثل هذا ذهب العوتبي في كتاب الإبانة. المثال واضح لا يقبل جدلا، ولكني أحببت أن أكون على يقين أعمق، فرجعت إلى الكتاب المنسوب لسيبوي نسبة تملك لا نسبة تأليف، فرأيت المصطلح المسند والمسند إليه وليس السند والمسند. الكتاب هذا حققه مجموعة من المحققين، فلم أرجح وقوع خطأ في التحقيق، ولكني ملت إلى القول بأن النون من مسند الأولى مكسورة. مسند يسند ما بعده، وما بعده يسند إليه، إلا إذا كان ثمة خطأ ما، فالصحيح سند. وحدث أن تحاور معي بعض النحويين المعاصرين، ومنهم من ذهب إلى أن المصطلح الخليلي سند ومسند، والمصطلح السيبويهي مسند ومسند إليه، غير أني رأيت أن ليس لسيبويه أن يغير ما يمليه عليه شيخه الخليل. ثم بدا لي أن أتبين الخط الذي كان يكتب به سيبوي، ووجدت أنه أمر مستحيل، لأن أقدم نسخة من نسخ الكتاب التي اعتمدها أو اعتمد عليها المحققون في تحقيقهم له نسخت بعد حوالي 500 عام من وفاة سيبوي. لم يبق إلا العودة إلى الخطوط القديمة التي كان القوم عموما يكتبون بها، فظهر لي أن من الخطوط خطوطا كان الناسخون يضعون فوق ركزة السين الأولى إذا ابتدأت به الكلمة، مثل سند، خطا صغيرا مائلا مثل الخط الظاهر في أعلى رقم 1 في الأرقام المعتمدة على عدد الزوايا. إذا وضعنا في اعتبارنا نوعية المداد، الحبر والورق والأقلام التي كان القوم يستعملونها، ونمط الخط، سنجد أن من اليسير أن يقع خلل في الرسم يوهم اللاحقين من الناسخين أن أمامهم حرفين ميم سين مس. وحين جاء المحققون المعاصرون يتقدمهم مستشرقون كما هو الحال غالبا، سلموا بما يرونه أمامهم. لذا أعتقد ضرورة أن نعود إلى المصطلح الأصيل سند ومسند كخطوة أولى يمكن أن تساعدنا على تيسير النحو الذي صار طالبوه يختنقون بأجوائه الكئيبة.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
2: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
5: إذاعة سلطنة عمان.
6: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: القرآن الكريم. القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.